تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأ

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون المسلمين.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيفة هذه الحلقة ورد

0: سلام الله عليك ورد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نحن نرحب فيك معنا في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وبرنامج عيون المستقبل.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة. سأبدأ بالتعريف على نفسي. ودع المتاعب، حرر الأوجاع، تمضي الحياة ولن تظل صراعا، ولتعلمي أن الشدائد تثقل الألحان ثم تبدل الإيقاع، في حين أعيتك الخطوب بحملها قولي لقلبك أن يكون شجاعا. هذه بضع أبيات أرددها، وهذه أنا ورد بنت بدر من أمل التميز. ورد هي فتاة ذات قلب شجاع، تبني من المجاز القلاع، وتسطع في محافل اللغة العربية والابتكار كالشعاع. هي نجمة أبت الخفوت، وما أتت أحلامها الكبرى بمحض الصدفة. فأهلا وسهلا بأحلامنا، وأهلا وسهلا بكم.
0: أهلا وسهلا بك يا ورد. إذن مع هذه البداية الجميلة، يبدو أن مستمعنا العزيز استشف أن ورد مبدعة في مجال اللغة العربية. إذن نرحب بضيفة هذه الحلقة ورد بن بدر بن سبيل البلوشي. أهلا بك يا ورد. نبدأ مباشرة للحديث عن شغفك باللغة العربية. عجبني مقطع أصنع من المجاز
1: القلاع.
0: نعم. رائع جدا. أنا أيضا محبة على فكرة للغة العربية وتفاصيلها، لذا سنبحر في هذه الحلقة في رحاب جمال اللغة العربية. كيف بدأ شغفك باللغة العربية؟ وأيضا علمت أن لديك موهبة استثنائية في اللغة العربية.
1: نعم، طبعا اللغة العربية ليست مجرد حروف تنطق، بل هي بحر عميق. أنا كورد أحب اللغة العربية حبا عميقا، أحببت بيانها وجمال مفرداتها وقوة مفرداتها. فأنا أمتلك مهارة الإلقاء الشعري والتحدث بالعربية منذ الصغر، أحب هذه المهارة جدا. وهذا الشغف قادني هذا العام للمشاركة في مسابقة فن الخطابة والتحدث بالفصحى والإلقاء الشعري. شاركت في هذه المسابقة وحصلت على المركز الثاني على مستوى محافظة جنوب الباطنة. تأهلت للمشاركة على مستوى السلطنة في مسابقة مناهزات اللغة العربية. كانت تجربة ممتعة جدا، تعلمت منها الكثير وازدادت فيها ثقتي بنفسي. كنت أحاول إيصال الفكرة بكلمة الصادقة، ولأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، بفضل من الله والحمد لله حصلت على المركز الأول على مستوى السلطنة في مسابقة مناهزات اللغة العربية. سأمثل السلطنة في مكتب التربية العربي لدول الخليج بإذن الله في شهر أبريل القادم لأمثل عمان في هذه المسابقة.
0: بإذن الله تعالى ستمثلين عمان خير تمثيل بهذه الثقة وهذا الجمال في البيان اللي تتحدثين به يا ورد. الآن أنت في الصف العاشر صحيح؟
1: نعم.
0: بدأ مشاركاتك في اللغة العربية ومسابقاتها. نعم. حتى وصلت إلى هذا المستوى منذ عمر صغير؟
1: نعم، بدأت في المشاركة أولا في الإذاعات المدرسية، يعني كنت أشارك في الإذاعات اللي تقام في المدرسة تقريبا من الصف الثالث. لما وصلت الصف الثامن شاركت أيضا في مسابقة فن الخطابة، ولكن لم يحالفني الحظ في تلك المرة، فقط تأهلت على مستوى جنوب الباطنة، وكان يكفيني فقط شرف المحاولة في تلك المرة. أيضا في الصف التاسع، هو بدأ من الصف الثامن، شاركت في المسرح المدرسي. وأنا أؤمن أن المسرح يبني الشخصية ويعزز الثقة بالنفس. ففي فترة المسرح وتحقيقنا للإنجازات في المسرح المدرسي زادت مهاراتي وقوة مفرداتي، أصبحت أستخدم مفردات جزيلة وقوية في اللغة العربية. أيضا شاركت في مسابقة المناظرات، تأهلنا على مستوى المحافظة وحققنا إنجازات كبيرة في مسابقة المناظرات، إلى أن وصلت إلى الصف العاشر وشاركت في مسابقة المناهزات، والحمد لله حققت إنجازات كبيرة.
0: رائع جدا. إذن اللغة العربية والبيان بالإمكان قياسها من خلال عدة مسابقات.
1: نعم.
0: تقيمها غالبا عدد من المدارس في سلطنة عمان، ثم أيضا على مستوى المحافظات، ثم على مستوى الإقليم. ذكرتي لفظتين نقربهما للمستمع العزيز، المناظرات والمناهزات.
1: نعم.
0: كنت بداية صديقة للمناظرات.
1: أيه.
0: الآن كذا كأنك ما ملتي أكثر للمناهزات.
1: نعم. المناظرات طبعا مثل ما يعرف عنها أن هي مسابقة جماعية جماعية يكون فيها فريق. أما المناهزات أنت تتحدث بنفسك، تلقي الشعر بنفسك. أيضا في المناهزات المسابقة تركز على المادة العلمية في النحو والإعراب.
0: نعم. أكثر يعني تخصص عوضا عن الفكرة وطرحها باللغة العربية، وأيضا تأييد الرأي بشكل أكبر، وأيضا دحض الرأي المخالف في المناظرات. رائع جدا يا ورد. حدثينا عن استعدادك للمشاركة القادمة لتمثيل سلطنة عمان هناك في الشارقة.
1: نعم، تمثيلي لسلطنة عمان في الشارقة بإذن الله سيكون في مسابقة المناهزات. الحمد لله بدأنا بالتجهيزات ومذاكرة مناهج الصف التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، أيضا مراجعة النحو وأيضا القصائد. طريقة المسابقة ستكون امتحان تحريري يقاس فيه مستوى الطالب في المادة العلمية، بعد ذلك ستكون المقابلة، سيتم طرح أولا سيلقي الطالب أبيات شعرية أو خطبة أو ما الذي يود به أو يسأل عنه. بعد ذلك لجنة التحكيم ستقدم أسئلة للطالب تختبر أو تقيس مادته العلمية والارتجال. أيضا سيطلب من الطالب أن يرتجل ويتحدث في أي موضوع، سواء كانت قضية في وقتنا الحالي أو أي موضوع يطرح عليه.
0: نعم، رائع جدا. الارتجال مهارة مهمة جدا.
1: نعم.
0: لقياس يعني مدى إدارة الشخص المتحدث لهذه اللغة لمفرداتها، توظيف أيضا القواعد اللغوية.
1: صحيح.
0: بالشكل.
1: نعم.
0: الصحيح. عادي نختبرك الحين يا ورد
1: في إن شاء الله.
0: ارتجال باللغة العربية
1: إن شاء الله.
0: أو تودي أن تلقي قصيدة مثلا أو شيء من حفظك؟
1: لا مشكلة.
0: إيش تفضلي أكثر؟
1: سألقي عليكم قصيدة.
0: تفضلي.
1: سألقي البردة لتميم البرغوثي.
0: الله.
1: هي في مدح الرسول صلى الله عليه
0: الصلاة والسلام. تفضلي.
1: مالي مالي أحن لمن لم ألقهم أبدا ويملكون علي الروح والجسد، إني لأعرفهم من قبل رؤيتهم، والماء يعرفه الظامي وما ورد، وسنة الله وسنة الله في الأحباب أن لهم وجها يزيد وضوحا كلما ابتعدا، كأنهم وعدوني في الهوى صلة، والحر حتى إذا ما لم يعد وعدا، على النبي وآل البيت والشهداء، مولاي صلي وسلم دائما أبدا.
0: الصلاة والسلام. بورك هذا الصوت وهذا الإلقاء الجميل يا ورد، طبعا ومن القصائد الجميلة جدا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تطورين مهاراتك في اللغة العربية وتحافظين على هذا المستوى وأيضا التدرج للأعلى في مستواك في اللغة العربية؟ هل هناك وسائل محددة، وسائل ممكن أنها تكون جديدة حديثة؟
1: نعم.
0: تعلمين أن الآن ما شاء الله في أعمار صغيرة.
1: صحيح.
0: يتعلمون لغات أخرى.
1: صح.
0: تبعدهم قليلا عن اللغة العربية.
1: نعم.
0: فما بالإمكان مثلا نصيحة النشء الجديد للتمسك باللغة العربية ولتطوير أيضا مهاراتهم في اللغة؟
1: نعم، لتطوير مهاراتهم بالنسبة للتحدث والإلقاء بالقراءة. القراءة، قراءة الكتب باللغة العربية، قراءة مستمرة، أن لا ينقطعون عن القراءة. أما بالنسبة للمادة العلمية فهو لمن يريد، لمن يريد أن يشارك في هذه المسابقات. طبعا الحين نحن بسبب التطور هذه الدروس صارت تشرح عنا في المنصات مثل اليوتيوب، فبإمكان الطالب أنه هو مثلا يستغل إجازة الصيف بأنه هو يراجع اللي هي حتى أبسط الدروس في اللغة العربية وأبسط المفردات، يضيف القاموس المعرفي كلمات جديدة في اللغة العربية.
0: جميل جميل. نعم. جدا فعلا، إضافة المفردات الجديدة، طرق التعبير أيضا الجديدة، وكما ذكرت وسائل كثيرة الآن يعني.
1: نعم.
0: المعرفة متاحة بشكل واسع.
1: صحيح.
0: فقط أن تكون عندك الرغبة.
1: صح.
0: لمعرفة المزيد. إذن حديث رائع مع ضيفتنا ورد بنت بدر البلوشي عن اللغة العربية واجتهادها في تحسين إن شاء الله حصيلتها اللغوية. نذهب وإياكم لموهبة أخرى في جانب بعيد عن الجانب الفني واللغوي، في الابتكار، أيضا مبدعة في الابتكار.
1: نعم.
0: يمكن عزيزنا المستمع لاحظت في بداية حديثها ورد ذكرت في الأبيات البسيطة في المقدمة كلمة الابتكار.
1: صح.
0: كلمينا. نعم. عن هذا الجانب.
1: طبعا الابتكار هو جانب آخر تماما من شغفي. شاركت في هذا العام في الأولمبياد الوطني للابتكار والروبوت والذكاء الاصطناعي، تأهلنا بعد فوزنا على مستوى المحافظة لتمثيل المحافظة على مستوى السلطنة. رحلة الابتكار رحلة مليئة بالتجارب، بالعمل والتفكير والإصرار والعزيمة. أنا أؤمن أن العلوم ليست أرقاماً ومركبات وتجارب ومعادلات فحسب، بل هي وسيلة لخدمة الإنسان وترك أثر طيب في هذا الوطن الغالي. من هذا المنطلق عملنا على ابتكارنا، مشروعنا مشروع مستدام يخدم اللي هي مشكلة وقضية بيئية كبيرة اللي هي المياه المصاحبة للنفط، تنتج عنا بكميات كبيرة في عمان وفي العالم. مشروعنا هو تطوير نظام بلازموني ضوئي هجين قائم على الأوفيليت لتنقية المياه المصاحبة للنفط باستخدام الطاقة الشمسية. هو مشروع حل مستدام وصديق للبيئة. وفضل من الله وتوفيقه تأهلنا لتمثيل السلطنة في أحد المشاركات الخارجية. سنمثل عمان في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ICEF 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية ولاية أريزونا. ICEF هو أكبر معرض طلابي يعرض فيه العلوم والابتكارات اللي يقدموها الطلبة. أيضا هذا الأسبوع بفضل من الله والحمد لله أن نحن حققنا إنجاز عالمي كبير، وهو فوزنا، نحن فزنا بالجائزة الكبرى في مسابقة CIPP للمدارس المنتسبة لليونسكو. هذه المسابقة يشارك فيها 30,000 طالب في 3 جوائز عالمية كبرى. الحمد لله نحن حصلنا على واحدة من هذه الجوائز
0: بإذن الله تعالى. إذن مدرستك مدرسة الأمل للتعليم الأساسي هي من المدارس المنتسبة لليونسكو. كل التوفيق لكم إن شاء الله في هذه الابتكارات العلمية وأيضا في مسارك في اللغة العربية
1: بإذن الله.
0: ورد، بقي أن نسألك عن طموحك في المستقبل، سواء كان في مجال اللغة العربية، مجال الابتكار العلمي، أو أي حتى مجالات أخرى.
1: طموحي المستقبلي بإذن الله أن أدرس كلية الطب وأتخصص بتخصص الطب بإذن الله، وأريد أكون جراحة إن شاء الله.
0: ما شاء الله، يعني إن شاء الله تكوني الطبيب الحكيم الفصيح الحصيف. نعم، المبتكر. جميل جدا، جميل أن ما نحكر أنفسنا في مجال واحد.
1: صحيح.
0: فقط
1: صحيح. آخر شيء أود أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لكل من ساندني وقف بجانبي في رحلتي. كل الشكر أولا لوالدي الغاليين، أمي وأبي، سندي الأول ودعائي الدائم. وأتقدم بخالص الامتنان للملهمة مديرة المدرسة الأستاذة بدرية البلوشية اللي دائما تحتضن المواهب، والأستاذة شيخة البلوشية اللي ساندتني في مسابقة المناهزات، والأستاذة فخرية في مجال الابتكارات، ولا أنسى معلماتي وزميلاتي طاقم الهيئة التدريسية والتعليمية بمدرستنا، كانوا دائما يعوضوني عن الفاقد التعليمي الناتج عن مشاركاتي. وأخيرا لا أنسى عائلتي وأحبتي، السند الذي أستمد منه القوة والدافع الذي يدفعني للأمام. أسأل الله أن أكون ابنة بارة لهذا الوطن، وأن يجعلني عند حسن الظن حاملة للكلمة الهادفة والعلم النافع، وحب هذا الوطن في قلبي أينما حلت خطاي، وأن أرفع اسم عمان عاليا في المحافل الدولية بإذن الله.
0: بإذن الله، والشكر موصول لك ورد بنت بدر البلوشي. كنت في هذا الحديث الملهم الرائع لمستمعينا الأعزاء. مستمعينا، نأمل أن نلقاكم في حلقات ملهمة أخرى في عيون المستقبل. إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحيات عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سندمج بين عالم البشر ومملكة النبات في فرضية حيوية تقلب مفهوم الطاقة والبقاء. ماذا لو كان جلد الإنسان يقوم بالبناء الضوئي ويتغذى على أشعة الشمس مباشرة كما تفعل الأشجار؟
2: تخيلوا أن تستيقظوا في الصباح لا لتبحثوا عن وجبة الإفطار، بل لتقفوا في الشرفة لمدة نصف ساعة تحت نور الشمس، فتمتلئ أجسادكم بالطاقة والحيوية. علمياً هذا يعني أن خلايا جلدنا ستحتوي على مادة الكلوروفيل الخضراء، وسيتحول لون البشرية جمعاء إلى درجات مختلفة من اللون الأخضر.
1: أول ما سيحدث هو ثورة اقتصادية وبيئية كبرى، حيث سينخفض الطلب على المواد الغذائية بنسبة هائلة. ستختفي مجاعات العالم تماماً. لن يموت طفل جوعاً بعد اليوم ما دامت الشمس تشرق، كما أن مساحات الأراضي الزراعية ستتحول من إنتاج طعام البشر إلى غابات طبيعية تعيد التوازن البيئي للكوكب.
2: صحيح، ولننتقل إلى جغرافيا البشر وهجراتهم، إذ ستصبح المناطق الشمسية مثل الصحاري والمناطق الاستوائية هي أغنى المناطق بالطاقة الغذائية، وستهافت الناس على العيش فيها بعد أن كانت طاردة للسكان. في المقابل ستصبح الدول القطبية التي يغيب عنها شعاع الشمس لأشهر مناطق فقيرة تحتاج إلى مساعدات من طاقة نورية أو مصادر ضوئية صناعية.
0: ماذا لو؟
1: لكن لنفكر في نمط الحياة والملابس. الملابس السميكة التي تغطي الأجساد ستختفي تماماً لأنها تحجب الغذاء. ستظهر أزياء جديدة مصنوعة من مواد شفافة تسمح بمرور الضوء، وسيصبح المشي في الطقس الماطر أو الغائم بمثابة حمية قاسية يتعرض فيها الإنسان للهزال لقلة الضوء.
2: هذا طريف جداً، ولكن علمياً البناء الضوئي ينتج السكريات، بينما يحتاج جسد الإنسان إلى البروتينات والمعادن لبناء العضلات والعظام. هذا يعني أن البشر لن يستغنوا عن الطعام كلياً، بل سيكون تناول الوجبات عملاً جانبياً للتسلية أو لتعويض المعادن، وستتحول المطاعم إلى أماكن للرفاهية المحضة بدلاً من كونها ضرورة للعيش.
1: سبحان الله، حتى العلاقة بين الإنسان وبيئته ستصبح أكثر عمقاً. الإنسان سيشعر بأنه جزء حقيقي من الطبيعة، يتنفس مع الأشجار ويطرح الأكسجين ليلاً ويمتص ثاني أكسيد الكربون نهاراً. هذا التمازج سيقضي على النزعة التدميرية للبيئة، لأن تلويث الهواء وحجب الشمس بالدخان سيعني خنق مصدر غذاء البشر أنفسهم.
2: إذن نكتشف أن هذه الفرضية رغم غرابتها البصرية تحمل في طياتها حكمة عميقة عن توازن الطاقة. لقد جعلنا الله نعتمد على غيرنا في الغذاء لنتحرك ونسعى ونتعاون ونبني الأرض، فلو كان غذاؤنا مجانيا من السماء دون جهد لربما كسلت البشرية وتوقف قطار الحضارة والاكتشاف. فعلا نعمة السعي والبحث عن الرزق هي الملهم الأول للعقل البشري ليخترع ويتطور. شكرا لكم أعزائنا على كرم الاستماع، وعلى أمل أن نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة

0: يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الأسماء المحلية وأهميتها الكبيرة جدا في المحافظة عليها، لأنها بحد ذاتها هي قصة، هي كتاب كامل، مثل مصطلحات جرثنوت، إيرديت، حصل، هذه المصطلحات المحلية، حتى جثوب، يعني حتى قطن، حتى خطم، جربيب، هذه المصطلحات المستخدمة لها معاني مختلفة جدا ولها يعني قصص كثيرة جدا. يعني عندما يقال جرثنوت، المنطقة التي تتأثر بالخريف في المراحل الأولى ذات تأثر شديد بالخريف، عندما يقال إيرديت، المنطقة المنخفضة على ارتفاع 1000 متر، مش على ارتفاع 100 متر ولا 500 متر ولا 400 متر، لا، هي منطقة جافة على ارتفاع 1000 متر، إيرديت تكون منخفضة قليلا، لذلك تتجمع فيها الماء ويكون طقسها لطيف، وقد يكون فيها تنوع حيوي كبير كما هو الحال في الرائعة في المنطقة الجميلة جدا إيرديت الرحمن، تنتشر فيها أشجار الطلح يعني أعمارها 80-150 سنة، وتنتشر فيها الأعشاب على ارتفاع 1000 متر. يعني سبحان الله، هذه المناطق الجافة لكنها مميزة جدا، لأنه يوجد احتكاك بين جبل سمحان وبين جبال القرى والخريف اللي يحدث في هذه المنطقة، فتشكلت واحدة من أجمل المناطق في شبه الجزيرة العربية إيرديت الرحمان. أيضا امتدادا لذلك جبجات، هذا سهل شاهب في جبجات، هذا عفوا إيرديت، هذه سهل ممكن نطلق على ارتفاع 1000 متر، لذلك نقول عنها إيرديت أو شهب. هذا الشهب اللي موجود في إيرديت تنتشر فيه أشجار الطلح أعمارها أيضا من 70-50-150 سنة، ارتفاعها يصل إلى 8 متر 7 متر، وتفقد للأسف الشديد أنها تفقد، وأمام معركة حقيقية، حفار ساق التين، الرعي الجاير، الأنشطة البشرية، البنيان، يحاول البعض حماية هذه الأشياء، ولكن لا زالت المعركة معركة حماية البيئة في جبجات، لا زالت لم تنتصر بعد بين هذا وذاك، ونتمنى أن تتدخل الجهات المختصة لحماية أشجار الطلح في جبجات، لا زالت حتى الآن في وضع آمن، لكن نحتاج أن نزرع العشرات منها حتى يحدث التجدد. لا يوجد أشجار جديدة للطلح، وإن وجدت تتغذى عليها الإبل في شهر الصرب، في شهر 9 وفي شهر 10، لا يوجد مجال لحياتها. يعني مفروض أنه يتم زراعة الكثير من هذه الأشجار في هذا الشهب مثل السافانا، بنقاط متواصلة، مسافات معينة 100 متر أو 50 متر بين الشجرة والأخرى، ويزرع هذا الشهب في جبجات بأشجار الطلح حتى تستقر في موقعها الأساسي وتحافظ على دورها المهم جدا للنظم البيئية في هذه المنطقة، ولا يحدث العكس تماما. سبحان الله، يعني المناطق الخالية من الأشجار مساحتها شاسعة جدا، ومناطق الأشجار قليلة جدا، لكن الإنسان يترك كل مكان، بس هذا المكان اللي فيه أشجار هو اللي عجبه يعمل فيه بيت أو يعمل فيه نشاط حكومي. سبحان الله، عشق الإنسان غريب جدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الإنسان يجب أن يراجع نفسه، ليش نحن دائما نعشق المكان اللي فيه أشجار، ندمره ونبنيه بكتل أسمنتية، ومع أنه المكان الخالي مليان، يعني 99% من المنطقة خالية من الأشجار، ليش لا نركز نحن إلا على المكان المهم بيئيا لأنشطة التعدين أو لأنشطة البنيان أو للأنشطة، تفهم، قد يكون للاسترخاء، قد يكون للأنشطة السياحية المؤقتة، قد يكون واحد يستمتع بالمكان ويذهب، لكن أن تحدث أنشطة بشرية حقيقية وكتلة سمنتية في هذه المواقع سيؤدي في النهاية إلى تدميرها واختفائها بشكل تام، ونخرج هنا من فلسفة الاستدامة إلى فلسفة الاستهلاك، يعني الاستهلاك الشامل. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يستعرض تاريخ عمان مجان القديم منذ بداية النشاط البشري وما قبل ذلك بكثير وحتى ظهور الإسلام. نواصل حديثنا عن التجارة القديمة، وطبعا تحدثنا في الحلقات السابقة عن بداية ظهور يعني النشاط التجاري، سواء كان في الاستيراد بعض السلع من خارج مجان أو تصديرها، وقلنا أن هذا النشاط ظهر منذ تقريبا منتصف الألفية الرابعة قبل الميلاد، وبالتحديد 3400 قبل الميلاد بدأ يزيد هذا النشاط باكتشاف النحاس. طبعا النحاس اكتشف منذ 3400 قبل الميلاد، وتصدير النحاس كانت أهم السلع التي تصدر في شمال مجان، وهناك أيضا سلعة مهمة للتصدير في جنوب مجان وهي اللبان التي ظهرت في الكتابات السومرية والأكادية منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد. نواصل حديثنا عن إنتاج مجان والمواد اللي كانت تصدر، سواء كانت مواد مصنعة تم تصنيعها أو شبه مصنعة أو مواد خام. أيضا الطريف أيضا في إنتاج مجان وتصديرها أيضا لم يكن فقط خاص بالمواد يعني الأولية وغير الأولية المصنعة، ولكن كان أيضا هناك تصدير للعمالة الوطنية الماهرة، فكان منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد هناك يعني أناس من مجان كانوا يعني يقومون يعني متخصصين في المناجم وحدادين وقاطع حجارة وصناع سفن، كانوا يذهبون إلى بلاد الرافدين، وادي الرافدين، وكانوا ينتجون يعني يصنعون سفن مجان وغيرها من الصناعات يعني المختلفة نتيجة جودة صناعات السفن. فهذا طبعا منذ 5000 سنة من الآن، يعني كانت مجان تصدر العمالة الوطنية الماهرة، وكانت هذه العمالة هي التي تصنع السفن المجانية اللي هي طبعا تسمى سفن مجان اللي تمتاز بالقوة وكبر الحجم، تصنعها في وادي الرافدين، وهذا طبعا منذ النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا يعني مجان صدرت منتجا صناعيا آخر في النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد إلى وادي الرافدين والسند، وهو أيضا نوع من الحجارة يسمى الحجر الصابوني الأملس، يسمى الحجر الصابوني الأملس أو يسمى حجر الكورايت، بالإضافة إلى أواني أخرى مزينة بزخرفة النقط والدوائر. أيضا كانت تصدر مجان منذ الألف الثالث قبل الميلاد تصدر أنواع من الأواني الفخارية وأنواع من الحجارة اللي هي تسمى الحجر الصابوني الأملس. وكان الحجر الصابوني يعد سلعة رئيسية في التبادل التجاري المحلي داخل مجان، حيث وجدت في كل المقابر والمستوطنات التي ترجع لهذه الفترة التاريخية أي النصف الأول من الألف الثالث قبل الميلاد. طبعا أهم البضائع التي كانت تصدر إلى بلاد الرافدين كان أيضا القرار، كانت القرار أيضا تجلب من بلاد الرافدين إلى مجان، ومنها كسر لجرة ضخمة عثر عليها بواسطة بعثة دنماركية في أم النار، وكانت مزخرفة بواسطة طبعة ختم تمثل غزالا أو ثورا وحشيا يقف بجوار شكل زخرفي على هيئة وردة، وتشير النصوص لشحنات البضائع المصدرة إلى مجان كميات كبيرة من سلع الطعام، يعني من بين السلع هذه اللي كانت تصدر من بلاد الرافدين إلى مجان كثير من المواد الغذائية اللي كانت تجلب من وادي من بلاد الرافدين إلى مجان. وأهم هذه السلع أو أهم هذه المواد الغذائية الدقيق وزيت السمسم والخبز المجفف من الشعير لصناعة القعة. هذا طبعا هذا كله هذا الإنتاج كان منذ 5000 سنة من الآن كانت عمان تصدر من وادي الرافدين الدقيق وزيت السمسم والخبز المجفف. وكثير أيضا من آنية وادي الرافدين الفخارية تمثل أوعية تعبئة للبضائع العابرة عن طريق البحر، يعني كثير من الأواني اللي كانت تقلب من وادي الرافدين كانت أيضا تقلب لوضع البضائع فيها أثناء نقلها في السفن، وأحيانا تصدر كسلعة بغرض الاتجار بها. إما هذه الأواني كانت تستخدم توضع فيها يعني مواد غذائية أو غيرها للتصدير إلى مجان، أو هذه الفخار نفسه أو الأواني كانت أيضا نفسها هي سلع يعني تشترى أو تقلب من وادي الرافدين وتقلب إلى مجان. ويوجد في رأس الجنز موقع يسمى RJ2 30 كسرة من الجرار ذات اللون الأصفر الضارب للبرتقالي، وجدت في طبقات العصر البرونزي. العصر البرونزي طبعا يمتد من 3200 قبل الميلاد إلى 1300 قبل الميلاد، تحمل آثار قار، يعني كان فيها قار، والقار طبعا هذا معناته كان القار هذا قلب من وادي الرافدين إلى مجان، والقار طبعا يصدر من وادي الرافدين إلى مجان منذ 1005 قبل الميلاد، يعني التصدير بدأ للقار منذ 1005 قبل الميلاد وبالتحديد 3400 قبل الميلاد. القار الذي عثر عليه في منطقة الحمرة بالقرم بمحافظة مسقط، حيث تم التعرف عليه من خلال الخرز الذي عثر عليها في مقبرة ما قبل التاريخ، أيضا يعني في بعضها عثر عليه في الحمرة في مسقط، وأيضا عثر عليه القار في منطقة في أم القيوين، وهذا يعود النحاس اللي عثر عليه أيضا في أم القيوين إلى 1005 قبل الميلاد. واستمر طوال فترة 1003 قبل الميلاد استمر تصدير يعني القار وغيره من السلع المواد الغذائية من وادي الرافدين إلى مجان، وأيضا من مجان إلى وادي الرافدين سلع أخرى كانت تصدر. وطبعا هذا القار كان مادة أساسية تطلى بها السفن، وكان طبعا لابد من استخدامه في السفن، خاصة السفن التي كانت تعبر مسافات طويلة وتهاجر في يعني تسافر في منتصف المحيط الهندي إلى الهند. نكتفي بهذا القدر من الحديث عن تاريخ مجان التجاري، ونواصل حديثنا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. شكرا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: وداعا يا صديقي. القصيدة للشاعر الروسي سيرجي ياسينين، أما المغني فهو الموسيقي والفنان المغربي عزيز باعلي. ولد ياسينين عام 1895 لأبوين فلاحين في إحدى القرى الروسية. تأثر وهو في 15 من عمره بأشعار بوشكين وليرمنتوف ونيكراسوف، فضلا عن الحكايات والأساطير الشعبية في جو الريف المشبع بالسحر والدهشة. كانت شاعريته كما يقول تحيا على حب فريد عظيم، هو حب موطني الأصلي، فالإحساس بأرضي وقريتي هو الدعامة الأساسية لعمل الشعري. إنه يقول في إحدى قصائده أيضا أنا شاعر القرية الأخير. يقول أحد النقاد عنه الانطباع الأساسي الذي يتركه شعر ياسينين يتمثل في ذلك الإحساس بالإشراق والرقة التي تصل مباشرة إلى القلب. يكتب صبري حافظ في كتابه عن الشعر الروسي الحديث دراسة وقصائد: سيرجي ياسينين بحق هو شاعر القرية الأخير، جاء وقد احتدم الصراع بين القرية والمدينة حتى انفجر، لكنه ظل متشبثا بأذيال ظلالها الهاربة وأشجارها المبتلة في الصيف المتفتحة عن أزهار ثلج في الشتاء. فلما أحس بأن هذه القرية توشك أن تختفي قرر أن يختفي هو الآخر معها، فدلف إلى فندق إنجلترا في لينينغراد ليلة 29 من ديسمبر من عام 1925 وجرح معصمة وكتب بالدم آخر أبياته، ثم شنق نفسه في سقف الحجرة منتحرة مخلفا هذه الأبيات المكتوبة بالدم.

0: شعري ليس ضروريا هنا، أجل، وربما أنا نفسي لمعت ضرورية. فوداعا يا صديقي، وداعا بدون كلمات ودون أن نشد الأيدي. لا تحزن ولا تقطب حاجبيك، فليس شيئا جديدا في الحياة أن نموت، وأن نعيش بالطبع ليس بالشيء الجديد أيضا. في ترجمة أخرى لقصيدة سيرجي ياسينين تقول قصيدة وداعا يا صديقي: وداعا يا صديقي وداعا، حبيبي أنت في صدري، إن الفراق المرتقب يعد بلقاء فيما بعد. وداعا صديقي، بلا كلام ولا سلام، لا تحزن ولا تقطب حاجبيك، ليس جديدا أن نموت في هذه الدنيا، وأن نعيش بالطبع ليس جديدا أكثر. لقد أخذ الفنان المغربي علي بعزيز كلمات هذه القصيدة وقام بتلحينها وغنائها، أهداها في بداية أدائه للقصيدة الأغنية إلى كل الأحبة والأصدقاء الذين فارقونا. عن قصيدة الشاعر الروسي سيرجي ياسينين التي غناها الموسيقي والمغني المغربي المراكشي عزيز بعلي، وداعا يا صديقي هي آخر ما كتبه سيرجي ياسينين في مسيرة شعرية حافلة وثرية لا تتعدى 30 عاما.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: في جوهر الأحداث الثقافية
10: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
9: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
11: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
9: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
12: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
9: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
13: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
9: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. وزير الخارجية ونظيره الياباني يؤكدان خلال اتصال هاتفي على دعم الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الاتفاق الأمريكي الإيراني وتهيئة الظروف لضمان أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في المنطقة. انتخاب سلطنة عمان عضوا في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي. منتدى الأعمال العماني التونسي يبحث في مسقط توسيع مجالات التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين. البنك المركزي العماني يعلن عن تعديلات على أنظمة المدفوعات الوطنية تشمل إعفاءات وتخفيض لبعض الرسوم والخدمات على المؤسسات التجارية الخاصة. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيده على عدم امتلاك طهران أسلحة نووية، ونظيره الإيراني يصف الاتفاق مع واشنطن بالانتصار الدبلوماسي لبلاده. قمة دول مجموعة السبعة تؤكد دعمها لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران والوقف الفوري لإطلاق النار بلبنان ودعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. وقتلى وجرحى في هجوم روسي على مدينة زابوريجيا الأوكرانية. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

اي حرف تكدس ليلك في الدروب. والله لو بحت باي حرف تكدس ليلك في الدروب.

رفات السواقي في رفة الفراشة العوب ترونه في ضحكة السواقي في رفة الفراشة العوب.

الحرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا اسمي محمد بن يوسف بن علي المعمري في مدرسة الأخلاص للتعليم الأساسي من الصف الثاني في ولاية صحم.
11: محمد يبلغ من العمر 8 سنوات، يهوى القراءة ولعب كرة القدم والابتكار، ويتمنى أن يصبح في المستقبل ضابطاً في الجيش. مرحبا محمد.
12: أهلاً وسهلاً.
11: كيف حالك؟
12: بخير.
11: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة الإخلاص، صحيح؟
12: نعم.
11: كيف درجاتك كانت في الفصل الماضي؟
12: حلوات.
11: حلوات. وإيش المواد اللي شاطر فيهن؟
12: الإنجليزي كل المواد.
11: أها، وبس ذكرت الإنجليزي أول شيء أكثر، شكلك تحبها أكثر. وإيش بعد تحب غير الإنجليزي؟
12: الرياضيات.
11: جميل. وتحب القراءة طبعا؟
12: نعم.
11: إيش قريت؟
12: قريت قصة قارون وأصحاب الجنة وقصة شهاب الكذاب.
11: جميل.
12: وبس.
11: إيش حكاية شهاب الكذاب؟
12: إنه كان يمزح مع أهل القرية. وفي يوم من الأيام راح صعد فوق الشجرة. فقال لأهل القرية: الذيب أتى ليأكل أغنامي، ساعدوني. فيوم راحوا أهل القرية ليقتلوا الذئب رأوا الشهاب يضحك عليهم ورجعوا إلى منازلهم غاضبين. وفي اليوم الثاني كرر فعلته، وأصحاب القرية رجعوا غاضبين إلى بيوتهم.
11: يعني اليوم الثاني نفس الشيء، قال لهم إنه الذيب جاي.
12: نعم. وفي اليوم الثالث تفاجأ شهاب أن الذئب يأكل أغنامه.
11: يعني هذا المرة بشكل حقيقي.
12: نعم. وكان يطلب النجدة من أهل القرية، بس أهل القرية سمعوه
11: وما جوا، صح؟
12: هيو، لأنه قال هذا الشهاب الكذاب يريد يكذب علينا مرة ثانية.
11: وكانت النتيجة أنه الذئب أكل الغنم.
12: نعم.
11: يعني خسر طبعا أكيد هذا شهاب الكذاب.
12: نعم.
11: ممتاز. إذن إيش الاستفادة من هذا القصة؟
12: إن ما نكذب على الآخرين، وأن الصدق مفتاح النجاة.
11: ما شاء الله عليك يا محمد، ممتاز. قلت لي بعد قريت قصة قارون.
12: نعم.
11: إيش حكاية قارون؟
12: إنه كان رجال اسمه قارون. كان الله عاطلنا فلوس وأموال وقصور. وكان ما يعطي المحتاجين الفقراء. وفي يوم من الأيام الله خسف بالأرض.
11: أيوة.
12: فطيحه هو وأمواله ومات.
11: جميل، اختصرت لي ما شاء الله قصة قارون في دقائق، في ثواني. طيب إيش الاستفادة من هذه القصة؟
12: إن إذا الله عطانا الكثير نتصدق به.
11: ما شاء الله عليك يا محمد، صحيح، أنت ممتاز، جميل. إذن بعد إيش بعد قلت لي قريت من القصص؟
12: أصحاب الجنة وأصحاب الفيل.
11: آه إيش حكاية أصحاب الجنة؟
12: أنه كان شيء ثلاثة أخوة كان عندهم بستان جميل وكانوا ما يتصدقوا للآخرين
11: صحيح
12: الفقراء
11: ممتاز.
12: في يوم من الأيام راح يناموا يوم خلاص ناموا الله دمر البستان كله وقالوا لبعض لا تعطوا لا فقيرا ولا مسكينا. يوم راح البستان يشوفوه لقوه مدمر. قال الأخ الأوسط هذا عقاب من الله وقالهم يستغفر فاستغفر لله ورحمهم الله.
11: جميل جميل ما شاء الله عليك يا محمد. إذا إيش الاستفادة من قصة أصحاب الجنة؟
12: إنه نساعد الآخرين والفقراء.
11: رائع ما شاء الله عليك. قلت لي بعد قرأت قصة أصحاب الفيل.
12: نعم.
11: إيش حكايتهم أصحاب الفيل؟
12: إنه كان شيء رجال ملك اسمه أبراهام. كان شرير.
11: شرير.
12: أيوه. يريد يحطم الكعبة.
11: صحيح.
12: فيوم قال لجنوده إنه يسحبوا الفيل عشان يضربوا الكعبة أو يحطموها. الفيل ما تحرك لأن الله أمره إنه ما يتحرك.
11: جميل.
12: والله أرسل طيور للجنود طيور شال حجارة
11: جميل.
12: نارية عشان ترميها على جنود أبرهة والملك أبرهة. فرمتهم وماتوا كلهم.
11: جميل. تعرف هذه الطيور إيش اسمها؟
12: نعم طيرا أبابيل.
11: أبابيل ما شاء الله عليك يا محمد ممتاز ممتاز. طبعا هذه الحكاية خلدها القرآن في سورة الفيل.
12: نعم.
11: حافظ سورة الفيل؟
12: نعم.
11: سمعني إياها.
12: بسم الله الرحمن

0: كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا محمد، أنت رائع. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
0: لعب كرة القدم والاختراعات.
1: جميل. اختراعات إيش تخترع يعني؟
0: أشياء بسيطة مثل السيارة والقارب.
1: أها ما شاء الله، السيارة شيء بسيط، ولا قصدك سيارة لعب يعني؟
0: السيارة عادية
1: أها
0: من دون ممكن وحضيرة.
1: كيف تخترعها؟
0: كرتون
1: أها
0: وأقصه على شكل سيارة وعاد أسوي الإضافات.
1: أها والإطارات من وين تجيبها؟
0: من العلب الفارغة.
1: أها
0: أشيل لقطة
1: أيوة،
0: وخلاص.
1: يعني اللقطة يكون هو التاير.
0: نعم.
1: جميل. والقارب كيف تصنعه؟
0: القارب 3 علب فارغة وأطيبهم عشان يثبتوا.
1: جميل.
0: وكقاعدة كرتون وأطيب عشان يلزق. وشراع.
1: ممتاز. سيارة وقارب، وإيش بعد؟
0: ومسدسات.
1: كيف تختار المسدس؟
0: حطبة وأسوي فيها الإضافات.
1: ما شاء الله عليك يا محمد، أنت ممتاز ما شاء الله عليك. وقلت لي بعد من هواياتك كرة القدم؟
0: نعم.
1: هين تلعب؟
0: ألعب في الملعب.
1: في الملعب. إيش مركزك في اللعب؟
0: حارس ودفاع.
1: حارس ودفاع، جميل. وتابع مباريات؟
0: نعم.
1: إيش تابع؟ أي دوري؟
0: دوري السعودي.
1: أها. ومن تشجع في الدوري السعودي؟
0: رونالدو.
1: رونالدو بعد، مش النصر السعودي، تشجع رونالدو صح؟
0: نعم.
1: وين كان رونالدو يلعب قبل النصر السعودي؟
0: يلعب في مانشستر.
1: مانشستر حلوة. قصدك مانشستر؟ ها؟
0: مانشستر.
1: جميل. وقبل مانشستر وين؟
0: يوفنتوس.
1: يوفنتوس. وقبل يوفنتوس؟
0: مدريد.
1: مدريد. ما شاء الله عليك، انت متابع جيد لمسيرة رونالدو. توقع بيفوز بكأس العالم؟
0: نعم.
1: وتشجعه يعني هو؟
0: نعم.
1: تعرف هو في أي منتخب؟
0: نعم.
1: أي منتخب؟
0: البرتغال.
1: ما شاء الله عليك، فعلا متابع. تحفظ قصائد أو أناشيد؟
0: نعم.
1: وإيش بتسمعني؟
0: الجدة.
1: قصيدة الجدة؟
0: نعم.
1: تأليف من؟
0: أحمد شوقي.
1: جميل، نستمع.
0: لجدة ترأف بي أحن علي من أبي، وكل شيء سرني تذهب فيه مذهبي. إن غضب الأهل علي كلهم لم تغضبي، مشى أبي يوما إلي مشية المؤدب، غضبانا قد هدد بالضرب، وإن لم يضربي فلم أجد لي من هو غير جدتي من مهربي. فجعلتني خلفها أنجو بها وأختبي، وهي تقول لأبي بلهجة المؤنبي: ويح له ويح لهذا الولد المعذب، ألم تكن تصنع ما يصنع إذ كنت صبي.
1: ما شاء الله عليك يا محمد، فعلا قصيدة جميلة وأنت قرأتها بشكل جميل ما شاء الله عليك. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: ضابط في الجيش.
1: ضابط في الجيش، ليش؟
0: لأنه أنا كان حلمي أني أسوق المركبات العسكرية.
1: ما شاء الله عليك، إن شاء الله تصير ضابط كبير ويتحقق حلمك وتسوق المركبات. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
1: الله، هذا حكمة رائعة، تعرف تشرحها؟
0: نعم.
1: أنه
0: إذا حد ساعدك وأنت شكرته، أنت شكرت الله.
1: صحيح، ما شاء الله عليك يا محمد. إذن محمد بن يوسف بن علي المعمري، الطالب الرائع في مدرسة الإخلاص للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغ من العمر 8 سنوات، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
2: تحدق بصرك بشكل آثر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الأسماء المحلية وأهميتها الكبيرة جدا في المحافظة عليها، لأنها بحد ذاتها هي قصة، هي كتاب كامل، مثل مصطلحات جرثنوت، إيرديت، حصل، هذه المصطلحات المحلية، حتى جثوب، يعني حتى قطن، حتى خطم، جربيب، هذه المصطلحات المستخدمة لها معاني مختلفة جدا ولها يعني قصص كثيرة جدا. يعني عندما يقال جرثنوت، المنطقة التي تتأثر بالخريف في المراحل الأولى ذات تأثر شديد بالخريف، عندما يقال إيرديت، المنطقة المنخفضة على ارتفاع 1000 متر، مش على ارتفاع 100 متر ولا 500 متر ولا 400 متر، لا، هي منطقة جافة على ارتفاع 1000 متر، إيرديت تكون منخفضة قليلا، لذلك تتجمع فيها الماء ويكون طقسها لطيف، وقد يكون فيها تنوع حيوي كبير كما هو الحال في الرائعة في المنطقة الجميلة جدا إيرديت الرحمات، تنتشر فيها أشجار الطلح يعني عمارها 80-150 سنة، وتنتشر فيها الأعشاب على ارتفاع 1000 متر. يعني سبحان الله، هذه المناطق الجافة لكنها مميزة جدا، لأنه يوجد احتكاك بين جبل سمحان وبين جبال القرى والخريف اللي يحدث في هذه المنطقة، فتشكلت واحدة من أجمل المناطق في شبه الجزيرة العربية إيرديت الرحمات. أيضا امتدادا لذلك جبجات، هذا سهل شاهاب في جبجات، هذا عفوا إيرديت، هذه سهل ممكن نطلق على ارتفاع 1000 متر، لذلك نقول عنها إيرديت أو شهب. هذا الشهب اللي موجود في إيرديت تنتشر فيها أشجار الطلح، أعمارها أيضا من 70-50-150 سنة، ارتفاعها يصل إلى 8 متر 7 متر، وتفقد للأسف الشديد، أنها تفقد وأمام معركة حقيقية، حفار ساق التين، الرعي الجاير، الأنشطة البشرية، البنيان، يحاول البعض حماية هذه الأشياء، ولكن لا زالت المعركة معركة حماية البيئة في جبجات، لا زالت لم تنتصر بعد بين هذا وذاك، ونتمنى أن تتدخل الجهات المختصة لحماية أشجار الطلح في جبجات، لا زالت حتى الآن في وضع عامل، لكن نحتاج أن نزرع العشرات منها حتى يحدث التجدد، لا يوجد أشجار جديدة للطلح، وإن وجدت تتغذى عليها الإبل في شهر الصرب، في شهر 9 وفي شهر 10، لا يوجد مجال لحياتها. يعني مفروض أنه يتم زراعة الكثير من هذه الأشجار في هذا الشهب مثل السافانا بنقاط متواصلة مسافات معينة 100 متر أو 50 متر بين الشجرة والأخرى، ويزرع هذا الشهب في جبجات بأشجار الطلح حتى تستقر في موقعها الأساسي وتحافظ على دورها المهم جدا للنظم البيئية في هذه المنطقة، ولا يحدث العكس تماما. سبحان الله، يعني المناطق الخالية من الأشجار مساحتها شاسعة جدا ومناطق الأشجار قليلة جدا، لكن الإنسان يترك كل مكان، بس هذا المكان اللي فيه أشجار هو اللي عجبه يعمل فيه بيت أو يعمل فيه نشاط حكومي. سبحان الله، عشق الإنسان غريب جدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الإنسان يجب أن يراجع نفسه، ليش نحن دائما نعشق المكان اللي فيه أشجار ندمره ونبنيه بكتل أسمنتية، ومع أنه المكان الخالي مليان، يعني 99% من المنطقة خالية من الأشجار، ليش لا نركز نحن إلا على المكان المهم بيئيا لأنشطة التعدين أو لأنشطة البنيان أو للأنشطة، تفهم، قد يكون للاسترخاء، قد يكون للأنشطة السياحية المؤقتة، قد يكون واحد يستمتع بالمكان ويذهب، لكن أن تحدث أنشطة بشرية حقيقية وكتلة سمنتية في هذه المواقع سيؤدي في النهاية إلى تدميرها واختفائها بشكل تام، ونخرج هنا من فلسفة الاستدامة إلى فلسفة الاستهلاك، يعني الاستهلاك الشامل. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
2: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى والبداية مع أبرز العناوين. وزير الخارجية ونظيره الياباني يؤكدان خلال اتصال هاتفي على دعم الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الاتفاق الأمريكي الإيراني وتهيئة الظروف لضمان أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في المنطقة. الرئيسان الأمريكي والإيراني يوقعان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين. وقمة دول مجموعة السبع تؤكد دعمها لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران والوقف الفوري لإطلاق النار بلبنان ودعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. إلى التفاصيل. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي تشوميتشو موتيجي وزير خارجية اليابان. تناول الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان واليابان وسبل تعزيزها وتوسيعها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وتطرق الوزيران إلى أهمية التفاهم الذي تم التوصل إليه أخيرا بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدين دعمهما لكافة الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الاتفاق بما يسهم في خفض التوتر وتهيئة الظروف الكفيلة بضمان أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في المنطقة وفق مبادئ القانون الدولي. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن توقيع مذكرة التفاهم يعني إعادة فتح طهران مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية فورا. وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم طهران بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مرتقبة خلال مهلة أقصاها 60 يوما في مقابل رفع العقوبات عنها. وأكدت إيران مجددا أنها تعتزم فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز بعد فترة 60 يوما معفاة من أي رسم منصوص عليها في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، ريثما يتم التفاوض على نص نهائي. رحب قادة دول وحكومات مجموعة السبع بالإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما. وذكر البيان الختامي للقمة أن الاتفاق يتيح فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع انتشار الأسلحة النووية، مؤكدين على دعمهم لتنفيذه والإسهام في إنجاحه، وشددوا على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية ودعم المبادرات الرامية إلى حماية حركة النقل البحري التجاري وتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمية. كما أكد القادة في بيان صدر عقب قمتهم المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية على دعمهم للجهود الرامية إلى تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيها، متعهدين بتسريع الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة والتنفيذ السريع للتدابير السياسية والأمنية ذات الصلة، داعين إلى وضع حد للعنف في الضفة الغربية. وفيما يتعلق بأوكرانيا، جدد قادة المجموعة دعمهم لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وأكدوا كذلك على أهمية الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة وقائمة على سيادة القانون، مع التشديد على مواصلة التعاون الدولي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداً للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في حربها ضد لبنان، قائلاً إنه ليس من الضروري قصف مبان سكنية لاستهداف حزب الله، وإن على نتنياهو أن يكون أكثر مسؤولية بشأن لبنان. في هذه الأثناء شنت القوات الإسرائيلية غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، وذلك على الرغم من إعلان واشنطن طهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل الجبهة اللبنانية. قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما روسيا على مدينة زابوريجيا الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 7 آخرين. وأضافت السلطات أن موجة من عشرات الطائرات المسيرة قتلت شخصا في سيارته وأصابت 7 آخرين وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية وأدى إلى اندلاع حريق في مبنى سكني متعدد الطوابق. لقي شخص مصرعه وأصيب العشرات جراء زلزال بلغت قوته 6 درجات و7 أعشار درجة هز جزيرة سولاويسي في إندونيسيا. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات ونتج عنه أضرار بالطريق الذي يربط بين 3 مناطق في سولاويسي الوسطى مع تأثر عدد من المباني العامة والمنازل، فيما لم يتسبب الزلزال في حدوث أمواج مد بحرية عاتية. ناقشت اللجنة المشتركة بين وزارة الإعلام وجامعة السلطان قابوس خلال اجتماعها الدوري النظر في تكليف المختصين بالجامعة بإجراء دراسة علمية حول اتجاهات الطفل العماني نحو المحتوى الإعلامي الإلكتروني في المنصات الرقمية للاستفادة من نتائجها في تطوير وصناعة محتوى الطفل عبر منصة عين الإلكترونية وتنظيم ندوات دورية تعنى بقضايا الإعلام والإعداد لمؤتمر دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام ومناقشة التحضيرات المتعلقة بالجوانب الإعلامية لاحتفال الجامعة بالذكرى 40 على افتتاحها. عقد الاجتماع بحضور معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام وصاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجولندا آل سعيد رئيس جامعة السلطان قابوس. استعرضت اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق خلال اجتماعها مسابقة السلامة المرورية في نسختها 4 والمؤشرات والإحصاءات المرورية وجهود التوعية وقياس مدى تحقق الأهداف والمبادرات الرامية إلى الحد من الحوادث. وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية وتنسيق الجهود في مجالات التوعية والرقابة، كما أثنت على الجهود المؤسسية والمجتمعية والتزام المواطنين والمقيمين بالقواعد والأنظمة المرورية مما يسهم في تحقيق السلامة المرورية. ترأس الاجتماع معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة. في إنجاز جديد يعزز حضور سلطنة عمان الدولي في مجالات الثقافة والتراث، انتخبت سلطنة عمان عضوا في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي للفترة 2026-2030، وذلك خلال أعمال الدورة 11 لجمعية الدول الأطراف في اتفاقية 2003 المنعقدة في مقر منظمة اليونسكو بباريس. وسيتيح هذا الانتخاب لسلطنة عمان الإسهام المباشر في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالتراث الحي والمشاركة في تقييم وإدراج عناصر التراث على القوائم الدولية، إلى جانب الإسهام في توجيه موارد الصندوق لدعم مشاريع الصون وتعزيز قدرات الدول. استكملت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي الإجراءات المرتبطة بإسناد عدد من المشاريع التنموية بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 73 مليون ريال عماني. ومن أبرز المشاريع المسندة إنشاء مركز الجينوم العماني والمركز الحيوي بمحافظة مسقط واستكمال الأعمال المتبقية على طريق السلطان تركي بن سعيد المرحلة الأولى الجزء الثاني والمرحلة الثانية الجزء الأول، وتنفيذ الطريق المؤدي إلى قرية وكان وادي مستل بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، واستكمال مشروع بناء 240 وحدة سكنية للمواطنين في سهل حمران بولاية صلالة، والأعمال الإضافية على المناقصات في مجال الطرق، بالإضافة إلى توفير الصيانة الدورية لأجهزة الأشعة السينية الموجودة بمختلف مرافق وزارة الصحة، وإنشاء مكتبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. أعلن البنك المركزي العماني عن تعديلات شاملة على رسوم أنظمة المدفوعات الوطنية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو المقبل. يأتي ذلك في وقت يعمل فيه بنك التنمية على دراسة القطاعات والمشاريع المتأثرة لتأجيل الأقساط المستحقة بالتزامن مع الأوضاع الجيوسياسية وانعكاساتها على المشاريع الممولة.
1: في إطار التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه نحو تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والمالية وتحسين بيئة الأعمال ودعم التحول الرقمي وتحفيز النمو الاقتصادي، أعلن البنك المركزي العماني عن تنفيذ تعديلات شاملة على رسوم أنظمة المدفوعات الوطنية ستدخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من يوليو المقبل. وتتضمن التعديلات إعفاء المستفيدين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التحويلات المالية الرقمية المحلية المنفذة عبر نظام التسوية الإجمالية الآنية ونظامي المقاصة الإلكترونية والمدفوعات الفورية، وذلك عند إجراء المعاملات من خلال القنوات المصرفية والرقمية، إضافة إلى تخفيضات جوهرية على الرسوم والتكاليف المرتبطة بخدمات المدفوعات والتحويلات الرقمية المقدمة من قبل المصارف ومقدمي خدمات الدفع المرخصين. كما ستظل خدمات التحويل الفوري بين الأفراد عبر نظام المدفوعات الفورية سواء باستخدام رقم الهاتف أو الاسم المستعار مجانية لجميع المستفيدين. وفيما يتعلق بمؤسسات القطاع الخاص الخاضعة لنظام حماية الأجور التابع لوزارة العمل، فقد جرى أيضا تبسيط الرسوم المرتبطة بتحويل الرواتب، بحيث يجوز للمصارف فرض رسوم لا تتجاوز ريالا عمانيا واحدا شهريا لمعالجة ملفات الرواتب بغض النظر عن عدد الموظفين والملفات والمصارف المستفيدة. ودعما لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتاجر ورواد الأعمال، قام البنك المركزي العماني بتخفيض الحد الأقصى لرسوم خدمة التاجر المعتمد على الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة لتكون نصفا بالمئة من قيمة المعاملة وبحد أقصى لا يتجاوز ريالين عمانيين. من جهة أخرى، أكد بنك التنمية على أنه بدأ فعليا بإعداد دراسة للقطاعات والمشاريع المتأثرة للنظر في إمكانية تأجيل الأقساط المستحقة خلال الفترة الحالية مع الأوضاع الجيوسياسية وانعكاساتها على المشاريع الممولة لضمان استمرارية أعمالها والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها. وسيخصص البنك منصة إلكترونية لطلبات التأجيل بحيث تمكن المستفيدين من تقديم طلباتهم من خلالها بكل سهولة ومرونة.
0: بحث منتدى الأعمال العماني التونسي في مسقط تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في عدد من القطاعات الحيوية. كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات والمؤسسات من الجانبين لبحث فرص التعاون وبناء شراكات جديدة في مختلف المجالات.
2: تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سلطنة عمان والجمهورية التونسية، خاصة بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، بحثها منتدى الأعمال العماني التونسي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال والمسؤولين وممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية من الجانبين. المستشارة شيراز الشابي القائمة بأعمال سفارة الجمهورية التونسية لدى سلطنة عمان.
3: تونس وسلطنة عمان يتشاركوا في التموقع الجغرافي متاعهم اللي هو تموقع يعني مهم جدا، لأنه البلدين جايين في الوجهة يعني الواجهة البحرية وممتدين على ساحل بحري يعني كبير ومهم طبعا. ومن هنا بنتكلم على الاستثمار في الاتجاهين، يعني من تونس لسلطنة عمان ومن سلطنة عمان لتونس، وغير هكا نتكلموا كمان على إعادة التصدير. فهذه فرص يعني إمكانات تميزة عند البلدين هذا اللي يساعدوا في الاستثمار.
2: واستعرض المنتدى المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة كالصناعات الغذائية والطاقة المتجددة وصناعة النسيج والترويج الزراعي، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات والمؤسسات العمانية والتونسية لبحث فرص التعاون وبناء شراكات جديدة وتبادل الخبرات في هذه المجالات.
4: طارق بن حمود العلوي، مدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في العلاقات الدولية ببنك صحار الدولي. كان دورنا كبنك صحار في ترتيب هذا اللقاء مع الوفد التونسي من حيث تنسيق وترتيب للبحث على فرص الاستثمار في السلطنة. طبعا كانت هناك زيارات عدة من جانب الوفد التونسي للشركات العمانية، وبحثوا فيها طبعا فرص الاستثمار، وإن شاء الله راح تكون مش أول زيارة من الوفود هذه، بتكون إن شاء الله في زيارات قادمة من الوفود التونسية وكذلك من الجانب العماني. إن شاء الله راح نرتب رحلة كذلك استكشافية لتونس.
2: وتشهد العلاقات بين سلطنة عمان والجمهورية التونسية تطورا مستمرا على مختلف الأصعدة، وتسعى غرفة التجارة وصناعة عمان إلى توفير المنصات التي تسهم في توسيع شبكة العلاقات بين مجتمع الأعمال العماني ونظرائه في مختلف الأسواق، بما ينعكس إيجابا على حجم التبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة.
0: أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد العماني وقدرته على مواجهة التطورات الجيوسياسية الإقليمية مدعوماً باستمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة والالتزام باستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. جاء ذلك في ختام اجتماعات فريق بعثة الصندوق التمهيدية مع حكومة سلطنة عمان في إطار مشاورات المادة.

0: بداية صور ليبلغ إجمالي الأجزاء المفتتحة حتى الآن 31 كيلومترا، فيما بلغت نسبة إنجاز المشروع نحو 91%، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتحسين مستوى السلامة على هذا المحور الحيوي. طرحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني 375 فرصة استثمارية عبر منصة تطوير، وذلك خلال الثلث الأول من العام الجاري، وتسهم المنصة في توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم المستثمرين ورواد الأعمال وتسهل الوصول إلى المشروعات والفرص الواعدة في مختلف الأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية. وشهدت الفترة الماضية التوقيع على 70 عقد انتفاع لمشروعات زراعية في عدد من المحافظات بقيمة استثمارية تجاوزت 14 مليون ريال عماني. تواصل غرفة تجارة وصناعة عمان أداء دورها في تمثيل القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج نوعية وتوسيع الشراكات لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وتعزيز التنافسية، إلى جانب تعزيز الحوار مع أصحاب الأعمال في مختلف المحافظات ونقل مرئياتهم عبر قنوات مؤسسية فاعلة. وأكد اجتماع الجمعية العامة العادية للغرفة على استمرار الغرفة تطوير منظومة خدماتها وبرامجها بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بخدمات القطاع الخاص. حقق الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العمانية أوبكس نتائج لافتة عكست دوره الفاعل في تعزيز الصادرات العمانية وجذب الاستثمارات وحضور المنتجات العمانية في الأسواق العالمية من خلال مشاركاته في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.
1: جهود متواصلة لتعزيز حضور وتنافسية المنتجات والصناعات العمانية في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويعمل الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العمانية أوبكس على تنظيم وإدارة مشاركات وطنية في أبرز المعارض الدولية المتخصصة، بما يسهم في دعم الصادرات غير النفطية وجذب الاستثمارات. وقد حقق الفريق خلال العام الماضي نتائج لافتة ضمن المشاركات الخارجية في عدد من المعارض الدولية موزعة على أسواق استراتيجية في منطقة الخليج وأوروبا وشمال أفريقيا، أسفرت عن انضمام 98 شركة عمانية، كما جرى عقد أكثر من 600 اجتماع أعمال مباشر بين الشركات العمانية ونظيراتها الدولية، الأمر الذي أسفر عن تلقي أكثر من 300 طلب تجاري جديد من أسواق متنوعة حول العالم. وتنوعت القطاعات المشاركة بين الصناعات الغذائية والتحويلية ومواد البناء والرخام، بما يعكس شمولية الدعم المقدم لمختلف القطاعات الإنتاجية في سلطنة عمان. ويواصل فريق أوبكس خلال العام الجاري تنفيذ خطته للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، فقد شارك في معرض جلف فود 2026 في دبي بالإمارات العربية المتحدة، والذي يعد من أكبر الفعاليات المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، كما شارك الفريق في معرض بغداد الدولي بالعراق المتخصص في قطاعات الصناعات الغذائية والبلاستيكية والنفطية والدوائية والحرفية. ويستعد الفريق خلال الفترة المقبلة للمشاركة في عدد من المعارض الدولية، من بينها معرض سابا سابا في تنزانيا المتخصص في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية ومواد البناء، كما يستعد للمشاركة في معرض مارموماك بإيطاليا، والذي يعد من أبرز المعارض العالمية المتخصصة في صناعة الرخام والأحجار الطبيعية. وسيشارك الفريق في معرض سيال الدولي بفرنسا والمتخصص في قطاع الأغذية والمشروبات. ويختتم مشاركاته الدولية لهذا العام في معرض بيج فايف بمدينة دبي، وهو أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في قطاع البناء والتشييد. يذكر أن فريق أوبكس مكون من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن وغرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة. ويعمل الفريق

0: على ترسيخ مكانة سلطنة عمان كمركز صناعي وتجاري حيوي.
1: وقعت الشركة العمانية لتجارة المعادن التابعة لشركة تنمية معادن عمان اتفاقية تمويل مع صحار الدولي لتقديم تسهيلات رأس مالية بقيمة 14 مليون ريال عماني لتعزيز كفاءة سلاسل التصدير وتقوية القدرة التفاوضية في الأسواق العالمية بجانب رفع تنافسية الموارد المعدنية العمانية خاصة خامي الجبس والكروم وتحفيز وجذب الصناعة التحويلية المرتبطة بهذه المعادن. وإلى الأخبار الرياضية، حيث فرض التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف على مباراة البرتغال ضد الكونغو الديمقراطية في افتتاح منافسات المجموعة 11 لكأس العالم لكرة القدم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. سجل هاري كين هدفين، كما أضاف جود بلينغهام وماركوس راشفورد هدفين لتنجح إنجلترا في الخروج فائزة من مواجهة متكافئة بتغلبها على كرواتيا 4-2. تخوض أوزبكستان أول مباراة لها في تاريخ نهائيات كأس العالم عندما تواجه منتخب كولومبيا حاليا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة 11. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية ونظيره الياباني يؤكدان خلال اتصال هاتفي على دعم الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الاتفاق الأمريكي الإيراني وتهيئة الظروف لضمان أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في المنطقة. الرئيسان الأمريكي والإيراني وقعان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين. وقمة دول مجموعة 7 تؤكد دعمها لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران والوقف الفوري لإطلاق النار بلبنان ودعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. مستمعينا، أعد لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243593888 أو 243594244.

صور حيث صدى رفرفة أشرعة الربابنة فوق الصواري ونداءات البحارة تملأ الأمكنة. استمعوا إلينا في ولاية صور وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 97.2 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان أثيركم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الصباحي أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. حياكم الله جميعا مستمعينا، ونسعد بكم في هذا المشوار الصباحي حتى التاسعة صباحا في مجموعة منوعة من الموضوعات والمحطات التي نشارككم تفاصيلها. كل عام وأنتم بخير بمناسبة هذا العام الهجري الجديد، العام 1448 للهجرة، وبمناسبة أيضا ذكرى الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إجازة سعيدة نرجوها لكم، وأوقات ماتعة وسعيدة إن شاء الله تقضونها مع من تحبون في هذه الأيام. حياكم الله جميعا في حلقة اليوم الخميس الثالث من محرم لعام 1448 للهجرة، الموافق 18 من يونيو لعام 2026 للميلاد، عام هجري جديد. نسأل الله لكم فيه الخير والبركة وتتحقق كل آمالكم وطموحاتكم فيه بإذن الله تعالى. إن شاء الله أكون معكم في حلقة اليوم. في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج يرافقني الزميل هزاع بن سيف الراسبي.

صباحات الخير والنور والبركة عليكم مستمعينا، نسعد بكم في هذا المشوار الصباحي في برنامجكم أحلى صباح. أين هي وجهاتكم في هذا اليوم والأماكن التي تذهبون إليها مع هذا الصباح؟ ومؤكد أنه يعني فترة الإجازة يعني أطول على غير المعتاد، يمكن البعض حتى بدأ من الأمس عند جدول السياحي في ربوع هذا الوطن العزيز. نسعد بمشاركاتكم ومشاركتنا أيضا تفاصيلكم في هذا الصباح على رقم الواتساب 724-424-0170. نسعد بتواصلكم ورسائلكم الصباحية. صباح الفرص الجديدة، صباح العمر الذي لن يتوقف على خيبة، صباح الحياة التي لابد أن نعيشها كما يجب. الصباح لا يتغير، لكنه كل يوم يأتي بشكل أجمل بقدر ما تحمله طمأنينة أنفسنا. ثق بالله ليكون اليوم أفضل من الأمس، وصباحكم أمل وتفاؤل. صباحك خير يا فايز العلوي، أهلا وسهلا بك. ويسعد صباحك يا سيف العوفي، أهلا وسهلا بك، وصباح الخير لي علي البوسعيدي، تحياتنا الصباحية لك. نسعد بكل من يتواصل معنا في هذه المساحة الصباحية حتى التاسعة صباحا إن شاء الله. مجموعة من المحطات التي نقف عندها، منها صحافة اليوم التي نقرأ لكم فيها أبرز ما جاء في صحيفة عمان، كذلك ضمن موضوعاتنا عن مهرجان الجبل الأخضر المقبل، أو الكشف عن تفاصيل مهرجان الجبل الأخضر لهذا العام 2026، وسينقل لنا تفاصيل هذا المهرجان وما يقام فيه على مدى 45 يوم. إن شاء الله يكون معنا عبر اتصال هاتفي في قادم الوقت الزميل مراسل علي الريامي، مراسلنا في محافظة الداخلية. أيضا إضاءات على ذكرى حادثة الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إن شاء الله سنتحدث عن هذه الذكرى وهذه الحادثة بكل تفاصيلها والدروس والعبر المستفادة منها. إن شاء الله يكون معنا في قادم الوقت كذلك عبر اتصال هاتفي الدكتور محمد بن سالم الخروصي، مدير دائرة الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وغيرها من المحطات التي نشارككم تفاصيلها. غذاء ودواء، هذه المحطة الصحية المعتادة التي نشارككم فيها بعض الموضوعات الصحية، التكنولوجيا أيضا في عالم الذكاء الاصطناعي، علوم التقانة، وفي كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. صباحاتكم سعيدة دائما مستمعينا، ودروب السلامة للجميع، لكل من يتابعنا ويستمع لنا الآن وهو في طريقه إلى مختلف الوجهات في هذا الوطن العزيز. تحياتنا لكم أينما تكونوا، نسعد بمشاركاتكم رسائلكم الصباحية على رقم الواتساب 724-424-010. أهلا وسهلا بكم في أحلى صباح.

0: 游。
1: صحافة اليوم في الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم كتبت الصحيفة: مرسوم سلطاني بتعديل أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون. سلطنة عمان واليابان تؤكدان دعمهما جهود إنجاح الاتفاق الأمريكي الإيراني. البنك المركزي العماني يصدر عملة تذكارية احتفاء بكأس العالم. مناقشة إجراء دراسة حول اتجاهات الطفل العماني نحو المحتوى الإعلامي الإلكتروني خلال اجتماع مشترك بين وزارة الإعلام وجامعة السلطان قابوس. مجلس الشورى يطلع على تقارير اللجان الدائمة. محافظة البريمي تشهد تنفيذ مشروعات تطويرية بتكلفة 6 ملايين ريال وتحسين المشهد الحضري وتعزيز الجاذبية الاستثمارية والسياحية. اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق تستعرض المؤشرات المرورية ومبادرات الحد من الحوادث. برنامج تعاون مشترك لتعزيز السلامة في سياحة المغامرات. إنجاز 91% من مشروع طريق سلطان تركي بن سعيد. تحديد الدوائر القضائية بمحاكم محافظة ظفار. منتدى المواطنة الرقمية يوصي بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لبناء مجتمع رقمي واع وآمن. أهمية التمكين الأسري والشبابي لمواجهة الجرائم الفكرية والمعلومات المضللة. مجلس الدولة يناقش دراسة توطين البرمجيات والصناعات التقنية. ختام فعاليات المدرسة الصيفية للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بصحار. سلطنة عمان وليبيا تبحثان سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك. الملتقى الصحي الثالث بصلالة يستعرض الإنجازات ويكرم الكوادر المجيدة. محاضرة تستعرض دور الفكر في مواجهة التحديات الأخلاقية المعاصرة، نظمها مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. حصلت الباحثة عالية بنت هلال السعدي بجامعة سلطان قابوس على المركز الثالث في جائزة ابن خلدون للبحث العلمي في نسختها الأولى تحت شعار الأسرة في الفضاء الرقمي من مؤسسة مستقرة في مملكة البحرين. ندوة بولاية دبا تناقش مخاطر الحرائق في فصل الصيف وطرق الوقاية منها. بشعار بيئتنا أمانة واستدامة إطلاق برامج صيفية لطلبة شمال الباطنة. انتخاب سلطنة عمان عضوا في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي. وإطلاق جائزة التجديد الحضري للتراث بشمال الشرقية. انطلاق مهرجان الجبل الأخضر 2026 منتصف يوليو المقبل وفعاليات نوعية تعزز مكانة الولاية كوجهة سياحية. الاطلاع على فعاليات البرنامج الصيفي فتيات واعدات بشمال الباطنة. وفي الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم: افتتاح مهرجان العنب بشمال الشرقية واستعراض مؤشرات النمو الواعدة. الجبل الأخضر ورأس مدركة ومصيرة وصور وجهات صيفية مفضلة للسياحة الداخلية. غرفة شمال الباطنة تستعرض تحديات أصحاب وصاحبات الأعمال وتنمية القطاع الخاص. منتدى الأعمال العماني التونسي يبحث توسيع الشراكات الاستثمارية وتعزيز التكامل الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية. 12 مليون ريال الاستثمارات الاجتماعية لمجموعة أوكيو خلال 2025. و 375 فرصة انتفاع استثماري عبر منصة تطوير خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بقيمة تجاوزت 14 مليون ريال. ضمن صفحة الأخبار الثقافية: جلسة تستعيد تحولات الذات والمكان والشخصية في تجارب 4 كتاب عمانيين. عين الطائر ترصد أسئلة القصة وتحولاتها الفنية. هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم أحلى صباح.

صباحكم سعيد دائما مستمعينا، نسعد بكم في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نتواصل معكم حتى 9 صباحا في مجموعة منوعة من الموضوعات والمحطات الصباحية في هذا اليوم ويوم غد واليوم اللي بعده. في إجازة طويلة ممكن نستغلها ونستثمرها في مختلف الأماكن السياحية. ربما البعض يكون عنده يعني بعض الأماكن حتى في فصل الصيف في أماكن كذا مفضلة بالنسبة له، يعني بما فيها من مرفقات ومناشط سياحية متنوعة ومتعددة أيضا، خصوصا ربما يعني في المناطق المرتفعة شوي تكون فيها الأجواء معتدلة مناسبة أيضا لقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء. مقبل علينا أيضا موسم خريف ظفار، متى راح يكون؟ من الفترة من 21 من يونيو الأحد إن شاء الله حتى سبتمبر، 21 سبتمبر المقبل بإذن الله تعالى. يعني الفترة المقبلة والموسم المقبل زاخر بالعديد أيضا من البرامج والفعاليات هناك في محافظة ظفار. كنا أيضا تشهد محافظة ظفار خلال الموسم الخريف لهذا العام تنفيذ حزمة واسعة من البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية والشبابية التي تنظمها المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار في إطار جهودها الرامية إلى تنشيط الحركة الرياضية والثقافية والشبابية واستثمار أجواء موسم خريف أو موسم الخريف في تقديم برامج نوعية تخدم مختلف فئات المجتمع.

هذه فرصة تكون يعني مفيدة وممتعة أيضا خلال مختلف مراحل هذا الموسم، بما فيه أيضا في تنوع لهذه المناشط والفعاليات التي تستهدف مختلف الفئات. وهناك أيضا إن شاء الله سيكون يعني نقل حي كما هو في يعني في كل موسم معتاد، يعني من خلال القنوات الإذاعية والتلفزيونية بوزارة الإعلام خلال هذا الموسم، وكذلك مختلف وسائل الإعلام هنا في سلطنة عمان، ترويج وتسويق أيضا مستمر لمختلف هذه الفعاليات والمواقع السياحية في مختلف ولايات محافظة ظفار. إن شاء الله يكون يعني كذا موسم استثنائي وممتع، وتستمتعوا جميعا يعني بكل ما فيه من تفاصيل وحزمة واسعة من البرامج والفعاليات في مختلف الجوانب.

0: حياكم الله جميعا مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. هذه تمام الثامنة صباحا هنا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان. حديثنا القادم عن إضاءات على ذكرى حادثة الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إن شاء الله نتحدث عن هذه الذكرى بمختلف ملامحها وإضاءات حول حادثة الهجرة النبوية. يحدثنا عنها عبر اتصال هاتفي معنا الدكتور محمد بن سالم الخروصي مدير دائرة الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. صباح الخير دكتور محمد وأهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بخير.
1: صباح النور والسرور، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. شكرا جزيلا على هذه الإضافة. نسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا العام الهجري أن يكون عام خير وبركة، وكل عام وأنتم بخير
0: وأنتم بصحة وسلامة. و يعني بداية كمدخل الحديث عن هذا الموضوع دكتور محمد، نتحدث عن الغاية الربانية من حادثة الهجرة النبوية وأهم المواطن التأملية التي ينبغي الوقوف عندها.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حادثة الهجرة حادثة عظيمة من أحداث التي مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلم تكن حادثة الهجرة مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل كانت تحولا في مسار دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت جزءا من تدبير الله عز وجل لإقامة هذا الدين وصناعة الأمة حتى تحمل هذه الرسالة الربانية إلى العالمين. أراد الله عز وجل بهذا الحدث أن ينتقل الإسلام من مرحلة الضعف الذي كان عليه المسلمون في مكة المكرمة إلى مرحلة التمكين في المدينة المنورة، ومن دائرة الدعوة الفردية أو الدعوة السرية ومن دائرة الأفراد إلى بناء مجتمع إسلامي وبناء دولة وحضارة. ولا شك أن المواطن التأملية التي ينبغي الوقوف عندها في هذا الحدث مواطن كثير، ولكن من أهم هذه المواطن ينبغي دائما أن نتذكر ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بنصر الله، وأن النصر قد لا يأتي بالطرق المتوقعة بل يأتي وفق الحكمة الإلهية. وينبغي كذلك أن يعلم كل مسلم أن الابتلاء سنة، فابتلى الله عز وجل أنبياءه ورسله وابتلى المؤمنين في مكة المكرمة، فالابتلاء سنة ماضية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولا بد أيضا من التضحية، لا بد من التضحية من أجل المبادئ، فالتضحية من أجل المبادئ هي طريق العزة والرفعة. ولا بد كذلك أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه، فهذه الهجرة النبوية هي الله عز وجل لها أسبابها، فكانت هناك يعني العقبة، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، حتى هيأ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى المدينة المنورة وأن يكون آمنا في تلك المدينة التي انتقل إليها وهي المدينة المنورة. ونحن في هذا العصر نحتاج لاستحضار هذه المعاني، هذه المواطن التأملية. فكان كثيرا ما نمر بأزمات، فالأزمات ليست نهاية الطريق، لابد أن نجعلها بداية مرحلة جديدة من النجاح والعطاء. لابد أن يحسن الإنسان التعامل مع الأزمات حتى يكون ناجحا، ولا يجعلها هذه عقبة في طريق النجاح.
0: نعم، المتأمل يعني دكتور محمد في هذه الحادثة العظيمة هل يمكن من خلاله القول أن الهجرة يعني كانت انتقالا جغرافيا فقط، أم أنها مثلت انتقالا حضاريا وفكريا وإنسانيا؟
1: نعم بلا شك، الهجرة لم تكن مجرد انتقال جغرافي من مكان لآخر، بل كانت انتقالا حضاريا متكاملا. يعني هو انتقال النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة انتقال من الضعف إلى القوة، ومن الاضطهاد إلى الحرية، ومن الدعوة الفردية إلى بناء مجتمع وحضارة، وحضارة إسلامية، وانتقال كذلك من التفرق القبلي. كما نعلم المجتمع العربي فيه قبلية، وكل قبيلة يعني تزعم أن لها الأولوية. حتى في المدينة المنورة كانت هناك قبلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم وحد الأمة عندما انتقل إلى المدينة المنورة.
0: نعم.
1: فالهجرة النبوية يعني صنعت مجتمعا متكاملا، وصنعت إنسانا فريدا. هذا المجتمع يقوم على الأخوة والعدالة والتعايش واحترام الإنسان، ولذلك أصبحت المدينة المنورة أول مجتمع في التاريخ يجمع بين التنوع الديني والاجتماعي. الأوس والخزرج واليهود كانوا يعني يتعايشون في المدينة، ولكن كانت بينهم يعني كانت بينهم الإحن، وكانت بينهم العداوة، وربما قامت الحروب بينهم على أتفه الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع وثيقة تنظم الحقوق والواجبات للجميع، والأمة الإسلامية يعني لا تحتاج إلى تغيير الأماكن، لكنها تحتاج إلى الهجرة من يعني التفرق إلى الاجتماع،
0: نعم.
1: من التفرق إلى الوحدة، من التخلف وإلى يعني إلى صناعة الحضارة. ومن الجوانب السلبية لابد أن تبادر لمعالجة أي جوانب سلبية، وهذا إنما يكون كما كان النبي عليه الصلاة والسلام،
0: نعم.
1: بأن يثق الإنسان بوعد الله وبنصر الله، ولا بد من التضحية كما كان النبي وأصحابه ضحوا بأموالهم وديارهم من أجل إقامة هذا الأمر في المدينة المنورة.
0: نعم، يعني دكتور محمد، هذا الانتقال الذي تحدثت عنه يعني بكل أبعاده المادية والمعنوية والفكرية كذلك، يعني لم يكن يعني بسهولة، في إنما هناك يعني تحديات وصعوبات وظروف كثيرة يعني كانت في هذه الرحلة. نتحدث عن الظروف والتحديات التي أحاطت بالهجرة النبوية وجعلتها أيضا حدثا استثنائيا في مسار الدعوة الإسلامية.
1: نعم، لا شك أن حدث الهجرة حدث استثنائي، ولذلك أرخ به.
0: نعم.
1: يعني عندما اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم ليذكروا الأحداث التي يؤرخون بها، وجدوا أن حدث الهجرة هو الحدث الاستثنائي في مسار الدعوة الإسلامية، ولذلك اختاروه ليؤرخ به. ومنذ ذلك الوقت صارت بداية العام الهجري بحدث الهجرة، فحدث الهجرة حدث استثنائي. ونجد هذا الحدث الاستثنائي لأنه جاء يعني للفرق بين مرحلتين، بين المرحلة المكية والمرحلة المدنية. فجاءت الهجرة بعد 13 عاما من المعاناة والابتلاء التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون معه. اضطهاد كان هناك اضطهادا نفسيا وجسديا للمؤمنين،
0: نعم.
1: حتى أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى الحبشة، وقال لهم هناك ملك لا يظلم عنده أحد، وهو النجاشي.
0: نعم.
1: وحدث كذلك حصار اقتصادي واجتماعي للنبي عليه الصلاة والسلام وشعب هاشم، وكذلك فقد النبي عليه الصلاة والسلام النصير الذي يناصره بعد وفاة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاة زوجه خديجة رضي الله عنها. وكذلك كلنا نعلم ما حدث في ليلة الهجرة، ف يعني كانت هناك مؤامرة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها القرآن الكريم: وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. فإذا كانت حدثا استثنائيا لأنها جاءت بعد معاناة كبيرة للمؤمنين وللنبي عليه الصلاة والسلام. ورغم هذه التحديات ما توقف النبي صلى الله عليه وسلم، وما توقفت الدعوة، بل ازدادت ثباتا ويقينا. وهذا يعني يعلمنا أن أصحاب المبادئ وأصحاب الرسالات لا يقيسون نجاحهم بحجم العقبات، وإنما بقدر ثباتهم أمام هذه العقبات. يعني ينبغي دائما أن نعلم أننا مأمورون بالثبات، وأن الابتلاء لابد، وأن كل إنسان يمضي في عمل الخير لابد أن يواجه عقبات، فلا يخلو المرء من عقبات تواجهه، لكن عليه أن يزداد ثباتا ويقينا بوعد الله عز وجل، وأن الله ناصره ما دام يطلب الخير ويريد الخير لنفسه ولمجتمعه.
0: نعم، وهذه يعني هذه الحادثة لم تخلو من ظروف وتحديات كما ذكرت الدكتور محمد، برغم أن هناك يعني تخطيطا وتهيئة وجاهزية أعدت لهذه الحادثة. فنتحدث كذلك عن الهجرة بوصفها نموذجا في التخطيط الاستراتيجي، كيف تجلى ذلك في تفاصيلها، وأيضا كيف جمعت الهجرة بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب بصورة متوازنة في مسار التخطيط لهذه الهجرة النبوية.
1: نعم، الهجرة يعني نموذجا رائعا في التخطيط. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحكم خطة الهجرة وأعد لكل شيء عدته، فلم يدع في حسبانه مكانا للحبوب العمياء. هناك أناس يعني نجدهم عندما يقال لهم يعني تجهزوا للشيء الفلاني، يقول يعني على البركة، ويقولون نحن نتوكل على الله. لا، ليس هكذا هو التوكل. لا بد أن يعد الإنسان عدته. فالنبي صلى الله عليه وسلم نجده في حدث الهجرة أعد البدائل ووزع الأدوار بين عدد من الأشخاص. فهناك أبو بكر الصديق، وهناك علي بن أبي طالب، وهناك الذي يعينه دليلا للطريق. استفاد عليه الصلاة والسلام من الخبرات، من الخبرات المتخصصة، فاستعان بعبد الله بن وريقة الليثي حتى يهديه الطريق، حتى يكون دليلا في الطريق من مكة المكرمة إلى المدينة، وكان هاديا ماهرا بالطريق مع أنه كان على دين قومه قريش. ولكن أمنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمنه أبو بكر، وسلم إليه الراحلتين، ووعداه في غار ثور بعد 3 أيام. وكذلك نجد من التخطيط الجيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على سرية المعلومات، فلم كتم أسرار مسيره، لم يكن يعلم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إلا من لهم صلة ماسة، فلم يوسع في إطلاع أيضا حتى هؤلاء الذين أطلعهم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يطلعهم إلا بقدر العمل المنوط بهم. وهذا هذا دليل واضح على أن النجاح لابد أن يقوم على تخطيط محكم وعمل منظم، خاصة نحن في عصر المؤسسات وفي عصر الإدارة الحديثة. يعني هناك كثير من مبادئ التخطيط وإدارة المخاطر وإدارة الأزمات، وهذا تجلى في حدث الهجرة. ومن المهم ما ذكرتم الأخ إدريس من أن الهجرة جمعت بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. فالإنسان مهما أخذ بالأسباب لا بد أن يكون متوكلا على الله عز وجل. وهذا ما نجده عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الغار. يعني أبو بكر الصديق رأى أقدام المشركين وقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يطمئنه ويقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. وهذا ما سجله القرآن الكريم: إذ هما في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني هذا دليل على أنه لا بد من التوكل على الله. ناصره هو الله عز وجل. مهما أخذت بالأسباب فلن توفق إلا إذا اعتمدت على الله عز وجل. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا.

0: ويعني حري بنا أن نأخذ بمثل هذه الرسائل في كذلك ظروف حياتنا المعاصرة. نود أن نتحدث أيضا من خلالك الدكتور محمد عن الرسائل التي يمكن أن يستلهمها الشباب اليوم من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة الأزمات خلال رحلة الهجرة.
1: نعم، الشباب مأمورون بأن يقرأوا سيرة النبي. كلنا، كل مسلم مطالب بأن يقرأ سيرة النبي ويأخذ منها الدروس والعبر، ولكن الشباب بصفة خاصة يلزمهم أن يأخذوا يعني دروسا أكبر، دروسا أعظم. ف يعني من أهم الدروس أنهم لا ييأسوا مهما اشتدت الظروف، وأن هذه الأزمات يجب أن تصنع، يعني أن الأزمات التي يمر بها الشباب يجب أن تصنع منهم قيادة قوية. لا ينبغي أن تضعفهم، والنجاح الذي ينتظره كل شاب لا يأتي هكذا، بل يحتاج إلى رؤية واضحة وصبر طويل. وعلينا أن لا ننشغل بالمشكلات والعقبات، بل علينا أن نبحث عن الحلول. ومن المهم أيضا من الدروس الكبرى للشباب التضحية، لا بد من التضحية، ولا بد أن نختار الرفيق الذي يعيننا على اجتياز هذه العقبات. النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر الصديق، فكان هذا من عوامل النجاح الكبرى في حدث الهجرة. وكذلك لا بد أن نثق بالله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يعتمد على الله ويثق بالله سبحانه وتعالى فإن هذا يعطيه قوة، فلا تهزم هذا الشاب الظروف والأحوال التي يراها ما دام واثقا بالله سبحانه وتعالى. الشباب محتاجين إلى هذه المعاني فيما أحسب أكثر من أي معاني أخرى في مواجهة تحديات الحياة، تحديات العمل، تحديات الدراسة، تحديات التغيرات المتسارعة في هذا العالم.
0: نعم، وضمن يعني هذه التغيرات المتسارعة ما يواجه الشباب، يعني هناك تحديات فكرية وأخلاقية راهنة. كيف من الممكن أيضا أن نستلهم من الهجرة قوة الثبات على المبادئ؟ ويعني كذلك نتحدث عن أهمية التذكير بالتأسي بنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الظروف، وكذلك في أدق تفاصيل حياتنا.
1: نعم، يعني الآن تحديات هناك كثيرة.
0: نعم.
1: تحديات فكرية وتحديات أخلاقية، فلا بد أن نستلهم من هذه الحادثة العظيمة الثبات على المبادئ. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالهجرة، فتركوا أوطانهم وتركوا أموالهم وتركوا أهليهم حفاظا على مبادئهم، حفاظا على عقيدتهم. فكانت العقيدة أغلى من المصالح وأغلى من المكاسب الدنيوية. فهذا العصر الذي تتزاحم فيه المؤثرات المختلفة، لا بد أن نأخذ من حدث الهجرة أننا يجب علينا أن نعتز بهويتنا الإسلامية ونثبت على قيمنا وأخلاقنا، ولا يعني نذوب في الثقافات المختلفة التي هي بعيدة عن ديننا. يعني لا يكن أحدكم إمعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. فإذا لابد من الموازنة بين الانفتاح على العالم والمحافظة على الثوابت. ومن المهم في عصرنا الحاضر أن نهجر المعاصي إلى الطاعات، ونهجر الفوضى إلى الانضباط، ونهجر الانحراف إلى الاستقامة. هذه معاني مهمة جدا ينبغي أن نأخذها في هذا العصر الذي فيه هذه التحديات المختلفة.
0: نعم، الفضاءات الرقمية، يعني الجيل الحاضر

0: الحالي حاضر في هذه الفضاءات الرقمية، ويعني حري بنا جميعا أن نقدم هذه الصورة والمبادئ الحسنة التي يعني اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في ظروف كثيرة يعني في حياته، ومنها أيضا في حادثة الهجرة النبوية. ونجد أن هناك يعني من يقوم بتشويه ويقدم إساءة يعني للأسف يعني لنبينا الكريم، وفي حملات أيضا لتشويه وإساءة من قبل الغرب بين الفين والأخرى. نلاحظ مثل هذه المنشورات مثلا أو المحتويات على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. كيف يمكن استغلال أيضا مثل هذه المناسبات يعني الدينية في إثبات حسن خلقه وفضله العظيم على الناس كافة وليس فقط على المسلمين دكتور؟
1: نعم، أعظم رد على هذه الإساءات أن نتعرف على سيرة النبي، وأن نظهر هذه السيرة العقيمة، وأن نعلم الناس أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى مدح نبينا عليه الصلاة والسلام فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فعندما نعرف بأخلاقه العظيمة عليه الصلاة والسلام وننشر سنته ونقتدي به كذلك في حياتنا، فهذا أعظم رد لنا على هذه الإساءة وعلى هذه الحملات، حملات التشويه. النبي عليه الصلاة والسلام كان قائدا ناجحا ومربيا حكيما وزوجا رحيما وأبا عطوفا وجارا كريما وصاحب خلق عظيم مع جميع الفئات المختلفة، مع المسلمين وغيرهم. فالاقتداء، يجب أن نقتدي بالنبي. النبي الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء به، وبين لنا أنه هو القدوة الحسنة، وأن التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يحقق السعادة في الدنيا والآخرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وغيرها، بل الاقتداء به خصوصا في أخلاقه، في الصدق والأمانة والرحمة والإتقان، إتقان العمل واحترام الناس وحسن التعامل مع الجميع. وقولوا للناس حسنا. سيدة عائشة تسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. يعني تتمثل فيه الأخلاق التي أرادها الله عز وجل وذكرها في كتابه العزيز. وكلما ازداد المسلم معرفة بسيرة النبي ازداد حبا له وتمسكا بهدي النبي. وهذا ما ينبغي على كل مسلم في هذا العصر، أن يعرف هذه السيرة ويقرأ في هذه السيرة. وهذا أعظم رد لجميع الحملات، حملات التشويه للإسلام وللنبي وجميع حملات الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله فيكم دكتور محمد، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات التي أضأتها على حادثة أو ذكرى حادثة الهجرة النبوية، على صاحب أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولكل هذه المعلومات والفوائد التي ذكرتها لنا في هذا الحوار. أشكرك جزيل الشكر، وكل عام وأنتم بخير ويومك سعيد إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاستلهام العظات والعبر من هذا الحدث العظيم. وكل عام والجميع بخير، ونهني أنفسنا ونهني العالم الإسلامي أجمع بهذه المناسبة السعيدة.
0: بارك الله فيكم دكتور محمد، حياك الله، مع السلامة.
1: حياكم الله، بارك فيكم.
0: إذن إضاءات على ذكرى حادثة الهجرة النبوية، كان معنا في الحديث عن هذا الموضوع الدكتور محمد بن سالم الخروصي، مدير دائرة الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية. نتواصل معكم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا بعد منتصف الثامنة صباحا، نتواصل معكم في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا لكل من انضم إلينا في هذه الدقائق، ودروب السلامة للجميع، لكل من يرافقنا ويستمع إلينا في هذه المساحة الصباحية. حديثنا القادم عن انطلاق مهرجان الجبل الأخضر لهذا العام 2026 في منتصف يوليو المقبل، وكشفت محافظة الداخلية عن تفاصيل مهرجان الجبل الأخضر 2026 الذي يقام على مدى 45 يوم خلال فترة من 15 يوليو حتى 29 من أغسطس المقبل. يقول لنا تفاصيل هذه النسخة المقبلة من مهرجان الجبل الأخضر مع زميل المراسل علي الريامي، مراسلنا في محافظة الداخلية. صباح الخير علي، وأهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير إدريس، وتحية صباحية عطرة للمستمعين الكرام. نحييكم إدريس ونحيي المستمعين، ونحن على استعداد حقيقة هنا في محافظة الداخلية، حيث ستتجه فعلا الأنظار والوجهات خلال الفترة القادمة، وهي مثل ما أسلفت إدريس من 15 من يوليو القادم نحو ولاية الجبل الأخضر. هذه الوجهة التي تجمع بين جمال الطبيعة واعتدال الأجواء خلال فصل الصيف، وهو انطلاق مهرجان الجبل الأخضر الذي دائما يعد هذا المهرجان من أبرز المقاصد السياحية الصيفية في سلطنة عمان، ودائما يعني يقصد هذا المكان الزوار من داخل وخارج سلطنة عمان. إدريس، طبعا المهرجان الذي سينطلق في 15 من يوليو ويستمر مثل ما ذكرت فعلا 45 يوم، وهو حتى 29 من أغسطس. هذه النسخة من هذا المهرجان تعد طبعا هي الأكبر وكذلك الأكثر تنوع من حيث الفعاليات ومن حيث التجارب المقدمة للزوار، وكذلك أيضا من حيث الفئة العمرية المستهدفة، حيث يعني هذا المهرجان خلال هذا العام سيستهدف مختلف الفئات العمرية. كذلك أيضا إدريس والمستمعين الكرام، يعني هذا العام مع انطلاق هذا المهرجان يأتي أيضا مع طبعا تزامنا مع تشغيل عدد من المشاريع السياحية والتنموية الجديدة في ولاية الجبل الأخضر، من ضمنها طبعا حديقة الجبل الأخضر، وكذلك أيضا تطوير عدد من المرافق والخدمات العامة. كل هذه طبعا المرافق وكل هذه الخدمات ستعزز جاهزية الولاية لاستقبال أعداد يعني كبيرة من الزوار خلال الموسم الصيفي.
0: نعم.
1: أما بالنسبة للفعاليات التي ستقام خلال هذه الفترة لمدة 45 يوم إدريس، من 15 من يوليو، فهي فعاليات حقيقة كثيرة. هذا المهرجان سيكون طبعا تجربته متنوعة، تجمع بين الترفيه، تجمع بين الثقافة، وكذلك أيضا التسوق، وأيضا هناك أنشطة مجتمعية يعني من خلال توزيعها في عدد من المواقع المخصصة، يعني نذكر منها واحة العائلة، ساحة الشباب، عالم الأطفال، وكذلك أيضا يعني قبة السينما وبازار الجبل، وكذلك أيضا منطقة سميت بمنطقة شغف المذاق، وأيضا إلى جانب يعني المسرح الرئيسي القريب أيضا من مكتب والي الجبل ولاية الجبل الأخضر. هذا المسرح الذي سيحتضن أيضا عروض يومية متنوعة كذلك للأسر وأيضا الأطفال. أيضا إدريس، بالنسبة لطبعا هذا العام يعني الجديد فيه، هناك تجارب جديدة للمرة الأولى أيضا سيتم استعراضها في هذا المهرجان، وأيضا في محافظة الداخلية بشكل عام، يعني وهي مثال عليها اللي هي الألعاب الهوائية التفاعلية الكبرى، وكذلك واحة النيون، وتجربة يعني المؤونة العائمة بتقنية الهولوغرام ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى أنشطة يعني أنشطة المواقع الافتراضية والتحديات الرقمية، هذه اللي هي مخصصة للشباب. كذلك بالنسبة لإدريس، الجانب الاقتصادي دائما حاضر بقوة في هذه النسخة من المهرجان، من خلال مشاركة أكثر من 85 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، وكذلك أيضا المزارعين وأصحاب أيضا المطاعم والمقاهي والمتاجر. كل طبعا هذه المشاركة توفر طبعا هكذا يعني مجال واسع للتسوق، وكذلك أيضا تمثل دعم لرواد الأعمال وكذلك الكثير من المشاريع الوطنية.
0: نعم.
1: هذا المهرجان إدريس والمستمعين الكرام سيعمل بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية وكذلك أيضا الحركة الاقتصادية، وأيضا سيوفر أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، يعني لجانب سيعزز من مكانة ولاية الجبل الأخضر كوجهة هكذا صيفية مثالية. دائما الناس في فترة الصيف تبحث عن الأماكن التي هكذا بها أجواء معتدلة أجواء باردة، فولاية الجبل الأخضر طبعا بها هذه الميزة، فكل من يبحث عن هذه الأجواء المعتدلة في حرارة الصيف الجبل الأخضر طبعا هو طبعا الوجهة المثالية لطبعا هذه الأجواء.
0: بالضبط.
1: وأيضا إدريس بالنسبة لي كلنا نعلم أن طبعا ولاية الجبل الأخضر الوصول إليها دائما طبعا لسلامة الركاب وأيضا الزوار، استخدام سيارات الدفع الرباعي للوصول إلى ولاية الجبل الأخضر، وكذلك هناك أيضا بعض نوعيات بعض السيارات أيضا الكهربائية المسموح بها أيضا والتي بها أنظمة هكذا بها مخصصة للصعود والنزول أيضا من الجبل الأخضر. أما طبعا هنالك للأشخاص الذين مثلا لا يمتلكون مثلا أو ليس لديهم سيارات للدفع الرباعي، طبعا هنالك الكثير من طبعا المشاريع الشبابية للمخصصة والتي تقوم بنقل يعني الزوار من بركة الموز بولاية نزوة إلى الجبل الأخضر. هذه المشاريع الشبابية توفر حتى المرشد السياحي للأسر الذين لا يمتلكون مثلا سيارات الدفع الرباعي،
0: نعم،
1: التواصل مع هذه المكاتب أيضا ويأخذوهم إلى الجبل الأخضر، وهناك أيضا برامج سياحية ممكن أن تقدم أيضا لهؤلاء الزوار، فأصبح الأمر أيضا سهلا لهذه الأسر أي كان عددهم طبعا للوصول إلى الجبل الأخضر.
0: بالضبط.
1: كذلك أيضا إدريس يعني الاستمتاع بشكل كبير بأجواء الجبل الأخضر لمن أراد طبعا الفعاليات والإنشطاء والبرامج، فهي متوفرة في مركز المدينة في ولاية الجبل الأخضر، كذلك من يحب أيضا الاستمتاع بهكذا الأماكن الطبيعية الأماكن التي تكثر فيها الأشجار البرية كأشجار العلعلان وأشجار العتم ويعني بعض النباتات هكذا الجميلة، والأجواء أيضا التي تكون أكثر باردة عليها أيضا الصعود إلى الأعلى دائما نسميها نحن منطقة أيضا الروس، وهي منطقة باردة تكثر فيها أيضا المنتزهات الطبيعية، فأيضا بعض الأسر الذين طبعا يحبوا هذه الأجواء أيضا التوجه إلى تلك المواقع، فهي طبعا لكل من طبعا يريد الوصول إلى الجبل الأخضر والاستمتاع بهذه الأجواء من والاستمتاع بهذا المهرجان حقيقة وبهذه النوعية المميزة من البرامج وكذلك الأنشطة والفعاليات التي ستقدم هذه العام، عليه أيضا التوقف فعلا في هذه الفترة من 15 من يوليو المقبل وحتى 29 من أغسطس. هي دعوة لكل من يبحث عن الأجواء المعتدلة الباردة، عليه التوجه فعلا إلى هذا المكان والاستمتاع بهذه الأجواء. إدريس،
0: بالضبط. وكنا أيضا يعني حتى في النسخة الماضية يعني تحدثنا عن يعني عن مهرجان الجبل الأخضر وكيف أيضا ساهم فيه يعني التدفق السياحي إلى ولاية الجبل الأخضر، وخصوصا حتى الفترة اللي ذكرتها علي هي أيضا تتزامن كذلك مع موسم خريف ظفار بالنسبة للمتجهين إلى ظفار وبالنسبة للعائدين مثلا من ظفار برا، وهي أيضا فرصة لزيارة الجبل الأخضر، وأتوقع تكون مواتية كذلك، وخصوصا مع هذا التوسع الكبير في والتنوع في الأنشطة والبرامج التي ذكرتها.
1: نعم إدريس، النسخة الماضية من مهرجان الجبل الأخضر حقيقة يعني شهر توافد سياحي كبير، يعني خصوصا من سواء كان من أبناء سلطنة عمان وكذلك أيضا من كذلك القادمين أيضا من مختلف دول مجلس التعاون الذين يذهبون طبعا للاستمتاع بأجواء الخريف في محافظة ظفار. أثناء العودة طبعا من محافظة ظفار كثير منهم طبعا يتجه إلى محافظة الداخلية والصعود إلى الجبل الأخضر أيضا للاستمتاع بمختلف هذه الفعاليات وكذلك أيضا هذه الأنشطة التي تقدم أيضا في ولاية الجبل الأخضر، فعلا يعني أصبح هناك ازدحام حقيقة يعني كبير جدا لزيارة هذه الوجهة السياحية المثالية في الصيفية في سلطنة عمان. وهذا الجذب السياحي حقيقة يعني الكبير والمميز أيضا إدريس في طبعا كل هذه النسخ التي يتم عملها من هذا المهرجان، على أن هناك أفكار جدا مميزة سواء من أبناء ولاية الجبل الأخضر أو من مختلف أبناء سلطنة عمان، والتي تخدم القطاع السياحي بشكل كبير. هذه الخدمات حقيقة يعني أوجدت جاذبية خاصة للزوار، خصوصا يعني هنالك مثلا بعض المواقع السياحية في ولاية الجبل الأخضر، و يعني خلينا نقول الزوار الذين يحبون دائما يعني التوجه إلى بعض الأماكن الطبيعية في ولاية الجبل الأخضر، هناك مخيمات سياحية أصبحت متوفرة بشكل كبير، وكذلك أيضا هنالك بعض أيضا المقاهي العصرية التي أصبح أيضا بعض يعني الشباب في ولاية الجبل الأخضر وفروها، هنالك أيضا بعض أيضا المنتجات التي ينتجها الجبل الأخضر من سواء كانت من مغروسات الفاكهة أو حتى من الزيوت العطرية المنتجة في الجبل الأخضر، أو مختلف كذلك أيضا يعني كذلك الصناعات التي أيضا يعني تستخرج من بعض المواد وبعض الأشجار التي تنبت في هذه الولاية. كل هذه طبعا عامل جذب كبير للزوار كذلك يعني أخذ وشراء مثل هذه المنتجات التي لها موسمها خلال هذه الفترة. فكل هذه العوامل حقيقة يعني تعمل على تدفق هؤلاء الزوار إلى ولاية الجبل الأخضر، وقد تشهد حقيقة يعني من خلال الفعاليات التي ستقام خلال هذه الفترة من 15 يوليو حتى 29 من أغسطس، تدفق كبير للزوار بناء على الخدمات والمرافق التي أصبحت ولاية الجبل الأخضر تقدمها لهؤلاء الزوار إدريس.
0: نعم بكل تأكيد، وأهالي أيضا الجبل الأخضر يعني من صغار وكبار مرحبين بالجميع. هذه يعني نقطة مهم جدا ذكرها، وهذا عامل يعني مساعد جدا على استقبال الناس أو الزوار. وكنت أيضا علي تتحدث عن أن هناك مرشدين سياحيين، أحيانا حتى يكون المرشدين من الأهالي أنفسهم، يعني ربما أيضا في مسار معين ما تعرف إذا كان هذا المسار ممكن تروح له، أو إذا كانت سيارات تمشي في هذا المسار، أو كيفية الاتجاه إلى مكان أو موقع معين بنفسه. وهناك أيضا بعض الشباب المتطوعين اللي لاحظناهم أيضا يرسلوا هذه التجارب يعني على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه نقطة مهمة.
1: نعم إدريس، الميزة في ولاية الجبل الأخضر وفي أبناء ولاية الجبل الأخضر أن القرى يعني المتوزعة في ولاية الجبل الأخضر، كل أبناء أو بعض أبناء هذه القرى طبعا يعملون كمرشدين أيضا سياحيين.
0: نعم.
1: الزائر عندما يأتي إلى هذا المكان ويأخذه من أبناء هذه القرية، يعرفه على هذه القرية، يعرفه على المسارات، يعرفه على كذلك يعني الأشجار التي طبعا تثمر من مغروسات الفاكهة في هذا المكان، وكذلك أيضا يدخلون معهم هكذا في بعض يعني البيوت القديمة التي قام أبناء ولاية الجبل الأخضر بتهيئة هذه البيوت التي تعود إلى مئات السنين، وكيف كانت السكنة أيضا في مثل هذه البيوت هكذا يعني كمتاحف أيضا. هذه من ضمن أيضا يعني التجارب السياحية المميزة التي قام أبناء ولاية الجبل الأخضر بتوفيرها في مثل هذه المواقع. فهذه الهمة من أبناء هذه الولاية وهذا التقسيم لطبعا استقبال من هؤلاء الزوار وفر سهولة حقيقة.
0: نعم.
1: للزائر عندما يأتي يعني لا يكون مشتت أين يتجه ومن أين يبدأ وأين ينتهي.
0: نعم.
1: فالموضوع أصبح واضح، يعني من أين ينطلق هذا السائح، القرى التي يزورها، الأماكن التي طبعا قد لا تكون مناسبة طبعا لهم للزيارة، قد وجود مثلا بعض المنحدرات التي يعني تكون هناك فيها تحديات كبيرة للزائر أثناء الوصول إليها وهكذا. فأبناء ولاية الجبل الأخضر يعني يعملون هكذا مثل خلية النحل.
0: نعم.
1: حقيقة لاستقبال هؤلاء الزوار وتوجيههم كلا حسب يعني المكان الذي يود التوجه إليه. حتى هناك نقطة يعني إدريس، أنا حقيقة عجبني الكثير من الشباب، يعني حتى خلال هذه الفترة يتوجه الكثير من هواة المسارات الجبلية وكذلك يعني هواة التسلق، هنالك أيضا مشاريع شبابية أصبحت موجودة في ولاية الجبل الأخضر لمثل هذه النوعية مثلا من السياحة، السياحة الجبلية وسياحة المشي وسياحة المغامرات.
0: نعم.
1: فأبناء ولاية الجبل الأخضر أيضا يعملون في هذا الجانب، ولديهم أيضا يعني كل سبل السلامة المرخصة والرسمية لكل أيضا من يحب يستمتع أيضا بالأجواء المعتدلة في هذا المكان والاستمتاع أيضا بهذه التجارب كتجارب المغامرات. فهذه الميزة أيضا حقيقة أوجدت يعني جذب سياحي لمختلف يعني الفئات.
0: نعم.
1: لكل من يحب، يعني الذي يحب طبعا الأماكن الطبيعية يتوجهون معه، والذي يحب المغامرات والمسيرة الجبلية يتوجهون معه، الذين يحبون أيضا المسير والمشي بين القرى المختلفة أيضا في ولاية الجبل الأخضر أيضا يجد من أبناء هذه القرى أيضا يتوجهون معهم.
0: نعم.
1: فهكذا حقيقة خلية نحل هكذا متكاملة
0: بالضبط.
1: تعمل منذ الصباح الباكر مع هؤلاء الزوار، والزائر يجد هذه المتعة المميزة والمتعة الجميلة أثناء زيارته إلى ولاية الجبل الأخضر. وهكذا عاما بعد عام نجد هنالك تطوير كبير في الخدمة المقدمة لهؤلاء الزوار، وبإذن الله أيضا خلال النسخ القادمة هنالك أيضا تطوير أكبر وزيادة أيضا في المرافق والخدمات بإذن الله ستكون لها جاذبية أكبر وأكثر.
0: بالضبط. ومع هذا التطوير والتنوع الحاصل أيضا هناك أيضا تسجل أعداد أكبر أو تدفق أكبر من الزائرين إلى محافظة الداخلي وتحديدا للجبل الأخضر. وأهلا ومرحبا بالجميع في ولاية الجبل الأخضر في هذا.
1: نعم. حتى إدريس يعني خلال هذه الفترة يعني هنالك بعض المواسم، يعني أمس كنا نحن في ولاية الجبل الأخضر.
0: نعم.
1: ونشهد ذلك الحراك السياحي والتوافد السياحي الكبير حقيقة يعني لولاية الجبل الأخضر، وهذا طبعا قبل بداية المهرجان. فأكيد مع بداية المهرجان وكل هذه الأنشطة والفعاليات التي ستقام سيكون التدفق السياحي أيضا كبير جدا خلال هذا الصيف بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. إذن يعني أيام وأوقات ممتعة للجميع، لكل من يزور هذا المهرجان بمختلف تنوعه من مناشط وبرامج وفعاليات. أشكر جزيل الشكر زميل علي على وجودك معنا في هذه الدقائق والحديث عن تفاصيل النسخة القادمة من مهرجان الجبل الأخضر 2026. كل الشكر لك علي ويومك سعيد.
1: شكرا جزيلا.
0: بارك الله فيك. إذن عن انطلاق المهرجان أو مهرجان الجبل الأخضر 2026 إن شاء الله من منتصف يوليو المقبل، يعني كذا من يوليو من 15 يوليو حتى 29 من أغسطس المقبل على مدى 45 يوم. الكثير من الفعاليات والبرامج ومختلف المناشط خلال هذه الفترة. نتواصل معكم مستمعينا في برنامجكم أحلى صباح.

حلو عمان بكل معاني الجمال في مختلف المواقع السياحية وفي مختلف الولايات والمحافظات. أكيد في مثل هذه الأيام أو في مثل هذه الإجازات نستغل كذا الأوقات لزيارة مختلف المواقع السياحية. لا شك أن هناك يعني في تنافس كبير بين المحافظات والولايات وحتى أيضا بعض القرى والحارات. نجد أنه شباب وأهالي هذه المناطق يقوموا بمختلف المناشط أو المبادرات التي تعزز كذلك من جودة الحياة، سواء كان يعني من الناحية السياحية الاقتصادية، وكذلك تكون مهيئة بمختلف المرفقات والخدمات. وهذا التنافس جميل أيضا، يعني في نهاية الأمر تجد أنك في تدفق سياحي وفي أماكن فيها من التنوع أيضا بمختلف الخدمات أو حتى مختلف المناشط والفعاليات، واستغلال أيضا بعض الفصول أو بعض المواسم خلال السنة، ومنها أيضا يعني في فصل الصيف كذا تكون لنا بعض مهم جدا، يعني تكون لنا بعض الأماكن أو المواقع ضمن جدول الزيارات أو الرحلات ومختلف المناشط السياحية. إن شاء الله أوقات ماتعة وجميلة وسعيدة تقضونها مع من تحبون في مختلف ربوع هذا الوطن العزيز. تحياتنا الصباحية لكم جميعا مستمعينا، وشكرا لكم على طيب المتابعة، وشكرا لي كل من تواصل معنا بالرسائل الصباحية. إن شاء الله موعدنا يتجدد معكم غدا في ذات التوقيت بإذن الله تعالى. كنت معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرج حزاع بن سيف الراسبي. في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. وزير الخارجية ونظيره الياباني يؤكدان خلال اتصال هاتفي على دعم الجهود الإقليمية والدولية لإنجاح الاتفاق الأمريكي الإيراني وتهيئة الظروف لضمان أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في المنطقة. انتخاب سلطنة عمان عضواً في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي. منتدى الأعمال العماني التونسي يبحث في مسقط توسيع مجالات التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية بين البلدين. البنك المركزي العماني يعلن عن تعديلات على أنظمة المدفوعات الوطنية تشمل إعفاءات وتخفيضاً لبعض الرسوم والخدمات على المؤسسات التجارية الخاصة. الرئيسان الأمريكي والإيراني وقعان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين. وقمة دول مجموعة السبع تؤكد دعمها لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران والوقف الفوري لإطلاق النار بلبنان ودعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: يعني رفضت تروح مع ابن خاطر عشان ما تنصدم بأخوك؟
1: ما أريد أرجع للماضي، لو بيدي أمحي من ذاكرتي كل شيء مضى. بن خاطر يهم مصنعه ما يوقف، من حقه يشتغل ويطور ويستمر. أنا قادر أرسم وخطط وأصمم، بعدين تراني أشتغل عنده، يعني ما عدت نوخذة نفسي ولا نوخذة المكان، لأن الزمان تغير وكل شيء فيه تبدل.
0: أنت نوخذة يا حسين، وبتبقى نوخذة غصبا عنهم وحتى على أخوك، لأنك نوخذة أبا عن جد.
1: إيه يا جميلة، الأزمان تتبدل وتتغير، اللي كان هني أمس صار هناك، واللي كان هناك وصل هني. الحياة ممشى، ما يعرف الواحد وين يوقف الوقفة النهائية. سبحان الذي خلقنا من العدم.
0: حسين، ما أبغاك تتحسر، صحيح أنك تريد تنسى الماضي وتمحيه من ذاكرتك مثل ما قلت، بس الماضي ما يقدر يمحيك من ذاكرته. لازم تفكر بجدية وشجاعة، هناك جذورك وهناك بيتنا وناسنا وذكرياتنا. البلاد ما ملك لأخوك ولا لزوجته، لا، ومثل ما زارنا زكريا وحمد ما حد منعهم، ما حد يقدر يمنعنا إذا بغينا نروح.
1: جميل، أرجوك إذا تريدين أكون هادي وأكمل حياتي، لا تذكريني بهذيك البلاد ولا اللي فيها.
0: حتى لو ما ذكرتك ما بتنسى، ما بتنسى يا حسين، خذها مني، ما بتنسى.
2: نعم، البيت في حق لبوي.
3: يعني تفكر انك تروحي وتسكني فيه؟ ترى انت اللي ياسة تهربين من ناس ديك البلاد، ولا شغل عناد وتفكر بشي ثاني؟
2: ليش؟ ما من حقنا نفكر في حالنا؟
3: من يوم طلعنا وانتم متغربين ابد ما فكرت بشي موجود هناك. يعني كان ممكن افكر مثلك، حتى لو طالبت ببيع البيت واخذت نصيب ابوي، أعتقد عمي حمدان ما كان بيرفض.
2: يا ريتك سويتها، يا ريتك بس سويتها، لأنه كان يريد الفكاك منه، وحتى ما يبقى لنا شيء هناك في هذيك البلاد، وبالتالي ما نرجع طول عمرنا.
3: هذا أنت تعرفين كل شيء. عيل ليش جالسة تفكري باللي قلتيه؟
2: الحق حق، والحق لهم طالب.
3: ليش؟ أبوي خبرش أنه يريد طالب حق من البيت؟
2: لما كنا بالغربة واجهتنا أزمة كبيرة، وأمي طلبت من أبوي بيع البيت عشان نفك أزمته.
3: ما حد طرش لي يطلب هالشي.
2: النوخذ أبو عبد الرحمن كان ريال طيب، وقف مع أبوي وما قصر معه، والحمد لله الله سهل الظروف وصارت زينة، وأبوي نسى الموضوع. لكن مثل ما قلت، الحق يبقى حق.
3: زين زين، بسأل أبوي وأشوفه وش يقول.
4: ما عندي شي أقوله.
5: ليش؟ ما حصلت اللي تريده؟
4: بحصله، أكيد بحصله، حتى لو بعيد، عشان ما أكون في وجه اللي يكرهول الخير.
5: والخير إنك تترك بيتك وتعيش في بيت ما بيتك وبروحك.
4: من بكرة بروح للريال اللي مجر البيت، أطلب منه يشوف له بيت ثاني، لأني خلاص أريد البيت.
5: ليش تريده؟ ليش للجلسات؟ شكلك نسيت شيبك وتبى تتشبب.
4: يا ريت نسويتها من زمان. يا ريت
5: البيت ما تقرب منه. سمعتني زين، ناصر ماخذ مني توكيل ومتصرف فيه.
4: ناصر ما غيره.
5: ايوه،
4: عين ورطي اخوك. البيت ابوي لا باسمك ولا باسمه، الا اذا مشتغل بالخفة وعامل عمايله. ترى القانون يا حرمه ما يرحم، ما يرحم. وبعدين تعالي، كل هالسنوات كم كان يعطيك ناصر؟ ما شوفك يوم ذكرتي ان عطاك ريال واشتريتي ذهب.

0: أخبار سكون، وهذه كل الخرائط. ما شاء الله ما شاء الله، هذا الرسم ما غريب علي، هذا شغل أستاذ كبير ما حد خط مثله قبل. هذا خط النخذة حسين ما غيره.
1: حاولت معه ما طاعي.
0: كيف تبايه هو مكلوم؟ حسين من خيرة الناس، ريال حر، والحر تكفيه الإشارة. عاد كيف باللي صار له ومن أقرب ناسه؟
2: ما شاء الله، إنه خذه من خاطر وصلت من غير علم؟
1: العلم واصل قبلي، حتى مبارك يدري.
2: إيه العم مبارك هالأيام عنده أسرار، والظاهر إنه مخبنها عنه.
0: أبد، عمري ما خبيت غير اللي المفروض يتخبى، وعلوم بن خاطر عارفينها قبل.
2: ما شاء الله، هذه كلها خرائط؟
0: هذه الصورة اللي لازم نتكاتف عشان نحققها يا ولدي. هذه بكرة اللي كلنا نحلم بيها رغم العمر.
2: الله يطول بأعماركم ويحقق لكم ولنا كل شيء نحبه في البلاد.
0: وهذا النخذة وصل.
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام
5: ورحمة الله.
3: يا هلا ومرحبا بالنوخذ بن خاطر، مطول الغيبات جايب الغنايم.
1: الله يزيدها الله يزيدها يا حمدان. هذه الخرائط، ها هذه الخرائط النوخذ حمدان، تفضل شوفها.
3: هذا الخط ما غريب علي، اذا ما تخوني الذاكره هذا رسم اخوي حسين.
1: اي نعم، رسم حسين ابو عبد الله.
3: ها هو عارف انك بتجيبها لي لهالبلاد؟
1: عارف، بغيت يرافقني بهالسفرة لكن رفض، قال يمكن الأيام بتاخذ ريلي من غير ما أحس. المهم الخرائط قدامكم، دارسوها وشوفوا إيش تبون تطورون أو تغيرون فيها. عن نفسي اكتفيت بكل ما فيها وبقناعة، وعاد بنبدأ التنفيذ قريب إذا ما عندكم ملاحظات.
3: ما في كلام بعد اللي يقول أخوي حسين. نعم ما في كلام.
2: سامحوني لو تعطوني وقت أتمعن فيها، يعني يمكن يطلع مني شور ولا راي، وعاد الأمر بيكم، أنتوا الكبار وأنا ولدكم.
1: أبد يا ولدي أبد، رايك وفكرك مهمين، ويمكن غيرون شيء، يمكن يكون في شيء أنت شفته غايب عنا.
3: ها خذهم درسهم وخبرنا باللي تشوفه.
1: يعني أنت ما بتشوفهم يا نوخذ حمدان؟ وانت نوخذه أباً عن جد وصاحب خبرة طويلة.
3: بن خاطر أنا بعد حسين ما أقدر أأمر، والكر عارف هالشي.
0: نعم يا ولد أحمد، شوف وخبرنا.
3: يلا عاد الحين خلونا نصلي الظهر وبعدها نتغدى مع بعض.
1: لا لا أنا تسامحنا عن الغد.
3: أفا ليش؟ يعني يكون ما قد المقام احنا.
1: حاشاك حاشاك، بس الغدا عند النوخذ عيد، أنا وعدنا قبل لا ألقاكم.
0: الحال واحد، وبيوتنا كلها مفروشة لك وورد وياسمين وريحان.
3: أي بالعشاء عندي وما عندك عذر.
1: إن شاء الله فالك الطيب.

0: ما حد له شغل في البيت اللي في البلاد، وأي واحد يفكر فيه يروح له من غيري.
1: أبوي، يبقى في النهاية البيت بيتك ولك حق فيه، حتى لو بعت حقك ما رحت هذا الشيء راجع لك، بس يبقى الحق حق، وفلوس البيت رايحة تنفعك يا أبوي.
2: قلت له بيزعل أبوي لو جبته طار البيت، ما راضي تسمعني.
3: ليش؟ ما من حقها تقول وتتكلم؟ ليش تاركين خيرنا لعنيدة؟ ليش؟ وعيالها، وإحنا أصحاب حق مثلهم، ليش؟
0: جميلة، رجعنا لأول الخط ولا إيش؟ ما تكلمنا وخلصنا وقلت لازم ننسى؟
3: وأنا قلت لك ما راح تنسى مهما حاولت. في حد ينسى جذوره يا ناس؟ فيه؟
2: بسألكم، أنتم متضايقين موجودكم في هذه البلاد؟ الحمد لله عايشين بخير، لا حد ينغص عليكم ولا حد يطالبكم بشيء، وأبوي الحمد لله يشتغل. أمي أنتي في بيتك الجديد مرتاحة، أما أنتي لازم تفكري بتعليم الولد بدل ما تفكري بالبيت، وإذا ناقصك شيء ترانا قدامكم، آمري وتدللي.
0: خلاص الموضوع انتهى، لا تنسوا الدور وتلفوا، انسوا أمس وخلونا في اليوم. إحنا ما عندنا أهل في ذيك البلاد، وإذا كان فهم

0: انتهوا من زمان.
1: يا مال يا مال،
2: تعبت تعبت وما عارفه اتمسك في من. اخوي اللي كلامه يخوف، ولا حمدان اللي كلامه يخوف اكثر. سنين سنين ما شفت من حتى بيت. البيت بيت حمدان وحسين، يعني لو حسين اشتكى راح يورط ناصر. ايش هالورطة اللي انا فيها يا ناس الله؟ ايش الورطة؟ ايش الورطة؟ معقولة معقولة حمدان بتزوج علي من البلاد الثانية ويصير بعيد بعيد يتغرب علي؟ لكن تعالي، ما كان هو مرة لمح لك وقال لك ان هذا البيت ان هذا البيت ما يلي فيه شيء. ايوه قال، تذكرت تذكرت انه ما يلي فيه شيء. يا الله عقلي عقلي بينفجر من كثر التفكير. ايش سوف عمري؟ ايش سوف؟ حتى عيالي ولا واحد منهم واقف معي البر. ليش يا رب؟ ليش يا رب؟ ايش سويت؟ سويت سويت.
3: أنا أقول أحسن نكبر الغرف ونستغل الخن، نعمل فيه أماكن لحفظ الصيد في السفر البعيد. البورة لازم تكون أكبر والشراع لازم يرتفع بعد أكثر.
4: كل اللي قلته حلو، بس لو فرضنا أنك حصلت أقوبة هندسية يعرفها عمك حسين في حساباته راح تقتنع؟
3: كيف يعني؟ ما فهمتك.
4: حسين لا يمكن يرسم شيء بدون دراسة، أكيد عامل حساباته للسفر البعيد والريح والبحر ومسافات الأيام وأحوال البحر.
5: الوزن أهم شيء، الوزن لازم تحسب وزن السفينة بوزن الماي وعمق البحر. هذا البوم يا ولدي للسفر البعيد ما بس للصيد، وحتى المكان القريب. ولا تنسى البحر في ترى غبة عميقة، ومسافة اليومين والثلاث والشهر لهم حساباتهم. حسين حسين واستاذ لا يمكن يرسم الشيء اللي إذا دارسنا زين. أخوي وأنا أعرفه أكثر من غيري.
3: زين ما علي أبويا، خلينا نشوف جوابه عشان نتعلم، ويمكن يمكن بعد كلامي ورأيي يقتنع فيه ويشوف إنه في مجال لهذه الملاحظات وبدون ما تضر السفينة.
4: ما غلط ما غلط النوخذة، وهذا اللي يسمونه تطور. وصناعة السفن كل يوم في تطور، سفاين أول نفس سفاين اليوم أكيد اتطورت حسب فكر الإنسان وتجاربه في البحر.
5: كيف أسوف البيت؟ ضروري أتخلص من مستأجر ونظف البيت وصلحه. أعرف ما راح يوافقون علي إذا مني عايش مع النسرة في هالبيت. لازم يكون لبيت ثاني.
3: أبويا أنت معنا؟
5: معكم. إيش قلت أنت؟ إيش قلت؟
1: قلت اللي سمعته. اها وتقوم تلف علي تراها، فما قنعت.
6: لا تعبي نفسك، قايل لك حقك في الحفظ والصون.
1: ومتى حصلها؟ متى متى؟ كم سنه الحين صار للبيت مستاجر عن طريقك؟ يعني كم حقك؟ كم كان تقدر تحسب؟
6: عنيده لا تطالبيني كاني ماكل حقك. البيت موجود، وانا اذا تبغين الحين اتنازل لك عن الوكاله وخلي لك البيت، تصرفي فيه بكيفك.
1: ناصر حمدان خلاص راح يطلع المستأجر وياخذ البيت.
6: ما يقدر ما يقدر، انا عندي وكاله منك الا اذا انت ترمين اخوك عشان زوجك وتسحبين الوكاله.
1: ومن قال لك ان البيت باسمك؟
6: ايش؟
7: اوه يا مال
8: اوه يا مال. صالح زعل، فخريه خميس، امينه عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية.
9: والطفل سام الخصيبي.
8: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سندمج بين عالم البشر ومملكة النبات في فرضية حيوية تقلب مفهوم الطاقة والبقاء. ماذا لو كان جلد الإنسان يقوم بالبناء الضوئي ويتغذى على أشعة الشمس مباشرة كما تفعل الأشجار؟
2: تخيلوا أن تستيقظوا في الصباح لا لتبحثوا عن وجبة الإفطار، بل لتقفوا في الشرفة لمدة نصف ساعة تحت نور الشمس، فتمتلئ أجسادكم بالطاقة والحيوية. علميا هذا يعني أن خلايا جلدنا ستحتوي على مادة الكلوروفيل الخضراء، وسيتحول لون البشرية جمعاء إلى درجات مختلفة من اللون الأخضر.
1: أول ما سيحدث هو ثورة اقتصادية وبيئية كبرى، حيث سينخفض الطلب على المواد الغذائية بنسبة هائلة. ستختفي مجاعات العالم تماما. لن يموت طفل جوعا بعد اليوم ما دامت الشمس تشرق، كما أن مساحات الأراضي الزراعية ستتحول من إنتاج طعام البشر إلى غابات طبيعية تعيد التوازن البيئي للكوكب.
2: صحيح، ولننتقل إلى جغرافيا البشر وهجراتهم، إذ ستصبح المناطق الشمسية مثل الصحاري والمناطق الاستوائية هي أغنى المناطق بالطاقة الغذائية، وستهافت الناس على العيش فيها بعد أن كانت طاردة للسكان. في المقابل ستصبح الدول القطبية التي يغيب عنها شعاع الشمس لأشهر مناطق فقيرة تحتاج إلى مساعدات من طاقة نورية أو مصادر ضوئية صناعية.
0: ماذا لو؟
1: لكن لنفكر في نمط الحياة والملابس. الملابس السميكة التي تغطي الأجساد ستختفي تماماً لأنها تحجب الغذاء. ستظهر أزياء جديدة مصنوعة من مواد شفافة تسمح بمرور الضوء، وسيصبح المشي في الطقس الماطر أو الغائم بمثابة حمية قاسية يتعرض فيها الإنسان للهزال لقلة الضوء.
2: هذا طريف جداً، ولكن علمياً البناء الضوئي ينتج السكريات، بينما يحتاج جسد الإنسان إلى البروتينات والمعادن لبناء العضلات والعظام. هذا يعني أن البشر لن يستغنوا عن الطعام كلياً، بل سيكون تناول الوجبات عملاً جانبياً للتسلية أو لتعويض المعادن، وستتحول المطاعم إلى أماكن للرفاهية المحضة بدلاً من كونها ضرورة للعيش.
1: سبحان الله، حتى العلاقة بين الإنسان وبيئته ستصبح أكثر عمقاً. الإنسان سيشعر بأنه جزء حقيقي من الطبيعة، يتنفس مع الأشجار ويطرح الأكسجين ليلاً ويمتص ثاني أكسيد الكربون نهاراً. هذا التمازج سيقضي على النزعة التدميرية للبيئة، لأن تلويث الهواء وحجب الشمس بالدخان سيعني خنق مصدر غذاء البشر أنفسهم.
2: إذن نكتشف أن هذه الفرضية رغم غرابتها البصرية تحمل في طياتها حكمة عميقة عن توازن الطاقة. لقد جعلنا الله نعتمد على غيرنا في الغذاء لنتحرك ونسعى ونتعاون ونبني الأرض، فلو كان غذاؤنا مجانيا من السماء دون جهد لربما كسلت البشرية وتوقف قطار الحضارة والاكتشاف. فعلاً، نعمة السعي والبحث عن الرزق هي الملهم الأول للعقل البشري ليخترع ويتطور. شكراً لكم أعزائنا على كرم الاستماع، وعلى أمل أن نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو؟ دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيليه.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيون المستقبل. ضيفة هذه الحلقة ورد

0: سلام الله عليك ورد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نحن نرحب فيك معنا في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وبرنامج عيون المستقبل.
1: شكرا لكم على هذه الاستضافة الجميلة. سأبدأ بالتعريف على نفسي. ودع المتاعب حرر الأوجاع، تمضي الحياة ولن تظل صراعا، ولتعلمي أن الشدائد تثقل الألحان ثم تبدل الإيقاع، في حين أعيتك الخطوب بحملها قولي لقلبك أن يكون شجاعا. هذه بضع أبيات أرددها، وهذه أنا ورد بنت بدر من أمل التميز. ورد هي فتاة ذات قلب شجاع، تبني من المجاز القلاع، وتسطع في محافل اللغة العربية والابتكار كالشعاع. هي نجمة أبت الخفوت، وما أتت أحلامها الكبرى بمحض الصدفة. فأهلا وسهلا بأحلامنا، وأهلا وسهلا بكم.
0: أهلا وسهلا بك يا ورد. إذن مع هذه البداية الجميلة، يبدو أن مستمعنا العزيز استشف أن ورد مبدعة في مجال اللغة العربية. إذن نرحب بضيفة هذه الحلقة ورد بنت بدر بن سبيل البلوشي. أهلا بك يا ورد. نبدأ مباشرة للحديث عن شغفك باللغة العربية. عجبني مقطع أصنع من المجاز
1: القلاع.
0: نعم. رائع جدا. أنا أيضا محبة على فكرة للغة العربية وتفاصيلها، لذا سنبحر في هذه الحلقة في رحاب جمال اللغة العربية. كيف بدأ شغفك باللغة العربية، وأيضا علمت أن لديك موهبة استثنائية في اللغة العربية؟
1: نعم طبعا، اللغة العربية ليست مجرد حروف تنطق، بل هي بحر عميق. أنا كورد أحب اللغة العربية حبا عميقا، أحببت بيانها وجمال مفرداتها وقوة مفرداتها. فأنا أمتلك مهارة الإلقاء الشعري والتحدث بالعربية منذ الصغر، أحب هذه المهارة جدا. وهذا الشغف قادني هذا العام للمشاركة في مسابقة فن الخطابة والتحدث بالفصحى والإلقاء الشعري. شاركت في هذه المسابقة وحصلت على المركز الثاني على مستوى محافظة جنوب الباطنة. تأهلت للمشاركة على مستوى السلطنة في مسابقة مناهزات اللغة العربية. كانت تجربة ممتعة جدا، تعلمت منها الكثير وازدادت فيها ثقتي بنفسي. كنت أحاول إيصال الفكرة بكلمة الصادقة، ولأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، بفضل من الله والحمد لله حصلت على المركز الأول على مستوى السلطنة في مسابقة مناهزات اللغة العربية. سأمثل السلطنة في مكتب التربية العربي لدول الخليج بإذن الله في شهر أبريل القادم، لأمثل عمان في هذه المسابقة
0: بإذن الله تعالى. ستمثلين عمان خير تمثيل بهذه الثقة وهذا الجمال في البيان اللي تتحدثين به يا ورد. الآن أنت في الصف العاشر صحيح؟
1: نعم.
0: بدأ مشاركاتك في اللغة العربية ومسابقاتها.
1: نعم.
0: حتى وصلت إلى هذا المستوى منذ عمر صغير؟
1: نعم. بدأت في المشاركة أولا في الإذاعات المدرسية، يعني كنت أشارك في الإذاعات اللي تقام في المدرسة تقريبا من الصف الثالث. لما وصلت الصف الثامن شاركت أيضا في مسابقة فن الخطابة، ولكن لم يحالفني الحظ في تلك المرة، فقط تأهلت على مستوى جنوب الباطنة، وكان يكفيني فقط شرف المحاولة في تلك المرة. أيضا في الصف التاسع، هو بدأ من الصف الثامن، شاركت في المسرح المدرسي. وأنا أؤمن أن المسرح يبني الشخصية ويعزز الثقة بالنفس. ففي فترة المسرح وتحقيقنا للإنجازات في المسرح المدرسي زادت مهاراتي وقوة مفرداتي، أصبحت أستخدم مفردات جزيلة وقوية في اللغة العربية. أيضا شاركت في مسابقة المناظرات، تأهلنا على مستوى المحافظة وحققنا إنجازات كبيرة في مسابقة المناظرات، إلى أن وصلت إلى الصف العاشر وشاركت في مسابقة المناهزات، والحمد لله حققت إنجازات كبيرة.
0: رائع جدا. إذن اللغة العربية والبيان بالإمكان قياسها من خلال عدة مسابقات.
1: نعم.
0: تقيمها غالبا عدد من المدارس في سلطنة عمان، ثم أيضا على مستوى المحافظات، ثم على مستوى الإقليم. ذكرتي لفظتين نقربهما للمستمع العزيز، المناظرات والمناهزات.
1: نعم.
0: كنت بداية صديقة للمناظرات.
1: أيوة.
0: الآن كذا كأنك ما ملتي أكثر للمناهزات.
1: نعم. المناظرات طبعا طبعاً مثل ما يعرف عنها أن هي مسابقة جماعية يكون فيها فريق. أما المناهزات أنت تتحدث بنفسك، صحيح. تلقي الشعر بنفسك. أيضاً في المناهزات المسابقة تركز على المادة العلمية في النحو والإعراب.
0: نعم. أكثر يعني تخصص عوضاً عن الفكرة وطرحها باللغة العربية، وأيضاً تأييد الرأي بشكل أكبر، وأيضاً دحض الرأي المخالف في المناظرات. رائع جداً يا ورد. حدثينا عن استعدادك للمشاركة القادمة لتمثيل سلطنة عمان هناك في الشارقة.
1: نعم، تمثيلي لسلطنة عمان في الشارقة بإذن الله سيكون في مسابقة المناهزات. الحمد لله بدأنا بالتجهيزات ومذاكرة مناهج الصف التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، أيضا مراجعة النحو وأيضا القصائد. طريقة المسابقة ستكون امتحان تحريري يقاس فيه مستوى الطالب في المادة العلمية، بعد ذلك ستكون المقابلة، سيتم طرح أولا سيلقي الطالب أبيات شعرية أو خطبة أو ما الذي يود به أو يسأل عنه. بعد ذلك لجنة التحكيم ستقدم أسئلة للطالب تختبر أو تقيس مادته العلمية والارتجال. أيضا سيطلب من الطالب أن يرتجل ويتحدث في أي موضوع، سواء كانت قضية في وقتنا الحالي أو أي موضوع يطرح عليه.
0: نعم، رائع جدا. الارتجال مهارة مهمة جدا. نعم. لقياس يعني مدى إدارة الشخص المتحدث لهذه اللغة لمفرداتها، توظيف أيضا القواعد اللغوية. صحيح. بالشكل. نعم. صحيح. عادي نختبرك الحين يا ورد
1: في إن شاء الله.
0: ارتجال باللغة العربية
1: إن شاء الله.
0: أو تودي أن تلقي قصيدة مثلا أو شيء من حفظك؟
1: لا مشكلة.
0: إيش تفضلي أكثر؟
1: سألقي عليكم قصيدة.
0: تفضلي.
1: سألقي البردة لتميم البرغوثي. الله. هي في مدح الرسول صلى
0: الله عليه الصلاة والسلام. تفضلي.
1: مالي مالي أحن لمن لم ألقهم أبدا ويملكون علي الروح والجسد، إني لأعرفهم من قبل رؤيتهم، والماء يعرف هضامي وما ورد، وسنة الله وسنة الله في الأحباب أن لهم وجها يزيد وضوحا كلما ابتعدا، كأنهم وعدوني في الهوى صلة، والحر حتى إذا ما لم يعد وعدا، على النبي وآل البيت والشهدا، مولاي صلي وسلم دائما أبدا.
0: الصلاة والسلام. بورك هذا الصوت وهذا الإلقاء الجميل يا ورد، طبعا ومن القصائد الجميلة جدا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تطورين مهاراتك في اللغة العربية وتحافظين على هذا المستوى وأيضا التدرج للأعلى في مستواك في اللغة العربية؟ هل هناك وسائل محددة، وسائل ممكن أنها تكون جديدة حديثة؟ نعم. تعلمين أن الآن ما شاء الله في أعمار صغيرة.
1: صحيح.
0: يتعلمون لغات أخرى. صح. تبعدهم قليلا عن اللغة العربية.
1: نعم.
0: فما بالإمكان مثلا نصيحة النشأ الجديد للتمسك باللغة العربية ولتطوير أيضا مهاراتهم في اللغة؟
1: نعم، لتطوير مهاراتهم بالنسبة للتحدث والإلقاء بالقراءة. القراءة، قراءة الكتب باللغة العربية، قراءة مستمرة، أن لا ينقطعون عن القراءة. أما بالنسبة للمادة العلمية فهو لمن يريد، لمن يريد أن يشارك في هذه المسابقات. طبعا الحين نحن بسبب التطور هذه الدروس صارت تشرح عنا في المنصات مثل اليوتيوب، فبإمكان الطالب أنه هو مثلا يستغل إجازة الصيف بأنه هو يراجع اللي هي حتى أبسط الدروس في اللغة العربية وأبسط المفردات، يضيف القاموس المعرفي كلمات جديدة في اللغة العربية.
0: جميل جميل. نعم. جدا فعلا، إضافة المفردات الجديدة، طرق التعبير أيضا الجديدة، وكما ذكرتي وسائل كثيرة الآن يعني. نعم. المعرفة متاحة بشكل واسع.
1: صحيح.
0: فقط أن تكون عندك الرغبة.
1: صح.
0: لمعرفة المزيد. إذن حديث رائع مع ضيفتنا ورد بنت بدر البلوشي عن اللغة العربية واجتهادها في تحسين إن شاء الله حصيلتها اللغوية. نذهب وإياكم لموهبة أخرى في جانب بعيد عن الجانب الفني واللغوي، في الابتكار، أيضا مبدعة في الابتكار.
1: نعم.
0: يمكن عزيزنا المستمع لاحظت في بداية حديثها ورد ذكرت في الأبيات البسيطة في المقدمة كلمة الابتكار.
1: صح.
0: كلمينا. نعم. عن هذا الجانب.
1: طبعاً الابتكار هو جانب آخر تماماً من شغفي. شاركت في هذا العام في الأولمبياد الوطني للابتكار والروبوت والذكاء الاصطناعي. تأهلنا بعد فوزنا على مستوى المحافظة لتمثيل المحافظة على مستوى السلطنة. رحلة الابتكار رحلة مليئة بالتجارب، بالعمل والتفكير والإصرار والعزيمة. أنا أؤمن أن العلوم ليست أرقاماً ومركبات وتجارب ومعادلات فحسب، بل هي وسيلة لخدمة الإنسان وترك أثر طيب في هذا الوطن الغالي. من هذا المنطلق عملنا على ابتكارنا، مشروعنا مشروع مستدام يخدم اللي هي مشكلة وقضية بيئية كبيرة اللي هي المياه المصاحبة للنفط، تنتج عنا بكميات كبيرة في عمان وفي العالم. مشروعنا هو تطوير نظام بلازموني ضوئي هجين قائم على الأوفيليت لتنقية المياه المصاحبة للنفط باستخدام الطاقة الشمسية. هو مشروع حل مستدام وصديق للبيئة. وفضل من الله وتوفيقه تأهلنا لتمثيل السلطنة في أحد المشاركات الخارجية. سنمثل عمان في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ICEF 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية ولاية أريزونا. ICEF هو أكبر معرض طلابي يعرض فيه العلوم والابتكارات اللي يقدموها الطلبة. أيضا هذا الأسبوع بفضل من الله والحمد لله أن نحن حققنا إنجاز عالمي كبير، وهو فوزنا، نحن فزنا بالجائزة الكبرى في مسابقة CIPP للمدارس المنتسبة لليونسكو. هذه المسابقة يشارك فيها 30,000 طالب في 3 جوائز عالمية كبرى. الحمد لله أن احنا حصلنا على واحدة من هذه الجوائز
0: بإذن الله تعالى. إذن مدرستك مدرسة الأمل للتعليم الأساسي هي من المدارس المنتسبة لليونسكو. كل التوفيق لكم إن شاء الله في هذه الابتكارات العلمية وأيضا في مسارك في اللغة العربية
1: بإذن الله.
0: ورد، بقي أن نسألك عن طموحك في المستقبل، سواء كان في مجال اللغة العربية، مجال الابتكار العلمي، أو أي حتى مجالات أخرى.
1: طموحي المستقبلي بإذن الله أن أدرس كلية الطب وأتخصص بتخصص الطب بإذن الله. وأريد أكون جراحة إن شاء الله.
0: ما شاء الله، يعني إن شاء الله تكوني الطبيب الحكيم الفصيح الحصيف. نعم، المبتكر. جميل جدا، جميل أن ما نحكر أنفسنا في مجال واحد.
1: صحيح.
0: فقط
1: صحيح. آخر شيء أود أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لكل من ساندني ووقف بجانبي في رحلتي. كل الشكر أولا لوالدي الغاليين أمي وأبي، سندي الأول ودعائي الدائم. وأتقدم بخالص الامتنان للملهمة مديرة المدرسة الأستاذة بدرية البلوشية اللي دائما تحتضن المواهب، والأستاذة شيخة البلوشية اللي ساندتني في مسابقة المناهزات، والأستاذة فخرية في مجال الابتكارات. ولا أنسى معلماتي وزميلاتي طاقم الهيئة التدريسية والتعليمية بمدرستنا، كانوا دائما يعوضوني عن الفاقد التعليمي الناتج عن مشاركاتي. وأخيرا لا أنسى عائلتي وأحبتي، السند الذي أستمد منه القوة والدافع الذي يدفعني للأمام. أسأل الله أن أكون ابنة بارة لهذا الوطن، وأن يجعلني عند حسن الظن حاملة للكلمة الهادفة والعلم النافع، وحب هذا الوطن في قلبي أينما حلت خطاي، وأن أرفع اسم عمان عاليا في المحافل الدولية بإذن الله.
0: بإذن الله. والشكر موصول لك ورد بنت بدر البلوشي، كنت في هذا الحديث الملهم الرائع لمستمعينا الأعزاء. مستمعينا، نأمل أن نلقاكم في حلقات ملهمة أخرى في عيون المستقبل. إلى اللقاء.
2: كنتم مع عيون المستقبل، مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم. بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: بول غوغان الجزء الثاني.

0: لو فعلت ما تنوي عليه فإنني سوف أعود إلى بلادي، أسرتي أحق بي يا بول.
1: اعقلي يا صوفي اعقلي.
0: اعقل أنت يا بول، لقد صرت في 35 رجلا ناضجا، أنت رجل أعمال مرموق، والآن تسير وراء هؤلاء المجانين بعد أن كادوا يسببون لك الإفلاس؟
1: بل صرت مفلسا فعلا، وسأتفرغ للرسم.
0: إذن أنا مصرة على الرحيل وسأرجع إلى الدنمارك.
1: هاجس الفن يسكنني يا صوفي، هاجس الفن.
0: أنت هكذا تتصرف بأنانية دون أن تراعي أن لك زوجة وبيت.
1: هاجس الفن أقول لك، ألا تفهمين يا صوفي؟
0: أنت الذي بدأت هذه مغامرة غير مبررة،
1: وأنا لا أستطيع العيش بدونك.
0: إذن تعال معي إلى هناك.
1: ولكنني صرت مفلسا يا صوفي.
0: في قريتنا الصغيرة سوف نعيش على الكفاف، سنزرع الأرض، يكفينا أن نأكل ونشرب.
1: هل هذا قرارك الأخير يا صوفي؟

0: لم أحتمل يا أستاذي، أنا أعيش بعيدا عن الرسام الذي صحى في أعماقي. شعرت بالاختناق الشديد، وذات صباح قررت أن أطلقها، ثم عدت إلى باريس.
1: هذا عمل شجاع، لكنك في
0: المقابل الذي زاد الطين بلة أنني فقدت في هذه الفترة الدنماركية 2 من أبنائي، فشعرت بلا جدوى.
1: لكنك لم تعد إلى الرسم حتى الآن.
0: انتابني إحساس قوي بالتيه، رجل بلا أسرة ومفلس، لا أعرف ماذا أفعل.
1: أفهم هذا. عرفت أنك رحلت إلى المستعمرات الفرنسية.
0: نعم، عشت عاما في كولوني،
1: ثم سافرت إلى بنما في أمريكا اللاتينية،
0: وحاولت أن أعيش إلى جوار البحر والطبيعة، لكن الجوع التهم بطني.
1: ماذا فعلت؟ رسمت، أليس كذلك؟
0: أبدا، قبلت وظيفة متواضعة تكفيني للأكل.
1: ولم ترسم؟
0: أبدا، الجوع والإفلاس دفع بي مجددا للسفر إلى جزر المارتينيك.
1: ولما اشتد عليك المرض والحاجة رجعت إلى كولوتي.
0: نعم، كنت كل يوم أقضم لساني من الندم لأنني لم أستمع إلى نصائح زوجتي مادلين.
1: وها أنا أراك اليوم مجددا في باريس.

0: البحار يأتي إلى جنوب فرنسا.
1: صديقي فانسن، أخوك تيو هو الذي أقنعني بالحضور إلى هنا وأن أسكن برفقتكم وأن تتدبروا لي الأكل والمشرب.
0: أخي تيو تاجر لوحات ويكسب من الفنانين، وقد رأى أنك أقرب إلي في الموهبة.
1: فعلا يا فانسن، أنا أتابعك منذ فترة طويلة وأرى أنك المنقذ.
0: كما ترى، فأنا هنا أرسم مقابل الأكل والشراب.
1: نحن الآن في عام 1888. في هذه المدينة الفرنسية الصغيرة إيبرلي يمكننا أن نعيش على الكفاف مقابل الرسم. ثم أنك سوف توقظ في داخل فنانا ما تأكثر من مرة.
0: سمعت أنك أيضا طباخ ماهر بالإضافة إلى الرسم.
1: يمكنني أن أعلمك الطبخ مقابل أن تعلمني الرسم.
0: لا أريد تعلم الطبخ، أنا غزير الإنتاج، أريد أن أسدد ديوني وأن أبدو غنيا أمام المرأة التي لا تشعر بحب لها.

0: أنت مجنون سفر.
1: أبدا يا تيو، أخوك لا يحتمل، إنه مجنون أكثر من اللازم.
0: هذا هو حال الفنان، إن لم يكن مجنونا لن يكون لأعماله ثمن.
1: لا أنكر أنني طوال شهرين تعلمت من أخيك فان جوخ الكثير.
0: ولا أنكر أنه تعلم منك وأنت نافسته.
1: أعترف أنني لم أرسم في حياتي بمثل هذا النشاط والقوة.
0: أعترف أنني بعت الكثير من اللوحات التي رسمها كل منكما هذه الأسابيع.
1: إنه غريب جدا، كدت من تصرفاته أن أزهق روحي.
0: لا أعتقد أن أخي هو الشيطان.
1: أخوك هو الذي أثار جنون الشيطان.
0: خسارة، سوف يشهد التاريخ أن هذه الفترة كانت الأكثر خصوبة في حياة كل منكما.
1: أريد أن أفلت بجلدي، سوف أرحل مجددا.
0: إلى أين هذه المرة؟
1: إلى أبعد مكان في العالم.

0: أنت في جزيرة لم يخلق الله فيها امرأة غير جميلة.
1: هذا المكان هو الفردوس المنشود لكل رسام، ولو جاء هنا فان جوخ فسوف تطيب كل متاعبه.
0: ماذا تقول؟
1: لا شيء، لا شيء. دعيني أرسم كنا يا بنات تاهيتي بين هذه الأشجار وإلى جوار البحر، هنا حيث الطبيعة الجميلة.
0: وهل ستجزل لي العطاء وأنت ترسمني يا جوجل؟
1: لك وحدك، أنا أرسم أكثر من امرأة عادة في اللوحة الواحدة، ولا أربح من لوحاتي، لكن دعوني أرسم.
0: أرسم أيها الفنان، وسوف نأتي بكل حسناوات الجزيرة كي ترسمهن، المهم أن تدفع.

0: عشر سنوات قضيتها هنا يا بول جوغان، في هذه الجزيرة بعيدا عن باريس.
1: يا صديقي لافال، لقد لحقت بي إلى هنا واكتشفت حقيقة أن الفن الحقيقي يكمن حيث الطبيعة والتلقائية.
0: انقلب عليك أقرانك من أنصار الانطباعية.
1: بل أنا الذي أعلن انشقاقي عليهم، خاصة أستاذي كامي بيسارو.
0: اعترف بيسارو أن السنوات العشر هي الأكثر خصوبة في حياتك، هي سنوات جزيرة تاهيتي.
1: لكن هذه السنوات جاءت لي بالمرض. الطبيعة حلوة وساحرة، لكنها أيضا مليئة بالأمراض المعدية والفتاكة.
0: نحن في بداية قرن جديد، وأنت عائد لتوك من رحلة قصيرة إلى باريس.
1: لا أظن أنني سأتحمل الحياة مجددا في أي مكان بعيدا عن هذه الجزيرة. أجبروني على العودة إلى باريس، لكنني هربت مجددا.
0: من أجل حبيبتك التاهيتية؟
1: نعم، ومن أجل ابننا أيضا.
0: إنها تهتم بك بشكل بدائي.
1: أحب طريقتها في تمريضه، لا تشمئز من الغرغرين التي يحدثها القدم السكري،
0: ولا من الزهري الذي لم يتمكن الأطباء من مقاومته بعد.

0: أيها الهواة تجار اللوحات، إليكم هذا الخبر الجديد. في الأسبوع الماضي عثر خبراء الفن التشكيلي على مجموعة من الأعمال الخشبية واللوحات النادرة للفنان بول غوغان، وسوف يبدأ المزاد للشراء بأعلى رقم يمكن دفعه في مقابل هذه الكنوز الفنية الثمينة.
1: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

0: اليوم أعزائي المستمعين، إحنا في شمال الباطنة وبالذات في بادئة ولاية صحار. في صحار أعزائي المستمعين هنا مجموعة من الأخوة من الشباب قاموا بتأسيس فرقة خاصة للفنون البدوية. هذه الفرقة سموها فرقة الشمال، وهذه الفرقة مختصة بجميع الفنون الخاصة بالبادية العمانية، في التغرود، في الهمبل، في العازي، في الردحة، وفي الشلات، وفي الونة. اليوم أعزائي المستمعين وإحنا في ولاية صحار عندنا الأخ الشاعر خليفة بن محمد الشبلي. خليفة كيف حالك؟
1: طيب حالك
0: الله. عساك بخير.
1: طيب حالك الحمد لله.
0: خليفة
1: الله يحييك.
0: طيب.
1: طيب حالك الحمد لله.
0: عساك بخير.
1: طيب حالك الحمد لله.
0: بتنشدنا على علومنا ولا نشدك على علومك؟
1: والله نبى علومكم.
0: ماشي علوم.
1: ماشي خبر.
0: بهو.
1: دامت علومك.
0: وصوبك.
1: ماشي.
0: ما سمعت بشيء.
1: ودامت قال المرء.
0: دامت علوم الخير. ترى أنا ناصيكم اليوم.
1: يحييك والله على الراس.
0: إحنا سمعنا فرقتكم، هاي فرقة الشمال.
1: نعم.
0: وهاي الفرقة تقدم مجموعة من الفنون البدوية.
1: نعم.
0: وحن برنامجنا مختص بأشياء البدوية، منطارق، حنبل، عازي، رزفة، ها؟ وإحنا اليوم جايينكم
1: إن شاء الله حاضرين،
0: ونتمنى إن شاء الله نسمع منكم. وهذا شيء طيب أنكم أنتم مجموعة من الشباب يعني قمتوا بتأسيس هذه الفرقة واحتفظتوا بهذه الفنون يعني البدوية العمانية. خليفة، احنا ما بنطول معك لان احنا ايضا راح ناخذ منك مجموعة من فنون البادية.
1: نعم.
0: اليوم راح نتكلم عن هيش، عن الهمبل. قلت لي
1: الحين بنتكلم. نعم، عن الهمبل.
0: عن الهمبل.
1: هي نعم.
0: همبل البوش. وهمبل البوش قلنا يقال متى؟ لما يكون ماشيين الى الميدان.
1: هي نعم. على هو اساسا يقام يعني على ظهور، لما يكون على ظهور الابل.
0: ايوه.
1: مجموع يعني مثل ما تقول ينشدوا عسى نظام الهمبل، وهذا شيء تراثي يعني معروف من سابق الاجداد وهذا.
0: نعم نعم.
1: فاحنا عملنا مثل ما تقول في الكلمات في الهجن. في لما يكونوا في المضمار واناشيد للجمال.
0: شو سباقات يصير في صحار؟
1: سنويا. نعم سنويا. وعلى مدار السنه يعني تقريبا.

0: والحبر جسد بالكتابة.
1: خط القلم
0: فيهن مثايل،
1: مثايل
0: والحبر جسد بالكتابة.
1: حياك.
0: واثنى على النوق الذلايل يلي سريعة في الاستجابة،
1: استجابة
0: دايم مراكزهن لوايل، كل شوط يسعن لاكتسابه.
1: الله الله الله،
0: صيت لهن بين القبائل، ناموس للعليا سمابة.
1: صيت لهن بين القبائل خليفة،
0: ناموس للعليا سمابة،
1: ناموس
0: للعليا سمابة.
1: بنشلها الحين
0: إن شاء الله،
1: بنشلها مع الشباب
0: إن شاء الله.
1: حياك حياك.

0: وسلمت.
1: شاعر خليفة الشبلي، سمعت الشباب كيف؟
2: سمعنا ما شاء الله عليهم، أدوا أداء طيب إن شاء الله، نتمنى أن يكون نال على أعجابكم. يعني
1: إحنا نقول دائما الشباب العماني شباب، بس يبقى حد يمشي قدامه.

0: ولما حد يتكلم قدامه يعني يتبعهم.
1: أكيد أكيد، هذا شيء أكيد.
0: وهذا دليل على الشباب الحين صغار ما شاء الله وشلوا الهمبل بطريقة جميلة يعني.
1: نعم،
0: ايش رأيك أنت؟
1: لا شيء طيب. وبعدين هو هذا تراثنا وتراث أجدادنا، فلازم الصغير قبل الكبير يتعلم يعني، وأنت فاهم الشيء يعني. وأنتم ما شاء الله داعم الإعلامي لهذا الشيء يعني،
0: هذا واجبنا. أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، كنا معكم اليوم أعزائي المستمعين في ولاية أصحار، وبالذات مع الأخوة أعضاء فرقة الشمال هنا في ولاية أصحار. وكان ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الشاعر خليفة بن محمد الشبلي. اليوم أعزائي المستمعين قدمنا فن الهمبل، وإن شاء الله في حلقات قادمة راح نقدم أيضا أحد الفنون البدوية من هذه الفرقة الفتية، فرقة الشمال بولاية صحار. حتى ألتقي بكم أعزائي المستمعين في حلقة الغد، لكم تحياتي وتحيات زملائي، زميلي حبيب بن عبد الله حبيب مخرج هذا اللقاء، وأيضا زميلي رزيق بن سليمان الرحبي. وإلى اللقاء في حلقة الغد وبرنامجنا تغاريد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعين الأعزاء، شهد قطاع صناعة الخدمات اللغوية في الآونة الأخيرة تحولا غير مسبوق في مجالات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة. ولم تعد الأنظمة الذكية مجرد برمجيات تقليدية تعتمد على إيجاد البدائل اللغوية الحرفية من القواميس الرقمية الثابتة، بل تحولت إلى محركات إدراكية معقدة تحاكي العقل البشري في ترجمة النصوص وتحليل السياقات المختلفة. إن الميزة الجوهرية التي يطرحها الذكاء الاصطناعي في قطاع الترجمة اليوم تكمن في قدرته اللامتناهية على إدارة وتجهيز كميات هائلة من النصوص والوثائق خلال ثوان معدودات. وتؤكد البيانات الصادرة عن مؤسسات الأبحاث التقنية أن الاعتماد على الخوارزميات الذكية قد خفض من التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع اللغوية بنسب قياسية. وهذا الانخفاض الملحوظ في الكلفة التشغيلية سمح للشركات الناشئة بالوصول إلى أسواق عالمية جديدة لم تكن قادرة على تحمل تكاليف ترجمتها بالطرق البشرية التقليدية الباهظة. وعلى الرغم من هذه الإنجازات الرقمية المبهرة، تظل معضلة السياق والخصوصية الثقافية حجر العثرة الأكبر التي تواجه خوارزميات الذكاء الاصطناعي في التعامل مع النصوص العميقة. فالترجمة في جوهرها ليست مجرد نقل كلمات، بل هي نقل لثقافات وحضارات ومشاعر إنسانية لا يمكن للآلة الصماء إدراك تفاصيلها بدقة. وتوضح دراسات لغوية حديثة نشرت في مجلات علمية مرموقة أن نماذج الذكاء الاصطناعي تقع كثيرا في فخ السطحية اللغوية عند مواجهة الاستعارات البلاغية أو الأمثال الشعبية، حيث تحمل كل كلمة أبعادا تاريخية واجتماعية يتطلب تفكيكها وعيا بشريا حيا وتجربة إنسانية متراكمة. مستمعين الكرام، وفي سياق الترجمة التخصصية مثل المجالات الطبية والقانونية والهندسية، يتحول قصور الذكاء الاصطناعي أحياناً من مجرد خطأ لغوي عابر إلى مخاطر حقيقية مهددة للأرواح أو موجبة للمساءلات القانونية. فالنصوص الطبية على سبيل المثال لا تحتمل أدنى نسبة من الخطأ أو التأويل الخوارزمي العشوائي، حيث إن ترجمة وصفة دوائية أو تقرير جراحي بشكل مغلوط قد تؤدي إلى كوارث صحية. وتؤكد الأبحاث الصادرة عن الهيئات الرقابية الدولية أن الأخطاء الناتجة عن الآلة في صياغة العقود القانونية الدولية أسفرت عن نزاعات قضائية معقدة بين شركات كبرى. هذه الحوادث المتكررة أعادت التأكيد على أن السرعة الرقمية لا يمكن أبداً أن تشفع لغياب الدقة التي تضمنها الخبرة البشرية التخصصية. مستمعين الأعزاء، إن الظاهرة الهلوسة الرقمية تمثل تحدياً تقنياً آخر يقلق الباحثين والمطورين في كبريات الشركات التكنولوجية العالمية على حد سواء. وتتمثل هذه الظاهرة في قيام نموذج الذكاء الاصطناعي بابتكار مفردات أو معلومات لا وجود لها في النص الأصلي وصياغتها بأسلوب لغوي بليغ ومقنع تماما يخفي زيفها. هذا الخطأ الخفي يستوجب وجود مراجعة بشرية صارمة ودائمة تعرف في الأوساط المهنية بمرحلة التنقيح البشري اللاحق للترجمة الآلية. وعند الحديث عن الخصوصية والأمن السيبراني يثير الاعتماد المتزايد على منصات الترجمة السحابية المفتوحة مخاوف كبرى لدى المؤسسات السيادية والشركات الاستثمارية العملاقة. إن إدخال وثائق سرية أو تقارير مالية أو اتفاقيات أمنية حساسة في محركات الترجمة المجانية يعني تلقائياً تغذية خوارزميات هذه الشركات بتلك البيانات، وهذا الأمر يمثل خرقاً صريحاً للقوانين العالمية لحماية البيانات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية، مما دفع العديد من الحكومات إلى حظر استخدام تلك الأدوات في الدوائر الرسمية. وتتجه كبريات المؤسسات حالياً نحو بناء وتطوير نماذج ترجمة ذكية ومغلقة محلياً لضمان الاستفادة من سرعة التكنولوجيا دون التضحية بأمن معلوماتها الاستراتيجية. مستمعين الأعزاء، لا يمكن إنكار الدور التمكيني الهائل الذي قدمه الذكاء الاصطناعي في كسر الحواجز اللغوية للأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل دمجهم الاجتماعي. فبفضل تقنيات التعرف الضوئي على الحروف والمعالجة الصوتية الفورية، بات بإمكان فئات الصم والبكم والمكفوفين التواصل مع العالم الخارجي بلغات متعددة وبشكل لحظي. وتكشف التقارير الميدانية لمنظمات حقوق الإنسان عن أن هذه التطبيقات الذكية قد ساهمت في تحسين جودة حياة الملايين من المهاجرين واللاجئين في مناطق النزاعات. لقد مكنتهم هذه الأدوات من فهم المعاملات الرسمية والرعاية الصحية والإرشادات القانونية في بلدان اللجوء دون الحاجة الدائمة لانتظار مترجمين بشريين قد لا يتوفرون في الأوقات الحرجة. مستمعين الكرام، وعلى صعيد قطاع الإعلام والعمل الصحفي العالمي، أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة حقيقية في آليات رصد وتحليل وكالات الأنباء العالمية بمختلف لغاتها الحية. فالصحفي اليوم بات قادراً عبر أدوات الترجمة الذكية على تصفح ومتابعة مئات الصحف وبلغات متعددة كاللغة الصينية أو الروسية أو الأسبانية فور صدورها وبدقة مقبولة تمنحه السبق الصحفي. هذا التدفق المعلوماتي الفوري أسهم في عولمة الخبر وتشكيل رأي عام دولي متزامن تجاه القضايا الإنسانية والسياسية الكبرى المحورية. لكن هذا المشهد لا يخلو من التحديات، إذ يتطلب الأمر حذرا شديدا من الصحفيين لتفادي نقل الأخبار المضللة أو المصطلحات ذات الدلالات الموجهة التي قد تمررها الآلة دون وعي سياسي. مستمعين الأعزاء، تشير أغلب الدراسات الاستشرافية إلى أن التكنولوجيا لا تلغي الإنسان، بل ستلغي المترجم الذي لا يحسن استخدام التقنيات الحديثة. إن وظيفة المترجم المعاصر بدأت تتحول من الدور التقليدي المتمثل في النقل الحرفي للصياغات إلى دور المحرر والمشرف الثقافي على المحتوى الرقمي. وتتطلب هذه الوظيفة الجديدة كفاءة مزدوجة تجمع بين التميز اللغوي والأدبي من جهة، والقدرة على إدارة وهندسة الأوامر البرمجية لمنصات الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى. وبناء على هذا المنظور المهني المتطور، سارعت الجامعات والمعاهد اللغوية الكبرى حول العالم إلى تحديث مناهجها الأكاديمية لتواكب عصر الذكاء الاصطناعي اللغوي. ولم يعد كافيا اليوم تزويد الطلاب بنظريات الترجمة الكلاسيكية وقواعد النحو والصرف فقط، بل أصبح لزاما إدراج مساقات متخصصة في الحوسبة اللغوية وإدارة البيانات. وتظهر المؤشرات التعليمية الحديثة زيادة الإقبال على التخصصات الهجينة التي تدمج بين علوم اللسانيات وعلوم الحاسوب. ويهدف هذا التوجه الأكاديمي الجديد إلى تدوير الكفاءات الشابة وتأهيل جيل من المترجمين القادرين على قيادة قطاع التكنولوجيا اللغوية وتدريب الآلات على فهم الخصوصيات الثقافية المعقدة للبشر بشكل أكثر دقة وعمقا. وتبرز أهمية هذا التطور الأكاديمي بشكل خاص عند التعامل مع اللغة العربية وتحدياتها البنيوية الفريدة أمام خوارزميات المعالجة الرقمية. فاللغة العربية بطبيعتها الاشتقاقية الغنية وتعدد دلالات مفرداتها بناء على الحركات التشكيلية والسياق تمثل اختبارا حقيقيا لقدرات الذكاء الاصطناعي. مستمعين الأعزاء، وعلى الصعيد الاقتصادي والاستثماري، بات قطاع الترجمة الآلية يمثل سوقا بمليارات الدولارات يجذب كبرى الصناديق الاستثمارية وشركات التكنولوجيا في وادي سيليكون. وبات الصراع المحموم اليوم بين العمالقة لا يقتصر على تقديم الترجمة الأسرع، بل يتركز على دمج حلول الترجمة الفورية داخل الأجهزة الذكية القابلة للارتداء مثل سماعات الأذن والنظارات الواقعية. إن هذا الدمج التقني يهدف إلى إلغاء مفهوم الفجوة اللغوية في قطاعات مثل السياحة والتجارة الدولية وحتى المؤتمرات. ومع ذلك فإن الشركات المستثمرة تواجه ضغوطا متزايدة لتنظيم هذا القطاع أخلاقيا وحماية حقوق الملكية الفكرية للمترجمين الأصليين الذين استخدمت أعمالهم لتغذية هذه الآلات. وفي سياق متصل، أطلقت جوجل مؤخرا أحدث نموذج ترجمة لها، وهو جيميناي 3.5 لايف ترانسليت، والذي يوفر خدمة الترجمة الفورية. وفي منشور على مدونتها أكدت جوجل أن جيميناي 3.5 لايف ترانسليت يعد الخطوة التالية في جهودها في مجال الترجمة. وبحسب الشركة فإن هذا النموذج مناسب للاجتماعات متعددة اللغات والبث المباشر والدروس وتفاعلات دعم العملاء والترجمة الفورية. ويعالج نموذج جيميناي 3.5 لايف ترانسليت الترجمة الفورية بأقل تأخير ممكن، منتجة ترجمة صوتية متأخرة بضع ثوان عن المتحدث الأصلي. ووفقا لجوجل، يمكن لنموذج الترجمة الجديد تحديد أكثر من 70 لغة والتبديل بينها، كما أنه يغني عن الحاجة إلى ضبط إعدادات اللغة يدويا. وأعلنت الشركة أيضا عن إضافة إمكانيات الترجمة المحسنة إلى جوجل ميت، وكما هو الحال في لايف ترانسليت سيدعم التطبيق الترجمة بأكثر من 70 لغة، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن الحد السابق الذي كان يقتصر على 5 لغات. بالإضافة إلى ذلك، تضيف جوجل خدمة جيميناي 3.5 لايف ترانسليت إلى تطبيق جوجل ترانسليت على نظامي أندرويد وآي أو إس، وستتوفر هذه الميزة عبر خدمة الترجمة الفورية، ويمكن سماع الصوت المترجم عبر أي سماعات رأس متوافقة. مستمعين الكرام، ومع تزايد الاعتماد على الحلول الذكية، بدأت المنظمات الدولية والحكومات في صياغة أطر قانونية وتشريعية صارمة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع اللغات والاتصال. هذه القوانين المرتقبة تهدف إلى وضع معايير واضحة للمسؤولية القانونية في حال حدوث أخطاء ترجمة كارثية تؤثر على قرارات سياسية أو اقتصادية مصيرية. كما تسعى التشريعات إلى فرض مبدأ الشفافية، بحيث يلتزم الناشرون والشركات بالإفصاح العلني للمستهلك عما إذا كان النص الذي يقرأه قد ترجم بواسطة الآلة بالكامل أو خضع لمراجعة بشرية. هذا الحراك التنظيمي يعكس الوعي المتنامي بأن التكنولوجيا مهما بلغت درجة كفاءتها واستقلاليتها يجب أن تظل تحت طائلة الرقابة والحوكمة الإنسانية الصارمة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية. نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الأسماء المحلية وأهميتها الكبيرة جدا في المحافظة عليها، لأنها بحد ذاتها هي قصة، هي كتاب كامل، مثل مصطلحات جرثنوت إيرديت حصل، هذه المصطلحات المحلية، حتى جثؤ، يعني حتى قطن، حتى خطم، جربيب، هذه المصطلحات المستخدمة لها معاني مختلفة جدا ولها يعني قصص كثيرة جدا. يعني عندما يقال جرثنوت، المنطقة التي تتأثر بالخريف في المراحل الأولى ذات تأثر شديد بالخريف، عندما يقال إيرديت، المنطقة المنخفضة على ارتفاع 1000 متر، مش على ارتفاع 100 متر ولا 500 متر ولا 400 متر، لا، هي منطقة جافة على ارتفاع 1000 متر، إيرديت تكون منخفضة قليلا، لذلك تتجمع فيها الماء ويكون طقسها لطيف، وقد يكون فيها تنوع حيوي كبير كما هو الحال في الرائعة في المنطقة الجميلة جدا إيرديت الرحمات، تنتشر فيها أشجار الطلح يعني عمارها 80-150 سنة، وتنتشر فيها الأعشاب على ارتفاع 1000 متر. يعني سبحان الله، هذه المناطق الجافة لكنها مميزة جدا، لأنه يوجد احتكاك بين جبل سمحان وبين جبال القرى والخريف اللي يحدث في هذه المنطقة، فتشكلت واحدة من أجمل المناطق في شبه الجزيرة العربية إيرديت الرحمات. أيضا امتدادا لذلك جبجات، هذا سهل شاهاب في جبجات، هذا عفوا إيرديت، هذه سهل ممكن نطلق على ارتفاع 1000 متر، لذلك نقول عنها إيرديت أو شهب. هذا الشهب اللي موجود في إيرديت تنتشر فيها أشجار الطلح، أعمارها أيضا من 70-50-150 سنة، ارتفاعها يصل إلى 8 متر 7 متر، وتفقد للأسف الشديد، أنها تفقد وأمام معركة حقيقية، حفار ساق التين، الرعي الجاير، الأنشطة البشرية، البنيان، يحاول البعض حماية هذه الأشياء، ولكن لا زالت المعركة معركة حماية البيئة في جبجات، لا زالت لم تنتصر بعد بين هذا وذاك، ونتمنى أن تتدخل الجهات المختصة لحماية أشجار الطلح في جبجات، لا زالت حتى الآن في وضع عامل، لكن نحتاج أن نزرع العشرات منها حتى يحدث التجدد. لا يوجد أشجار جديدة للطلح، وإن وجدت تتغذى عليها الإبل في شهر الصرب، في شهر 9 وفي شهر 10، لا يوجد مجال لحياتها. يعني مفروض أنه يتم زراعة الكثير من هذه الأشجار في هذا الشهب مثل السافانا، بنقاط متواصلة، مسافات معينة 100 متر أو 50 متر بين الشجرة والأخرى، ويزرع هذا الشهب في جبجات بأشجار الطلح حتى تستقر في موقعها الأساسي وتحافظ على دورها المهم جدا للنظم البيئية في هذه المنطقة، ولا يحدث العكس تماما. سبحان الله، يعني المناطق الخالية من الأشجار مساحتها شاسعة جدا، ومناطق الأشجار قليلة جدا، لكن الإنسان يترك كل مكان، بس هذا المكان اللي فيه أشجار هو اللي عجبه يعمل فيه بيت أو يعمل فيه نشاط حكومي. سبحان الله، عشق الإنسان غريب جدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الإنسان يجب أن يراجع نفسه، ليش نحن دائما نعشق المكان اللي فيه أشجار، ندمره ونبنيه بكتل أسمنتية، ومع أنه المكان الخالي مليان، يعني 99% من المنطقة خالية من الأشجار، ليش لا نركز نحن إلا على المكان المهم بيئيا لأنشطة التعدين أو لأنشطة البنيان أو للأنشطة، أتفهم قد يكون للاسترخاء، قد يكون للأنشطة السياحية المؤقتة، قد يكون واحد يستمتع بالمكان ويذهب، لكن أن تحدث أنشطة بشرية حقيقية وكتل أسمنتية في هذه المواقع سيؤدي في النهاية إلى تدميرها واختفائها بشكل تام، ونخرج هنا من فلسفة الاستدامة إلى فلسفة الاستهلاك، يعني الاستهلاك الشامل. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

الحادية عشرة صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. نبدأ بأبرز العناوين. الرئيسان الأمريكي والإيراني يوقعان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين. قمة دول مجموعة السبع تؤكد دعمها لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران والوقف الفوري لإطلاق النار بلبنان ودعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. جامعة السلطان قابوس تتقدم 28 مركزا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2027. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام، يصحبكم في قراءة هذه النشرة داود بن سليمان القاسمي. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزكشان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن توقيع مذكرة التفاهم يعني إعادة فتح طهران مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية فورا. وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم طهران بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مرتقبة خلال مهلة أقصاها 60 يوما في مقابل رفع العقوبات عنها. وأكدت إيران مجددا أنها تعتزم فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز بعد فترة 60 يوما معفاة من أي رسوم منصوص عليها في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ريثما يتم التفاوض على نص نهائي. رحب قادة دول وحكومات مجموعة السبع بالإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما. وذكر البيان الختامي للقمة أن الاتفاق يتيح فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع انتشار الأسلحة النووية، مؤكدين على دعمهم لتنفيذه والإسهام في إنجاحه. وشددوا على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية ودعم المبادرات الرامية إلى حماية حركة النقل البحري التجاري وتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمية. كما أكد القادة في بيان صدر عقب قمتهم المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية على دعمهم للجهود الرامية إلى تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيها. متعهدين بتسريع الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة والتنفيذ السريع للتدابير السياسية والأمنية ذات الصلة، داعين إلى وضع حد للعنف في الضفة الغربية. وفيما يتعلق بأوكرانيا، جدد قادة المجموعة دعمهم لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وأكدوا كذلك على أهمية الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة وقائمة على سيادة القانون، مع التشديد على مواصلة التعاون الدولي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في حربها ضد لبنان، قائلا إنه ليس من الضروري قصف مبان سكنية لاستهداف حزب الله، وإن على نتنياهو أن يكون أكثر مسؤولية بشأن لبنان. في هذه الأثناء شنت القوات الإسرائيلية غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، وذلك على الرغم من إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل الجبهة اللبنانية. من جهة أخرى، تتواصل عودة مئات النازحين اللبنانيين إلى قراهم رغم استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي المتقطع على بلدات حدودية. وكانت السلطات اللبنانية أعلنت في وقت سابق أن العمليات الإسرائيلية المكثفة من الغارات الجوية والتوغل البري أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 3800 شخص. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لفلسطينيين جنوبي قطاع غزة،
وكانت مصادر طبية أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 73,000 شهيد، فيما تجاوز عدد المصابين 173,000. قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما روسيا على مدينة زاباروجيا الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 7 آخرين. وأضافت السلطات أن موجة من عشرات الطائرات المسيرة قتلت شخصا في سيارته وأصابت 7 آخرين والحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية، وأدى إلى اندلاع حريق في مبنى سكني متعدد الطوابق. تقدمت جامعة السلطان قابوس 28 مركزا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2027 لتصل إلى المرتبة 6 بعد 300 عالميا في إنجاز يعكس تطور أدائها وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستوى الدولي. ومع هذا التقدم الجديد تواصل جامعة السلطان قابوس مسيرتها نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى مصاف أفضل 300 جامعة عالميا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. ناقشت اللجنة المشتركة بين وزارة الإعلام وجامعة السلطان قابوس خلال اجتماعها الدوري النظر في تكليف المختصين بالجامعة بإجراء دراسة علمية حول اتجاهات الطفل العماني نحو المحتوى الإعلامي الإلكتروني في المنصات الرقمية للاستفادة من نتائجها في تطوير وصناعة محتوى الطفل عبر منصة عين الإلكترونية وتنظيم ندوات دورية تعنى بقضايا الإعلام والإعداد لمؤتمر دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام ومناقشة التحضيرات المتعلقة بالجوانب الإعلامية لاحتفال الجامعة بالذكرى 40 على افتتاحها. عقد الاجتماع بحضور معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام وصاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندة السعيد رئيس جامعة السلطان قابوس. في إنجاز جديد يعزز حضور سلطنة عمان الدولي في مجالات الثقافة والتراث، انتخبت سلطنة عمان عضوا في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك خلال أعمال الدورة 11 لجمعية الدول الأطراف في اتفاقية 2003 المنعقدة في مقر منظمة اليونسكو بباريس. وسيتيح هذا الانتخاب لسلطنة عمان الإسهام المباشر في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالتراث الحي والمشاركة في تقييم وإدراج عناصر التراث على القوائم الدولية، إلى جانب الإسهام في توجيه موارد الصندوق لدعم مشاريع الصون وتعزيز قدرات الدول. الخبر الأخير في هذه النشرة، أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد العماني وقدرته على مواجهة التطورات الجيوسياسية الإقليمية مدعوما باستمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة والالتزام باستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. جاء ذلك في ختام اجتماعات فريق بعثة الصندوق التمهيدية مع حكومة سلطنة عمان في إطار مشاورات المادة 4 للعام الحالي. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان نحو 3.7% خلال العام الحالي، مدفوعا بزيادة إنتاج النفط واستمرار زخم نشاط القطاعات غير النفطية، فيما يظل التضخم عند مستويات معتدلة. ختاما لهذه النشرة مستمعينا الكرام، نذكركم بأبرز العناوين. الرئيسان الأمريكي والإيراني يوقعان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين.
قمة دول مجموعة السبع تؤكد دعمها لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران والوقف الفوري لإطلاق النار بلبنان ودعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. جامعة السلطان قابوس تتقدم 28 مركزا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2027. هكذا مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم نشرة أخبار 11 صباحا، ويتجدد موعدنا الإخباري القادم عند 1 ظهرا مع عرض لأهم الأنباء. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء،
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم
3: من برنامجكم العين الساهرة.
1: شركة شرطة عمان
4: العين الساهرة، شرطة عمان السلطانية.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم العين الساهرة. البرنامج الذي يهتم بمناقشة مواضيع شرطية وتوعوية متنوعة تلامس واقعكم وتلتقي بمتطلبات الأمن والسلامة.

0: مستمعينا، ليس شرطا أن تبدأ حالات الاحتيال المالي باختراق، فقد يكون عبر رسالة عادية أو رابط وهمي وصل في توقيت مناسب جدا. فاليوم الاحتيال لم يعد واضحا كما كان، أصبح أذكى وأقرب، وأحيانا يتكلم بصوت تعرفه أو تثق به. في هذه الحلقة مستمعينا من برنامج العين الساهرة، نحاول أن نفهم الصورة من الداخل، كيف يفكر المحتال ولماذا يقع الضحية. نناقش ذلك على طاولة برنامج العين الساهرة الإذاعي مع ضيفنا الرائد داود بن حمد الراشدي، مساعد مدير مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي. رائد داود، أهلا وسهلا بك معنا ضيف عزيز في برنامج العين الساهرة.
1: أهلا وسهلا فيكم، ونتمنى أن نضيف أو نعرف الأخوة المستمعين بما هو جديد في عمليات الاحتيال الإلكتروني في سلطنة عمان.
0: نعم رائد داود، دعنا نبدأ أولا في التعرف على واقع جرائم الاحتيال الإلكتروني على المستوى العالمي. كيف تنظر يعني منظمة الشرطة الدولية الانتربول هذه الجريمة؟ كيف يقرؤون مستقبلها أيضا وحجم نموها؟
1: مع التقدم التكنولوجي والتقني في دول العالم، بالإضافة إلى التحول إلى المتاجر الرقمية، بالإضافة إلى الخدمات، الدفع الإلكترونية، وإضافة

0: التي يستطيع من خلالها المحتال في إيقاع الضحايا في شباكه.
1: هنالك أساليب كثيرة يتعرض لها الأفراد في سلطنة عمان، أبرزها هي نظام أو بما يسمى طريقة الاحتيال بالتصيد.
0: نعم.
1: بمعنى أن هذا المحتال يقوم باتصالات 100 اتصال لحد ما يصل إلى الضحية المناسبة. هذا أغلبه يستخدم في عملية تحديث الحسابات البنكية.
0: نعم.
1: بالإضافة في بعض الأحيان يقوم بإرسال روابط وهمية للاتصال المرئي، سواء كان عن تطبيق زوم أو جوجل ميت.
0: نعم.
1: كذلك من الأساليب اللي موجودة هي عرض وظيفة بنظام العمل الجزئي.
0: نعم.
1: وكذلك المتاجر الإلكترونية المقلدة، وكذلك الذي يظهر معنا بشكل كبير هي المواقع المزيفة أو بما يسمى بالتزييف العميق لموقع حماية المستهلك أو حتى موقع عماننا.
0: نعم، سنقوم بدراسة وتحليل كل هذه الأساليب إن شاء الله، ونكشف كواليس هذه الأساليب أيضا، ونتعرف كيف المحتال يقوم بإيقاع ضحاياه. ولكن دعني أبدأ مع أحد الأساليب التي ذكرتها. رسالة ترد إلى شخص معين: قم بتحديث بياناتك البنكية فورا وإلا سيتم إيقاف حسابك. هذا نوع من الاحتيال، كيف ممكن أن تكشف لنا كواليسه ويعني القصة خلف هذا الأسلوب؟
1: في السابق كانت هنالك رسائل تصل للأفراد بخصوص تحديث البيانات كما أسلفت، ولكن هذا الأسلوب بحكم أن الوعي صار فيه بشكل جدا كبير، اتجه المحتالون لأسلوب آخر أكثر إقناعا، وهو باستخدام الاتصال عن طريق الهاتف. فالمحتال حتى يكون أكثر إقناع يتصل بأرقام عمانية، وفي الغالب يكون هذا المحتال هو خارج السلطنة، أو حتى يستخدم برامج تغير من رقم المتصل. فعندما يصل هذا الاتصال للفرد من جهة رسمية وهي البنك: حدث حسابك البنكي. طبعا الشخص مرتبط كل معاملاته البنكية في حسابه، وتحديدا في تطبيقات الهاتف، فبالتالي هو يخاف أن يفقد هذه العملية، فيطلب منه هذا المحتال بيانات البنكية تحت الضغط والإلحاح الشديد. وفي بعض الأحيان يكون هذا الشخص في مكان عمله أو يقوم بعمل مهم، وبطريقة لا واعية يقوم بمشاركة بياناته البنكية. فعند مشاركة هذه البيانات يقوم المحتال بعمل الخصومات والشراء، وكذلك عمل التحويلات إلى حسابات أخرى.
0: هل من أمثلة ممكن أن تقرب لنا يعني هذا الأسلوب؟
1: طبعا الناس عرضة للتعرض لهذا النوع من الاتصالات. تقريبا في الأسبوع الماضي تلقيت اتصال من رقم عماني، اتضح لاحقا أنه من خارج السلطنة، يطلب مني تحديث بياناتي الشخصية. طبعا أنا قاريت في هذه المكالمة تقريبا لمدة 4 إلى 5 دقائق، طلب بياناتي البنكية وبإلحاح وتخويف وتهديد أن سنقطع إذا
0: حسابك البنكي. هو يضع الضحية، يزرع فيه الخوف على أنه سوف يتم إيقاف حسابك البنكي، وأيضا يحاول أن يعجل من الضحية في أن يقدم بخطوة إلى الأمام ويعطاه بياناته البنكية، بسبب أنه فورا قم بتحديثها وشيء من الحديث والهندسة الاجتماعية.
1: نعم، هذا بما يسمى بالهندسة الاجتماعية. طبعا يقوم بدراسة المحتالين للضحايا الموجودين، ويقوم باستغلال جوانب الضعف ومن ثم لاستغلالها لأخذ بياناتهم البنكية.
0: نعم، أنتقل معك إلى أسلوب آخر أيضا ذكرته، وهي الروابط الوهمية المزيفة. على أي شكل تأتيك تلك التي أتوقع مرتبطة أيضا ببعض المواضيع الجذابة، والتي تجعل الشخص يعني بدافع الفضول ويعني وبدافع أيضا التعرف على غموض ما يرد في هذا الرابط حتى يقع في شباك المحتال؟
1: في الآونة الأخيرة ظهرت هذه الروابط، وتحديدا روابط الجوجل ميت والزوم.
0: نعم.
1: هو عن طريق الاتصال المرئي.
0: نعم.
1: فيقوم بالإرسال روابط عشوائية لعدة أشخاص.
0: نعم.
1: لحد ما يصل إلى الضحية المناسبة.
0: عن طريق أي برنامج يتم إرسال هذه الروابط؟
1: عن طريق برنامج في الواتساب.
0: نعم.
1: يتم إرسالها عن طريق الواتساب، فبعض الأحيان هذا الضحية يقتنع بالكلام المكتوب في الرسالة ويقوم بالدخول في.
0: ما هي الصيغة المرافقة للرابط عادة؟
1: في بعض الأحيان تحديث حساباتك البنكية.
0: نعم.
1: ادخل على هذا الرابط، أو حتى لعرض وظيفة.
0: نعم.
1: فعند دخول

0: يقول الضحية لهذا البرنامج يقوم المحتال بمشاركة الشاشة ومكالمته، فبالتالي جميع التفاصيل الموجودة في الشاشة تكون على مرأى من هذا المحتال، فبالتالي بعد الإقناع وبالطرق الاحتيالية يقوم بتجديد بياناته أو فتح حسابه البنكي، من ثم يقوم بالاستيلاء عليه. وطبعا في هنا المحتال لا يقوم بمشاركة رمز الـ OTP بسبب أنه قام بمشاركة الشاشة.
1: نعم، المشاركة الشاشة هي كافية بأن يستولي المحتال على الكثير من البيانات حتى لا يحتاج على الـ OTP.
0: نعم، لأن الـ OTP يكون ظاهر في الشاشة أول ما يصل إلى الهاتف.
2: يا أخي نزلنا لعبة جديدة وهذه اللعبة نريد اشتريها، إيش رأيك فيها؟
3: أيوة هذه اللعبة واجد حلوة، بس هذا الموقع أسعاره غالية شوي، ولا ما كده؟
2: وأنا بعد أشوف سعرها غالي الصراحة.
3: أنا أعرف موقع ثاني وأسعاره أرخص بكثير، برسل لك الرابط الحين وأفضل اشتريها من هناك.
2: والله يا أخي شكرا ما تقصر.
3: وصل لك؟
2: وصل الرابط. أوه حتى السعر أرخص، خلني اشتريها الحين.
4: محمد شاف السعر الأرخص واعتقد أنه حصل فرصة ما تتعوض، وما انتبه أن الرابط اللي وصله كان رابط مزيف يشبه المواقع الأصلية، ومن غير ما يتأكد من الموقع دخل بيانات البطاقة البنكية الخاصة بوالده، وبهاللحظة وقع ضحية لعملية احتيال إلكتروني. الألعاب والتطبيقات الإلكترونية عالم ظاهره يخالف باطنا. عزيزي ولي الأمر، كن شريكا في عالم طفلك، راقب ما يرتاده من ألعاب ومنصات إلكترونية، وازرع فيه لغة المصارحة قبل أن يغلبه الفضول.

0: أنتقل معك مع أسلوب التي زيفت بدقة.
1: هذا بما يسمى التزييف العميق. هذا نعم. التزييف يكون بانتحال أو بتقليد كامل لموقع المؤسسة الحكومية في مواقع الانترنت. نعم. طبعا نحن نتعامل بشكل كبير مع هذه المواقع وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات نقوم بحجبها. نعم. ولكن تبقى هنالك بعض الأشخاص عند وقوعهم لعرضة لعملية احتيال يقوموا بالدخول لمحرك البحث جوجل والبحث عن موقع حماية المستهلك. فهنالك في بعض الأحيان مواقع مزيفة تكون معلن عنها وتكون في الأعلى، فالضحية يدخل.
0: أقصد في الإعلان في مقدمة نتائج البحث.
1: نعم.
0: نعم.
1: في مقدمة نتائج البحث.
0: كيف يستطيع أيضا اليوم المحتال قام بتزييف الموقع بشكل دقيق إلى درجة إنه أصبح قريب من طبق الأصل من الموقع الموثوق، وأيضا ينجح في أن يكون موقع المزيف في مقدمة نتائج البحث، هو يعني فعلا تزييف عميق، كيف يحدث ذلك؟
1: نحن دائما إذا كان الشخص يخاف من وقوع أو ليس لديه دراية كاملة بالتقنية أو بأمن هذه المواقع يتجه إلى مكاتب سند ويقوم بتقديم الشكوى هناك، هذا أمن إذا كان هو لا يوجد
0: أو يستعين بمن هم خبرة أيضا ليتأكد أيضا من مأمونية هذه المواقع. حتى نقرب الصورة أكثر للمتابع، هل من تفاصيل واقعة تعاملتم معها؟ وأتوقع هناك عدد لا بأس به من القضايا من هذا النوع، كيف ممكن أن تقربنا بذكر تفاصيل واقعة معينة تعاملتم معها؟
1: من الوقائع التي يذكرها الرائد ناصر في تزييف المواقع الرسمية وتحديدا موقع حماية المستهلك، أن في شخص تعرض لعملية احتيال في محل تقريبا 60 إلى 70 ريال
0: عن طريق التسوق الإلكتروني،
1: عن طريق التسوق في محل حقيقي.
0: نعم.
1: واقعي، ولكن قام بتعبية الشكوى في موقع حماية المستهلك المزيف.
0: نعم.
1: فتلقى اتصال بعد تعبيته البيانات، فتم إيهامه أنه موقع حكومي وأن الأشخاص حقيقيين، فقام بمشاركة بياناته البنكية ورمز التحقق، فتلقى احتيال تقريبا بآلاف الريالات.
0: إذن بهذه الطريقة تم الاحتيال عليه بطريقة مزدوجة، في أولا في طريقة الاحتيال عبر محل، وبعدها لاحقا عند تقديمه شكوى في موقع حماية المستهلك. أنتقل معك إلى أسلوب آخر، ربما المحتالون أيضا يجدون في فضاء التسوق الإلكتروني أيضا مساحة لإيقاع شباكهم أو نشر شباكهم في هذا الفضاء عن طريق انتحال صفة لموقع معين يقدم خدمة كالاستراحات مثلا أو

0: تقديم سلعة بمبلغ مغري، كيف بالإمكان أن نقرب هذا النوع من الاحتيال للمتابع عن طريق شرحه وأيضا ذكر بعض الوقائع؟
1: هذا يعتبر من الأساليب المنتشرة على مستوى العالم وليس على المستوى المحلي.
0: نعم.
1: فصار هذه معضلة أمنية واقتصادية في نفس الوقت. فالمحتال هنا قام في بعض الأحيان بتزييف أو تقليد لبعض المتاجر الحقيقية، أو حتى أنه يستحدث موقع إلكتروني مزيف سحابي، بمعنى يقدم الخدمة عن طريق الأونلاين. وكذلك من الأساليب الأخرى هو تأجير الاستراحات، ويستخدم فيها الأسلوبين، سواء الأسلوب تقليد استراحات حقيقية موجودة أو حتى خلق استراحات غير موجودة. فهنا يقدم هذه الخدمة، فالشخص عندما يبحث عن خدمة معينة أو عن منتج معين في وسائل التواصل الاجتماعي يقوم بشراء كل ما هو مغري. طبعا هذه الإعلانات في الغالب تكون إعلانات مغرية، أسعار جذابة، بالإضافة حتى التفاصيل الموجودة تفاصيل جميلة والمتجر منظم بطريقة ملفتة. فيقوم الشخص بالشراء من هذا المتجر، فيقوم بتحويل المبالغ عن طريق الهاتف. فبعد فترة يتفاجأ أنه تعرض لعملية احتيال لأنه لا يوجد هنالك منتج. أذكر من الأمور القريبة على هذا السياق ووردت إلينا، وخصوصا بالقرب من الإجازات والأعياد، هي تكثر أو تنشط إعلانات
0: الموسمية.
1: تكثر وتنشط الإعلانات المرتبطة بتأجير الاستراحات. حتى أذكر قصة، في شخص بلغ أن تعرض لعملية احتيال، والسبب أنه استأجر استراحة عن طريق الانستغرام. فعندما ذهب إلى موقع الاستراحة، طبعا الاستراحة حقيقية وموجودة، ولكن تصادف وجود هؤلاء الشخصين في نفس الموقع في نفس الاستراحة، وتم الحجز من نفس الحساب الوهمي. فعند وجودهم في المكان قام بالاتصال بصاحب الرقم الموجود في الاستراحة، فقال طبعا هذه الاستراحة حقيقية وأنا أتعرض دائما لهذا الاتصال، وبعض الأشخاص يقوموا بتزييف هذه الاستراحة في مواقع التواصل.
0: هنا في هذه الحال كيف بالإمكان الشخص أن يقوم أيضا بحجز استراحة أو تفاوض على سلعة معينة عبر التسوق الإلكتروني، ولكن بشكل آمن يقيه الوقوع في شباك المحتالين؟
1: اليوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار استحدثت منصة تسمى منصة معروف. هذه المنصة مخصصة للخدمات الإلكترونية أو للمتاجر الإلكترونية، فعلى كل صاحب متجر أو خدمة أن يسجل ويوثق حسابه في منصة معروف. فبالتالي أي مستهلك يريد أن يتحقق من هذه الحسابات بالإمكان يتجه لمنصة معروف ويتيقن من الحساب حقيقي أو أنه حساب مزيف.
0: نعم، خطوة متقدمة. وهذا التعاون يعني سنتحدث عنه لاحقا، التعاون مع الجهات ذات العلاقة في وضع بعض الإجراءات الآمنة. أنتقل بك مع الفرص الاستثمارية الوهمية، وربما القضايا التي تتعاملون معها لا تخلو من هذا النوع من الأسلوب. كيف ممكن أن نقرب المتابع أيضا من هذا النوع من الأسلوب الاحتيال؟
1: من الأساليب المنتشرة والسريعة هو الاستثمار في العملات المشفرة والرقمية. هذا النوع من الاحتيال احتيال رخيص غير مكلف. فبالتالي يتم إيهام المشتري بأنه يتعامل مع منصة حقيقية، فيقوم بإرسال مبالغ وفي الغالب تكون بمئات الآلاف لهذه المنصة الوهمية.
0: كيف يتم إقناع الضحية بالمشاركة في هذه الفرص الاستثمارية؟
1: هناك عدة طرق، أشهرها عن طريق وسطاء. في الغالب هؤلاء الوسطاء هم وسطاء احتياليين لمنصات غير حقيقية. وكذلك في بعض الأحيان تقليد لمواقع حقيقية أو حتى منصات موجودة في محرك البحث ولكنها غير حقيقية.
0: نتوقع هذه النوع من الفرص الاستثمارية الوهمية تعتمد على كسب ثقة الضحية في البداية، يعني يتلقى بعض المبالغ صحيح في البداية إلى تم خداعهم لاحقا.
1: هذا النوع من الاستثمار وتحديدا في العملات المشفرة والرقمية هو دارج. وعمان كغيرها من دول العالم معرضة لهذا النوع من الجرائم. فغالبا ما تكون هذه الجرائم أو التحويلات عبر منصات وهمية أو حتى عبر وسطاء وهميين غير موجودين أو وسطاء محتالين. فيقوم المحتال بعمل منصات وهمية أو حتى عن طريق وسطاء وهميين، فيقوم الضحية بإرسال مبالغ وتقدر بعشرات الآلاف إلى هذه الحسابات.
0: نعم.
1: فبالتالي بعد فترة من الزمن لن يجد هذه الأموال. ومن الأساليب الأخرى المغرية هي الإيهام أو الإقناع بالربح السريع.
0: نعم.
1: بمعنى أنت تقوم بالاستثمار مع هذا الشخص بمبلغ وقدره 1,000-10,000 ريال، وهذا المبلغ يدر لك عائد أعلى من النسبة المتعارف عليها 8-7%، يعطيك عائد 25% وحتى 50%،
0: نسبة غير منطقية وفقا للفرص الاستثمارية أو عالم الاستثمار العالمي.
1: نعم، فرصة غير منطقية لكنها فرصة مغرية في نفس الوقت.
0: لذلك يعني الضحية يقدم بشكل كذا سريع لهذه الخطوة ويتوقع أنها حقيقية. أعود بك إلى الإعلانات الوهمية التي ذكرتها المرتبطة بعرض وظيفة معينة، وهذه ربما أيضا منتشرة وتصلنا بشكل تقريبا يعني مستمر وللجميع. كيف ممكن أيضا أن نشرح هذا النوع من الاحتيال؟
1: معنا الباحثين عن العمل، طبعا هؤلاء الباحثين يبحثون عن الوظائف.
0: نعم.
1: بعض الوظائف تكون معروضة في الانستغرام أو لينكدين أو حتى في السوق المفتوح.
0: نعم.
1: بعض هذه الوظائف تكون لأشخاص محتالين، يقوم هؤلاء الأشخاص بعرض هذه الوظائف وعمل مقابلات لهؤلاء الأشخاص واختيار الأشخاص المناسبين للإيقاع فيهم، ومن ثم إقناعهم بعمل مقابلة كأنها مقابلة حقيقية.
0: نعم.
1: ومن ضمن شروط المقابلة أن يكون لديك حساب بنكي. طبعا هذه الوظيفة تكون كمدقق مالي، مدقق حسابي، أو محصل ديون، محصل حسابي بهذه الأسماء. فالضحية يوافق على هذا العرض، فبالتالي يقوم بمشاركة بياناته البنكية لجهة التوظيف المزيفة. فويش يصير؟ بعد فترة من الزمن يتلقى هذا الضحية اتصال من مراكز الشرطة تفيد بأنه يقوم بعملية احتيال لأشخاص، والسبب يعود لأن هذا الحساب استخدم كمحطة عبور.
0: نعم.
1: لمبالغ من عمليات احتيالية كما ذكرناها سابقا.
0: ما الذي يجعل هذا الشخص أو الضحية يستمر في فتح هذا الحساب وأيضا يخصص لتحويل هذه الأموال المحولة الآتية بطريق غير مشروع عن عمليات احتيال أخرى؟ هل يتحصل مبالغ أو مرتب معين من جراء هذه الوظيفة؟
1: نعم، يكون في الغالب في راتب ثابت أو حتى يكون بنظام العمل الجزئي، بالإضافة إلى نسبة من التحويلات تصل نسبة 2-3-5%.
0: نعم، إذا ما قمنا بتحليل ودراسة سلوك الضحية، ما الذي يجعلهم يقعون بسهولة في شباك المحتالين ويتم استغلال عواطفهم ورغباتهم التي قد تكون مشروعة ولكن يتم استغلالها بشكل سلبي؟ كيف ممكن أن ندرس سلوك الضحية؟ كيف ممكن أن نزرع أيضا جدار وقائي يستطيع من خلاله المستخدم في العالم الرقمي يحمي نفسه من التصدي من عمليات الاحتيال التي ممكن يتعرض لها من شتى وسائل التواصل؟
1: مثل ما أسلفت سابقا، هذه الجريمة جريمة تتم عبر عصابات منظمة عابرة للحدود. بمعنى هذه المنظمات أو هذه العصابات صارت على دراية كبيرة بالهندسة الاجتماعية.
0: نعم.
1: استغلال نقاط الضعف في الأشخاص وحتى تحليل خصوصيات كل دولة.
0: نعم.
1: فبالتالي يتم استغلال حاجة الناس، بمعنى الشخص المحتاج لوظيفة يتم استغلاله عبر تقديم وظيفة وهمية، والشخص المحتاج لمنتج معين يقوم استغلاله بهذا المنتج، والشخص المحتاج لعاملة منزل يتم استغلاله عن طريق توفير عاملة منزل بأسعار مغرية.
0: امتدادا لذلك، اليوم المحتال لا يأتيك على شكل يعني مقنع، يأتيك الآن بشكل مباشر، يأتيك حتى عن طريق شكل صديق تعرفه من خلال اختراقه مثلا لأحد الحسابات أو غيرها. فلذلك فهو الآن فعلا أذكى ويقدم نفسه بشكل دقيق وبدراسة حاجات ورغبات البشر. أيضا المحتال اليوم ما هي الأدوات التي يستخدمها والأساليب والمهارات التي يملكها التي من خلالها يقوم ب يعني أن يرسم ومن يصنع ويبني أيضا حياله لإيقاع بالضحايا؟
1: المحتال لا يحتاج إلا إلى جهاز حاسب آلي واتصال.
0: نعم.
1: هذه هي الوسائل البسيطة، وللأسف جريمة الاحتيال الإلكتروني هي نعتبرها جريمة غير مكلفة.
0: نعم.
1: وتحتاج لموارد بشرية بسيطة ومحصلاتها والعائد المالي يكون عالي. فبالتالي والمجرم يقوم بعملية التصيد أو المحتال يقوم بعملية التصيد، إرسال عشرات الروابط أو الاتصال عشرات الاتصالات لحد ما يقع الضحية أو يستطيع إقناع الضحية بطريقة ما ويستولي على حساباته البنكية وبياناته الشخصية.
0: رأي داود، من خلال يعني تحليلنا لسلوك الضحية وأيضا شرح كواليس الكثير من الأساليب وطرق الاحتيال، جرني إلى ملاحظة دقيقة ومهمة جدا. اليوم الشخص يجد نفسه يتلقى هذه المحاولات من الاحتيال، سواء عن روابط وهمية أو إعلانات وهمية أو حتى مواقع مزيفة، تأتيك في الوقت المناسب، تأتيك في الوقت الذي كنت تبحث فيه عن سلعة معينة أو كنت ترغب بشيء معين. ما ارتباط ذلك بالذكاء الاصطناعي، وكيف ممكن أيضا أن نقرأه كتحدي جديد يستخدمه المحتالون لإيقاعهم بالضحايا؟
1: الذكاء الاصطناعي بحد ذاته ليس خطرا، ولكن أصبح أداة قوية بيد المجرمين لتطوير أساليبهم الجرمية. اليوم نشهد أن الاحتيال أصبح أكثر إقناعا من خلال الرسائل والمكالمات التي تبدو حقيقية، حتى تقليد الصوت والصورة أصبح أقرب للحقيقة. كما ساهم هذا الذكاء الاصطناعي في تسريع هذه الجريمة، حيث تمكن من استهداف عدد كبير من الضحايا في وقت قصير وبأسلوب دقيق من خلال تحليل هذه البيانات.
0: طيب رأي داود، في ظل يعني ارتباطنا الوثيق في الكثير من تعاملاتنا اليومية بالعالم الرقمي، ما هي الدروس المستفادة الآن بعد ما قمنا باستعراض وشرح الكثير من طرق وأساليب الاحتيال؟ كيف الإنسان ممكن أن يصل إلى احتيالاته عبر الإنترنت بطرق آمنة؟ كيف ممكن أن أحلل هذا الرابط إذا ما كان وهمي أو حتى مزيف؟ ما هي الدروس المستفادة حول ذلك؟
1: نحن نعول على الوعي المجتمعي في التصدي للاحتيال الإلكتروني، ودائما نشدد ونؤكد أنك لا تشارك بياناتك البنكية تحت أي ظرف لأي إنسان أو جهة. طبعا لا توجد أي جهة رسمية تقوم بطلب البيانات البنكية، بالإضافة لا توجد هنالك جهة رسمية تقوم بعمل اتصال مرئي لتقديم شكوى أو حتى لطلب وظيفة، وكذلك البنك لا يقوم بعمل اتصال مرئي لأجل تحديث البيانات. وكذلك في التسوق الإلكتروني، كما أسلفت أن منصة معروف هي جهة موثوقة لتوثيق المتاجر الإلكترونية، دائما لا يغرك السعر الرخيص والمنتج الجذاب. فتأكد قبل أن تقوم بأي عملية مالية.
0: نعم، أتحدث أيضا عن جهود التوعية مع الجهات ذات العلاقة، ومنصة معروف كما ذكرت أيضا هي امتداد أيضا لهذه الجهود ذات العلاقة مع الجهات والمؤسسات المتصلة. كيف ممكن أن نستعرض أيضا جهود شرطة المستانية مع بقية الجهات في مجال التوعية بأساليب وطرق الاحتيال الجديدة؟
1: شرطة عمان السلطانية تقوم بدور كبير في مجال التوعية، سواء في الجهات الحكومية أو المدارس، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها إدارة العلاقات والإعلام الأمني في سبيل التوعية والوقاية من مخاطر عمليات الاحتيال، ومن ضمنها هذا البرنامج اللي موجودين فيه حاليا، بالإضافة إلى الجهود المشتركة مع الجهات الحكومية والخاصة مثل البنك المركزي والبنوك الخاصة. هنالك حملات توعية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وسواء كانت المرئية أو المسموعة.
0: نعم، شاهدنا الكثير من هذه الحملات التوعوية التي تركز على الكثير من الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع شرطة المستانية ومثلا بإدارة العلاقات والإعلام الأمني مع القطاع الخاص كما ذكرت. أنتهي أو أختم معك هذا اللقاء الرائد داود، إذا ما كانت هناك قواعد ذهبية وأنتم أصحاب اختصاص وقريبين من هكذا نوع من هذه الجرائم، ويعني تتعرفون على الكثير من طرق وأساليب جديدة للاحتيال، ما هي القواعد الذهبية التي يجب على الشخص أن يتعرف عليها وأن يطبقها خلال تعاملاته اليومية في العالم الرقمي؟
1: في الختام أود أن نؤكد أن الجرائم الإلكترونية لم تعد بعيدة عنا، بل أصبحت واقع نعيشه بشكل يومي. وقد تستهدف أي شخص دون استثناء. لذلك الرسالة، لا تثق بكل ما يصلك، وتحقق دائما قبل أن تتصرف. لا تشارك بياناتك الشخصية أو حتى البنكية تحت أي ظرف، وكن واعيا بالمحتال الذي يعتمد على استعجالك أو نيل ثقتك. حمايتك تبدأ بوعيك، وأبسط خطوة قد تمنع أكبر خسارة.
0: نعم، هي تبدأ أيضا بخطوات بسيطة ربما، وكما ذكرنا اليوم الاحتيال قد يأتيك على شكل صديق أو تقديم خدمة أو حتى يستغل ثقتك. أشكرك جدا رايد داود على ما قدمت لنا من إيضاح حول يعني كواليس وتفاصيل طرق والأساليب الاحتيال الإلكتروني، وأيضا قمنا بتحليل بعض هذه الوقائع لتقريب الصورة وإعطاء رسالة توعوية متقدمة للمتابع. أشكرك على هذا الإثراء القيم.
1: شكرا لك الرائد ناصر على هذه الاستضافة، ونتمنى أن نكون قدمنا محتوى أو توعية للوقاية من هذا النوع من الجريمة.

مستمعينا، وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا والتي تدارسنا فيها مع ضيف حلقتنا حول الأساليب والطرق الجديدة في جرائم الاحتيال. فإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج العين الساهرة وبموضوع شرطي جديد، تقبلوا تحيات طاقم العمل. كان معكم الراكب أول بدر بن علي الدرمكي، والراكب مصطفى بن درويش الخصيبي، والعريف مستهيل بن محمد المعشري. وهذه تحياتي، كنت معكم معدا ومقدما لهذه الحلقة الرائد ناصر بن سعيد الراكحي. إلى أن نلقاكم، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان،
1: برنامج أسلوب حياة، هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
2: قرآني بقلبي ساكن.
3: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243593888 أو 243594244.

0: إذاعة سلطنة عمان حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان العالم المشترك حين تصبح القيم بنية تعايش. وكنا وقفنا في الحلقة الماضية عن حديث وسؤال ماذا يحدث عندما تتجسد القيم في حياة الناس اليومية وتتحول من إطار فكري إلى بنية تعايش فعلية. فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، العالم المشترك ليس مساحة جغرافية فحسب. العالم من حولنا شبكة علاقات تتقاطع فيها المصالح والهويات والاختلافات، غير أن هذا التقاطع لا يتحول تلقائيا إلى تعايش، بل يحتاج إلى قاعدة أعمق تنظمه. حين تصبح القيم جزءا من البنية اليومية لا تعود مجرد مبادئ نظرية، وإنما تتحول إلى نظام غير مرئي يضبط التفاعل بين الناس. العالم المشترك يبنى عندما يتفق المختلفون على حد أدنى من المعاني التي تحمي كرامة الإنسان وتمنح الاختلاف مساحات آمنة. هذا الاتفاق لا يلغي التنوع، وإنما يحوله إلى طاقة إثراء. وفي هذا السياق يسعى المؤتلف الإنساني إلى إعادة صياغة العلاقة بين البشر من خلال القيم الإنسانية المشتركة، بحيث تصبح قاعدة تعايش حقيقية لا شعارا عابرا. فحين تترسخ القيم في الوعي والسلوك يبدأ العالم المشترك بالتشكل بوصفه بنية مستقرة قابلة للنمو. أيها المستمعون والمستمعات، قد يتحقق التعايش أحيانا بدافع الحاجة أو المصلحة، لكنه يظل تعايشا هشا ما لم يستند إلى قاعدة قيمية. الفرق بين التهدئة المؤقتة والتعايش المستدام هو وجود إطار مشترك ينظم الاختلاف. تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية إلى أن المجتمعات التي تستثمر في الشمول الاجتماعي وتعزيز الثقة المتبادلة تحقق مستويات أعلى من الاستقرار والازدهار طويل الأمد. هذا يوضح أن التعايش ليس مجرد خيار أخلاقي، هو خيار وركيزة تنموية. حين تتحول قيم كالاحترام والمسؤولية إلى معايير يومية، فإنه يتراجع منسوب التوتر، لأن الأفراد يتوقعون سلوكا متوازنا مع بعضهم البعض. التوقع الإيجابي هنا ذاته يصبح عنصرا من عناصر الاستقرار. البنية المستدامة للتعايش تعني أن القيم لم تعد مرتبطة بمواقف استثنائية، وإنما أصبحت جزءا من العادات والسلوكيات. فالإنصاف في المعاملة والالتزام بالقانون واحترام التنوع كلها تتحول إلى قواعد غير مكتوبة تحكم المجال العام. هنا يصبح العالم المشترك أكثر من مجرد تعايش سلمي، يصبح مساحة تعاون وإنتاج مشترك، حيث ينظر إلى الآخر بوصفه شريكا في البناء لا منافسا في الوجود.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، العلاقة مع الآخر هي الاختبار الحقيقي لأي منظومة قيمية. فالقيم التي لا تنظم الاختلاف تظل محدودة التأثير. عندما توضع الكرامة في مركز التفاعل، يعاد تعريف لغة الحوار ويضبط السلوك حتى في لحظات التوتر. القيم هنا تعمل كآلية تنظيم ذاتي، فهي تمنع الانزلاق إلى الإقصاء أو التهميش، وتفتح مجال الاعتراف المتبادل. والاعتراف لا يعني التطابق، وإنما يعني الإقرار بحق الآخر في الوجود والاختلاف. وحين تتجسد هذه المنظومة في المؤسسات تتعزز عبر قوانين عادلة وممارسات شفافة وخطاب عام متزن. التعايش لا يتحقق عبر العواطف وحدها، يتحقق عبر أنظمة تترجم القيم إلى واقع ملموس. في هذا الإطار يتجاوز العالم المشترك حدود التسامح السلبي إلى شراكة إيجابية، فبدل أن نكتفي بقبول الآخر نسعى إلى التعاون معه. وهذا التحول يتطلب وعيا مستمرا بأن القيم ليست ثابتة في النصوص فقط، وإنما القيم تحتاج إلى ممارسة يومية تعيد تثبيتها في الواقع. فالعالم المشترك يبنى كل يوم من خلال اختيارات صغيرة تعكس احتراما عميقا لإنسانية الجميع. أيها المستمعون والمستمعات، حين تصبح القيم بنية تعايش يتجاوز أثرها حدود المجتمع الواحد لتتحول إلى أفق حضاري، العالم المشترك هنا لا يختزل في علاقات داخلية، وإنما يمتد إلى العلاقات بين الثقافات والدول. إذا تأسس الداخل على قيم عادلة انعكس ذلك على الخارج في صورة خطاب متوازن ومتزن وتعاون متكافئ. فالقيم التي تنظم العلاقة بين الأفراد قادرة على تنظيم العلاقة بين المجتمعات. هذا الأفق الحضاري يتطلب رؤية ترى في التنوع فرصة للتكامل، فكل ثقافة تضيف بعدا جديدا لمعنى القيم المشتركة، مما يثري التجربة الإنسانية ككل. في هذا السياق يطرح المؤتلف الإنساني تصورا للعالم المشترك يقوم على تعزيز القيم الإنسانية المشتركة بوصفها قاعدة تعايش عالمي، ليس الهدف منها توحيد الخصوصيات، وإنما إيجاد مساحة تلتقي فيها دون صدام. العالم المشترك ليس حلما مثاليا، العالم المشترك نتيجة عملية لخيارات قيمية واعية، وكلما تعمقت هذه الخيارات أصبح التعايش أكثر رسوخا، وأصبح المستقبل أكثر قابلية للاستقرار والنمو.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، العالم المشترك يتشكل حين تتحول القيم من مبادئ معلنة إلى بنية تعايش يومية. فالتعايش المستدام يحتاج إلى قاعدة أخلاقية تنظم العلاقة مع الآخر وتمنح الاختلاف إطارا آمنا. عندما تمارس القيم باستمرار تصبح جزءا من ثقافة المجتمع وتتحول إلى قوة استقرار وتنمية. وهكذا ينتقل التفاعل بين البشر من مجرد تجاور إلى شراكة في البناء. إن مستقبل العالم لا يتحدد فقط بتطور التكنولوجيا أو الاقتصاد، هو يتحدد بقدرتنا على جعل القيم الإنسانية المشتركة أساسا لعالم نتقاسمه ونعيش فيه جميعا بثقة واحترام. نقف عند هذا الحد في هذه الحلقة، على أن نلقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله من حديث المؤتلف. حتى ذلك الموعد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف. حديث المؤتلف مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام،
حافظ علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: إذاعة سلطنة عمان،
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: يقال بأنه إذا لم تستطع أن تصرع التنين في داخلك فلا تتنازل عن شرف مصارعته. ولكن ترى ما هو التنين وأي نوع من الحيوانات هو؟
1: إن التنين حيوان خرافي يظهر في أساطير العالم إما بصورة خيرة أو شريرة، ففي معظم الأساطير الأوروبية يظهر التنين على أنه وحش شرير، والتنين في الرموز المسيحية هو الشيطان وهو الشرير.
0: والتنين المسيحي مستمد من التنين في العهد القديم الذي هو مستمد بدوره من تعامة أو تيمان، تنين البحر أو الأنثى المتوحشة في الأساطير البابلية. وأشهر من واجه التنين في الأساطير المسيحية هو القديس جورج.
1: وفي الأساطير الإسكندنافية يظهر التنين على هيئة عملاق ضخم غير صورته على هيئة التنين لكي يحرس الذهب الذي سرقه. ويظهر التنين في الأساطير الشرقية على أنه حيوان خير، ففي الصين يشيرون إلى عرش الإمبراطور على أنه عرش التنين، وإلى وجهه على أنه وجه التنين.
0: وإذا كان التنين يرمز له بالخير والشر معا، فإن القرد في أساطير العالم القديم من الحيوانات التي تتمتع بهذه الصفة. فهناك في مصر القديمة قرد برأس كلب يساعد في وزن روح المتوفى ووضعه على الميزان، وكانت القردة تحنط في مصر القديمة عند موتها.
1: وكان هانومان الذي ساعد البطل راما في الأساطير الهندوسية قردا. وفي الصين تروى الكثير من الحكايات عن مغامرات الراهب البوذي في القرن السابع الذي سافر من الصين إلى الهند واصطحب معه قردة، وعاد بمجموعة من الكتب المقدسة.
0: وفي مقابل هذا الوجه الخير المفيد للقرد، فإن اليهود يرون أنه إذا رأى المرء قردا فذلك علامة على حظ سيء، وكان ينظر إلى القرد في التراث الشعبي المسيحي على أنه حيوان شهواني كما أنه لا يعرف الخجل. وفي الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي نرى بأن القرد أهيأ الحيوان لقبول التعليم، وهو لعوب غضوب سريع الحس، وهو لا يكون في بلد كثير السباع، وهو عدو لجميع الحيوان، مليح الإهاب، نهوش خطوف، إلا أنه إذا شبع نام في غاره 3 أيام، فإذا خرج صاح بصوت عال تخرج منه رائحة طيبة، فيجتمع عليه الحيوان لحسن صوته.
1: ويشير ابن عربي إلى أن أول تكوين في الأرض المعادن، ثم النبات، ثم الحيوان، وجعل آخر كل صنف من هذه المكونات أولا للذي يليها، فكان آخر المعادن وأول النبات الكمأة، وآخر النبات وأول الحيوان النخلة، وآخر الحيوان وأول الإنسان القرد على حد قوله.
0: ويذكر بأن زبيدة زوجة الرشيد كان لها قرد تحبه، وقد بلغ من ذل الحاشية أن القادة والوزراء يدخلون على القرد للتسليم عليه، وممن فعل ذلك يزيد بن مزيد الشيباني قائد المشرق.
1: ومن الطرائف ما يرويه أبو الحسين بن عياش في القرن الرابع، حيث يقول: رأيت في شارع الخلد ببغداد قردا مدربا يجتمع الناس عليه، فيقول له القراد: تشتهي أن تكون بزازا، أي تاجر ثياب، فيومئ القرد برأسه. نعم. تشتهي أن تكون عطارا، فيومئ القرد برأسه. نعم. تشتهي أن تكون، ويعدد مجموعة من الصنائع، والقرد يومئ بالموافقة. ثم يسأله القراد: تشتهي أن تكون وزيرا، فيومئ القرد برأسه. لا. ويردف ذلك بالصياح والركض محاولا الهرب.

0: يعتبر القط من الحيوانات الأليفة، ويرد ذكره في كثير من الحكايات والأساطير. وكان المصريون القدماء يحرمون إيذاء القط، فإذا مات كان على الأسرة التي فقدت أن تقص حواجبها علامة على الحزن، وتحنطها مومياء، وتقام لها إجراءات الدفن التي يصحبها البكاء، وتوضع مع القط في المقبرة أدواته المفضلة والأواني التي تناول فيها طعامه. وكان هذا الاحتفال هو القاعدة وليس الاستثناء.
1: ويذكر بأن تقديس اللبؤة قد استبدل بالهرة في مصر القديمة، ففي البدء كانت اللبؤة مكرسة للآلهة باستيت، وكانوا يحفظون اللبؤات في الهياكل المخصصة لعبادة باستيت، غير أن اللبؤات حتى بعد تدجينها لم تكن أبدا طيعة جدا، وأكثر من لبؤة أضحت غير شعبية بعد أن افترست الكاهنة أثناء العبادة. عندئذ اتخذ الكهنة القرار الحكيم باستبدال اللبؤة بحيوان أصغر حجما وأكثر ليونة، وهكذا أزاحت الهرة اللبؤة عن العرش في عبادة باستيت.
0: ولقد نقل جنود الرومان كثيرا من القطط إلى أوروبا على الرغم من كراهية يوليوس قيصر للحيوانات، ولقد تكاثر عدد القطط في أوروبا في العصور الوسطى المسيحية عندما عاد بها الصليبيون مع ما سلبوه من الأرض المقدسة. ولقد بذلت الكنيسة المسيحية جهودا لقمع السحرة الذين اتحدت القطط معهم حسب تصورهم، فقتل عدد كبير من النساء مع قططهن، ودفنت على أنها شياطين، في حين كان اليهود القدماء يكرهون القطط.
1: ومن حكايات إيسوب أن قطة جميلة وقعت في غرام شاب، وكان من الطبيعي ألا يعيرها الشاب أي اهتمام، فظلت القطة تبكي وتتوسل للإلهة أفروديت أو فينوس، إلهة الحب والجمال، أن تساعدها، وأشفقت عليها الإلهة فأحالتها إلى فتاة جميلة، وما إن وقعت عينا الشاب على هذه العذراء الجميلة حتى وقع في حبها، وما هي إلا أيام قلائل حتى كان يصطحبها إلى منزله عروسا له.
0: وبعد ذلك بوقت قصير، وكان العروسان يجلسان في غرفتهما، أرادت الإلهة أفروديت أن تعرف ما إذا كان تغيير شكل القطة أدى إلى تغيير طبيعتها أيضا، فأرسلت فأرا يسير أمام العروس الجميل، فإذا بالفتاة ترتد تماما إلى طبيعتها السابقة، وتقفز من مقعدها وتجري خلف الفار تريد أن تلتهمه، بينما وقف زوجها يراقبها مذهولا. فتبينت أفروديت بوضوح أن الفتاة كشفت بذلك عن طبيعتها، فعادتها إلى حالتها الأولى مرة أخرى، أي قطة.

0: ويعتبر الكلب من الحيوانات الأليفة، وقد ورد ذكره في جميع أساطير العالم ودياناته، ويرمز إلى القوى الخيرة والشريرة في آن واحد، كما يساعد الكلب في كثير من الروايات القديمة والجديدة في حل ألغاز الجريمة.
1: ويروي الكاتب اليوناني بلوتارك أن أحد الملوك مر ذات يوم بطريق مهجور، فرأى كلبا يجثو بجوار جثة سيده المقتول، فأعجب به وأخذه إلى القصر الملكي وراح يعتني به. وذات يوم صحب الكلب الملك وهو يستعرض قواته، وعند واحد من الجنود أخذ الكلب ينبح بشدة وهجم على الجندي يريد أن يمزقه، ثم اتضح فيما بعد أن هذا الجندي هو الذي قتل صاحب الكلب.
0: وإذا كان الشاعر اليوناني يانيس ريتسوس يعرف الألم بأنه خط وردي في السماء، فإن الفيلسوف الألماني نيتشه قد أعطى ألمه اسما، حيث دعاه كلب، فكلب نيتشه هو ألمه. إنه وفي وملحاح وسفيه ومسل، إنه ذكي أيضا مثل أي كلب آخر، وهو يستطيع كما يقول أن يوبخه وأن يحمله جميع كآباته كما يفعل الآخرون مع كلابهم وخدمهم ونسائهم.
1: ومن أخلاق الكلاب ما يرويه ابن المرزبان، حيث يقول: اعلم أعزك الله أن الكلب لمن يقتنيه أشفق من الوالد على ولده والأخ على أخيه، وذلك لأنه يحترس به ويحمي حريمه شاهدا وغائبا ونائما ويقظانا. ويقول الأحنف بن قيس: إذا بصبص الكلب لك فثق بود منه، ولا تثق ببصابص الناس، فرب مبصبص خوان. وعن ذات المعنى يعبر الشعبي قائلا: خير خصلة في الكلب أنه لا ينافق في محبته.
0: ويروى أن ابن عمر رأى مع أعرابي كلبا فسأله: ما هذا معك؟ فقال الأعرابي: من يشكرني ويكتم سري؟ فقال ابن عمر: فاحتفظ بصاحبك.
1: ومن الدعابات الشعرية هذه الأبيات التي وردت على لسان أحد الشعراء الظرفاء: قد رأى المهدي ظبيا شق بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمان رأى كلبا فصاده، فهنيئا لكما كل امرئ يأكل زاده.
0: وأخيرا نجد في أوديسة هوميروس ذلك الكلب المخلص لصاحبه أكثر من إخلاص الرجال، والذي يموت عندما يعثر على صاحبه بعد طول بحث.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
0: ظلال
2: المعنى.
0: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
0: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سندمج بين عالم البشر ومملكة النبات في فرضية حيوية تقلب مفهوم الطاقة والبقاء. ماذا لو كان جلد الإنسان يقوم بالبناء الضوئي ويتغذى على أشعة الشمس مباشرة كما تفعل الأشجار؟
2: تخيلوا أن تستيقظوا في الصباح لا لتبحثوا عن وجبة الإفطار، بل لتقفوا في الشرفة لمدة نصف ساعة تحت نور الشمس، فتمتلئ أجسادكم بالطاقة والحيوية. علمياً هذا يعني أن خلايا جلدنا ستحتوي على مادة الكلوروفيل الخضراء، وسيتحول لون البشرية جمعاء إلى درجات مختلفة من اللون الأخضر.
1: أول ما سيحدث هو ثورة اقتصادية وبيئية كبرى، حيث سينخفض الطلب على المواد الغذائية بنسبة هائلة. ستختفي مجاعات العالم تماماً. لن يموت طفل جوعاً بعد اليوم ما دامت الشمس تشرق، كما أن مساحات الأراضي الزراعية ستتحول من إنتاج طعام البشر إلى غابات طبيعية تعيد التوازن البيئي للكوكب.
2: صحيح، ولننتقل إلى جغرافيا البشر وهجراتهم، إذ ستصبح المناطق الشمسية مثل الصحاري والمناطق الاستوائية هي أغنى المناطق بالطاقة الغذائية، وستهافت الناس على العيش فيها بعد أن كانت طاردة للسكان. في المقابل ستصبح الدول القطبية التي يغيب عنها شعاع الشمس لأشهر مناطق فقيرة تحتاج إلى مساعدات من طاقة نورية أو مصادر ضوئية صناعية.
0: ماذا لو؟
1: لكن لنفكر في نمط الحياة والملابس. الملابس السميكة التي تغطي الأجساد ستختفي تماماً لأنها تحجب الغذاء. ستظهر أزياء جديدة مصنوعة من مواد شفافة تسمح بمرور الضوء، وسيصبح المشي في الطقس الماطر أو الغائم بمثابة حمية قاسية يتعرض فيها الإنسان للهزال لقلة الضوء.
2: هذا طريف جداً، ولكن علمياً البناء الضوئي ينتج السكريات، بينما يحتاج جسد الإنسان إلى البروتينات والمعادن لبناء العضلات والعظام. هذا يعني أن البشر لن يستغنوا عن الطعام كلياً، بل سيكون تناول الوجبات عملاً جانبياً للتسلية أو لتعويض المعادن، وستتحول المطاعم إلى أماكن للرفاهية المحضة بدلاً من كونها ضرورة للعيش.
1: سبحان الله، حتى العلاقة بين الإنسان وبيئته

0: أرنب شرير. كان الأرنب المؤدب جالس على الكرسي وكانت أمه عطتنا جزرة، وكان الأرنب الشرير سار مع الأرنب المؤدب وجلس معه في الكرسي، قال له أريد جزءا من الجزرة فأخذها بدون استئذان وبدون أن يقول من فضلك. والأرنب الشرير عض الأرنب المؤدب بأسنانه، سار الأرنب المؤدب واختبى وراء جحر. وكان الأرنب الشرير يعني جالس يأكل الجزرة، فكان في صياد من بعيد شاف حاجة جالسة على الكرسي، فصار اختبى وراء الأشجار. كان معه صياد بندقية، فطلق على هذاك اللي جالس فوق الكرسي، هو يحس بالطائر بس هو كان الأرنب، وطلق عليه الطخ فصار يبكي الأرنب الشرير، فصط الأرنب المؤدب من الجحر ماله فشاف
1: سطه
0: هو سطه.
1: عجبني هذا الفعل
0: زين، فشافه أنه يصيح بدون ذيل بدون شوارب وخلاص
1: انتهت الحكاية.
0: نعم.
1: إيش الاستفادة من حكاية الأرنب الشرير؟
0: الاستفادة أن يعني ما نأخذ شيء بدون استئذان، هو ما مالنا.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز يا عهد. وإيش بعد قريتي؟
0: قريت حصالة سيف.
1: حصالة سيف تأليف من؟
0: تأليف منى الكليبية.
1: ممتاز. إيش حكايتها حصالة سيف؟
0: يوم كان ينزل المطر بغزارة، كان عبد الله يسير إلى الوادي ويأخذ الطين ويوديه إلى المصنع ماله، وكان يخليه داخل الفرن ويشعل النار، ولما يشكلهن بيده يطلعهن من الفخار بأشكال مختلفة، وهو صنع حصالة وصحن وكوب. وكان الناس يحبوا أنهم يجمعوا ما لهم ريالتهم وريالات ما لهم والنقود، فاشترى الحصالة رجل كبير في السن، فقال للحصالة سوف أهديك لحفيدي سيف. وقبل أن يهدي يعني حفيده سيف، أدخل بداخل الحصالة ريال، فصار يعطي سيف الحصالة، فسيف خلى الحصالة في الظف مال غرفته. وكانت الحصالة تقول لسيف سيف أين النقود؟ فكان سيف ما يسمعها، فقاعد الفطر وكانت الحصالة زالت تقول لسيف سيف أين النقود؟ سيف أنا لست مزهرية. فسارة وبعدها عيد الأضحى المبارك.
1: هي طبعا ليش تقول له أنا لست مزهرية؟ على أساس أن المزهرية هي اللي ما حد يصوبها صح؟
0: هيوة. يعني كنها زينة،
1: كنها زينة مهملة.
0: هيوة. وعاد قاعد الأضحى المبارك، كانت الحصالة تقول لسيف سيف أين نقود أين الريالات؟ فكان سيف لا يسمعها، وكان يعني يشرى ألعاب، كل حياته لعب ويشرى حلويات. فكان سيف
1: عجبتني هذا كل حياته لعب.
0: فكان سيف في يوم من الأيام كان يبغى يشرى جهاز ذكي، وكان ما معه مال، فجلس حزينا.
1: ليش جلس حزينا؟ ليش ما طلب من أبوه؟
0: ترى لأنه أبوه قال له وعده أنه عد ما بيجيب له هدايا ولا شيء لأنه مصرف. إنزين. وكان هذاك الريال شاف صط يعني، وشاف سيف حزينا، فسأل الحصالة لماذا سيف حزينا؟ فقالت الحصالة سمعته يقول لأنه يريد يشتري جهاز ذكي لكنه ما معه مال.
1: جميل.
0: فكان فصار عاد أنه يكون يجمع نقود وكل شيء، فكان ينتظر اللحظة اللي بيكسر فيها الحصالة، فوعد الحصالة أنه إذا كسرها بيشري غيرها وبيجمع فيها النقود.
1: وانتهت الحكاية.
0: نعم.
1: والريال لما كان في الحصالة إيش عمل؟
0: صط سيف.
1: عجبتني هذا الفعل صط. كلهم اللي في قصصك يصطوا.

0: ايوه
1: زيد، ايش الاستفادة من قصة حصالة سيف؟
0: الاستفادة عدم الإسراف.
1: عدم الإسراف، ما شاء الله عليك يا عهد. قلتي لي بعد قرأتي قرية سناجب،
0: نعم.
1: تأليف من؟
0: تأليف ليلى عامر.
1: ليلى عامر. إيش حكاية قرية السناجب؟
0: كان في سنجاب اسمه أمين، فسار إلى المخزن فوجده فارغ، فحزن أمين وسار للسناجب وقال لهم: هيا نتعاون قبل أن يأتي فصل الشتاء وتهطل الأمطار. فلم تستجيب السناجب، وكل واحدة منهم صارت تجمع في مخازنها الخاصة. فحزن أمين وفكر في حل، سار إلى حكيم القرية السيد باهر وأخبره بالأمر. فقال له السيد باهر: لا تحزن يا أمين، إن السناجب عائلات طيبة ولكنها لا تعي بفائدة الدخار الجماعي. فحكيم القرية نادى السناجب بصوته الوقور وقال لهم لعائلات السناجب أن يصعدن معه في الشجرة السحرية. وصعد عائلات السناجب
1: وذهب بهم إلى رحلة في المستقبل، صح؟
0: ذهب بهم رحلة عبر الزمن.
1: أيوة.
0: شافوا
1: أن المخازن فارغة وما فيها شيء، صح؟ وهم وهم جوعانين.
0: نعم. وكانت بعض السناجب كانت غير موجودة، وصغارها تبكي من الجوع.
1: أيوة. كيف انتهت عاد القصة بعدين؟
0: لأنه كانوا يعني ما طاعوا يتعاونوا، فكان المخازن فاضية، فخلص اللوز والجوز.
1: طيب إيش الاستفادة إذن من قصة قرية السناجب؟
0: التعاون.
1: التعاون، ما شاء الله عليك. وأيضا الدخار، يعني إنه ما كل شيء يكون موجود يأكله، المفروض يضمه لبعيد، صح؟
0: صح.
1: ممتازة يا عهد، جميل. إيش هواياتك غير القراءة؟
0: الرسم والتلوين.
1: إيش ترسمي؟
0: مثلا أنقل من شيء، مثلا من تلفون، من أي شيء أنقل شخصيات، رسمات.
1: ومن شوف رسوماتك؟
0: أمي.
1: ويعجبنها رسوماتك؟
0: نعم.
1: جميل جميل. وتحفظي أناشيد؟
0: نعم.
1: إيش بتسمعيني؟
0: أقبل القمر.
1: إيش اسمها؟
0: أقبل قمري.
1: أقبل قمري، نستمع.
0: أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفا روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفا روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب.
1: ما شاء الله عليك يا عهد، ممتازة، رائعة رائعة يا عهد، ما شاء الله. تحفظين القرآن الكريم؟
0: نعم.
1: إيش بتسميني؟
0: آية الكرسي.
1: آية الكرسي، نستمع.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي الحي

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا عهد، قراءتك جميلة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: معلمة اللغة العربية.
1: معلمة لغة عربية. قلتي أنت طبعا تحب اللغة العربية قبل في بداية الحلقة.
0: نعم.
1: جميل. إيش تحب أكثر شيء في اللغة العربية؟ النصوص ولا النحو ولا إيش ولا القصائد؟
0: كل شيء.
1: كل شيء. جميل. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير معلمة لغة عربية كبيرة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: بالعلم نجذب العقول وبالأخلاق نجذب القلوب.
1: جميل جميل. شرحي لي إياها.
0: يعني العلم ما يصير بدون أخلاق.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز يا عهد. إذن عهد بنت حمدان بن علي المعمري، الطالبة الرائعة في مدرسة الإخلاص للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البلغة من العمر 10 سنوات. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزكشان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن توقيع مذكرة التفاهم يعني إعادة فتح طهران، مضيق هرمز، وإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية فورا. وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم طهران بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مرتقبة خلال مهلة أقصاها 60 يوما في مقابل رفع العقوبات عنها. وأكدت إيران مجددا أنها تعتزم فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز بعد فترة 60 يوما معفاة من أي رسوم منصوص عليها في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ريثما يتم التفاوض على نص نهائي. رحب قادة دول وحكومات مجموعات السبع بالإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما. وذكر البيان الختامي للقمة أن الاتفاق يتيح فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع انتشار الأسلحة النووية، مؤكدين على دعمهم لتنفيذه والإسهام في إنجاحه. وشددوا على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية ودعم المبادرات الرامية إلى حماية حركة النقل البحري التجاري وتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمية. كما أكد القادة في بيان صدر عقب قمتهم المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية على دعمهم للجهود الرامية إلى تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيها. متعهدين بتسريع الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة والتنفيذ السريع للتدابير السياسية والأمنية ذات الصلة، داعين إلى وضع حد للعنف في الضفة الغربية. وفيما يتعلق بأوكرانيا، جدد قادة المجموعة دعمهم لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وأكدوا كذلك على أهمية الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة وقائمة على سيادة القانون، مع التشديد على مواصلة التعاون الدولي لمعالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في حربها ضد لبنان، قائلا إنه ليس من الضروري قصف مبان سكنية لاستهداف حزب الله، وإن على نتنياهو أن يكون أكثر مسؤولية بشأن لبنان. في هذه الأثناء شنت القوات الإسرائيلية غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان، أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين، وذلك على الرغم من إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما ويشمل الجبهة اللبنانية. من جهة أخرى، تتواصل عودة مئات النازحين اللبنانيين إلى قراهم رغم استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي المتقطع على بلدات حدودية. وكانت السلطات اللبنانية أعلنت في وقت سابق أن العمليات الإسرائيلية المكثفة من الغارات الجوية والتوغل البري أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 3800 شخص. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لفلسطينيين جنوبي قطاع غزة. وكانت مصادر طبية أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 73,000 شهيد، فيما تجاوز عدد المصابين 173,000. قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما روسيا على مدينة زابوروجيا الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 7 آخرين. وأضافت السلطات أن موجة من عشرات الطائرات المسيرة قتلت شخصا في سيارته وأصابت 7 آخرين وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية، كما أدت إلى اندلاع حريق في مبنى سكني متعدد الطوابق. تقدمت جامعة السلطان قابوس 28 مركزا في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات لعام 2027،
لتصل إلى المرتبة السادسة بعد الثلاثينية عالميا، في إنجاز يعكس تطور أدائها وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستوى الدولي. ومع هذا التقدم الجديد، تواصل جامعة السلطان قابوس مسيرتها نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى مصاف أفضل 300 جامعة عالميا في تصنيف QS العالمي للجامعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. لقاؤنا الإخباري القادم يأتيكم بحول الله تعالى عند الثانية ظهرا مع أخبار عمان. إلى اللقاء.

0: أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي أسلوب حياة. نجدد الترحيب بكم ونصحبكم اليوم لمدة ساعة، ونركز في حلقتنا اليوم على موضوع الاتزان المالي، فهو ليس مجرد إدارة للدخل والمصروفات، بل هو أسلوب حياة يحقق التوازن بين احتياجات اليوم وأهداف المستقبل.
0: أسلوب حياة.
1: هذه تحيات فريق العمل في الإعداد تماضر بن سالم الوهابي، وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي، وهذه أطيب التحيات من مخرجتنا ولا بنت ناصر الحسني.
2: أسلوب حياة.
0: حديث اليوم.
3: كيف يؤثر الوعي والثقافة المالية بين الجودة العالية والميزانية المحدودة؟ وهل تعد التكلفة المرتفعة عائقاً في ذلك؟
1: في فقرة حديث اليوم مستمعين الأكارم نناقش موضوع مهم مع ضيفنا إن شاء الله بالاستوديو، موضوع متعلق بالتوازن المالي للأسرة. طبيعي لكل أسرة أكيد ميزانية خاصة تقسمها حسب احتياجاتها، البعض يلتزم بهذه الميزانية ويمشي أكيد بشكل سليم ويصمد حتى نهاية الشهر، ولكن البعض ربما قد يخفق. هناك أمور كثيرة وعوامل كثيرة ممكن تؤدي إلى هذا الأمر، وهو أنه يخفق في أنه يلتزم أو أنه يمشي وفق ميزانية محددة حتى نهاية الشهر، وربما هذه الأمور متعلقة بالخلاء، بالديون، التضخم، الضغوط الاقتصادية. أكيد هناك كثير من التحديات اللي ممكن تمر على الأسرة. اليوم إن شاء الله نناقش هذا الموضوع، كيف ممكن أن الأسرة تقوم بعمل تخطيط مالي سليم يشكل درعا يحمي استقرارها أكيد الاجتماعي. للحديث عن هذا الموضوع أكيد نرحب بالأستاذ راشد بن عبد الله الشيذاني، وهو باحث ومحلل اقتصادي. أهلا وسهلا بك أستاذ راشد.
4: أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة، وحقيقة من الموضوعات الشائقة اللي أتمنى دائما تتناول في وسائل الإعلام لأهميتها للأسرة والمجتمع بشكل عام.
1: صحيح، الحفاظ على الاستقرار المالي أو إن الإنسان يلتزم بميزانية يقسمها بطريقة معينة أصبح أسلوب حياة.
4: بالفعل.
1: بالفعل. جزء لا يتجزأ من موضوع أنك أنت لازم تهتم بتفاصيل حياتك الصحية والنفسية وأيضا المالية.
4: نعم.
1: لأنها تنعكس على أكيد حياتك الاجتماعية. بداية، الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل هذه التحديات يعتبر من أهم الأساسيات اللي علينا اتباعها. ليش الموضوع مثل ما أسلفت مهم؟
4: نعم، هو حقيقة يعني هذه الموضوعات الحياتية، الموضوعات اللي تؤثر على الأسرة، من أهم الموضوعات اللي يجب تناولها ومناقشتها في البيت باستمرار، في البيت، في المجتمع، بين الزملاء، بين الأسرة، حتى في أثناء التجمعات يعني العائلية. أنا أعتقد أنه من المهم في البداية أن نعرف بعض المصطلحات والمفاهيم.
1: نعم.
4: يعني كثير نسمع إحنا عن التضخم، استقرار، تحديات اقتصادية.
1: صحيح.
4: لكن لو جينا ننظر للمجتمع أساسا يعني ما استقى هذه المصطلحات أو ما فهمها صورة صحيحة. ولذلك أحيانا يعني يسيء استخدام الميزانية مما يترتب عليه تحديات كثيرة.
1: نعم.
4: بالنسبة للتضخم، حقيقة أنه مصطلح التضخم يحتاج إلى كثير من التفاصيل والتفسيرات لدى المجتمع.
1: نعم.
4: إيش هو التضخم؟ التضخم هو ارتفاع العام للأسعار. وليش يحدث التضخم؟ أيضا في عوامل أخرى، أحيانا يكون الهلع المجتمعي نتيجة أنه توقع أو تنبؤ بوجود أزمة قادمة، يزيد الطلب على منتج معين، وبالتالي التاجر هنا ممكن بطريقة أخرى يستفيد من هذه المنتجات في بيعها. أو مثلا تصير أحداث جيوسياسية تؤثر على الاقتصاد، تؤثر على عملية أنه دخول وخروج المنتجات من الأسواق، وبالتالي يصير حالة من ارتفاع الأسعار. المنتجات بعضها موسمية، أكيد أن في فترة الموسم يكون سعرها منخفض، خارج الموسم سعرها مرتفع،
1: يرتفع سعرها صحيح،
4: وبالتالي ما كل شيء يطلق عليه تضخم، ممكن يكون هو هناك ارتفاع للأسعار. لكن كيف الأسرة، الأهم من هذا، كيف الأسرة تتعامل مع هذه الحالة اللي تحدث سنويا مع قرب المواسم، قرب مثل هذه الحالات ارتفاع الأسعار وما إلى آخره. لابد من ضبط وحوكمة الميزانية العامة للأسرة. هنا ما نقصد احنا بالتقشف، او نقصد انه يعني انك انت ما تستمتع ببعض المنتجات ما تشتريها، لكن ممكن تؤجلها وممكن انك تغض النظر عنها في الفترة وتشتريها في وقت اخر.
1: تقسيم الميزانية،
4: تقسيمها وحوكمتها،
1: وتصنيف الاحتياجات
4: الاحتياجات الأساسية. ايوه، وهنا بنجي لموضوع اخر، موضوع الاحتياجات والكماليات.
1: جميل.
4: هذا الموضوع ايضا مهم. يعتقد رب الأسرة أنه كل ما يطلب منه في الشهر هو أساسا من الاحتياجات، ولكن هناك في كماليات ممكن أنك أنت تأجلها في فترة يكثر الإنفاق في هذا الشهر، وبالتالي من المهم أن تكون هناك إدارة حكيمة لهذه الميزانية والتركيز على الاحتياجات. أيضا موضوع التحديات الاقتصادية أنت ذكرتي في البداية، إيش هو التحدي؟ التحدي غالبا أنه الشخص غير قادر على شراء منتج، أو أنه مثلا يواجه مشكلة في اقتناء منتج معين. هذه المصطلحات من المهم أنها ترسخ في المجتمع. كيف يتم ترسيخها؟ أنا أعتقد أنه يعني الجوانب الإعلامية التوعوية التثقيفية يعني من المهم أنها تتبناها حتى مؤسسات المجتمع المدني، وسائل الإعلام الفاعلي والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح دورهم مهم لاستهداف الجمهور. الآن بالنسبة لبعض الأحداث اللي تصير هي خارجة عن إرادة سواء الدولة أو الشخص أو رب الأسرة، وبالتالي هو مطالب هنا كيف يتعامل، كيف تكون عنده ميزانية ديناميكية، كيف ممكن أنه هو يتأقلم مع الاحتياجات. وجود مثلا عند الأعياد، شهر رمضان، في الصيف، هذه هنا تكثر الاحتياجات، مثلا ارتفاع بعض المنتجات، فهو كيف ممكن يأقلم وكيف ممكن يضبط ميزانيته بحيث أنه لا أنه هو يحرم نفسه، ولكن يوازن ويبقى لنهاية الشهر وهو مدخر جزء من المبلغ. يعني ممكن أنه يتخذ قاعدة 50-30-20.
1: جميل.
4: 50 اللي هي الاحتياجات، 30 اللي هي الالتزامات، و20 اللي ادخر ولو كان 10 ريالات يعني شهريا.
1: نعم. وهذا الأمر يقودنا إلى موضوع مهم أستاذ راشد، هو موضوع تصنيف هذه المصروفات.
4: نعم.
1: أو تقسيم هذه المصروفات.
4: نعم.
1: هناك احتياجات حتمية وأساسية وأولويات.
4: نعم. والتزامات.
1: والتزامات. التزامات هي. اللي هي متعلقة بالفواتير وغيرها.
4: بالفواتير، الأقساط إلى آخره.
1: نعم.
4: اللي هي أساسا ما يقدر هو ما يصرف، ما ينفق فيها شهريا.
1: جميل. وبين رغبات هامشية. نعم. لكن أيضا ممكن إنه هو يحققها.
4: نعم.
1: لكن بدون إنه هو ما يمس جودة حياته الأساسية.
4: بالفعل.
1: فكيف ممكن يحقق هذه المعادلة؟
4: نعم. نعم ممكن. يعني أنا حسب تصوري أشوف إنه لا بد ان يعني الشخص او رب الاسره يكون عنده هناك خطه متبعه، مثل ما ذكرت يحط 50% مثلا للالتزامات الشهريه.
1: نعم.
4: او 40%، يعني من 40، يعني خلينا نقول من 30-50%، اعتقد انها من نسبه مناسبه جيده.
1: نعم.
4: لاستقطاع الالتزامات وما الى اخره. الاحتياجات الى اخره 30%، ويدخر 20 أو 25% من راتبه للحالات الحرجة والظروف الطارئة.
1: صحيح. موضوع الادخار مهم.
4: الادخار مهم، مهم جدا، لأنه الإنسان ما يعلم أساسا وش اللي يصير بكرة. إحنا مرينا على أزمات اقتصادية، ظروف ارتفاع في الأسعار، تحديات اقتصادية. ما يعني دائما ما ينطبق على الدولة لابد أن ينطبق على الأسرة والمجتمع.
1: جميل.
4: مثل ما تخطط الدولة وتحاول أنها تخفض الالتزامات أيضا على الأسرة. أيضا لابد أنها تأخذ هذا النموذج تستفيد منه. وإحنا حقيقة في عمان عندنا يعني نموذج رائع من 2020 إلى اليوم، كيف استطاعت يعني الحكومة أنها تقلص هذه الالتزامات، وممكن رب الأسرة يستفيد من هذا النموذج. يعني إحنا صرنا نموذج على مستوى الشرق الأوسط.
1: نعم.
4: في إدارة الميزانية العامة للدولة.
1: إذن نتحدث هنا أستاذ راشد عن أسلوب حياة.
4: نعم.
1: يعني ثقافة إن الناس تقول نص الشهر أو آخر أسبوع من الشهر يعني أفلست، مفروض أن نتخلص من هذا الأمر. يجب أن يكون في وعي وفي تخطيط وفي استراتيجية مثل ما تقول مناسبة لكل أسرة، إن هي كيف يعني توجد ميزانية مقسمة بطريقة سليمة وفي جزء منها للإدخار حتى تستطيع أن هي تصمد لنهاية الشهر.
4: نعم بالفعل، وهذا يعني من الضروريات، وأعتقد أنه من المهم أنه ترسخ هذه الثقافة حتى في الجيل الجديد.
1: جميل.
4: أنه أول مثلا ما يستلم الشخص راتبه أو يستلم دخله لابد أنه يجلس شوية مع نفسه ومع أسرته عشان يوضع خطة، حتى لو يعد الخطة قبل أن يستلم راتبه.
1: جميل.
4: ليش؟ لأنه أنت هذا الراتب راح يعني تنفق على مدار 30 يوم من للشهر القادم،
1: أو 30 أو البعض 25
4: يوم. بس أنت تحط احتياطاتك أنه أنت عندك شهر كامل.
1: صحيح.
4: كيف تقسم هذا المصروف، كيف الاحتياجات، الفواتير، الانفاقات الأخرى، الالتزامات وما إلى آخره، ويحط في باله أنه ما فقط أنا أمنت المونة وما إلى آخره وخلاص أنه
1: خلاص انتهينا.
4: أنت عندك مثلا مصروف بترول، ذهاب إلى العمل، حالات طارئة، سبحان الله يصير شيء طارئ ما في الحسبان، فتضطر أنك أنت من الميزانية هذه اللي حطيتها كاحتياط أنك تستفيد منها طيلة الشهر. وهذا طبعا دائما نحس هذه المعاناة عند المناسبات. يعني تلاحظ مثلا أستاذة أحيانا قبل الأعياد تقدم الرواتب.
1: بالفعل.
4: بعد الأعياد تحس الكل يشتكي. طبيعة الإنسان لما يستلم راتبه يحس بالفرح.
1: يريد ينفق.
4: ينفق ويقول يحلال ألف حلال بعدين. أيوة. لكل حدث حديث.
1: ويفترض أن هذا الاستعداد للعيد كان قبل هذا الراتب.
4: بالفعل. بالفعل.
1: يعني كنوع من الاستخدام الحكيم للمال، إنه يفترض أو إن الترتيب الحكيم لأمور الحياة إن هذا الموضوع إن العيد ورمضان هذه الأمور استعد لها قبل.
4: وهذا شيء جميل. يعني أنا ما أعلق مصير احتياجاتي للعيد على تنبؤ أنه هل بيقدم الراتب أو ما يقدم. مفروض أنه قبل بشهر
1: مرتب أموري
4: وجاهز وخلاص. يعني نزل الراتب زادت الخير خيرين ونفق ما بعد العيد. جميل. لأنه بعد العيد أكيد أنه هناك في متعة أخرى، في صيف، في سفر، في يعني طلعات هنا يمين يسار إلى آخر تستفيد. يعني
1: صحيح.
4: لا بد أن يكون أسلوب حياة. يعني هذه ثقافة.
1: نعم.
4: ثقافة عند المجتمع، ما فقط أنه يلا جاي العيد ويلا ممكن ننفق كل الأموال اللي معنا وبعدين نرجع نشتكي وما يكفي الراتب أو أنه إحنا ما كانت عندنا إدارة حكيمة. ترى خلاص هذا مثل ما يقولوا، مثل لما يسكب الماء ما بيرجع في الكوب.
1: صحيح.
4: أنت نفقت المال ما راح ترجع مرة أخرى.
1: نعم.
4: ورحت على فكرة راح تستكشف أنه بعد فترة أنه كثير من الأشياء اللي اشتريتها ما تحتاجها أنت في الشهر.
1: أيوة.
4: وهذا شيء غريب
1: من فرحتنا ربما
4: من فرحة، لأنه هو ركز يمكن على الكماليات ونسأل الاحتياجات.
1: نعم. طيب عشان لا نظهر أيضا أن نحن مثاليين وحد يسمعنا ويقول أن نعم التقسيم الآن اللي تتحدثوا عنها مثالية وجميلة، لكن البعض فعلا حرفيا غرقان في الديون. لا.
4: نعم.
1: يعني ما يعرف كيف يتصرف.
4: نعم.
1: يعني معظم راتبه راح للدين.
4: نعم.
1: كيف ممكن نتصرف بشكل حكيم بالمتبقي؟
4: ممتاز جدا. يعني بعض الأشخاص خلاص ترى تورط عاد، عنده دين، التزامات، فهناك
1: أنت تعرف يعني ديون كثير الآن.
4: كثير.
1: يعني متطلبات الحياة
4: كثير.
1: يعني.
4: بس لازم تكون عندي منهجية إعادة هيكلة لهذه الديون.

0: أتحرك فيه شهريا.
1: واضح.
0: وكل ما خفضت من نسبة الالتزام فأنا أكون يعني شوي في المنطقة الآمنة، وبعدين بقدر أني أخذ ولو مثلا مستقبلا قررت أني أخذ مثلا دين قرض وكذا، يعتمد بأخذه ليش؟ هل أخذ لجانب استهلاكي؟ طبعا لا، ما نتفق إطلاقا. أنت ممكن تستثمر، يكون عندك دخل آخر تغذي، عشان أنك أنت ما يتآكل راتبك كامل بالديون، يكون عندك جانب استثمار ودخل إضافي. بتكتشف بعد فترة أن دخلك زاد وخف عليك العبء المالي.
2: وكيف يوازن الشباب بين الجودة العالية والميزانية المحدودة؟ وهل تعد التكلفة المرتفعة عائقا في ذلك؟ أسلوب حياة.
3: أيضا ثقافة الاستهلاك أنت ذكرتها أستاذ راشد في كذا موضع، أن أحيانا نشتري بدون رشد، لكن هناك ما يعرف بالتسوق الذكي، أنك تشتري ما تريد، تبحث عن البدائل ربما الأرخص، أكيد هناك بدائل أرخص وذات جودة، تستفيد من العروض، الشراء بالجملة على سبيل المثال، كل هذا من أجل التخفيف من موضوع الميزانية. فما رأيك في ذلك؟
0: جميل جدا، هو توجه يعني رائع، ولكن لازم ناخذ في الحسبان نقطتين. اولا لازم اضمن الجوده، جوده الغذاء وجوده هذه المنتجات، ولازم اعي في عقلي انه هذه السلع معمره، هناك في نوع من السلع،
3: يعني ما نشتري بس بكميات كبيره يعني بدون هدى.
0: في منتجات طبعا ما معمره، حدها شهر شهرين وتنتهي. فانا لو اشتريت من محلات الجمله هذه، اشتريت هذه الكمية الكبيرة عشان طول السنة، أنا ما استفيد منها.
3: صحيح.
0: يعني ما استفدت أساسا من هذا التوجه. الشيء الآخر أنه أكون نفس الشيء على دراية أن المنتج البديل اللي بأخذه لازم يكون بنفس الجودة. أو أعلى منه. لأنه ما فقط أن أنا بلم الكمية الكبيرة هذه وبعدين ممكن يأثر على صحتي. راح يجيني مصروف من جانب آخر بينفق على الصحة.
3: صحيح.
0: مثلا ممكن في بعض المنتجات يكون في نوع من يعني التخفيض في فترة معينة وتدوم للأبد، لكن إن منتج ما معمر وبشتري راح تنتهي صلاحيته وما استفدت منه.
3: صحيح. عبء.
0: عبء بالفعل. وراح أكون كذلك ما استفدت، ما سويت حاجة. لكن ممكن هو التقسيم، يعني مثلا احنا ذكرنا في البداية ان بعض المنتجات موسمية. صحيح. غالبا في الموسم يكون سعرها منخفض، اركز عليها واخزنها، ممكن اخزنها سواء في التبريد في أماكن حافظة، ممكن أستفيد منها يعني في الأيام الأخرى. مثلا ممكن من أفضل النماذج الليمون، مثلا الليمون غالبا يعني يتم شراءه في الشتاء بسعر رخيص ويتم تخزينه، يعصر الليمون ويخزن. ليش؟ لأنه مثلا في خارج الموسم يكون سعره مرتفع.
3: أغلى.
0: الطماطم وغيره من هذه الأشياء. لكن بعض المنتجات صعب انك تحتفظ بها حتى لو كانت سعرها رخيص.
3: نعم.
0: اما المنتجات الغير معمره، نعم انا اتفق فيه، اتفق، لكن تكون بجوده.
3: نعم.
0: لانه ماشي فايده ان انا بشتريها بسعر رخيص وبعدين تخرب علي وكاني ما استفدت.
3: الادوات المنزليه مثلا،
0: المنزليه اللي أيوة. لكن
3: ذات استهلاك أهم مستمر،
0: ما تاثر على الصحه. نعم. وعلى الجوده، وما تسوي لي مشكله في البيت.
3: نعم.
0: ممكن تعطل علي شيء اخر واضطر اني انفق على الاصلاحات، على الصيانه الى اخره.
3: أيضا أستاذ راشد، يعني بعض الأسر تشتكي من أن هناك أسعار لسلع أساسية هي بحاجة لها لكنها دائما مرتفعة. كيف ممكن يعني تتعامل بذكاء مع هذا الأمر وتقلل من يعني نعم. من هذا الصرف؟
0: جميل. هو حقيقة يعني الفترات اللي تواجه فيها الأسرة مثلا تحديات أو يعني تحدي في الميزانية، وكيف تتعامل وكيف ممكن تحدث هذه الميزانية بحيث أنه يظل الوضع مستدام في الأسرة، كيف ممكن في بدائل كثيرة. نحن ذكرنا في البداية البدائل، بعض المنتجات طبعا لها بدائل وبنفس الجودة. هذا ممكن أنك أنت بعض المنتجات إذا كان سعرها مرتفع في العلامة التجارية معينة تستبدلها بعلامة تجارية أخرى بنفس الجودة. هذا نوع من التحديث. الشيء الآخر، يعني احنا نلاحظ كثير يعني في اسلوب حياه في المجتمع، يمكن البيت امامه يمكن 10 سيارات وكلهم نفس المشوار رايحين، ممكن انهم هم يستخدمون اللي هو كنوع من يسمى الاقتصاد التشاركي. هذا انه ممكن اذا كنت لهم نفس المشوار ممكن اقلص واروح في سياره واحده، ترى احنا كنا رايحين نفس المشوار. الشيء الاخر، حتى عمليه يعني ارتفاع فواتير الكهرباء، احيانا بعض الاسر عندها ثقافه انه كل شخص بغرفته ويشغل مكياج.

0: وبعدين يشتكيوا من ارتفاع فواتير الكهرباء. فهذا ممكن، ممكن يعني نحن نتجمع في مكان واحد، سواء للغداء، للعشاء، للمناقشة، للحوار، لكذا، في مكان واحد. هذا تقليص يعني لهذه المصاريف. ولكن هنا عشان نحن نوصل لهذه النتيجة، لا بد من وجود توعية. التوعية تبدأ من المنزل.
1: نعم.
0: يعني ما ممكن الفرد بيسمع هذا الكلام الحين وإحنا نتناقش وبيقتنع. لابد من رب الأسرة، الأم، الأب، الأخوان، أنهم يكونوا واعيين بهذا الكلام، أنه ترى في الميزانية راح تتعرض يمكن لعجز في هذه مثلا في الصيف، إحنا لازم نعيد هيكلة هذه الميزانية بحيث أنه نطلع من الصيف بسلام.
1: نعم.
0: وممكن بعدين نشوف إذا في دخل آخر ممكن نتعدل على هذه الميزانية. المهم إحنا نحط أنه صفر عجز عندنا في الميزانية طول السنة.
1: جميل.
0: كيف ممكن نعيد هيكلة هذه الميزانية، نحدثها شوي، نستغني عن بعض الكماليات اللي تعودنا عليها ونركز على الاحتياجات.
1: نعم.
0: وإن شاء الله أول ما يزيد الدخل ما نرجع للإسراف نقول إحنا، لكن نحط عندنا خط استدامة.
1: نعم.
0: لهذه الميزانية.
1: وهذه البدائل والأمثلة اللي ذكرتها أستاذ راشد هي يعني تعتمد على كل أسرة، ممكن
0: أن
1: يعني أكيد يعني تستفيد من هذه الأمثلة بحسب طريقة حياتها وأسلوب حياتها. أكيد.
0: بالفعل.
1: المهم يكون الهدف أن هي تقلل الميزانية بقدر المستطاع.
0: هو وش الغاية النهاية؟ أنه هذه الأسرة عندها ميزانية مستدامة، لها القدرة أنها تواجه تحديات سواء مالية أو اقتصادية طوال أيام السنة.
1: جميل.
0: الميزانية ما تختل، هي ثابتة. يعني ما القصد ان احنا نسوي اجراء تقشفي؟ ترى ما محتاج الموضوع اجراء تقشفي ابدا.
1: رائع.
0: ممكن محتاج يعني بعض التعديلات هذه اللي بتعدل في الميزانيه وبتخليها مستدامه.
1: نعم.
0: ودائما معروف دور الحكومه هي في السياسات، في ضبط بعض الامور، لكن دور الاسره انها كيف تضبط الميزانيه بناء على المتغيرات.
1: واضح.
0: فكثير تسمع من الناس يقول لك المفروض انه احنا نزاد رواتبنا، المفروض انه كذا ما الى اخره، لانه اساسا الحكومه تمشي وفق خطه ورؤيه معينه تسترعي انها تمشي في هذا المسار. فانا اضبط اموري بناء على دخلي
1: الوضع
0: ووضعي اللي في البيت يعني. نعم. بالضبط.
1: نجي لدور الابناء. انت ذكرت ان يعني كنا مصرين يعني في بدايه الحديث نقول ان هي ثقافه وانها اسلوب حياه. ابنائنا كيف نشاركهم ونفهمهم هذا الواقع ان نحن يعني بحاجة لترشيد الاستهلاك اليومي وتقليل النفقات من دون أن يؤثر ذلك على حياتنا وعلى رفاهيتنا؟
0: جميل جدا. هو حقيقة يعني التوعية تبدأ من البيت، تبدأ من المجتمع، تبدأ حتى في المسجد، تبدأ حتى في المدرسة. يعني أنت ممكن كيف ممكن هذه الرسائل ترسخ لدى الأبناء؟ الابن لازم يقتنع أنه ترى الظروف تغيرت، أنه أنا لازم يعني يتعامل مع ميزانية محدثة مختلفة تماما. إذا كانت أسلوب الحياة في المنزل هي صحيحة وتؤيد موضوع الاستدامة والوضع يعني المتغيرات اللي جالسة تصير في البيت بشكل عام، هذا بينعكس على الأبناء.
1: وطلباتهم اللامنتهية كيف ممكن حلها؟
0: طلباتهم
1: مصروف ربما شهري مخصص لهم؟
0: نعم، في ممكن طبعا في بإمكان عن طريق المصروف المخصص أو الجلوس معهم يعني توضيح بعض الأمور. يعني التوعية في النهاية يعني ما في شيء ملموس، هي كيف ممكن أنك أنت توجه ابنك للطريق الصحيح، كيف توضح له أنه هذه الاحتياجات هذه احتياجات وليست كماليات. الكماليات لما يكون عندنا فائض، الاحتياجات هذه ضرورية عشان تستدام الحياة وعشان أنك تواصل. جميل. أمورك الحياتية يوميا.
1: جميل. وتشجيعهم ربما من خلال هذا المصروف أستاذ راشد على أنهم يوفروا بعض الاحتياجات اللي هم مخاطرهم فيها من خلال هذا المصروف.
0: بالفعل. وهنا تكون الثقافة في المنزل.
1: والعيدية على سبيل المثال.
0: العيدية ممكن يعني تستثمر.
1: نعم.
0: ممكن تستثمر المنفعة.
1: صحيح.
0: المنفعة هذه الشهرية، يعني أنت كيف تغرس في ابنك أنه هو يعني يفتح عقله على الاستثمار.
1: جميل.
0: على وليس يعني على الجانب الاستهلاكي، ما فقط أنه استلم مبلغ يلا أنت نروح نخلصه في العيود أو في المجمعات التجارية. لا، هو عنده هذا المبلغ كأنه أمين عليه، مسؤول عن هذا المبلغ كيف ممكن يستثمره. وممكن تقام بعض الأنشطة في المنزل، يعني التشجيع من اللي استثمر كيف.
1: جميل.
0: استخدمت هذا المبلغ وكيف راح توظفه. وحتى لما يروح للتسوق أنا حقيقة ألاحظ أن بعض أولياء الأمور يصطحبوا أبنائهم إلى التسوق عشان يوضح له أنه هذا المنتج ترى مناسب، وهذا طبعا لما تحصل درجة ممتازة إن شاء الله راح نشتري لك إياه.
1: صحيح.
0: فالثقافة لابد أنها تبدأ من المنزل.
1: نعم.
0: ومن المدرسة، وأيضا حتى في بيئة العمل، يعني بعض الزملاء ما شاء الله عليهم يعني يشجعوا على هذه الثقافة، لكن يعتمد على الجو العام في المنزل، هل هو أساسا يشجع على هذا الأسلوب ولا فقط هو مجرد كلام نسمعه وما ننفذه.
1: واضح. أيضا أستاذ راشد، موضوع التضخم كيف ممكن ينعكس سلبا على الأسرة؟ يعني لو تشرح لنا بطريقة، أنت تكلمت في بداية الحديث، ممكن نوضحه أيضا للمستمعين.
0: هو حقيقة التضخم، أولا ليش يصير التضخم؟ إحنا ذكرنا في البداية قلنا أنه ممكن يكون بأسباب مباشرة وفي أسباب غير مباشرة. يعني مثلا لما صارت الأحداث الأخيرة في المنطقة، إحنا لاحظنا أن بعض المنتجات، مثلا منتجات ارتفعت بسبب اللي صار على المضايق وما إلى آخره، يعني التصعيد اللي صار في المنطقة،
1: يعني بطريقة أو بأخرى ارتفعت الأسعار، وهذا الشيء مؤثر على المجتمع.
0: أيوة. إذا كان مثلا جزء من نوع من الفواكه مثلا ارتفع سعرها، أنا متعود أخذ 4 أنواع من الفواكه، فممكن مع التضخم أختصر إلى نوعين، لأنه هنا الحين صار أنا عندي مثلا 15 ريال هذا للفواكه، لكن سعرها الحالي وصل لي 30. إيش الحل؟ الحل إن أنا كيف أحافظ على الميزانية بحيث إنه أنا يعني أحافظ على ميزانية معينة مستدامة، فممكن أستغني عن بعض الأنواع أو إني مثلا أخذ البديل.
1: نعم، واضح.
0: ما لازم، خاصة إن هذه سلعة غير معمرة، وبالتالي من المهم إني أنا همي الأساسي إنه كيف تستدام هذه الميزانية. ممكن أستغني عن بعض المنتجات يعني في بشكل وقتي بحيث انه بعدين اقدر اشتريهم مره اخرى.
1: واضح.
0: ما اخلي التضخم هو اللي يتحكم فيه، انا اتحكم بالتضخم، من المهم كذا يكون في الاسره.
1: واضح.
0: في بعض الامور ممكن استغني عنها فتره مؤقته، وبالفعل بعدين رجعت الامور مثل ما هي والامور طيبه يعني. او مثلا في بعض المنتجات قادمه من بلد معين سعرها منخفض، وفي من سعر مكان اخر سعرها مرتفع، انا ممكن اروح للبديل. ترى أن المنتجات فيهن شيء مكملات اللي ما ممكن أنا أساساً أستغني عنه، وفي منتجات بديلة.
1: نعم.
0: وهذا معروف طبعاً في علم الاقتصاد.
1: جميل.
0: يعني مثلاً لو نضرب منتج مثلاً الخس والفجل، هذا نوع من المنتجات. ترى الخس والفجل هن بدائل لبعضهم البعض، هي نباتات ورقية، فبالتالي ممكن تتأخذ البديل اللي ارتفع سعره، تركه وتأخذ منه كمية قليلة بناء على وفقا على ميزانيتي أنا.
1: نعم.
0: وممكن أستبدله بعدين بمنتج آخر لما تهدى الأسعار، وهو اللي صاير الحين يعني. جميل. هدت الأسعار بالفعل.
1: نعم، وقص عليه العديد
0: المنتجات الأخرى يعني. أيوه. بس الفكرة وما فيها أنه في بعض الأشياء أساسا ما ضرورية حتى في إعداد الوجبات اليومية،
1: مش أساسية.
0: أيوة، مش ضرورية، يعني ممكن تكون مكملات إضافات يعني للوجبات، ممكن أنا أستغني عنها الفترة الحالية.
1: جميل.
0: وأشتريها في وقت لاحق.
1: نعم. بعض الأفراد يتبعون أسلوب آخر أستاذ راشد.
0: نعم.
1: إنهم يحاولوا يزيدوا على الميزانية، لا يعتمدوا فقط على الراتب الشهري. بعد العمل يستفيدوا من مواهبهم، من مهاراتهم، ويقوموا بنوع من يعني العمل الإضافي اللي هو العمل الحر. نعم. سواء العمل عن طريق اللي هو التجارة الإلكترونية.
0: نعم.
1: أو إنه يشاركوا أصحابهم في البيع مثلاً في.
0: أيوة.
1: المطاعم وغيرها،
0: منافذ معينة
1: بالضبط
0: يعني.
1: كنوع من زيادة الدخل. أيضاً ما رأيك بهذا التوجه اللي يتوجهوا فيه الشباب؟
0: أنا طبعاً أشجع على هذا التوجه، يعني الشخص إذا كان مثلاً بيئة عمل تتحتم عليه نمط معين من العمل، بس هو عنده هواية في مكان آخر، أهلا وسهلا يعني. في النهاية هو بيزيد دخله، هذا ذكاء منه، ذكاء يعني في كفية استفادة من مواهبه
1: ووقته.
0: أيوة. وأنا أعتقد أنه يعني هنا ما شاء الله في سلطنة عمان يعني الممكنات للعمل الحر يعني كثيرة، وممكن أنه أي شخص يستفيد من مواهبه في ممارسة العمل الحر، وهذا بالعكس توجه ممتاز. يعني ممكن أنك أنت تحقق اللي تريده عن طريق زيادة دخله.
1: نعم.
0: لكن بدخلك الحالي أنت عندك يعني محدود للموارد وبالتالي ممكن تصير عندك نوع من الاختلال في الميزانية، لكنك بتستفيد من مواهبك وراح تزيد من دخلك، هذا شيء جميل يعني.
1: نعم، وربما هذا إذا تصرف بهذه الطريقة أو كان فعلا هو جاد أنه هو يسلك هذا الطريق يستفيد من هذا الدخل، ربما مثل ما ذكرت في بداية الحديث أنه هو يغطي دين معين.
0: نعم بالفعل.
1: أو أنه يستخدم هذا الراتب الثاني للادخار. نعم. المستقبل.
0: نعم بالفعل، أو ممكن مثلا راتبه يحطه للالتزامات بحيث أنه يخلص منها بسرعة، والعمل الحر اللي هي لمصاريف اليومية، وبعدين يحول هذا الدين نتيجة الجانب الاستهلاكي حول الجانب الاستثماري. بالعكس. نعم. بعد بتكون عنده يعني فوائد كثيرة. نعم. ويستفيد منها بإذن الله.
1: نعم، هي الحلول موجودة بس تحتاج لها
0: جرأة ومبادرة.
1: صحيح.
0: ونماذج مبتكرة.
1: أحسن.
0: كل ما ابتكر يعني الشخص شيء يخلصه يعني من هذه اللعبة المالية، كل ما كان يعني أموره طيبة، حتى يعني على وضعه يعني تحصل شخص مثلا مكتئب دائما منعزل، لأنه دائما يفكر في هموم عليه، دين عليه أعباء، كل ما حاول يوجد أساسا طرق مبتكرة أن تخلصه من هذه الديون وتحوله يعني إلى جوانب استثمارية تساعده على وتعين على يتخلص من الديون هذه الاستهلاكية، هو كان مرتاح أكثر.
1: ممتاز.
0: وأكثر.
1: وما بالضرورة أستاذ راشد إذا تتفق أنه هو يشق هذا الطريق من الصفر، ممكن يشارك زملاء.
0: ممكن بالفعل، يعني بعض المشاريع إحنا نعرف أنه كيف نجحت أساسا، هي كانت مجموعة من الأشخاص وبعدين استقلوا كل واحد في مشروع آخر وصار جميل. علامة تجارية كبيرة.
1: جميل.
0: واستفادوا كلهم.
2: ليس هناك ما يمنع أي شخص بأن يكون ناجح غير التخطيط السليم. أسلوب حياة.
1: أيضا تحدثنا أستاذ راشد لما كنت أتكلم عن موضوع تقسيم الميزانية، جزء منها قلت ولو كان بسيط بحسب طبعا راتب الشخص.
0: نعم.
1: للإدخار.
0: نعم.
1: طيب ما فائدتها يعني هذا الجزء؟ يعني ربما البعض يقول احنا يلا نغطي المصاريف الأساسية، لماذا أيضا ندخر؟ يعني
0: هو حقيقة ممكن الادخار يكون هو السر لحل كل المشاكل.
1: نعم.
0: يعني أحيانا تمر علينا مثلا مناسبات تكون مثلا الرواتب ما في موعدها، فأنت عندك أساسا مبلغ مدخر.
1: نعم.
0: يمر عليك الصيف فتروح تغير جو مثلا، فأنت لازم تستفيد من هذه المدخرات. يعني خلنا نعطيها أنه هي القاعدة الآمنة للأسرة هو الادخار.
1: جميل.
0: لأنك أنت في لأي طارئ يكون عندك مبلغ إضافي ممكن تعالج فيه أي مشكلة. لكن الميزانية العشوائية، أنا دائما أطلق عليها عشوائية، اللي هي مثلا استلمت مبلغ معين ويلا اشتريت كل الأشياء اللي أريدها وحلها ألف حلال يوم يصير شيء وإلى آخره وكذا، هذه طبعا كارثة حقيقة على ميزانية الأسرة. لكن الادخار أساسا حتى هو كأسلوب حياة جانب يعني حتى جانب إنساني.
1: صحيح.
0: يعني مثلا يصادف عليه موقف تبرع، تحل مشكلة شخص معين مبلغ مدخر، بالتالي أنت هنا من المهم أنك ما فقط تدخر، أيضا تغرس هذا المفهوم في المجتمع وفي الأسرة. أنت ما تعتمد أساسا على مصدر دخلك، تعتمد على الثقة القاعدة المالية اللي عندك في البيت.
1: جميل.
0: في بعض الناس مثلا لاحظتهم بالمبلغ المدخر أنه هو ممكن يروح يتسوق قبل نزول رواتب.
1: جميل.
0: يقول لك ما في زحمة يعني في هذه الفترة. وأنا بأخذ راحتي في التسوق وبشتري، ولما ينزل الراتب أنا نفس الشيء بأحطه من السيفينج يعني كذا. أيوة. برجعه في المكان
1: لصندوق الادخار.
0: أيوة. في بعضهم مثلا لاحظت بعض الأشخاص أنه أحيانا يكون في اكتتابات في سوق الأسهم سندات، هو عنده مبلغ مدخر ممكن ينميه يستفيد منه هذه الميزانية.
1: صحيح.
0: في مثلا يصير طارئ مساهمات، يعني مساعدات كذا، يعني يكون هو موجود حاضر بميزانيته ويقدر يغطي ويقدر يثبت حضوره أساسا في هذا المجال.
1: واضح.
0: وغيره من الأمور مثلا صار عطل في السيارة، صار عطل في البيت.
1: صح.
0: أنت ما تجلس تنتظر.
1: عطل يعني مفاجئة.
0: عطل مفاجئة، حالات صحية طارئة.
1: أيوة.
0: يعني أنت مثل ما عارفة يعني في النهاية إحنا بشر وتمر علينا أشياء كثيرة يعني خلال الشهر.
1: جميل.
0: وغيرها من الأمور، لكن يبقى هنا السؤال لهم أنه أنا كيف أحوكم هذه المدخرات بحيث نفس الشيء أوجهها للضروريات.
1: جميل.
0: بعض الأشخاص يقول لك ترى هو أنا موفر لنا، أنا ما مستقرض لنا هذا المبلغ فأقدر أصرفه بدون أي قيود. لا، هو تعتبر أنت كقاعدة مالية للحالات الطارئة. وهذا أساسا لما حتى تمر في الأسواق تلاحظ بعض الأشخاص نص الشهر بس هو يتسوق. ليش؟ لأن هو أساسا حاط في الحسبان أن أنا بيمر علي بستقبل مناسبة ويمكن الراتب يتأخر، أو يمكن دخلي مثلا ما بيكفيني لما ينزل الراتب، فأنا أحاول أني أشتري الأشياء قبل موسمها، ولما يجي العيد وشهر رمضان عاد أنا خلاص جاهز المبلغ اللي يعني يدخل علي في رمضان أنا أستفيد منه في يعني في الادخار،
1: يعود لحساب.
0: نعم بالفعل.
1: نعم. قبل ما نختم حديثنا أستاذ راشد، يعني لماذا يعني هذا الموضوع الآن مثل ما قلت يعني في بداية الحديث يشكل حيز مهم في كثير من وسائل الإعلام، وسائل التواصل، حتى يعني هناك مؤلفات يعني وكتب وناس مختصين في موضوع التخطيط المالي. ليش هذا الموضوع يشكل أهمية كبيرة في حياتنا؟
0: ممتاز. هو حقيقة موضوع التخطيط المالي يعني خلنا نقول علم يعني بحد ذاته، ما كل حد يجيد التخطيط ولا كل حد يلتزم بالخطط.
1: صحيح.
0: يعني مثلا لاحظ أنه الحكومة توضع خطة مالية وفي نهاية السنة نشوف هل نحن التزمنا فيها ولا ما التزمنا. أيضا الأسرة مهم التخطيط. ليش؟ لأنه إذا أنت يعني تمارس حياتك بدون خطة فأنت في حالة من الفوضى، أنت ما عارف أساسا البوصلة وين توديك.
1: صحيح.
0: سلوك الاستهلاك، يعني الخطة تتبعها هذه في هناك في مبادرات معينة أني أنا والله بالخطة هذه السنة عندي ميزانية مثلا بمقدار 2000 ريال، هذه خططتي عشان أنجز أشياء معينة خلال هذا العام.
1: واضح.
0: في نهاية العام أحيانا تكتشف بعض الأشخاص تعدوها هذه الخطة أو في ناس عندهم وفورات، وهذا كله نابع ليش؟ السبب بسبب سلوك الاستهلاك. وحقيقة موضوع السلوك هذا مهم جدا. يعني احنا لو نتكلم شوية عن موضوع الاقتصاد السلوكي حقيقة من الأشياء اللي شوية المجتمع ما قادر شوية يضبطها هذه الأمور، لأنه احنا نتأثر مثلا ببعض المؤثرين الفاعلين.
1: صحيح.
0: لعروض المنتجات وما إلى آخر.
1: صحيح. ونشتري ما لا نحتاج.
0: أيوة، يعني هواجسنا هي اللي تقودنا.
1: نعم.
0: وليس احتياجاتنا، وهذا حقيقة يعني من الأشياء اللي من المهم أنها تعي لها الأسرة، إنه ما كل شيء يعرض تراه زين أو إن أنا محتاج إنه، لا أنا أخذ الشيء اللي يفيدني الشيء اللي أحتاجه.
1: نعم.
0: حقيقة أنا يعني اللي أتمنى، إحنا كثير نسمع عن بحوث دراسات في السلوك الاستهلاكي، يعني نسمع كلام نظري كثير، لكن الجانب التطبيقي للأسف ربما شبه مفقود. إحنا محتاجين شوي دراسات تطبيقية، محتاجين تغيير للسلوك. تغيير السلوك ترى ما شيء بسيط. إذا كنت أنا متعود أنه على دخل مثلا 2000 ريال شهريا أعيش يعني مستوى حياتي بنمط معين، فكيف ممكن أغير سلوكي بحيث أنه أحط مثلا 500 ريال للادخار مثلا افترضنا، يعني هذا كده. هو عملية تغيير السلوك حقيقة يحتاج إلى أبحاث اجتماعية، يحتاج إلى دراسات تطبيقية، يحتاج إلى شغل كبير، لكن لله الحمد يعني نقول إحنا نكون يعني نتكلم بصراحة، يعني الجهات الحكومية والجهود اللي تقوم بها هذه الجهات في سبيل التوعية والادخار والتثقيف المالي حقيقة كبيرة، لكن يبقى الحين كيف ممكن يصال هذه الرسالة للمجتمع؟
1: نعم.
0: كيف ممكن حلقة الوصل اللي هي الأسرة والمجتمع، كيف ممكن يرسخ هذه الثقافة في المجتمع؟
1: نعم.
0: وبالتالي السلوك الاستهلاكي، وأنا حقيقة ذكرته في أكثر من مقال يعني اقتصادي عن هذا الموضوع، انه كيف احنا نوظف السلوك، كيف نعدل السلوك بحيث انه احنا نوجه الاشخاص للاحتياجات وليس للكماليات او الاشياء اللي احنا نتاثر فيها من نتيجه لهذه الاعلانات.
1: نعم. لكن هناك شق مهم ذكرته استاذ راشد يتعلق بالشق اللي هو البحثي والاكاديمي.
0: نعم.
1: والبحوث النوعيه اللي هو ممكن للشخص.
0: نعم.
1: انكم يعني مثلا يعني يتجه البعض للاكاديميين ربما انهم يتعمقوا في هذا الموضوع حتى يتاكدوا ان المجتمع فعلا هل هذه الرساله التوعويه وصلت.
0: نعم.
1: بشكل صحيح.
0: نعم بالفعل، وهنا اعتقد انه احنا محتاجين الى بحوث تطبيقية وليس بحوث نظرية.
1: نعم.
0: الجانب التطبيقي هو مهم، يعني أنت تعمل دراسات وبحوث في النهاية بتأخذ عينة، لكن كيف تتأكد أنه هذا السلوك مترسخ أساسا في المجتمع. فمحتاجين بعض الدراسات التطبيقية، محتاجين أنه تتكاتف يعني الجهود كامل، وأنه نوصل في النهاية إلى يعني أسرة مثالية، سواء في الميزانية، في السلوك، في الاستهلاك، ما إلى آخر. ويبقى في النهاية مثل ما قلنا هو جانب نفسي، يعني طبيعة الإنسان أساسا عنده فلوس بيشتري أي شيء،
1: بيصرف.
0: متى بيفكر في الميزانية؟ لما يصير عنده نقص وما قادر أنه ينفق، بيقول يا ليت أنا ما اشتريت الشيء الفلاني.
1: صحيح.
0: ولو أجلت الشيء الفلاني وكذا. لكن كيف إحنا، أنا أعتقد أن إحنا كيف ممكن نضمن أنه هذه الأسرة تعد خطة وتلتزم بها؟
1: ثقافة الاستهلاك،
0: كيف ممكن نحن نرسخ هذه الثقافة؟ وأنا أعتقد أنه من المهم أنه في الأيام القادمة أنه هذه الثقافة ترسخ لدى الأسرة.
1: نعم.
0: وإن شاء الله بنلاحظ أنه بعض المجتمعات، وإحنا أساسا أدركنا هذا الشيء في الأزمات من أيام كورونا، بعض الأشخاص واجهوا تحديات اقتصادية ومالية. صحيح. بعد ما طلعنا من أزمة كورونا وهذه، لاحظنا أن بعض الأشخاص لا، هو خايف عن يتعرض لأزمة أخرى، فعنده مبلغ للادخار وجالس يركز على الاحتياجات. أنا بصراحة يعني أرتاد الأسواق، ألاحظ الناس تركز حتى على الأسعار.
1: صحيح.
0: يقول لك إذا كان منتجين نفس الجودة فليش أنا أشتري الغالي؟ أخذ الشيء الآخر.
1: نعم، مش تقشف مثل ما
0: مش تقشف.
1: أيوه. وإنما يعني صار في وعي
0: بالفعل،
1: وبيشوف هل الغرض هل هو فعلا محتاجه. أيوه. ومدى احتياجه له، هل المدى القصير ولا المدى الطويل.
0: هو حقيقة أسلوب.
1: نعم.
0: هو إحنا ما محتاجين أساسا إجراءات تقشفية عشان نوصل لهذه المرحلة، محتاجين إلى أساليب، نماذج مبتكرة.
1: نعم.
0: محتاجين إلى نوع من يعني الرغبة والنماذج المبتكرة هذه اللي تساعدنا أساسا عشان نحن تكون عندنا خطة متكاملة.
1: نعم.
0: وذات وأنها تكون كفأة بحيث أنها توصلنا يعني نقدر نمارس حياتنا اليومية بشكل فعال.
1: جميل. إذن في ختام حديثنا أستاذ راشد، كلمة أخيرة وكلمة من باب أيضا رفع التوعية في موضوع ثقافة الاستهلاك والاقتصاد السلوكي.
0: هو دائما أنا أركز حقيقة على موضوع التوعية المجتمعية. التوعية المجتمعية مهمة جدا، يعني حقيقة أنه من المهم، من الضرورة أنه نطلع على تجارب، نقرأ كثير في السلوك الاستهلاكي، يعني نستفيد من خبراتنا في الأزمات اللي مرت علينا، نستفيد أساسا من يعني من الخطط، من الرؤى اللي تنتهج يعني حتى على مستوى الحكومة، انه كيف احنا كيف تدير المال. الإدارة المالية مهمة جدا.
1: صحيح.
0: يعني التوعية المجتمعية ما فقط يعني ان انا اتخلى عن منتج لمنتج اخر، او اني افضل منتج عن منتج اخر، لكن ايضا من المهم انه احنا نرسخ انه كيف يكون سلوكنا حكيم وإدارتنا المالية كفأة. ونفس الشيء هذه الإدارة المالية هي اللي تقينا من الوقوع في الأزمات والتحديات الاقتصادية. يعني التضخم هذا لا محالة، يصير سواء مباشر أو غير مباشر، لكن أنا كيف أتعامل مع التضخم؟ هي هنا الفكرة في الاستراتيجية رب الأسرة، كيف يتعامل مع المتغيرات الجيوسياسية. في النهاية هذا الطفل أو الولد اللي في البيت هو ما يعرف بالمتغيرات الخارجية. من راح يوصل له هذه الأمور؟ الأسرة، الأم،
1: الأسرة،
0: الأب، التلفزيون، الإذاعة، الجرائد، ما يقرأ، ما يطلع عليه، لكن ربما ما يفهم في هذه المصطلحات. يعني يسمع أنه مثلا في حرب، يسمع في تحديات اقتصادية، بس إيش يعني؟ هو ما يعرف أنه هذه التحديات الاقتصادية أساسا تأثر عليه هو بشكل مباشر في ميزانيته،
1: لها انعكاساتك.
0: أيوه. وبالتالي يعني أنا أعتقد أنه من المهم تكثيف هذه البرامج التوعوية سواء في البيت، في الأسرة. يعني ما يمنع أن بكرة مثلا نشوف وزارة التعليم منهج متكامل عن الإدارة المالية، هذه من الأشياء المهمة. الثقافة الأسرية مثلا، بحيث أنه المجتمع يعني توصل الرسالة من عدة جهات، وليس فقط مثلا من الجوانب، من جانب الإعلام أو المجتمع أو إلى آخره. أيضا من المهم أن احنا نطلع أساسا على ما يحيط بنا، يعني المتغيرات الجيوسياسية اللي تؤثر على بلدنا، على المنطقة، ارتفاع الأسعار إيش أسبابه. يعني أنا أشوف أنه هذه المصطلحات والمفاهيم إذا ترسخت في المجتمع، بالتالي أنه بنكون احنا حققنا أساسا يعني هدف كبير، أنه وصلنا الرسالة الصحيحة للجيل، وفهم إيش اللي جالس يصير حواليه، إيش هو التضخم، تضخم وارتفاع الأسعار، هل هذا الآن الوقت المناسب أن أنا أشتري، متى الوقت المناسب أن أنا أقتني الشيء الفلاني،
1: يثقف نفسه
0: بالفعل. هنا هي الثقافة، وما فقط تقتصر على هذه الأماكن، الثقافة مش فقط نحن ننتظر الجانب المؤسسي، عندنا المجتمع المدني، البيت، الأسرة، المجتمع، مؤسسات المجتمع المدني، نقاشاتنا وحواراتنا في لقاءاتنا في الأعياد، في رمضان، في غير من المناسبات، حتى وإحنا الحين نستقبل فصل الصيف، وأكيد أنه كثير من الناس بتخطط بتروح خريف وظفار. من المهم أن نعي ما كل شيء طبعا لازم نحققه، ترى يعني غاية، وفي النهاية يعني يعتمد حسب إمكانياتك أنت، هل أنت تقدر تحقق كل شيء، هل تقدر تشتري كل شيء. من المهم أن احنا تكون عندنا ميزانية محكمة يعني تعيننا على طول الشهر. احنا الحين مثلا ممكن شوي نقلل من بعض المصاريف لأنه عندنا مثلا فواتير ممكن أنها ترتفع، نحاول أن نخف من الميزانية، هنا نزيد في الميزانية المكان الفلاني وما إلى آخر. وأنا حقيقة اللي أتمنى أنه إحنا نبقى في النهاية مجتمع سليم، محافظ على نفسه، محصن نفسه في وقت الأزمات، تعلمنا من الدروس السابقة.
1: أزمة
0: كورونا.
1: نعم.
0: ما نريد يعني أننا نوصل لمرحلة أنه إحنا خلاص نص الشهر كلنا مفلسين بما معناته. لا بد أن يكون عندنا هامش من هذا الراتب يقينا في فترة الأزمات وفترة يعني الصعوبات والتحديات الاقتصادية.
1: جميل، شكرا جزيلا. أستاذ راشد بن عبد الله بن محمد الشيذاني، باحث ومحلل اقتصادي. الإدارة المالية السليمة هي أيضا أسلوب حياة.
0: نعم بالفعل. نعم. أسلوب حياة. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا على الاستضافة.
1: شكرا لك. في ختام حلقتنا مستمعينا الأكارم، نذكركم بأن الاتزان المالي ليس هدفا نستطيع أن نصل إليه من خلال يعني الاستماع لفقرة أو برنامج أو مقطع في وسائل التواصل الاجتماعي لمرة واحدة، بل هي رحلة مستمرة ونية صادقة تتطلب أكيد وعي وانضباط وحسن تخطيط، ويشترك في هذا الأمر جميع أفراد الأسرة.
3: أسلوب حياة.
1: نتمنى لكم أكيد حياة متزنة دائما في جميع جوانبها، وهذه تحيات فريق العمل في الإعداد، تماضر بن سالم الوهابي، وفي التقديم معد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي، وهذه أطيب تحيات من المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. إلى اللقاء.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان. نبدأ بأبرز العناوين. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 لتصل إلى المرتبة 25 عالمية. جامعة السلطان قابوس تتقدم 28 مركزا في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2027. تنفيذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية في محافظة البريمي بقيمة تتجاوز 6 ملايين ريال عماني. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام، يصحبكم في قراءة هذه الفترة الإخبارية داود بن سليمان القاسمي. حققت سلطنة عمان تقدما في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026، حيث تقدمت 3 مراكز لتصل إلى المرتبة 25 عالميا من بين 70 اقتصادا شملها التقرير. ويعد هذا الإنجاز امتدادا للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية سلطنة عمان وتحسين بيئة الاستثمار في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية عمان 2040 وبرامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة. وأظهرت نتائج التقرير تحقيق سلطنة عمان أداء متقدما في عدد من المحاور الرئيسية، حيث جاءت في المرتبة 15 عالميا في كفاءة الحكومة، والمرتبة 18 عالميا في كفاءة الأعمال، والمرتبة 4 عالميا في انخفاض مخاطر انتقال الأعمال إلى خارج البلاد، والمرتبة 9 عالميا في التضخم، والعاشرة عالميا في مرونة الاقتصاد، ورابعة عشرة عالميا في النمو الحقيقي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت، بما يعكس استقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على دعم النمو والاستثمار. حققت جامعة السلطان قابوس تقدما جديدا في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2027، حيث تقدمت 28 مركزا، وبهذا تصل الجامعة إلى المرتبة 600 عالميا، وذلك نظير الجهود في التعليم والبحث العلمي والابتكار.
1: تواصل جامعة السلطان قابوس مسيرتها نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى مصاف أفضل 300 جامعة عالمية في تصنيف QS العالمي للجامعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وفي تصنيف عام 2027 تقدمت الجامعة 28 مركزا لتبلغ المرتبة 600 عالميا في إنجاز يعكس تطور أدائها وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستوى الدولي في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم العالي تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. واستندت مؤسسة QS في التصنيف العالمي للجامعات إلى تحليل بيانات أكثر من 8800 جامعة من 106 دول، فيما أدرجت 1504 جامعات ضمن القائمة النهائية للتصنيف، وشهدت نسخة هذا العام انضمام 94 جامعة جديدة إلى هذا التصنيف. وتعتمد المؤسسة في تصنيفها وتقييمها للجامعات على 9 مؤشرات رئيسة متفاوتة الأوزان، تشمل السمعة الأكاديمية والوظيفية والاستشهادات البحثية ونسبة الطلبة إلى أعضاء الهيئة الأكاديمية وعدد أعضاء هيئة التدريس الدوليين الطلبة الدوليين، إضافة إلى شبكة البحوث الدولية ومخرجات التوظيف ومؤشر الاستدامة. وسجلت جامعة السلطان قابوس تحسناً ملحوظاً في عدد من هذه المؤشرات، فقد عملت على تعزيز مؤشر السمعة الوظيفية من خلال موائمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل وتوسيع شراكاتها مع أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص وتنظيم معارض التوظيف والفعاليات المهنية، بجانب تنفيذ حلقات عمل للتعريف بأهمية مؤشر السمعة الوظيفية لدى المؤسسات. وفيما يتعلق بمؤشر مخرجات التوظيف، عملت الجامعة على تحسين جودة البيانات المقدمة من مركز السجلات الوطنية التابع لشرطة عمان السلطانية وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة عن خريجيها، الأمر الذي أسهم في تعزيز موقعها ضمن هذا المؤشر في تصنيف QS العالمي للجامعات، إلى جانب دعم وزارة الاقتصاد للمشروع الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية. كما نفذت الجامعة عدداً من المبادرات الداعمة لمؤشري الاستشهادات البحثية وشبكة البحوث الدولية، شملت برامجاً لتحفيز ودعم النشر العلمي والمشاركة في المؤتمرات الدولية، بما أسهم في رفع جودة الإنتاج البحثي وتعزيز انتشاره على المستوى العالمي.
0: تتجه سلطنة عمان لتكون مركزاً إقليمياً تقنياً في قطاع أشباع الموصلات، حيث وصلت قيمة الاستثمارات إلى أكثر من 14 مليوناً ونصف المليون ريال عماني، واستقطب جهاز الاستثمار العماني شركات عالمية لتأسيس مراكز لها في سلطنة عمان، فيما تعمل شركة GSMA عمان على تصميم الرقائق الإلكترونية، وهي الأولى في منطقة الخليج العربي.
2: تستثمر سلطنة عمان في الرقائق الإلكترونية، المحرك الخفي لكل التقنيات الحديثة من سيارات وحواسيب وهواتف وأقمار اصطناعية، ضاخة أكثر من 14 مليون ونصف المليون ريال عماني، متجهة للحضور الدولي في قطاع أشباه الموصلات. تتقدم سلطنة عمان في قطاع أشباه الموصلات في توجه استراتيجي نحو التحول إلى مركز تقني إقليمي يركز على التصميم. المهندسون العمانيون في شركة GSMA المتخصصة في تصميم الرقائق الإلكترونية الأولى في منطقة الخليج العربي، يعملون على اختبار أشباه الموصلات بعد أن صممت وفق طلبات مؤسسات عالمية تعمل في مختلف الأجهزة التقنية. عمار بن سلطان الكلباني، مهندس تصميم الدوائر الرقمية بشركة GSMA عمان، تحدث قائلا:
3: احنا هنا كمهندسين في شركة GSMA نقوم تصميم شرائح إلكترونية بناء على طلبات العملاء مالنا في العالم من الشرق إلى الغرب، طبعا عشان تتناسب مع منتجاتهم من أصغر المنتجات إلى أعلاها، تشمل الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف النقالة ارتفاعا إلى السيارات الكهربائية. طبعا يتم إرسال هذه الشرائح الإلكترونية التصميم إلى شركة TSMC في تايوان، بعد ذلك نقوم باختبارها هنا اليوم في هذا المختبر عشان نتأكد من ضمان جودتها وكفاءتها قبل إرسالها إلى العميل.
2: بينما تبني البلاد مسار صناعة أشباه الموصلات بكل كفاءة، المصممون العمانيون يضعون بصمتهم في هذه الصناعة المتقدمة ويهندسون منظومات تقنية متكاملة، يدركون التطورات المتسارعة في القطاع، يبنون هوية وطنية للاقتصاد الرقمي من سلطنة عمان إلى قلب التكنولوجيات العالمية. جمانة بنت خليفة البلوشي، مديرة الموارد البشرية بشركة GSMA عمان، تحدثت قائلة:
4: يحتاج القطاع إلى مهارات الاختبار وضمان الجودة وإدارة المشاريع التقنية والبحث والتطوير والابتكار، ومع التوسع العالمي في هذا المجال تبرز أهمية التعاون بين الشركات والجامعات والمؤسسات الأكاديمية لتطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تواكب احتياجات الصناعة وتسهم في إعداد كوادر عمانية مؤهلة وقادرة على دعم نمو قطاع أشباه الموصلات في سلطنة عمان.
2: يتنامى قطاع أشباه الموصلات في سلطنة عمان بعد تأسيس شركة GSMA باستثمار 5 ملايين ريال عماني من قبل جهاز الاستثمار العماني، فلفتت الأنظار نحو مسقط للاستثمار في القطاع من مؤسسات عالمية في رقائق المستقبل. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: تسعى محافظة البريم إلى ترسيخ تنافسيتها وتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياحية والتنموية على مستوى سلطنة عمان، وذلك عبر تنفيذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 6 ملايين ريال عماني ضمن تطوير البنية الأساسية والمرافق الخدمية والوجهات السياحية بولايات المحافظة.
5: حزمة من المشروعات التنموية والاستراتيجية تشهدها محافظة البريمي خلال عام 2026 تتجاوز قيمتها أكثر من 6 ملايين ريال عماني، موزعة على ولايات البريمي ومحضة والسنينة، وذلك ضمن برنامج تنمية المحافظات الرامي إلى تطوير البنية الأساسية وتعزيز المرافق الخدمية ودعم المقومات السياحية والاستثمارية بالمحافظة. المهندس موسى بن سيد العبري مدير عام بلدية البريمي متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
6: في ولاية البريمي جار العمل على إسناد مشاريع بقيمة تتجاوز 4.5 مليون ريال، حيث تشمل المرحلة الثانية من مشروع البحيرة الكريستالية والذي يتضمن حديقة البحيرة. هذه الحديقة تشمل الطرق والمماشي والمواقف والمسطحات الخضراء والمسطحات المائية، بالإضافة إلى المظلات، لخلق بيئة يعني جاذبة تكون مكملة للبحيرة نفسها. طرح فرصة استثمار أيضا لعمل معرض للتمور، وتم أيضا ولله الحمد توقيع العقد مع صاحب الشركة الوطنية للتمور.
5: كما يشمل البرنامج استكمال تطوير واحة البريمي في مرحلتها الثانية بتكلفة إجمالية تقدر ب300,000 ريال عماني من خلال تطوير المناطق المحيطة بالموقع وإضافة عناصر تجميلية وخدمية، إلى جانب إعادة تأهيل سوق البلدية وتركيب اللوحات الإرشادية وإنشاء مظلة للجسر وتوفير مرافق مساندة تسهم في تحسين تجربة الزوار والارتقاء بالمشهد الحضاري. وفي إطار دعم الأنشطة التجارية يجري استكمال إنشاء موقع الأكشاك في مرحلته الثانية بتكلفة 100,000 ريال عماني، بما يسهم في تنظيم الحركة التجارية وتحسين المظهر العام للموقع، فيما يشهد مبنى بلدية البريمي تنفيذ مشروع المحطة الواحدة بتكلفة تقدر بأكثر من 80,000 ريال عماني لتحويل قاعة إنجاز الحالية إلى مركز متكامل لخدمة المراجعين ضمن مشروع التحول الرقمي للبلديات.
6: أما في ولاية محضة فستشهد إن شاء الله تنفيذ عدد من المشاريع، منها تطوير مدخل الولاية وأيضا إنشاء سوق شعبي في منطقة العوهة وتهيئة المنطقة المخصصة للمخيمات الشتوية، بالإضافة إلى إنشاء حديقة في قرية وادي الحيول بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 1,000,000 ريال عماني.
5: أما في ولاية السنينة فيجري تنفيذ مشروع إنشاء ممشى رياضي بتكلفة تقدر ب120,000 ريال عماني على مساحة تقارب 11,700 متر مربع، يضم مرافق ترفيهية متنوعة ومناطق ألعاب وجلسات وأعمال تشجير. كما يتضمن البرنامج تطوير مدخل الولاية منتزه السنينة بتكلفة تقدر ب80,000 ريال عماني عبر تنفيذ أعمال تشجير واسعة وإنشاء مسطحات خضراء وممشي ونافورة مركزية، بما يعزز الهوية الجمالية للولاية. وفي إطار دعم الأمن الغذائي يجري تنفيذ مشروع تصميم ورصف الطرق المؤدية إلى مشروعات الأمن الغذائي بولاية السنينة بتكلفة تقدر 630,000 ريال عماني، بهدف تحسين الوصول إلى مواقع الإنتاج الزراعي ودعم البنية الأساسية للمشروعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. محمد بن سعيد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة البريمي.
0: بقيمة تداول تجاوزت 139 مليون ريال عماني انخفض المؤشر العام لبورصة مسقط بأقل من 1% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما سجلت القيمة السوقية ارتفاعا لتتجاوز 36,700,000,000 ريال عماني.
7: أداء متوازن ومستقر شهدته بورصة مسقط خلال هذا الأسبوع، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 7,582 نقطة مع اختتام التداولات منخفضا بأقل من 1% مقارنة بالأسبوع الماضي. وتجاوز إجمالي قيمة التداول 139,300,000 ريال عماني منخفضا بنحو 27% بعد تداول أكثر من 468,500,000 سهم من خلال قرابة 31,500 صفقة. مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس إدارة المتحدة للأوراق المالية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
8: بورصة مسقط خلال هذا الأسبوع طبعا كانت متوازنة جدا، كان أحجام التداول في نفس أحجام الأسبوع السابق، بعد 37 مليون متوسط أحجام التداول، وأيضا كان استقرار في المؤشر العام، كانت يومين ارتفاع ويوم أو يومين نزول، فهي كلها طبعا هذا السبب. أيضا هناك وجود اكتتاب كبير في البورصة، هذا كله يساعد البورصة على أن يكون مستقر خلال هذه الفترة. الاكتتاب نعتقد أنه سيشهد زخم كبير وتحول كبير من الوفورات في اكتتاب الجيد لشركة أوميفكو، طبعا اكتتاب مهم جدا للبورصة وسيزيد القيمة السوقية للبورصة بشكل كبير.
7: القيمة السوقية لبورصة مسقط سجلت ارتفاعا بنحو 15% لتتجاوز 36 مليارا و700 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية للبورصة، فسجل القطاع المالي ارتفاعا طفيفا فيما انخفض مؤشرا الخدمات والصناعة.
8: البورصة خلال الأسابيع القادمة ستكون أيضا متوازنة، خصوصا أحداث المنطقة بدأت تتحسن، رأينا هناك تحسن في معظم المؤشرات العالمية، سنسعى لنرى ما يحدث بعد توقيعات الاتفاقيات بالنسبة لهذا الفترة، فأتصور أن البورصة تأخذ دور جيد بورصة مسقط وستكون من أفضل البورصات إن شاء الله خلال الفترات القادمة. أيضا هناك كان تقرير من مؤسسة النقد الدولية حول السلطنة واللي أعطى قوة كبيرة.
7: واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بأكثر من 91% مقابل 87% لمبيعاتهم، فيما تصدر سهم بنك صحار الدولي كأكثر الأوراق المالية تداولا من حيث إجمالي عدد الأسهم بنسبة 26%، كما تصدر سهم بنك مسقط من حيث القيمة بنسبة 28%.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 32 سنتا مقارنة بالسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 73 دولارا و20 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 102 دولارين للبرميل. افتتح المتحف الوطني بمدينة ميلان الإيطالية معرض وفعاليات يوم عمان بعنوان عمان وإيطاليا 2000 عام من التلاقي الحضاري في متحف بريرا الكبير. المعرض الذي يستمر حتى 13 من سبتمبر المقبل يستعرض الحوار المتواصل والروابط التاريخية التي جمعت الحضارتين على مدى ما يقارب 2000 عام عبر شبكات حيوية من التجارة والمعرفة والتبادل الثقافي من خلال المكتشفات الأثرية وأدب الرحلات ورسم الخرائط والفنون، ليكشف عن التقاليد المشتركة واللقاءات الفكرية التي أسهمت في تشكيل إرث ثري امتد عبر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. ختاما لأخبار عمان مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 لتصل إلى المرتبة 25 عالمية. جامعة السلطان قابوس تتقدم 28 مركزا في تصنيف كيوس العالمي للجامعات لعام 2027. تنفيذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية في محافظة البريمي بقيمة تتجاوز 6 ملايين ريال عماني. عد لكم أخبار عمان الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، ونفذها على الهواء الزميل عبد الله بن محمد السنيدي. أشكر لكم كرم المتابعة، هذه تحياتي داود القاسمي، في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. لطالما نتكلم عن العمارة فنحن نتكلم عن الشكل، نتكلم عن الكتلة، نتكلم عن الصورة، نتكلم عن الضوء، نتكلم عن الظل، ولكن هناك بعد اليوم يكاد ما يعني نهتم فيه، هو البعد السمعي. الأماكن لا ترى فقط ولكن أيضا تسمع، تسمع من خلال الأصوات، من خلال الصدى، من خلال الهدوء، من خلال الضجيج، وهذه تشكل علاقتنا بهذه الفضاءات اللي نعيش فيها. فاليوم راح نحاول نسمع إلى صوت العمارة مش من خلال البرنامج، وإنما نحاول نفهم كيف تأثر الصوتيات في تشكيل تجربتنا داخل البيئة العمرانية. وراح نتكلم مع واحدة من المهندسات والباحثات المتخصصات في هذا الجانب. باسمكم جميعا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا من العراق عبر الاتصال، المهندسة المعمارية إيناس بنت علي سلمان. طبعا المهندسة إيناس هي مهندسة معمارية تخرجت بدرجة البكالوريوس من الجامعة

0: الجامعة التكنولوجية، وواصلت دراستها العليا للحصول على الماجستير في تكنولوجيا العمارة بتخصص دقيق صوتيات العمارة، وحاليا هي باحث دكتوراه مقيدة يعني برنامج الدكتوراه في تكنولوجيا العمارة أيضا، وهي أكاديمية يعني محاضر وتدريسية في الجامعة التكنولوجية بالعراق من حوالي 10 سنوات، وإضافة إلى مهامها التدريسية هي أيضا يعني باحثة نشيطة نشرت عدد من الأبحاث المحكمة في تخصصات العمارة. فأهلا وسهلا فيك مهندسة إيناس، شرفتينا.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ علي، حياك الله، يشرفني جدا يوم أكون ضيفة بحلقتك.
0: مهندسة، قبل لا ندخل في موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع عن الصوتيات، خلينا شوية نقترب من شخصك الكريم أكثر. أنا عادة هذا السؤال أحب أسأله لكل ضيوفي، يعني إيش السبب اللي دفعكم لاختيار العمارة تحديدا؟
1: الحقيقة السبب الأول أنه أنا عندي حب وشغف للعمارة، في حين من جيت أدخل عمارة معدلي ما أهلي أنه أدخل عمارة، فرحت درس الدبلوم تقني سنتين قبل العمارة حتى أدخل العمارة، فوصلت لمرحلة أو لقرار أنه أنا داخل العمارة مو المعدل السنوي اللي أهلي، وإنما دخلتها بحب. فمن درستها بحب وبشغف، بعدين هذا الحب والشغف تحول إلى دراسة علمية وأكاديمية. يعني من البداية مخططة أنه أنا أدخل عمارة بكل أحوالي، بكل الطرق أنه أحاول أدخل عمارة، والحمد لله
0: أنه
1: دخلت وتوفقت بي.
0: أنت كنت متقصدة وحاربتي لدخول هذا التخصص؟
1: طبعا، لدرجة أنه أنا من دخلت عمارة، يعني أنا كنت أكبر من واجبتي بسنتين لأن دارسة دبلوم تقني، يلا دخلت بكالوريوس.
0: ايوه، فيعني انت مباشره لدخول التخصص ما استطعتي، فرحتي تدرسي دبلوم قريب حتى صح. يؤهلك انك تواصلي الدراسه في هذا التخصص
1: صح.
0: وهذه نادره يعني، لان اللي ما اللي عاده الذي لا يقبل بالتخصص ترى خلاص يشوف له تخصص ثاني ما يرجع يصر عليه.
1: لا ابدا، ما تركت التخصص، بس بعدين بمرور الوقت انه هذا الشغف والحب لهذا الاختصاص صار عباره عن DNA عندي. يعني دخلت العمارة بحب، بعدين اكتشفت لا أنا DNA ما في عمارة فلازم أكمل فيه.
0: ما شاء الله. طيب، من العمارة إلى الصوتيات، إيش اللي أخذك لهذا التخصص الدقيق؟ لأن بالعادة اللي يهتم بالصوتيات غالبا مش مهندسين.
1: صح، وهذا الوارد لأي إنسان يقول له صوتيات حيقول لك مهندس صوت أو قسم الفيزياء يختصون بالصوت، في حين أنه إحنا من نجي للعمارة برأيي أنه العمارة الناجحة مو بس نراها ونسمعها، لأنه إحنا دائما نقول هذا المبنى جميل، هذا المبنى في مكانه، هذا المبنى عنده صورة حلوة. طيب، هاي كلها إحنا بنحكي مواصفات شكلية بصرية، أنا أريد مواصفات شكلية بصرية وسمعية، لأن دائما أهتم بالإنسان بالمستخدم، أريد يعيش تجربة حياتية كاملة داخل المبنى، سمع وبصر.
0: طيب، العين غالبا هي ترتبط بالعمارة قبل أي حاسة مهندسة، وغالبا الناس تحكم على العمارة كيف تراها، ولكن يعني أنت اليوم تأخذيننا إلى بعد آخر أنه كيف نسمع العمارة. فخبرينا عن الصوت شوي، يعني كهوية معمارية أو علاقته أيضا بالمباني، خصوصا يعني العراق اليوم يعني زاخر بالعمارة الإسلامية، فمعظم الناس اللي في هذا الجانب يروحوا للعمارة التراثية ما يروحوا إلى تخصص دقيق تقني وفني هكذا.
1: صح. قبل أن نبدأ نحكي شوية عن الصوت بشكل عام، في البداية إحنا دا نجي إلى هويتنا الإسلامية، حتى بالقرآن الكريم ذكر السمع قبل البصر، وآيات كثيرة بالقرآن إذا نستشهد بها إن الله سميع بصير، فدائما بأغلب آيات القرآن السمع ذكر قبل البصر، فإحنا دا نحشي كدين إسلامي كهويتنا. بالإنجيل هم ذكر السمع قبل البصر. هنا نجي لفقرة السمع، هل يا ترى أنه هو نقدر نقيمه أو نقدمه على البصر؟ هذه نحكي إحنا كهوية بشكل عام. طيب، من ندخل بصلب العمارة، شنو علاقة السمع والبصر بالعمارة؟ طيب، ليه بدنا نقدم السمع على البصر؟ هنا راح أجي أنا إلى هويتي. أنا من أقول عمارة سمعية وعمارة بصرية. إحنا الوارد عندنا والماشي بشكل عام إحنا نشوف العمارة، فتترتق صورة بذهننا إنه هذه العمارة موجودة في مكان ما. مثلاً نجي هاي العمارة تراثية، هذه بغدادية، طيب أنا أريد أسمعها وأريد أراها. هناك ننقل في شوية في مجال دقيق جداً بالصوت، من أشوف صورة أريدها تترسخ بالذهن، شلون أجي أرسخها كمهندسة معمارية مهتمة بالصوت؟ يهمني جداً من تدخل مبنى تراه وتشعر به. طيب هنا الشعور السمعي راح يزيد ترسخ الصورة بالدماغ، فهذا بيهمني إنه أنا ما أريد إنه الصورة تشوفها وبعدين تنساها، لا أريدها تشوفها وتسمعها. فهنا راح أهتم بالبيئة السمعية داخل المبنى، سواء المبنى تراثي، ثقافي، ديني، كل أنواع المباني إلها هويتها، إلها بصمتها السمعية حسب وظيفة المكان. فأجيت إلى جزئية مهمة جداً اللي هي السمع. طيب إذا تسأل راح تقول لي أكو مهندسين صوت، صح أكو مهندسين صوت ويهتمون بالتقنيات، هنا يجي دوري معمارياً شلون أوظف البيئة الداخلية السمعية والبصرية.
0: طيب إذا مهندسة إيناس، هل أقدر أقول إنه للعمارة صوت؟
1: الإجابة راح تكون نعم، وصوت مختلف تماماً. يعني هنا الصوت يدرك الإحساس اللي بداخلنا، لأن بالنهاية إحنا العمارة نصممها للإنسان، فصوت الإنسان داخل الفضاء هو جزء من صوت العمارة. نعم يعني لحسن حظي يعني اليوم ببرنامج صوت العمارة ونحكي عن صوت.
0: طيب بس هنا نحن ما نتكلم مهندسة عن الصوت يعني الأمور الفنية بالصوت، يعني مستوى الصوت عالي، الصوت هل يعني فيه نوع من الصدى أو شيء، لكن نحن نتكلم عن الصوت في المكان. فلما نريد نقول والله هذا المكان صوتيا يعني مريح، أو هذا المكان صوتيا منفر، إيش هي الخصائص الصوتية للفضاء؟ وأعتقد هذا هو صميم تخصصك الآن.
1: صح، أنا قبل أن أحكي عن الخصائص الصوتية للفضاء، إحنا دائماً بالعمارة مجال الصوت نقول إن الصوت داخل المكان هو جزء من معنى المكان نفسه. فهنا من نحكي معنى راح ندخل بمجال معنى وإدراك، فلازم نوظف الخصائص الصوتية اللي عندنا من صدى صوت وارتداد وانتشار وانكسار إلى آخره من الخصائص، كلها لخدمة الفضاء. طبعاً هاي حسب وظيفة الفضاء. يعني مثلاً إحنا الصوت داخل المسجد إلى هيبة ووقار، من نفخم ونكبر ونخفض بالصوت بكل جزء بجزء مهم من رسالة. عندنا صوت الأذان داخل المسجد، عندنا صوت أجراف الكنيسة، الصوت داخل الكنيسة، صوت بالمركز الثقافي، صوت داخل المسرح، كل جزء من هذه الوظيفة تهتم بها الصوت. كل خصائص الصوت اللي ندرسها داخل الفضاء هنا راح نعملها معاملة خاصة. إيش وقت أستطيع أنه أخفض الصوت أو أعلي الصوت أو أخفيه تماماً؟ مثلاً عندي مكتبة أحتاج هدوء، شنو المعالجات المعمارية اللي أشتغلها داخل فضاء المكتبة حتى أحافظ عن الهدوء؟ شنو الصوت أشتغله من تفخيم ينطيني رهبة ووقار داخل المسجد؟ شنو الصوت أنطيه من علو داخل فضاءات الثقافية داخل مسرح؟ فهنا راح نركز على الخصائص الفيزيائية، نبلش ندخل بارتداد، بانعكاس، بانتشار. ما راح ناخذ الخصائص، راح ننتقل إلى المعالجات المعمارية. هنا راح نشتغل ضمن نطاق التصميم، بس إحنا ما ننظر إنه عندنا المجال مثلاً بالمسرح أحتاج إلى مهندس صوت وياي، راح يشتغل هو المجال تقنيات، أنا أشتغل مجال تكنولوجيا وعمارة، فالاثنين راح يطبون بمجال الصوت.
0: فأنت ما تتكلمي الآن كمهندسة صوت، وإنما تتكلمي كمهندسة معمارية كيف توظفي هذا الصوت داخل الفضاء.
1: صحيح، لأنه أنا ما أقدر أحكي بس بفقرة الصوت، لأن أكيد أكو ناس مختصة بالصوت. أنا أحكي كمهندسة معمارية اختصت بالصوت. منقول الصوت يعني هنا يدخل مجال الديزاين، عندي ديزاين الفضاء، فضاء كامل.
0: طيب كيف ممكن للصوت يخلي هذا الفضاء مريح أو منفر؟ بغض النظر عن الآن جمال هذا الصوت من قبحه يعني؟
1: بالبداية احنا نشتغل على موضوع الصوت، انه هل انا الفضاء اللي عندي اريده هادئ ام اريده صامت؟ اكيد اريده هادئ، ما اريده صامت. اذا صامت ما بي حياة، هادئ حيكون بي توازن، بي حياة، بي روح. من يقول الفضاء بي روح، ننسب صفة انسانية الى الفضاء، فهنا راح ادخل انا بالصفات الجمالية. يعني الصوت أنا داخل البيت أريده، أريده صوت هادئ، صوت رزم. فراح المعالجات اللي أشتغلها هي معالجات تخدمني طبيعة وظيفة المكان اللي هو بيت، هدوء، سكينة، راحة. لأنه أنا راجعة من دوام، راجعة من لود، هو خارج من ضوضاء خارجية، فهنا يحكمني المعالجات اللي أشتغلها وظيفة البيت. الصوت يختلف تماماً من أريد أشتغل فضاء خارج البيت، مثلاً فضاء مدرسة أنا أحتاج تركيز، لأن هنا عندي الفضاء تعليمي. الصوت بهذه الفقرة قد يكون مزعج وقد يكون هادئ، هنا حتى يساعدني على النتاج، إنه شقد نتاجي يكون، هل النتاج مرتفع منخفض؟ أكو فضاءات إحنا نقول عنها جميلة مصممة صوتياً ما أقدر أشتغل بيها، معناته ما رح يكون عندي نتاج. المعماري ما يعنى فقط بتصميم المبنى بصرياً، يعنى بتصميم المبنى بصرياً وصوتياً. إحنا نهتم بالراحة البصرية، بس الراحة الصوتية هي تجذبني للمبنى، هي تخليني جزء من المبنى، يعني ما تنفرني من المكان. مرات ندخل لمكان لطيف تصميماً معماري مقبول جداً، صوتياً ما أتحمله، فأني أريد الزبون أو المتلقي أو اللي جاي للمكان يبقى أكبر وقت ممكن داخل الفضاء، فأقدر أجذبه صوتياً.
0: طيب مهندسة، لما نتكلم يعني عن الآن عن الفضاء، أريد يعني أتكلم عن مواد البناء المستخدمة في هذه الفضاءات، لأن عادة نحن نعرف أن مثلاً في المسارح في مواد غير عاكسة للصوت، مواد تمتص الصوت في دور الموسيقى وكذا، ونوع من الدفء يعني في السمع، الصوت يكون واضح، ما في ضوضاء. ولما نكون حتى في غرفة ما فيها أثاث غالبا يعني في عندنا نوع من الصدى وفي انعكاس يعني أكبر، وغالبا هذا الاهتمام إنما يكون لقاعات الموسيقى والمسارح اللي تتطلب عناية صوتية حتى تحقق الجودة الصوتية المطلوبة منها. لكن لما نتكلم يعني عن فضاءات أخرى مثل مسجد أو مثل قاعة دراسية أو حتى منزل، إيش علاقة مواد البناء والتشطيبات المعمارية؟ يعني كيف يغير استخدامنا للحجر أو للخشب أو للزجاج أو حتى اختيارنا للأثاث من إحساسنا بالمكان صوتيا؟
1: سؤال جميل جدا، اختصر الصوتيات كلها. مبدئيا حضرتك بالبداية ذكرت المسرح، دائما نقول المسرح هو كتلة صوتية، المسرح إذا ما اشتغل صوتيا يفشل، ما بيها مجال. دائما الدور الثقافية الموسيقية المسارح هي عبارة عن كتلة صوت، صدى وارتداد وانتشار وانعكاس وانكسار، لأن الصوت أهم وظيفة بالمسرح، أنه أنا شلون أخلي الصوت واضح جدا، ما بيتردد عالي يوصل للجمهور، وهذا الحد ذاته تحدي. فهنا راح ندخل بمجال إن شلون تتفاعل المواد مع الصوت، وين أخلي المواد العاكسة، وين الممتصة، وين المنتشرة. فهنا راح ندخل بيا مجال إنه الصوت مالتي هيكون الصوت والمواد، الإنهاءات الموجودة داخل المسرح مثلا المسرح لازم يكون بيناتهم علاقة تكافؤ. يعني أعرف وين أخلي المواد الممتصة، أعرف وين أخلي المواد المنتشرة، وين العاكسة، قاعدة الجمهور مالتي، ترتيب قاعدتهم، هل هو المسرح مربع، مستطيل، دائري، نصف دائري. وهذه كلها هنا شكل الفضاء، شكل المسرح يأثر على توزيع الصوت. من راح أحدد أول شيء شكله، راح يوزع الصوت، أجي أختار المواد إليه. المواد راح تكون علاقة مع تفاعل المواد مع الصوت، هتكون هنا بطريقة موازية. يعني ما أقدر أجيب مواد هي مخالفة للصوت أو ما تخدمني صوتياً. يعني مثلا واحدة من الأمور اللي ذكرتها حضرتك إنه الصوت بالمسرح بالبيت، البيت يختلف تماما، ما أحتاج أصمم بصوتيات بنفس مستوى بقية الفضاءات. يعني البيت أقدر عن طريق المواد الإنهاءات، عن طريق مواد التشطيب، عن طريق توزيع الأثاث، الماتيريال مال الأثاث أتحكم به. كل من تبهير إنه دائما من يكون الفضاء فارغ أو بدون أثاث بصدى، من ينملي أثاث يقل الصدى. إذا رح يجي دوري طبيعة الأثاث اللي أجيبها للبيت، طبيعة المواد المستخدمة، دائما نفضل المواد المستدامة، المواد الخشب، المواد المحلية. راح أشتغل هنا بمجال البيت مثلا، راح أشتغل بمجال جد أحاول أقلل نسبة الصدى الموجودة. معالجات البيت بالنسبة لنا بسيطة، مو مثل معالجات مسرح. المسرح مسؤولية لأنه ما بيها مجال خطأ بالصوت. مع العلم إحنا دخول التكنولوجيا جدا خدمتنا، التكنولوجيا خدمتنا من الناحية السمعية والبصرية، وإضافة إلى أنه حاليا نقدر نقول التكنولوجيا مو بس أضافت إلى العمارة وإنما قللت الوقت. يعني ببساطة هسه عن طريق برامج معينة أقدر أعرف وين مشكلة الصوت وأحلها، عن طريق إضافة ماتيريال، عن طريق إضافة معالجة. قبل هذا كله أنا مصممة، عندي مشكلة لقيت لها حل، مصممة الجزء الصوتي الخاص بها ومختار المواد، وأقدر أجربها، أقدر أجربها تقنياً قبل ما أجربها على الواقع.
0: يقال أنه في موضوع التعاطي مع الصوت، أنه نحن لما نخلق هوية أو شخصية للمكان ويعني تبقى في ذاكرتنا، أن هذه الذاكرة ليست يعني ذاكرة بصرية فحسب، لأن نحن قد ندخل إلى فضاء وفي هذا الفضاء نتأثر ب يعني مثلا ندخل إلى مسجد تاريخي من الحجر، ولكن الصدى في هذا المسجد التاريخي أو الهدوء يعني المصمت أو السكون في مكتبة، أو ندخل على مكان في حوش أو فناء وداخل نافورة، فخرير الماء هذا يعني يخلينا نتذكر أبعاد هذا المكان أكثر من التفاصيل الزخرفية اللي نحن نشوفها بالعين. فأريد أعرف مهندسة عن تشكيل يعني تشكل هوية المكان من خلال الصوتيات.
1: مبدئيا دائما نقول الذاكره السمعيه هي ذاكره عاطفيه، اي شيء عاطفي يترسخ بالذهن. يعني مثلا الاماكن التاريخيه دائما لها هيبه ووقار، فتبقى صورتها بدماغنا، فكيف ما اذا يبقى صورتها وصوتها بدماغنا. يعني اذا كانت الذاكره مات في فتره معينه هذه راح تزداد الفتره، يعني وينقربها للواقع أكثر. دائما من ندخل مبنى تاريخي ذو وزن معين، ذو هيبة، ذو وقار، وخصوصا العمارة الإسلامية عمارة مخيفة بالتفاصيل، فمن أدخل لها وأشوف الصورة وأشوف كمية التفاصيل والزغارف عندي راح يصير عندي صورة ذهنية بديعة. طيب إذا كانت مع الصورة الذهنية إضافة إلى الصورة الموجودة صورة صوتية، شلون راح تترسخ؟ فننتبه مثلا دخلنا الى احد القصور التاريخيه، شفنا نافوره مي، قصر العباسي في بغداد، المدرسه المستنصريه، قصر الاخيضر في كربلاء، قصر الحمراء، هذه القصور اللي لها اسمها. احنا راح نشوف الصوره الموجوده وتترسخ بالذهن، وراح نسمع صوت الماء. لاحظ، نسمع صوت الماء، احنا الصوره موجوده بس هذا السمع راح يترسخ بالذاكرة، وخصوصا ذاكرتنا السمعية هي ذاكرة عاطفية تهتم بالتفاصيل. يعني متأكدة يعني إذا دخلت مكان تاريخي راح أحكي هواية عن الصورة وأجي أقول شقد حلو صوت المي داخل الفضاء الفناء الوسطي. لاحظ أنا إذا أحكي عن صوت من أمشي في البقاع مثلا، أحد أحياء بغداد القديمة، أحد أزقة بغداد، راح شرح يبقى بذهني، تبقى الصورة والصوت. دائما نقول إنه الأسواق التراثية تتميز بهذا الضجيج الموجود بيها، بس الضجيج بالأسواق التراثية هو مو ضجيج مبعد أبداً، هو ضجيج ممتع إلي، لأنه أنا من راح أمشي بين الأزقة التراثية وأسمع صوت الباعة المتجولين، الباعة الموجودين، صوت النافورات الموجودة، صوت الهواء من يجي على الأشجار، صوت الحيوانات الموجودة البسيطة، صوت كل هذه الأصوات هي عبارة عن عمارة. يعني أنا دائما أقول
0: مهندسة هنا، يعني يتبادر إلى ذهني سؤال، وأنت تتكلمي عن المدن التاريخية أنه كيف كانت تعطي تجربة حسية من ضمنها التجربة الصوتية، يعني كانت المدن القديمة يعني فيها نوع من التدرج، يعني الأسواق والساحات، أماكن العبادة، يعني كانت هذه أماكن عامة مفصولة عن اللي هي الأماكن السكنية. أما اليوم المدينة الحديثة، يعني نحن الآلة، يعني السيارات، الطائرات، هذه البنية التحتية، يعني اليوم أعتقد غيرت المشهد السمعي يعني بصورة جذرية كاملة. اليوم أنا أعتقد لو اليوم طلبنا من أحد، لو كان بالإمكان أن نحن نطلب من شخص من سكان القرن التاسع عشر ويأتي يزور مدينة اليوم يعني في هذا القرن، أعتقد ما راح يصطدم اليوم بارتفاع الأبراج بكثر ما راح يعني يصدم بحجم الضجيج، لأن اليوم يعني مع المحركات، مع أنظمة التكييف، مع البنية التحتية الحديثة، أريد أعرف علاقة يعني هذا الضجيج بيعني جودة الحياة، الراحة النفسية، اضطرابات النوم، الإجهاد، التعب، أمراض القلب، الأمراض النفسية، لأنه اليوم يعني بدأنا نسمع عن التلوث الضوضائي في المدن، فأريد تكلميني عن هذا الجانب إذا رحنا على مستوى أكبر، على مستوى تخطيط عمراني.
1: أوكي. مبدئياً دائماً أشيد بالمدينة التقليدية، بالعمارة الإسلامية. من نجي إلى المدن التقليدية القديمة، يعني هنا راح أحكي بمجال الإحساس قبل أبدي عمارة. يقول المدن التقليدية القديمة مدن محترمة، يعني هل من المنطقي أوصف مدينة محترمة والاحترام هي صفة إنسان؟ نعم. هسه راح نجي إلى التفاصيل. المدن الحالية فقدت احترام. شلون؟ حضرتك ذكرت أنه أكو تدرج وتسلسل وظيفي، أكو عام وأكو خاص، أكو منطقة معزولة أزقة ومنطقة سكنية ومنطقة بيها الجانب الديني، الجانب السياسي، هو جوانب. سابقاً في المدن التقليدية طبعاً كان أكو عزل صوتي، عزل صوتي محترم. طيب هنا أجي أوضح شنو يعني عزل صوتي محترم. من تدخل إلى حي سكني وتبدي من زقاق، وبعدين الزقاق يبلش يصغر إلى أن تدخل إلى البيت، هذا كله أكو تسلسل بالحركة وأكو تسلسل بالصوت. يعني تخيل أنت من الشارع إلى البيت عندك عدة مراحل وعدة أزقة يلا توصل، فهذه المراحل باللاوعي بدون ما أشعر إلى أن أوصل للبيت هو الصوت بلش يقل عن طريق تصميم الشوارع الرئيسية ثم الشوارع الثانوية، الأزقة الصغيرة، إلى أن نوصل إلى البيت، واجهات البيت اللي هي تكون الأغلب صماء بها فتحات صغيرة، ثم الدخول إلى داخل البيت. هذا كله سوالي تسلسل صوتي بالوصول، بحيث أوصل آلي من ضوضاء الشارع إلى البيت مطمئنة ساكنة. لاحظ أنه العمارة التقليدية أنه اهتمت بالإنسان، يعني سمعياً وبصرياً، في حين حالياً إحنا نعاني من تطور سريع. طيب هو راح يقول لي هي مو معاناة، صح هي تكنولوجيا، بس وصلنا أنه إحنا ما نحترم مدننا. طبعاً أكيد مو كل المدن، شلون ما نحترم مدننا؟ أنه كمية الضجيج بيها مخيف. يعني بدل ما أني أتمشى داخل المدينة نص ساعة، 40 دقيقة، وصلت لمرحلة أي أكمل شغلي وأطلع، طيب هذه ما يتبادر إلي أنه أني قاعد أنه أنطرد من المدينة أو أبقى بها أقل وقت ممكن، في حين مدننا سابقا تجذبني تخليني أبقى بها أكبر وقت ممكن عن طريق الأحياء السكنية، عن طريق الأزقة، حتى تصميمها. يعني هي وجود النباتات بكثرة هي مو ارتباطي. طبعا النباتات واحدة من الأمور اللي تساعد على تقليل الصوت، على امتصاص الضوضاء عن طريق هذا التدرج الوظيفي والتسلسل الوظيفي، المواد المحلية المستخدمة، هذه كلها هي عوامل ساعدتني أنه أقل مشاكل الصوت. في حين حاليا التطور والتكنولوجيا وكثرة الآلات وكثرة السيارات الموجودة والعمارات الشاهقة والأبراج السكنية والواجهات كلها زجاج، طبعا الزجاج عاكس للصوت، إضافة إلى أنه كثرة التكنولوجيا وكثرة السيارات، بحيث إحنا مدننا أصبحت مدن سيارات مو مدن إنسان. أنا أصمم للإنسان حاليا، نصمم للسيارات، فهذه كلها مشاكل صوتية نزيدها بس متى نشعر بيها؟ إذا تقول لي هي تكنولوجيا، العفو، تكنولوجيا وأبراج، نعم تكنولوجيا وأبراج، أنا زيدت الضجيج ما قللته.
0: طيب هل تعتقدي يعني معلش لا يزعلوا علينا المعماريين، لكن هل تعتقدي أنه اليوم المعماريين انشغلوا بإنتاج صور معمارية قابلة للنشر والتصوير أكثر من انشغالهم أنه ينتجوا بيئة قابلة للعيش يعني للإحساس؟ هل فشلت العمارة اليوم في تصميم بيئة مريحة سمعيا رغم نجاحها بصريا؟
1: هو الحقيقة الجواب حيكون جانبيا، ما أقدر أقول فشلت، بس أقول إنه هي نسبة كبيرة ما احترمت البيئة السمعية وما خلت الإنسان رقم واحد. يعني حاليا كأنما عمارتنا عمارة ترند، أنا أخلي أكبر عدد ممكن من الصور أو أنتج أكبر عدد من الصور الجميلة، الصور اللي تنطي صورة حلوة للمبنى أو واجهة مبنى، أشتغل على الموضوع البصري وخلاص. طيب أنا إذا اشتغلت على الموضوع البصري، إيش قد أبقى واقفة قدام المبنى حتى يبهرني؟ وأنا راح أدخل داخل المبنى سمعياً مهم جداً. فسوينا إحنا رفعنا جانب وحيدنا جانب، حيدنا الجانب السمعي المهم جداً، يعني كأنما ميزان الكفة الأعلى صارت للصورية، إنه أنتج صور جميلة مو مهم سمعية. في حين أنه السمعية مهمة جداً لأنها تهمني راحة الإنسان، ما أقدر أشتغل عمارة بصرياً وهي ما مشتغلة سمعياً. حالياً أقدر أقول أنه أصبحت العمارة كأنما عمارة ترند، أنه أنزل أكبر عدد ممكن من الصور أو أنتج أكبر عدد من الصور وأحيد الجانب المهم اللي هو السمعي، مو لأن تخصصي صوت لا أبداً، لأنه أنا أحترم الإنسان، أريد يرتاح داخل العمارة نفسياً سمعياً بصرياً.
0: مهندسة يعني، وأنت امرأة يعني أكاديمية وتدريسية إضافة إلى كونك مهندسة معمارية، لما يعني نحن درسنا في كليات العمارة وكنا طلبة، أغلب المدارس وكليات العمارة لما يخرجوا الطلبة إنما يعني تركيزهم على التكوين البصري، كيف كتلة المبنى وكيف شكل المبنى، غالبا الصوتيات هو مقرر هندسي بسيط يعني تأخذه من ناحية فيزيائية، كيف تحسب سرعة الصوت الصدى، لكن لا يركز على علاج والتعامل مع الصوت من خلال الفضاء المعماري. هذا الفصل ما بين الشكل وما بين الصوت اليوم يعني كان في فصل في التجربة الحسية، يعني اللي يعني أنت تقولي من البداية، من بداية هالحلقة، لا يمكن أن نفصل ما نراه عن ما نسمعه داخل المكان، لكن ألا تعتقدي أن كليات العمارة اليوم أعطت الصوتيات مكانة واهتمام أقل مقارنة بالأشكال وبالواجهات؟
1: صحيح، دائما نحن نهتم بالشكل والتكوين البصري، بس حاليا نايجي دوري يعني أحاول أحبب الطلاب بالموضوع، هو ثقافة قبل لا يكون علمي، يعني لازم تثقفهم صوتيا ما نعتمد بس بصريا. يعني ما أنكر أنه كثير من كليات هندسة العمارة أنه مطيع أهمية للصوت بس مو بمستوى الصورة، وخصوصا بهذه السنوات الأخيرة صار شوية نهضة أنه إحنا نريد استدامة، مريح للعين، مريح للنفس، بلشنا نرجع إلى أنه يكون الصوت مهم داخل الفضاء مالتنا. للأسف سابقاً كان التركيز بشكل كبير على الصورة وعلى التكوين، يأخذون صوت هم يأخذون بس ما يأخذون، إحنا نقول ما يطوا حقه. أنا برأيي هنا يجي دوري شنو الرسالة اللي أوصلها للطالب، شلون يحب الصوت بحيث من يصمم أنا ما أصمم بس صورياً أو بصرياً، أصمم التصميم ما تكون سمعياً وبصرياً، وهذا مهم جداً لأنه هو النتاج مو فقط صورة، صورة وأريد أعيش داخلها، يعني نتاجي مو كتلة وواجهة فقط. برأيي الحياة داخل المبنى لازم أنطيها أهمية كبيرة جداً، يعني ما تقل عن أهمية حياة الإنسان. أنا راح أعيش داخل فضاء لازم يساعدني على النتاج، يساعدني على أنه أعيش باسترخاء، يساعدني على ينطيني هذه الطاقة. فشلون هذا كله أحققه؟ أحققه عن طريق السمع والبصر اللي هي صفات إنسان. لاحظ أنه دا أنطي صفات إنسان لصفات عمارة، يعني سمع وبصر عند الإنسان اللي هي حواس الرئيسية اللي عندنا، نفسها لازم أنطيها للعمارة، لازم تسمعني، لازم إنه العمارة ما تكون مريحة إلي سمعيا ومريحة بصريا.
0: مهندسة إيناس، من خلال اطلاعك يعني وفي هذا التخصص، هل ممكن تخبرينا عن مثال لمبنى ناجح في التجربة الحسية الصوتية؟
1: طبعا هي من باب الصدف والملاطفة جدا، أنه في يوم من الأيام كنت سفرة مع طلابي فحضرنا في مبنى، طبعا هذا المبنى يرجع إلى الفترة العباسية في العراق، اللي هو مبنى قصر في سامراء يسمى بقصر البركة نسبة إلى البركة الموجودة بداخله. المبنى محيط بالتفاصيل، التفاصيل السمعية والبصرية، بحيث واحدة من التجارب اللطيفة لطلابي احنا وقفنا داخل البركة، داخل المبنى بالضبط، البركة هي دائرية، واحد من طلابي يمتلك صوت جميل جداً فقرر يأذن داخل المبنى. تخيل أنه مبنى عمره أكثر من 700 سنة وما زال إلى الآن قائم في سامراء، فوقف داخل البركة بالضبط بالمنتصف. إحنا كنا الموجودين انتكرنا داخل المبنى، عفوا داخل البركة اللي هي بركة مي صاير بناء وسطي داخل القصر، كنا توزعنا انتشرنا بالأطراف، كلنا سمعنا نفس الصوت نفس التردد، بحيث كان تضخيم للصوت وكأنما أنه الطالب لازم مايك وده يأذن وفقط اعتمد على صوته. يعني تخيل أنه هذا المبنى قبل 700 سنة إحنا الآن ده نستخدمه وناجح صوتيا، بحيث رجعنا مرة ثانية لنسى الذكرى محمد، قلنا محمد عيد الأذان، من غيرنا المكان، هو كان بالمتصف، من غير مكانه تغير الصوت. اشكد مدروس هذا المبنى صوتيا ومعماريا وبصريا،
0: رغم أن مبنى تاريخي.
1: بالضبط، مبنى تاريخي لدرجة احنا وصلنا تعرف شنو، غيرنا أماكننا، أخذنا شلون أخذنا الواهب. يعني أنا لأول مرة أدخل لمبنى يمتلك هالهيبة والوقار، بحيث الصوت مالته ولا خطأ ولا خطأ، ما بي صدى، ما بي ارتداد، ما بي انكسار، ما بي انعكاس. وللعلم ما استخدمنا أي تكنولوجيا، أي مايك، أي تكبير، أي تصميم، لا ماكو، مجرد ما الطالب واقف بنص الدائرة بالمنتصف بالضبط وقام بأداء الأذان، فكان صوته برهبة مخيفة. وطبعاً ما زال هذا المبنى إلى الآن موجود وعليه جزء تعمير. يعني إذا أجي للمبنى، إن هذا المبنى ما بي تكنولوجيا بس هو في وقته يشتغل صوتياً صح، وحالياً في سنة 2026 يشتغل صح، فأنا أعتبره هذه من المباني الناجح جداً. وطبعاً يعني إذا أرجع لتاريخه فأكيد هي تراكم الخبرات الموجودة، الحدث، يعني يعتمدون على الحدث.
0: مهندسة، يعني أنا وأنت تتكلمي عن تجربتكم في هذا المبنى التاريخي، إن كيف كان مصمم لنقل الأصوات إلى درجة شعرت بجمال الأذان، الأذان واحدة من الأصوات اليوم المتكررة في مدننا الإسلامية، ألا تعتقدي أنه مهمل وما اليوم يتم توظيفه بشكل يضيف جمال للمدينة، إنما يعني أحيانا يوزع بشكل عشوائي قد يعني والعياذ بالله ينزعج من الأذان؟
1: صحيح، الأذان يعتبر هو من الأصوات الجميلة جدا لتهدئ النفوس. سابقا بالمدن التقليدية الأذان أسمع بصوت واضح، بصوت يصل إلى القلب، إنه يمس شغاف القلب. حاليا الأذان يعني للأسف هو مو مهمل، لا، طبيعة تصميم المدينة وكثرة الارتفاعات الموجودة والمباني العالية، المباني السكنية، الأبراج، فقدت أهمية الأذان. مو أنا نجد أهمية دينية، لا، إن الصوت من كان يوصلني وأنا في حي سكني، في بيوت كلها ارتفاع واحد، المباني معينة وعدد صغير اللي هي ارتفاعاتها تعتبر من ذات الارتفاعات العالية، كانت تنطي وقار أكثر للأذان، إن يوصلني أكثر. حتى إذا تشوف إنه الجامع، إحنا شبه بعد ما نشوف المنارات، المنارة من بعيد بلشت ما أشوفها تختفي. الصوت اللي يوصلني من يكون الفضاء فارغ والفضاء يكون كله بنفس الارتفاعات، أكو ارتفاعات قليلة متفاوتة في المدينة، غير الصوت من يوصلني إنه الجامع أو المسجد إنه محاط بأبنية عالية، بأبنية سكنية متعددة الارتفاعات، بأبراج سكنية. يعني كأنما إحنا هنا نقول يخنق الصوت، إنه بلش يحول الصوت إلى صمت، في حين إنه الأذان أنا أريد أحول الصوت إلى المدينة كلها. يعني بالعامية إحنا نقول ما نريد نسكت الأذان، نريد نسمعه. أنا شلون أسمعه والمدينة تصميمها عشوائي، والمدينة أبراج سكنية وواجهات زجاجية وناطحات سحاب. يعني هنا حتى الهوية، هويتي ما احترمتها، في حين هي من أجمل الأصوات، أصوات الأذان، أصوات أجراس الكنائس، هذه الأصوات توصل للأذن تنطي راحة، راحة سمعية. إيه شلون بعد أسمعها وأنا داخل هذه الضوضاء المدينة، ضوضاء الواجهات كلها زجاج عاكسة للصوت، ضوضاء السيارات، يعني أصبحت المدن مصممة للسيارة، تحترم الآلة ما تحترم الإنسان، هذا كله ضجيج، ضجيج مدينة.
0: طيب خلينا نعكس الموضوع، بدل لا نتكلم عن الصوت نتكلم عن الصمت. أحيانا يعني أيضا الهدوء، يعني ما بقول الصمت المطبق، ولكن يعني هل من الإمكان أن نصمم فضاء صامت نهرب من هذا الضجيج فيه؟ لأن غالبا يعني مش دائما الصمت يعني بالمعنى السلبي، أحيانا نحن نحتاج نكون في مكان هادئ، مكان متوازن، أبتعد، يعني ربما لا يكون الصوت بمستويات مزعجة، ولكن يعني من باب أنه أيضا أنه كثرة الأصوات والابتعاد عنها لفترة أنا أكون في فراغ يعني منظم الصوت أو يكون مغيب للصوت. فإيش الفرق؟ يعني هل الصمت من الإمكان أن يعطي قيمة معمارية؟
1: نعم، مبدئياً لازم أنا أفرق بين الصمت والهدوء. أنا أصمم فضاء صامت أو فضاء هادئ. الفضاء الهادئ هو فضاء متوازن، الفضاء الصامت بالنسبة إلي الصمت هو نوع من أنواع الكلام. طيب هنا راح يتبادر بذهننا السؤال، هو صامت كان كلام؟ الصمت هو عبارة عن بالعمارة إنه أنا أقول فضاء ميت، فضاء ما بحياة. يعني شلون أتكلم؟ أنا أدخل لهذا الفضاء صامت تماماً ما بحياة، في حين الهدوء هي حياة. عندنا واحدة من الأمور اللطيفة، دكتور خليل العلي الله يعطيه الصحة والعافية، اللي هو أحد مؤسسي قسم هندسة العمارة في الجامعة التكنولوجية، دائما يقول جملة جدا بسيطة وجميلة ومترسخة بذهني، يقول العمارة انطيها روح. في هالفقرة انطي للعمارة روح، فأنا أريد انطي للفضاء روح عن طريق الهدوء اللي أخلقه، مو الصمت. الصمت قاتل، الصمت ما ينطيني روح للفضاء، أنا أريد أنطي روح للفضاء، أريد أنطي حياة. هاي كلها تؤدي إلى التوازن داخل الفضاء. فهل مع دوري كمعمارية أخلق فضاء صامت أم هادئ؟ يعني هنا شتان بين الاثنين. هنا دوري يجي سمعياً أميل إلى الهدوء وليس إلى الصمت. مبدئياً لما نقول صمت نشعر بالهدوء بالتوازن، لكن الصمت مخيف من يطيل. أنه فضاء يكون هادئ أدخل به، أدخل في عالم من الهدوء، في عالم من التوازن. لكن الصمت، الصمت الطويل هو ما محبب إلي كإنسان.
0: فأنا أفهم من هذا الحديث يعني الآن أنه يعني أيضاً أنظمة العزل التي تهدف إلى أن نصل إلى الصوت إلى مستوى يعني صفر، خصوصاً في بعض المباني المكتبية، وأن نحن ننتج بيئات معزولة، فأيضاً هذا يعني أنها تكون يعني معزولة عن البيئة الخارجية، فهي أيضاً تفقد جزء من الإحساس وتفقد بالضرورة جزء من التجربة السمعية.
1: صحيح، حضرتك ذكرت مثال جداً لطيف، قلت أنه فضاء معزول وهادئ. مثلاً المكتبة، المكتبة هي هادئة، هي صامتة، بس أنا من أدخل المكتبة بهدوء، الهدوء الداخل الفضاء هو هذا المطلوب. عن طريق المواد العازلة أستخدمها داخل المكاتب، عن طريق المعالجات المعمارية الموجودة داخل الفضاء، يحول لي جو المكتبة إلى هدوء. أحتاج إلى هذا الهدوء يعني يساعدني على القراءة، يساعدني على البحث. ما أحتاج فضاء صامت. هنا راح نروح إلى الجانب النفسي. يعني يهمني الجانب النفسي داخل المكتبة بتكون عازلة صوت ما بين الفضاء الخارجي والداخلي. هنا راح نجي إلى الفضاء الهادئ، الفضاء المتوازن.
0: طيب أنت كمهندسة لما تزوري هذه المباني الكثيرة ومنها المباني التاريخية، هل تعتقدي أنه يعني الصوتيات كانت جزء مقصود ضمن التصميم؟ يعني ولا هي نتيجة صدفة ونتيجة معمارية غير مخطط لها؟ يعني هل الحضارات، هل آبائنا وأجدادنا اللي ما كانت عندهم هذه التخصصات العلمية والحديثة، وأنت يعني بتخصص تكنولوجيا العمارة، فهل فعلا من خلال القباب، من خلال الممرات، يعني كانوا فاهمين أنه هذه أدوات يعني طبيعية لتوجيه الصوت، يعني يكبروه أو يهدئوه، ولا هي محض صدفة؟
1: يعني حقيقة راح أجاوب جواب علمي صادق جدا. تمام. خلال فترة آخر 10 سنوات، أو بالأحرى خلنا أقول آخر 10 سنوات، اللي أنا اهتمامي انصب بالعمارة، خصوصا التراثية التقليدية، العمارة الإسلامية، لفت انتباهي أنه هي صوتيا تشتغل، بس بعدني ما متخصصة، بعدني ما داخلة بعمق التخصص. في حين آخر 5 سنوات الوضع اختلف عندي تماماً، بكثرة زياراتي وكثرة توثيقي وكثرة اهتمامي بالتفاصيل، وصلت إلى قناعة تامة أنه مسألة التصميم الصوتي للمباني التراثية والتاريخية كان مقصود، لم يكن محض صدفة، لم يكن غير مقصود، كان مقصود في وقته وما زال إلى الآن يعمل. يعني كل القصور التاريخية اللي أزورها ألاحظ أنه الصدى مالتها صدى مو مزعج، أنه صدى مدروس. مثلاً المنصة المخصصة للكلام أنه الصوت بها واضح جداً، ما معقولة هذا إجا صدفة، بحيث المكان أنا نفسي أزوره مرة واثنين وثلاثة بكل مرة يضيفني. أوصلت لقناعة أنه الصوت لم يكن اعتباطي، كان مدروس، رغم أنه ما كانت موجودة تكنولوجياً. هذا الموضوع صعب جداً، يعني التقنيات التكنولوجيا الحين الموجودة الآن هي وصلت لدرجة عالية جداً، يعني أقدر أحل أي مشكلة بأقصر وقت ممكن. سابقاً إذا هسه إن شاء الله يصير لك زيارة لأحد القصور الموجودة تحسها تشتغل تكنولوجياً. يعني تخيل أني قصر عمره أكثر من 1200 سنة وقصر ثاني عمره 700 سنة، من تدخلهم تحس كل التكنولوجيا موظفة داخل هذا القصر، في حين هو ما بي أي تكنولوجيا، اعتمد على المواد المحلية، اعتمد على العمارة الموجودة اعتمد على التقنيات الموجودة في حينها، سواء كانت صغارف، مقرنطات، طريقة المعالجات الموجودة، ماكو جدار صماء، كل هذه أنا أعتبرها هي تكنولوجيا عصرة. بس هو ذكي جدا لأنه في وقته تشتغل، والآن في زمن هذه التكنولوجيا والتطور والذكاء الاصطناعي تشتغل. فهي ما أعتقد نهائي كانت محض صدفة، كانت عن دراسة ودراية وهندسة، يعني هندسة صوتية معمارية بحتة.
0: طيب إذا كانت المدن عادة لها هوية بصرية وهناك مشهد يعني يدرك بالعين، هل للمدن اليوم هوية صوتية؟
1: نعم موجود هوية صوتية، بس مو بمستوى المدن الموجودة سابقا. بس ما زالت أكو مدن، المدن المهتمة بالجزء التراثي، بالجزء اللي بيها بعد قلب المدينة، اللي هو مثلا قلب المدينة اللي ما زال محافظة على المدن، العفو المدن المباني التقليدية بيها بيئة سمعية لطيفة. يعني هاي البيئة أنا أتقبلها، تسمع صوت الباعة المتجولين، تسمع صوت الماء، تسمع صوت الأشجار، هذه بيئة صوتية. بس للأسف بدينا ويا نفقدها. نفقدها شلون؟ من بلشت إنه إحنا نتجه إلى إلى إلى نفترم الآلة والسيارة والماكينة أكثر من الإنسان. بلشت بيئة صوتية خارج الفضاء اللي أنا عايشة بيه أو خارج المكان اللي عايشة بيه يزعجني. يعني من أطلع للشارع أسمع صوت سيارة، صوت موتور، صوت مترو، صوت قطار، أصبح مزعج. في حين سابقا الآلات الموجودة اللي يستخدموها للتنقل ما كانت مزعجة، لأن كان عددها محدود، الشوارع الموجودة، الماتيريال اللي مستخدميها المحلية، طريقة المعالجات، الطريقة المصممة بها المدينة. يعني إذا أقارن بين الضجيج السابق طبعاً وأكيد أقل، والضجيج الحالي الموجود، الضجيج السابق هو مريح للسمع مالتي، الضجيج الحالي الموجود مزعج جداً للسمع ومؤذي نفسياً. يعني وصل لمرحلة أنه أنا من أطلع خارج البيت أو خارج العمل أنه أريد أوصل للبيت. شنو معناها؟ أنه مزعج. في حين سابقا من تطلع من العمل أو من البيت لا أريد أكبر، أبقى أكثر وقت ممكن داخل فضاء، داخل ساحات عامة، بأروقة، بأزقة، بشوارع المدينة، لأنه ضجيجها مريح.
0: طيب مسألة الهوية الصوتية، ألا تعتقد أنه ممكن تؤدي أيضا إلى نوع من التسويق المخل بالعمارة؟ يعني بالنتيجة تروح إلى مفهوم تسليع العمارة.
1: صح، فلهذا أنا سميتها بالبداية عمارة ترند. يعني صار أنه لما تركز على الصوت نركز على الصورة ونسوق للعمارة. طيب أوكي، هذا المبنى جميل، كتلة لطيفة جدا، يشتغل، سوقت له ونجح. قولي إيش قد راح يقدرون السكان يعيشون داخله، إيش قد يبكون. وقت من الأمور اللي كنت أقرأها قبل فترة إنه كثرة أمراض الضغط، كثرة الأمراض النفسية، إنه هذه العمارة تساعد عليها. يعني تخيل إنه جماد يؤذي إنسان، إنه أنا هاي العمارة أقدر أعيش بها راحة نفسية، وهذه العمارة نفسها أقدر أتمرض داخلها. طيب ليش ما أحلها صوتياً وبصريا وأسوق إلها، أسوي ماركتينج إلها؟ إيش أسوق فقط صورة؟ أنا إذا سوقت صورة فقط إيش قد راح تعيش؟ 25 سنة العمارة؟ 30 سنة؟ بينما صوتيا ممكن تستمر أكثر. والدليل العمارة التقليدية إلى الآن إحنا من ندخلها نشعر بالراحة، الراحة البصرية والسمعية. في حين العمارة الحالية ما أقدر أقول أني أشعر بالصوت داخلها أو البصر نفس الراحة اللي أشعر بها بالعمارة التقليدية. أنا أريد أنطي عمر أطول للمبنى، فمن أنطي عمر أكثر للمبنى لازم يكون مريح من كل الجوانب، ليس فقط بطريا، سمعيا، نفسيا، لأن أنا أتعامل مع الإنسان، أريد يرتاح داخل هذا المبنى.
0: إذن المهندسة إيناس، اليوم العلاقة ما بين العمارة والصوت، ما يقوم المعماري بتصميمه وفيما بعد يبنى، هو لا يرى فقط بل يسمع. اليوم المدينة ليست مجرد صورة ثابتة في الذاكرة، وإنما هي طبقة من الطبقات، واحدة منها هناك الأصوات المتداخلة، الخطوات، الصدى، الضجيج، الصمت. فكرة العمارة اليوم كفن بصري اليوم هي لا يمكن تقييدها في هذه الدائرة البصرية، وإنما إلى فهم أوسع لتجربة حسية متكاملة. الشكل يعني يتجاوز الصوت، والمادة مع الإيقاع، والفراغ مع الصدى. ولعل هذه المقاربة اليوم أن جودة المكان لا تقاس بجماله كيف نبصره، وإنما كيف يشعرنا أيضا بالراحة، كيف نصغي إلى هذا المكان. أحيانا هناك في مباني تبهرنا يعني بصريا بجمالها، ولكن سمعيا قد تكون مرهقة. وعلى النقيض ذكرت هي أمثلة عن أماكن تاريخية بسيطة الشكل، لكنها تعطيك يعني طمأنينة ما من الإمكان يعني أن تعيشها إلا عبر الصوت، مثل صوت الأذان عندما ذكرت في أروقة القصور التاريخية. فاليوم لما تصمم العمارة بوعي صوتي تصبح مثل الموسيقى يعني منها إلى الصورة. فكل الشكر والتقدير لك المهندسة إيناس على يعني هذه الجهود في تعريفنا اليوم بصوتيات العمارة، وكل التوفيق لك أيضا في رسالتك للدكتوراه في هذا التخصص الدقيق، والجهود اللي تقومي بها في توعية المعماريين في هذا الجانب.
1: حقيقة أنا أشكر حضرتك، بزيد الشكر، لأن أنا بالنسبة إلي أنه أنطي ثقافة، من تنطي علم فقط راح يكون جامد، بالعكس أنه نثقفهم معمارياً بالصوت شنو، وبعدها نبلش نشتغل به. فممنونة جداً لحضرتك، وفرصة سعيدة أنه حكيت عن تفصيلة صغيرة بالعمارة لكن مؤثرة جداً، لأنه بالنهاية العمارة هي جسد المكان والصوت هي روحه، فريد نوطل حياة للعمارة.
0: كل الشكر والتقدير لك المهندسة إيناس بنت علي سلمان، أكاديمية وتدريسية متخصصة بتكنولوجيا صوتيات العمارة بالجامعة التكنولوجية بالعراق. وأرجو أن الحلقة نالت استحسانكم أعزائي المستمعين، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: عما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن. يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار، نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار. إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عالم يتسارع فيه التقدم التقني بوتيرة غير مسبوقة، تظهر الكثير من المفاهيم المرتبطة بجوانب التقنية. حديثنا في حلقة هذا الأسبوع مستمعين الكرام حول الذكاء الاصطناعي السيادي كمصطلح مركزي في التوجهات السياسية والاقتصادية الدولية. فما المقصود بمفهوم السيادة في الذكاء الاصطناعي؟ ثم لماذا أصبح امتلاك ذكاء اصطناعي سيادي ضرورة للدول في الوقت الراهن؟ وكيف تختلف استراتيجيات الدول القائدة لقاطرة الذكاء الاصطناعي عالميا في تحقيق هذه السيادة؟ وكيف من الممكن بناء منظومة ذكاء اصطناعي سيادي ناجحة؟ تفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة إجابات هذه الأسئلة وحوار مع باحث.

0: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعين الكرام إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، وفيها سنقترب من مفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي. وباسمكم جميعاً أرحب بالباحث في المعرفة الدكتور عارف بن خميس الفزاري. أهلاً ومرحباً بكم دكتور معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا أخي الأستاذ راشد، سعيد بوجودي في لقاء إذاعة سلطنة عمان حوار مع باحث.
0: حياكم الله دكتور، والحديث حول الذكاء الاصطناعي السيادي. ففي البدء، ماذا نقصد تحديدا بمصطلح الذكاء الاصطناعي السيادي؟
1: يقصد بالذكاء الاصطناعي السيادي هو قدرة الدول على امتلاك وتطوير واستخدام نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي ضمن إطار وطني مستقل. الهدف من ذلك هو تقليل الاعتماد على استيرادها من الخارج بما يضمن الأمن القومي الرقمي. الذكاء الاصطناعي بطبيعة الحال لم يعد مجرد أداة تقنية فحسب، بل أصبح أصلا استراتيجيا للدول، يؤثر في الأمن والاقتصاد.
0: جميل. طيب، هذا فيما يتصل بمفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي، لكن دكتور، من المهم جدا امتلاك ذكاء اصطناعي سيادي؟ يعني هل هو الأمر ضرورة اليوم للدول في الوقت الراهن؟
1: من أولى الأولويات، أيضا ليس ضرورة فحسب، ولكن من على سلم الأولويات الدول امتلاك ذكاء اصطناعي سيادي.
0: طيب لماذا؟
1: لأن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل المهن والوظائف والاقتصاد العالمي، ويعد محركا رئيسا الاقتصاد والأمن القومي. فامتلاك هذه الأدوات والنماذج بشكل مستقل يعني تحقيق أمن قومي معلوماتي ورقمي للدول وحمايتها من التبعية التقنية.
0: نعم، يعني كيف يسهم الذكاء الاصطناعي دكتور في عالم الاقتصاد؟ في عالم أنت ذكرت يعني أنه من المهم أن تمتلك الدول ذكاء اصطناعي سيادي، فإيش علاقة الذكاء الاصطناعي السيادي تحديدا بقطاعات حيوية مثل الأمن، الصحة، التعليم، الصناعة؟
1: الاعتماد الكامل على نماذج وأدوات خارجية مستوردة يهدد استقلالية المؤسسات التعليمية، لأن هذه النماذج والأدوات قد لا تراعي الخصوصيات الثقافية والقانونية المحلية. لذا يتطلب الحفاظ على السيادة تطوير نماذج لغوية وتعليمية محلية تخضع للتشريعات المحلية وتخدم أولويات المجتمع، بدلا من استيراد حلول جاهزة قد لا تتماشى مع القيم المحلية.
0: جميل. طيب، إذن مفهوم الذكاء الاصطناعي يشير إلى قدرة الدول على امتلاك وتطوير واستخدام، كما أشرتم دكتور، نماذج وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها ضمن إطار وطني مستقل بما يضمن تحقيق الأمن الرقمي والتحكم في مسارات الابتكار المستقبلي. لكن كيف تختلف استراتيجيات الدول إذن القائدة لقاطرة الذكاء الاصطناعي عالميا في تحقيق هذه السيادة؟ أقصد دكتور، لما نقول ونذكر بأن دولة تمتلك ذكاء اصطناعي سيادي وأخرى أيضا تمتلك ذكاء اصطناعي سيادي، هل بنفس المستوى؟
1: لا طبعا، ليس بنفس المستوى. على المستوى العالمي، الولايات المتحدة والصين تقودان قاطرة الذكاء الاصطناعي عالميا، حيث تعتمد الولايات المتحدة على نموذج مرن ينقل الابتكار من المؤسسات البحثية والأكاديمية للسوق، مدعوما باستثمارات ضخمة، بحيث أن مشاريع الطلاب التي تنتجها المؤسسات الأكاديمية والبحثية تخرج مباشرة كشكل منتج أو شركات ناشئة في السوق، مدعومة باستثمارات ضخمة من الحكومة والقطاع الخاص. أما في الصين فتأتي في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، وتتميز بأعلى معدلات التكامل في سلة الابتكار الثلاثة: التقنيات والوظائف والتطبيقات، مما يعزز استقلالها التقني وسيادة الذكاء الاصطناعي.
0: جميل. إذن أهمية الذكاء الاصطناعي السيادي اليوم كونه يعيد رسم خريطة النفوذ الدولي، فالقدرة على تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي يشكل بشكل طبعا مستقل يعني امتلاك أدوات التأثير على الاقتصادات والسياسات، وذكرتم يعني الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
1: نعم.
0: على الرغم من أن في المجال التربوي يحذر الخبراء من الاعتماد الكلي على نماذج ذكاء اصطناعي خارجية قد تهدد مثلا استقلالية المؤسسات التعليمية، لكن ما المخاطر التي يواجهها تحديدا، تواجه هذه القطاعات مثل قطاع التعليم في حال غياب سيادة تقنية؟
1: قد لا تراعى الخصوصيات الثقافية والقانونية المحلية بطبيعة الحال، لذا يتطلب للحفاظ على السيادة تطوير نماذج لغوية محلية وتعليمية محلية تخضع للتشريعات المحلية وتخدم أولويات المجتمع، بدلا من استيراد حلول جاهزة مستوردة قد لا تتماشى مع القيم المحلية.
0: نعم. طيب دكتور، يعني بناء على تقارير وردت بأن الاستثمار الخاص في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة بلغ نحو أكثر من 109 مليار دولار خلال 2024، وهو أيضا هذا الرقم يعادل 12 ضعف استثمارات الصين اللي بلغ استثمارها قرابة 9 مليارات و300 مليون دولار، و24 ضعف استثمارات المملكة المتحدة. يعني لماذا هذا التباين إذن؟ لماذا الدول يعني تستثمر في الذكاء الاصطناعي بشكل واسع ودول أخرى لا تستثمر؟ يعني ما الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية ثم الصين إلى الاستثمارات الهائلة في الذكاء الاصطناعي ودول أخرى يعني ما زال استثمارها محدودا متواضعا؟
1: لأن هذه الدول استشرفت المستقبل، المستقبل للاقتصاد القائم على المعرفة، يرتكز على البنى التحتية التقنية المتقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي يؤثر على الاقتصاد العالمي ويعيد رسم خارطة الاقتصاد عالميا. هذه الدول استشرفت المستقبل مبكرا فعدت له ووصلت إلى ما وصلت عليه الآن.
0: نعم. طيب دكتور، أشرتم بأن الاعتماد على نماذج ذكاء اصطناعي خارجية قد يهدد استقلالية المؤسسات التعليمية.
1: نعم.
0: طيب لكن تعرف في عالم متسارع أصبح فيه العالم عبارة عن شاشة صغيرة وليس قرية صغيرة، من المهم جدا تبادل الخبرات، تبادل المعارف، فهل يعني ذلك أنكم لا تشجعون الاستفادة من تجارب الدول الأخرى الرائدة في موضوعات الذكاء الاصطناعي ونماذجها؟
1: الاستفادة هذه حقيقة واقعة، يجب عقد شراكات.
0: نعم.
1: مع هذه وتبادل الخبرات، وفي نفس الوقت بناء منظومة محلية لصناعة هذه التقنية ومن ثم تصديرها.
0: نعم. طيب إذن تأكيد لما تم ذكره، من المهم جدا الحفاظ على السيادة في الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم عبر تطوير نماذج لغوية وتعليمية محلية خاضعة للتشريعات الوطنية تخدم أيضا أولويات المجتمع، بدلا كما أشرتم من استيراد حلول جاهزة من شركات عالمية قد لا تتماشى مع القيم التعليمية المحلية. الآن في الوقت الذي يأتي فيه الذكاء الاصطناعي السيادي ليكون ضرورة وليس ترفا، كيف يمكن للدول بناء منظومة ذكاء اصطناعي سيادي ناجحة؟
1: جميل جميل، هذا سؤال محوري أخي أستاذ راشد.
0: نعم.
1: الأمر يتطلب تطوير سياسات عامة تركز على عدة ركائز، من أهمها أولا تعزيز نسبة مساهمة البحث والتطوير في الناتج المحلي الإجمالي. نعم. فيما يخص الذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص، الاستثمار في البنية الأساسية التقنية المتقدمة.
0: نعم.
1: تأهيل كفاءات وطنية تمتلك مهارات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبالإضافة إلى تطوير أطر تنظيمية وتشريعية تدعم الابتكار وتحمي البيانات والسيادة الرقمية على أن تكون مرنة وقابلة للتغيير والتحديث وفق التحولات التقنية والاقتصادية والمتسارعة، بحيث لا تكون جامدة يمكن تغييرها وتحديثها.
0: نعم.
1: يؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى التحول الدول من دور المستهلك لأدوات الذكاء الاصطناعي إلى دور المنتج والمصدر لها، وهذا بطبيعته يحقق أحد جوانب الاقتصاد القائم على المعرفة.
0: طيب وبالنسبة لنا في سلطنة عمان، كيف من الممكن أن نتجه قدما إن شاء الله في بناء منظومة ذكاء اصطناعي سيادي إن شاء الله؟
1: في سلطنة عمان اتخذت خطوات لافتة، يعني على رأس هذه الخطوات الإعلان عن برنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. أيضا في سلطنة عمان موجودة بنى تشريعية متقدمة يمكن تحديثها وتطويرها لمواكبة التغيرات والتحولات الاقتصادية والتقنية العالمية بمجال الذكاء الاصطناعي.
0: بالضبط، يعني هذا الأمر يعني أن السيادة التقنية في القرار مهمة جدا، والحاجة ملحة لتطوير سياسات متكاملة تعزز من البحث العلمي، من الاستثمار في البنية الأساسية التقنية، من بناء كفاءات وطنية تمتلك أدوات السيطرة على خوارزميات المستقبل. إذا ما عرفنا دكتور أن الذكاء الاصطناعي أساسا متطور بشكل متسارع، فالدول لا يكفي أن تستثمر في الذكاء الاصطناعي فحسب، بل أن تواكب هذه التطورات.
1: نعم بالضبط، وتستشرف المستقبل عبر مراكز بحث متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.
0: شكرا.
1: نعم، وأيضا نقطة أخيرة، أيضا ضخ استثمارات ضخمة من القطاعين العام والخاص في مجال تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
0: أنا أشكرك على وجودك معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، الدكتور عارف بن خميس الفزاري، الباحث في المعرفة حول موضوع الذكاء الاصطناعي السيادي. شكرا لكم دكتور، وبالتوفيق إن شاء الله.
1: شكرا لكم أخي أستاذ راشد على هذا اللقاء، والشكر موصول للمستمعين الكرام على حسن المتابعة. أتمنى أن يكون الحوار قد أسهم في توضيح بعض مفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي، ودمتم بخير.
0: شكرا جزيلا لكم دكتور. إذن الإشارة إلى أهمية الذكاء الاصطناعي السيادي من كونه يعيد رسم خريطة النفوذ، فالقدرة على تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل يعني امتلاك أدوات التأثير على الاقتصادات والسياسات وتوفير الحماية من التبعية التقنية. لذلك تأتي الآن الحاجة الملحة إلى قدرة الدول على امتلاك وتطوير واستخدام نماذج وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها ضمن إطار وطني مستقل دون الاعتماد المفرط على أطراف خارجية. هذا الأمر يضمن الأمن الرقمي والتحكم في مسارات الابتكار المستقبلي. شكرا لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. في الأسبوع القادم لقاء آخر، إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية وفي أبرز العناوين. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالمية في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 لتصل إلى المرتبة 25 عالمياً. جامعة السلطان قابوس تتقدم 28 مركزاً في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2027. الولايات المتحدة وإيران توقعان إلكترونياً مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وترحيب دولي واسع بالاتفاق. تنفيذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية في محافظة البريمي بقيمة تتجاوز 6 ملايين ريال عماني. التفاصيل أصحابكم في قراءتها مريم بنت سعيد البداعي. حققت سلطنة عمان تقدما في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026، حيث تقدمت 3 مراكز لتصل إلى المرتبة 25 عالميا من بين 70 اقتصادا شملها التقرير. ويعد هذا الإنجاز امتدادا للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية سلطنة عمان وتحسين بيئة الاستثمار في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية عمان 2040 وبرامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة. وأظهرت نتائج التقرير تحقيق سلطنة عمان أداء متقدما في عدد من المحاور الرئيسية، حيث جاءت في المرتبة 15 عالميا في كفاءة الحوكمة، والمرتبة 18 عالميا في كفاءة الأعمال، والمرتبة 4 عالميا في انخفاض مخاطر انتقال الأعمال إلى خارج البلاد، والمرتبة 9 عالميا في التضخم، والعاشر عالميا في مرونة الاقتصاد، والرابعة عشر عالميا في النمو الحقيقي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت، بما يعكس استقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على دعم النمو والاستثمار. حققت جامعة السلطان قابوس تقدما جديدا في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2027، حيث تقدمت 28 مركزا، وبهذا تصل الجامعة إلى المرتبة 600 عالميا، وذلك نظير الجهود في التعليم والبحث العلمي والابتكار.
1: تواصل جامعة السلطان قابوس مسيرتها نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى مصاف أفضل 300 جامعة عالمية في تصنيف QS العالمي للجامعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وفي تصنيف عام 2027 تقدمت الجامعة 28 مركزاً لتبلغ المرتبة 600 عالمياً في إنجاز يعكس تطور أدائها وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستوى الدولي، في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم العالي تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. واستندت مؤسسة QS في التصنيف العالمي للجامعات إلى تحليل بيانات أكثر من 8800 جامعة من 106 دول، فيما أدرجت 1504 جامعات ضمن القائمة النهائية للتصنيف، وشهدت نسخة هذا العام انضمام 94 جامعة جديدة إلى هذا التصنيف. وتعتمد المؤسسة في تصنيفها وتقييمها للجامعات على 9 مؤشرات رئيسة متفاوتة الأوزان، تشمل السمعة الأكاديمية والوظيفية والاستشهادات البحثية ونسبة الطلبة إلى أعضاء الهيئة الأكاديمية وعدد أعضاء هيئة التدريس الدوليين الطلبة الدوليين، إضافة إلى شبكة البحوث الدولية ومخرجات التوظيف ومؤشر الاستدامة. وسجلت جامعة السلطان قابوس تحسناً ملحوظاً في عدد من هذه المؤشرات، فقد عملت على تعزيز مؤشر السمعة الوظيفية من خلال موائمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل، وتوسيع شراكاتها مع أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، وتنظيم معارض التوظيف والفعاليات المهنية، بجانب تنفيذ حلقات عمل للتعريف بأهمية مؤشر السمعة الوظيفية لدى المؤسسات. وفيما يتعلق بمؤشر مخرجات التوظيف، عملت الجامعة على تحسين جودة البيانات المقدمة من مركز السجلات الوطنية التابع لشرطة عمان السلطانية، وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة عن خريجيها، الأمر الذي أسهم في تعزيز موقعها ضمن هذا المؤشر في تصنيف QS العالمي للجامعات، إلى جانب دعم وزارة الاقتصاد للمشروع الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية. كما نفذت الجامعة عدداً من المبادرات الداعمة لمؤشري الاستشهادات البحثية وشبكة البحوث الدولية، شملت برامجاً لتحفيز ودعم النشر العلمي والمشاركة في المؤتمرات الدولية، بما أسهم في رفع جودة الإنتاج البحثي وتعزيز انتشاره على المستوى العالمي.
0: تتجه سلطنة عمان لتكون مركزاً إقليمياً تقنياً في قطاع أشباه الموصلات، حيث وصلت قيمة الاستثمارات إلى أكثر من 14 مليوناً ونصف المليون ريال عماني. واستقطب جهاز الاستثمار العماني شراكات عالمية لتأسيس مراكز لها في سلطنة عمان. عذراً شركات عالمية لتأسيس مراكز لها في سلطنة عمان، فيما تعمل شركة GSMA عمان على تصميم الرقائق الإلكترونية.
2: تستثمر سلطنة عمان في الرقائق الإلكترونية، المحرك الخفي لكل التقنيات الحديثة من سيارات وحواسيب وهواتف وأقمار اصطناعية، ضاخة أكثر من 14 مليوناً ونصف المليون ريال عماني، متجهة للحضور الدولي في قطاع أشباه الموصلات. تتقدم سلطنة عمان في قطاع أشباه الموصلات في توجه استراتيجي نحو التحول إلى مركز تقني إقليمي يركز على التصميم. المهندسون العمانيون في شركة GSMA المتخصصة في تصميم الرقائق الإلكترونية الأولى في منطقة الخليج العربي، يعملون على اختبار أشباه الموصلات بعد أن صممت وفق طلبات مؤسسات عالمية تعمل في مختلف الأجهزة التقنية. عمار بن سلطان الكلباني، مهندس تصميم الدوائر الرقمية بشركة GSMA عمان، تحدث قائلا:
3: احنا هنا كمهندسين في شركة GSMA نقوم تصميم شرائح إلكترونية بناء على طلبات العملاء مالنا في العالم من الشرق إلى الغرب، طبعا عشان تتناسب مع منتجاتهم من أصغر المنتجات إلى أعلاها، تشمل الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف النقالة ارتفاعا إلى السيارات الكهربائية. طبعا يتم إرسال هذه الشرائح الإلكترونية التصميم إلى شركة TSMC في تايوان، بعد ذلك نقوم باختبارها هنا اليوم في هذا المختبر عشان نتأكد من ضمان جودتها وكفاءتها قبل إرسالها إلى العميل.
2: بينما تبني البلاد مسار صناعة أشباه الموصلات بكل كفاءة، المصممون العمانيون يضعون بصمتهم في هذه الصناعة المتقدمة ويهندسون منظومات تقنية متكاملة، يدركون التطورات المتسارعة في القطاع، يبنون هوية وطنية للاقتصاد الرقمي من سلطنة عمان إلى قلب التكنولوجيات العالمية. جمانة بنت خليفة البلوشي، مديرة الموارد البشرية بشركة GSMA عمان، تحدثت قائلة:
4: يحتاج القطاع إلى مهارات الاختبار وضمان الجودة وإدارة المشاريع التقنية والبحث والتطوير والابتكار، ومع توسع العالمي في هذا المجال تبرز أهمية التعاون بين الشركات والجامعات والمؤسسات الأكاديمية لتطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تواكب احتياجات الصناعة وتسهم في إعداد كوادر عمانية مؤهلة وقادرة على دعم نمو قطاع أشباه الموصلات في سلطنة عمان.
2: يتنامى قطاع أشباه الموصلات في سلطنة عمان بعد تأسيس شركة GSMA باستثمار 5 ملايين ريال عماني من قبل جهاز الاستثمار العماني، فلفتت الأنظار نحو مسقط للاستثمار في القطاع من مؤسسات عالمية في رقائق المستقبل. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: لترسيخ ثقافة التقدير المؤسسي والاحتفاء بالمجيدين والمبدعين في القطاع الصحي، نظمت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار الملتقى الصحي الثالث. تم خلال الملتقى تكريم 150 من الكوادر الطبية من أصحاب الإنجازات المتميزة والرواد من العاملين في القطاع الصحي. وتضمن الملتقى توقيع اتفاقيات شراكة بين المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار ووزارة التراث والسياحة وهيئة الطيران المدني بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات والخدمات المتاحة لدى الجانبين. رعى فعاليات الملتقى صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد. وإلى أخبارنا العربية والعالمية، حيث دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ عقب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بازشكان على مذكرة التفاهم إلكترونيا. وأكدت إسلاماباد أن المرحلة الأولى من الاتفاق تبدأ بعودة حركة الملاحة البحرية في المنطقة ورفع الحصار البحري عن إيران. هذا وتوالت ردود الفعل الدولية المرحبة بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تمهد لسلام دائم في المنطقة. من جانبها رحبت بكين بالتوقيع على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، مشيرة إلى أنه يجب الاستجابة للمخاوف الدولية بشأن حرية أمن الملاحة الدولية، وحثت الصين الأطراف إلى تنفيذ التزاماتهم للوصول إلى سلام وأمن دائم في المنطقة. كما رحبت الحكومة اليابانية بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا إياها خطوة هامة نحو إنهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. من جانبها أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ترحيبها بهذا الاتفاق قائلة إنها ستشارك في المناقشات الفنية لتنفيذه. تتعنت إسرائيل بشأن تنفيذ استحقاق الانسحاب من لبنان، ما يهدد مصير مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لوقف إطلاق النار وسط تصاعد محموم للمد الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية التي تتصاعد ضدها انتهاكات الاحتلال.
5: خلاف إسرائيلي أمريكي واضح بشأن الشق اللبناني من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لوقف النار دفع الجانبين للبدء باتصالات مكثفة حول النقطة الأكثر جدلاً، وهي التواجد العسكري جنوب لبنان. الولايات المتحدة تضغط لجهة انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس الرئيسية التي أقامتها في الجنوب مقابل رفض إسرائيل التي تربط انسحابها بنزع سلاح حزب الله، وترفض منظومة الجيش بدء الانسحاب، وتطالب الحكومة بقيادة نتنياهو بالحفاظ على حرية الحركة في كامل لبنان والاحتفاظ بالمنطقة العازلة في الجنوب مع الإصرار على تفكيك السلاح اللبناني. الهجمات الإسرائيلية وإن تراجعت إلى حد كبير لكنها لم تتوقف. الطائرات الإسرائيلية المسيرة أغارت على مركبة في بلدة كفر تبنيت فاستشهد لبناني، واستشهد آخر في غارة على بلدة زبدين، كما أصيب آخرون في إلقاء مسيرة قنبلة على بلدة بيت يحون مع الإغارة على بلدة حداثة، في وقت توقف التقدم البري الإسرائيلي بشكل شبه كامل في العمق اللبناني. الموقف الإسرائيلي المتعنت يهدد بانهيار مذكرة التفاهم لوقف النار بالنظر إلى الموقف الإيراني الذي يرى في عدم تنفيذ البند الخاص بلبنان انتهاكا للمذكرة وعدم التزام بما اتفق عليه. وبهذه المعطيات يبقى التوجس والشك قائمين حول استمرار الاتفاق إلى حين انقضاء مهلة 60 يوما التي يفترض بعدها الإعلان عن صيغة الاتفاق النهائية. إسرائيل مصدر التصعيد، فإلى جانب أزمة صمود الاتفاق الأمريكي الإيراني يستمر الاستهداف الإسرائيلي ضد الأراضي الفلسطينية. في في القدس المحتلة اقتحم جيش الاحتلال بلدتي كفر عقب وعنات شمالا، واقتحم مستوطنون المسجد الأقصى وسط تسارع لمخطط التهويد عبر المشاريع الاستيطانية. فخلال الفترة ما بين العام 2014 و 2025 تم بناء 131,545 وحدة استيطان جديدة، وكان العام الماضي الأكثر زخما بالمصادقة على 32 مخططا هيكليا لبناء 7200 وحدة على مساحة 1657 دونما من أراضي القدس. الضفة الغربية شهدت اقتحامات واسعة اعتقل خلالها الجيش أكثر من 20 فلسطينيا، مع مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم وإقامتهم بؤر استيطان رعوية. الاستيطان يضرب حتى في الداخل الفلسطيني المحتل، إذ أصدر الاحتلال أوامر هدم وإخلاء ل17 منشأة زراعية في مدينة الطيبة تمهيدا لإنشاء ميناء بري على نحو 2200 دونم من أراضي المدينة. أما قطاع غزة الذي يئن سكانه تحت وطأة وضع إنساني متأزم بفعل سياسة الحصار الإسرائيلية، فهو محور جلسة مجلس الأمن التي سوف تتلقى إحاطة حول الأمر. وشهد القطاع استمرارا لعملية النسف الإسرائيلية للمباني شرقا، إضافة لإطلاق النار من طائرات مسيرة وقصف بالمدفعية تجاه خيام نازحين، وسط ضبابية حول مصير اتفاق وقف إطلاق النار المتعثر منذ البداية بفعل الخروقات والتسويف الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قالت روسيا إن أوكرانيا شنت هجوما بالطائرات المسيرة على العاصمة الروسية موسكو، وأضافت أن الهجوم أدى إلى أضرار بمصفاة نفط وتعطيل الرحلات الجوية التجارية في مطارات موسكو، كما أسفر هجوما آخر عن مقتل شخص في منطقة بليغوارد الحدودية الروسية. في المقابل شنت روسيا بالصواريخ الباليستية والمسيرات هجمات على مناطق مختلفة في أوكرانيا من بينها العاصمة كييف، فيما قتل شخص واحد على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة روسية في مدينة سومي. انطلقت في مدينة كازان الروسية قمة روسيا آسيان، وتناقش القمة تعزيز التعاون بين روسيا ودول جنوب شرق آسيا 11، بروناي وفيتنام وإندونيسيا وكمبوديا ولوسا وماليزيا ومينمار وسنغافورة وتايلاند والفلبين وتيمور الشرقية، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. ألقت السلطات التركية القبض على مسؤول الإعلام بتنظيم ولاية خراسان التابع لتنظيم داعش قرب الحدود الأفغانية الباكستانية بتهمة محاولة دخول تركيا لإعادة بناء شبكة التجنيد والدعاية الخاصة بالتنظيم.
6: في الوقت الذي تكثف فيه السلطات التركية مداهماتها ضد شبكات تنظيم داعش في أعقاب سلسلة هجمات للتنظيم على مدى العقد الماضي، جاء إلقاء القبض على مسؤول الإعلام التابع لداعش في ولاية خراسان في عملية خارج الحدود في منطقة تقع بين أفغانستان وباكستان، وهي العملية الأمنية الثالثة المشتركة بين أنقرة وإسلام آباد. وقال مسؤولون أمنيون إن المتهم اعترف بأنه منسق الإعلام الجديد لتنظيم داعش خراسان وبمحاولته دخول تركيا لإعادة بناء شبكة التجنيد والدعاية الخاصة بالتنظيم، وقدم معلومات عن طرق نقل المسلحين من تركيا إلى منطقة أفغانستان وباكستان. ونقل عن مصادر أمنية أن المعتقل المشتبه به الذي تم التعرف عليه باسم أحمد كازانجي والمعروف بالأسماء المستعارة أبو عبيدة وأبو إبراهيم سافر بشكل غير قانوني من تركيا إلى منطقة أفغانستان وباكستان، وانضم إلى تنظيم داعش خراسان قبل عدة سنوات وعمل في معسكرات التنظيم. وأفادت المصادر نفسها أن كازانجي نجا من غارات جوية استهدفت عناصر داعش في باكستان وأكمل تدريبه في المنطقة، ثم حاول لاحقا دخول تركيا بشكل غير قانوني. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش خراسان هو الفرع الأفغاني لتنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن العديد من الهجمات الكبرى خارج أفغانستان في السنوات الأخيرة أو تم ربطه بها. ووفق معلومات أمنية فقد أدى القبض على كازانجي إلى إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، كما كشف عن شبكات نقل واستقطاب العناصر التابعة له. إذاعة سلطنة عمان، خزام عصمت، أنقرة.
0: تشهد سلطنة عمان يوم الأحد المقبل ظاهرة الانقلاب الصيفي لعام 2026 مع تعامد أشعة الشمس على مدار السرطان إذانا ببدء فصل الصيف فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، والذي سيستمر نحو 93 يوما و15 ساعة و40 دقيقة، وتتزامن هذه الظاهرة مع بدء موسم خريف ظفار فلكيا، والذي تتأثر به الولايات الساحلية لمحافظة ظفار من ضلكوت غربا إلى مرباط شرقا نتيجة هبوب الرياح الموسمية وتدفق السحب القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي. افتتح المتحف الوطني بمدينة ميلان الإيطالية معرض وفعاليات يوم عمان بعنوان عمان وإيطاليا 1000 عام من التلاقي الحضاري في متحف بريا الكبير. المعرض الذي يستمر حتى 13 من سبتمبر المقبل يستعرض الحوار المتواصل والروابط التاريخية التي جمعت الحضارتين على مدى ما يقارب 2000 عام عبر شبكات حيوية من التجارة والمعرفة والتبادل الثقافي من خلال المكتشفات الأثرية وأدب الرحلات ورسم الخرائط والفنون ليكشف

0: تطوير البنية الأساسية والمرافق الخدمية والوجهات السياحية بولايات المحافظة.
1: حزمة من المشروعات التنموية والاستراتيجية تشهدها محافظة البريمي خلال عام 2026 تتجاوز قيمتها أكثر من 6 ملايين ريال عماني، موزعة على ولايات البريمي ومحضة والسنينة، وذلك ضمن برنامج تنمية المحافظات الرامي إلى تطوير البنية الأساسية وتعزيز المرافق الخدمية ودعم المقومات السياحية والاستثمارية بالمحافظة. المهندس موسى بن سعيد العبري مدير عام بلدية البريمي متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
2: في ولاية البريمي جار العمل على إسناد مشاريع بقيمة تتجاوز 4.5 مليون ريال، حيث تشمل المرحلة الثانية من مشروع البحيرة الكريستالية والذي يتضمن حديقة البحيرة. هذه الحديقة تشمل طرق والمماشي والمواقف والمسطحات الخضراء والمسطحات المائية، بالإضافة إلى المظلات، لخلق بيئة يعني جاذبة تكون مكملة للبحيرة نفسها. طرح فرصة استثمار أيضا لعمل معرض للتمور، وتم أيضا ولله الحمد توقيع العقد مع صاحب الشركة الوطنية للتمور.
1: كما يشمل البرنامج استكمال تطوير واحة البريمي في مرحلتها الثانية بتكلفة إجمالية تقدر ب 300,000 ريال عماني من خلال تطوير المناطق المحيطة بالموقع وإضافة عناصر تجميلية وخدمية، إلى جانب إعادة تأهيل سوق البلدية وتركيب اللوحات الإرشادية وإنشاء مظلة للجسر وتوفير مرافق مساندة تسهم في تحسين تجربة الزوار والارتقاء بالمشهد الحضاري. وفي إطار دعم الأنشطة التجارية يجري استكمال إنشاء موقع الأكشاك في مرحلته الثانية بتكلفة 100,000 ريال عماني، بما يسهم في تنظيم الحركة التجارية وتحسين المظهر العام للموقع، فيما يشهد مبنى بلدية البريمي تنفيذ مشروع المحطة الواحدة بتكلفة تقدر بأكثر من 80,000 ريال عماني لتحويل قاعة إنجاز الحالية إلى مركز متكامل لخدمة المراجعين ضمن مشروع التحول الرقمي للبلديات.
2: أما في ولاية محضة فستشهد إن شاء الله تنفيذ عدد من المشاريع، منها تطوير مدخل الولاية وأيضا إنشاء سوق شعبي في منطقة العوهة وتهيئة المنطقة المخصصة للمخيمات الشتوية، بالإضافة إلى إنشاء حديقة في قرية وادي الحيول بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 1 مليون ريال عماني.
1: أما في ولاية السنينة فيجري تنفيذ مشروع إنشاء ممشى رياضي بتكلفة تقدر ب 120,000 ريال عماني على مساحة تقارب 11,700 متر مربع، يضم مرافق ترفيهية متنوعة ومناطق ألعاب وجلسات وأعمال تشجير. كما يتضمن البرنامج تطوير مدخل الولاية منتزه السنينة بتكلفة تقدر ب 80,000 ريال عماني عبر تنفيذ أعمال تشجير واسعة وإنشاء مسطحات خضراء وممشي ونافورة مركزية، بما يعزز الهوية الجمالية للولاية. وفي إطار دعم الأمن الغذائي يجري تنفيذ مشروع تصميم ورصف الطرق المؤدية إلى مشروعات الأمن الغذائي بولاية السنينة بتكلفة تقدر 630,000 ريال عماني، بهدف تحسين الوصول إلى مواقع الإنتاج الزراعي ودعم البنية الأساسية للمشروعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. محمد بن سعيد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة البريمي.
0: بقيمة تداول تجاوزت 139 مليون ريال عماني، انخفض المؤشر العام لبورصة مسقط بأقل من 1% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما سجلت القيمة السوقية ارتفاعا لتتجاوز 36 مليار و700 مليون ريال عماني. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 32 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 73.20 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل. وفي صفحتنا الأخيرة نطل على بطولة كأس العالم، حيث اقتنص منتخب غانا انتصارا ثمينا في الوقت القاتل على نظيره منتخب بنما بهدف دون رد في الجولة الأولى من منافسة

أساتي المجموعة الثانية 12 ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، وسجل كاليب ييرينكي هدف الفوز لمنتخب غانا في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الثاني ليمنح بلاده أول 3 نقاط في مشوارها بالمونديال، متساويا مع منتخب إنجلترا الذي تصدرت المجموعة بفارق الأهداف عقب فوزه على منتخب كرواتيا بهدف 2-4، فيما بقي منتخب بنما وكرواتيا دون نقاط. قاد الكولومبي لويس دياز منتخب بلاده للفوز بنتيجة 3-0 على أوزباكستان، ويلعب منتخب كولومبيا ضد الكونغو الديمقراطية فجر الأربعاء المقبل، ثم يخوض الاختبار الأقوى أمام البرتغال يوم 28 من الشهر الجاري. وحقق المنتخب المغربي إنجازاً تاريخياً بارتقائه إلى المركز 6 عالمياً في التصنيف المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عقب تعادل منتخب البرتغال مع الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026، ويعد هذا التصنيف الأفضل في تاريخ كرة القدم المغربية، إذ أصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي يصل إلى المركز 6 في التصنيف العالمي، معززا مكانته كصاحب أعلى ترتيب عربي في تاريخ التصنيف. وفي ختام الفترة الإخبارية الثانية، هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالمية في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 لتصل إلى المرتبة 25 عالميا. جامعة السلطان قابوس تتقدم 28 مركزا في تصنيف الكيو اس العالمي للجامعات لعام 2027. الولايات المتحدة وإيران توقعان إلكترونياً مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وترحيب دولي واسع بالاتفاق. تنفيذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية في محافظة البريمي بقيمة تتجاوز 6 ملايين ريال عماني. أعد لكم الفترة الإخبارية الثانية سليمان بن سهيل الكيومي، نفذها على الهواء عبد الله بن محمد السنيدي، قرأتها مريم بن سعيد البداعية. إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ اليوم سندمج بين عالم البشر ومملكة النبات في فرضية حيوية تقلب مفهوم الطاقة والبقاء. ماذا لو كان جلد الإنسان يقوم بالبناء الضوئي ويتغذى على أشعة الشمس مباشرة كما تفعل الأشجار؟
2: تخيلوا أن تستيقظوا في الصباح لا لتبحثوا عن وجبة الإفطار، بل لتقف في الشرفة لمدة نصف ساعة تحت نور الشمس، فتمتلئ أجسادكم بالطاقة والحيوية. علميا هذا يعني أن خلايا جلدنا ستحتوي على مادة الكلوروفيل الخضراء، وسيتحول لون البشرية جمعاء إلى درجات مختلفة من اللون الأخضر.
1: أول ما سيحدث هو ثورة اقتصادية وبيئية كبرى، حيث سينخفض الطلب على المواد الغذائية بنسبة هائلة. ستختفي مجاعات العالم تماماً. لن يموت طفل جوعاً بعد اليوم ما دامت الشمس تشرق، كما أن مساحات الأراضي الزراعية ستتحول من إنتاج طعام البشر إلى غابات طبيعية تعيد التوازن البيئي للكوكب.
2: صحيح، ولننتقل إلى جغرافيا البشر وهجراتهم، إذ ستصبح المناطق الشمسية مثل الصحاري والمناطق الاستوائية هي أغنى المناطق بالطاقة الغذائية، وستهافت الناس على العيش فيها بعد أن كانت طاردة للسكان. في المقابل ستصبح الدول القطبية التي يغيب عنها شعاع الشمس لأشهر مناطق فقيرة تحتاج إلى مساعدات من طاقة نورية أو مصادر ضوئية صناعية.
0: ماذا لو؟
1: لكن لنفكر في نمط الحياة والملابس. الملابس السميكة التي تغطي الأجساد ستختفي تماماً لأنها تحجب الغذاء. ستظهر أزياء جديدة مصنوعة من مواد شفافة تسمح بمرور الضوء، وسيصبح المشي في الطقس الماطر أو الغائم بمثابة حمية قاسية يتعرض فيها الإنسان للهزال لقلة الضوء.
2: هذا طريف جداً، ولكن علمياً البناء الضوئي ينتج السكريات، بينما يحتاج جسد الإنسان إلى البروتينات والمعادن لبناء العضلات والعظام. هذا يعني أن البشر لن يستغنوا عن الطعام كلياً، بل سيكون تناول الوجبات عملاً جانبياً للتسلية أو لتعويض المعادن، وستتحول المطاعم إلى أماكن للرفاهية المحضة بدلاً من كونها ضرورة للعيش.
1: سبحان الله، حتى العلاقة بين الإنسان وبيئته ستصبح أكثر عمقاً. الإنسان سيشعر بأنه جزء حقيقي من الطبيعة، يتنفس مع الأشجار ويطرح الأكسجين ليلاً ويمتص ثاني أكسيد الكربون نهاراً. هذا التمازج سيقضي على النزعة التدميرية للبيئة، لأن تلويث الهواء وحجب الشمس بالدخان سيعني خنق مصدر غذاء البشر أنفسهم.
2: إذن نكتشف أن هذه الفرضية رغم غرابتها البصرية تحمل في طياتها حكمة عميقة عن توازن الطاقة. لقد جعلنا الله نعتمد على غيرنا في الغذاء لنتحرك ونسعى ونتعاون ونبني الأرض، فلو كان غذاؤنا مجانيا من السماء دون جهد لربما كسلت البشرية وتوقف قطار الحضارة والاكتشاف. فعلا نعمة السعي والبحث عن الرزق هي الملهم الأول للعقل البشري ليخترع ويتطور. شكرا لكم أعزائنا على كرم الاستماع، وعلى أمل أن نلتقي بكم في اللقاء المقبل مع فرضية جديدة وتساؤل مثير في برنامجكم ماذا لو. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيليه.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعت الجادرجي:
2: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي:
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي:
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا، ويعاد السبت في الساعة 8 مساء على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس.
2: بانوراما
1: بانوراما

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان مسا عليكم بالخير، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. وحلقة الخميس الونيس، وهذه الخميس مختلفة لأن اليوم إجازة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1448 للهجرة. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله هكذا كل أيامكم سعيدة وأيامكم كلها فيها المسرات. وحياكم الله إذن في رحلة الخميس من بانوراما، ومساء يتجدد معكم خلال ساعتين نقضيها معكم من الآن وحتى السابعة مساء. دائما نتمنى أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 724-420-10، وإن شاء الله تستمتعوا مع كل ما نقدمه لكم ونكون رفقة طيبة خلال هذا المساء. إذن حياكم الله مستمعينا، وإن شاء الله هكذا من خلال محطاتنا المتنوعة اللي دائما نحرص أن تكون قريبة منكم. اليوم طبعا مثل ما تعودتوا في كل يوم خميس محطة كشتة، واليوم كشتتنا بتكون مع الرحال صلاح الصوافي. بنتعرف على رحلاته. طبعا الرحال صلاح الصوافي يعني رحلاته دائما عن طريق الدراجة النارية. بنتعرف على كل جولاته السياحية في مختلف أرجاء الوطن، وإذا كان عنده رحلات خارج الوطن أكيد بنتعرف من خلال ضيفنا رحال صلاح الصوافي. بالإضافة أن اليوم إن شاء الله بنتعرف كذلك على مسار سرور بولاية سمايل وكل مكونات هذا المسار السياحي هناك في قرية سرور بولاية سمايل. وكذلك من خلال برنامجنا بنتعرف على برنامج ثروة، برنامج ثروة بجنوب الباطنة، وهو طبعا بإشراف تعليمية شمال أو تعليمية جنوب الباطنة عفوا، مشاركة 60 طالبا وطالبة ضمن برامج صيفية تجمع بين التدريب والتطبيق العملي. إذن إن شاء الله رحلة نقضيها معكم إن شاء الله، وحياكم الله. ومثل ما ذكرنا نتمنى أنكم تشاركون على رقم الواتساب 724-420-10. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهناي، وفي الإخراج مانع الفارسي. ومساء الخير بانوراما.

أهل الجميع وإجازة سعيدة للجميع إن شاء الله. مع طبعا الإجازة من اليوم طبعا الخميس بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1448 للهجرة. كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام المحبة والسعادة وتحقيق الأمنيات للجميع. واليوم ولله الحمد يعني نوعا ما درجات الحرارة شوية أقل وأهدأ مقارنة بالأيام الماضية، ونتمنى حقيقة خلال الأيام القادمة أن درجات الحرارة يعني تنخفض، أنه الأيام الماضية عشنا أجواء حارة وصلت إلى قرب 50، وبعض الولايات يعني وصلت إلى 50 درجة، يعني درجات الحرارة

مرتفعة، وإن شاء الله يكون يعني الأيام القادمة وتكون الأيام القادمة أقل درجات الحرارة. الأيام اللي مضت ترى ما كانت أيام الصيف، يعني الصيف بعده ما دخل. الصيف فلكيا طبعا يبدأ يوم الأحد 21/6، الأيام اللي قبل كانت مقدمات الصيف يعني. فسبحان الله عندنا يعني درجات الحرارة ترتفع أكثر، أو نشعر بدرجات الحرارة أكثر في شهر مايو يونيو، تكون درجات الحرارة مرتفعة. لكن طبعا فلكيا الصيف يبدأ 21/6. احنا نتمنى ان شاء الله تكون كل ايامنا خير، ورغم ان الصيف يعني درجات الحرارة مرتفعة، لان ايام الصيف دائما جميلة في الذكريات الجميلة، في ايام الاجازات، السفرات، الكشتات، التجمعات العائلية، وكذلك الفواكه. يعني اجمل الفواكه ولذها هي الفواكه الصيفية، وعندنا احنا الرطب، والرطب طبعا موسمه في الصيف موسم القيض، ودائما نتمنى لكم ان شاء الله في الصيف تقضون اجمل وامتع الاوقات. واحنا اكيد معكم مستمعين، وشاركونا لحظاتكم المسائيه على رقم الواتساب 7244210. والحين نروح لاولى محطاتنا، محطه ايش صاير. ومثل ما تعودتوا مستمعينا في محطة ايش صاير، مجموعة من الأخبار المحلية ومن أخبارنا. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقرير التنافسية العالمية 2026، تأتي في المرتبة 25 عالميا من بين 70 اقتصادا شملها التقرير، وحققت المرتبة 15 عالميا في كفاءة الحكومة، والمرتبة 18 عالميا في كفاءة الأعمال. وجامعة السلطان قابوس تتقدم 28 مركزا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2027، لتصل إلى المرتبة 600 عالميا، مقارنة بالمرتبة 334 في تصنيف عام 2026، في إنجاز يعكس تطور أدائها وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستوى الدولي. ومن أخبارنا كذلك، سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 39 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لبحث تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية. والأحد المقبل مثل ما ذكرنا بدء فصل الصيف وموسم خريف ظفار فلكيا، تزامنا مع ظاهرة الانقلاب الصيفي وتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، حيث تشهد سلطنة عمان يوم الأحد المقبل ظاهرة الانقلاب الصيفي لعام 2026 مع تعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، إذانا ببدء فصل الصيف فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، والذي يستمر نحو 93 يوما و15 ساعة و40 دقيقة. وقال عبد العزيز بن سعود الناعبي نائب رئيس لجنة التواصل المجتمعي بالجمعية العمانية للفلك والفضاء أن الحسابات الفلكية تشير إلى حدوث الانقلاب الصيفي يوم الأحد 21 من يونيو عند الساعة 12:24 دقيقة ظهرا بتوقيت سلطنة عمان، وأوضح أن الشمس ستشرق في محافظة مسقط عند الساعة 25 صباحا، وتكون في الزوال عند الساعة 12:08 دقائق ظهرا، وتغرب عند الساعة 6:56 مساء، ليبلغ طول النهار 13:35:33، ليكون بذلك أطول أيام السنة نهارا وأقصرها ليلا في معظم مناطق النصف الشمالي من الكرة الأرضية. إذن يوم الأحد بدأ أول أيام فصل الصيف وموسم خريف ظفار فلكيا. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا، أنتم بعد شاركونا أخباركم وعلومكم على رقم الواتساب 724-240-10.

تحية مسائية لكم مستمعينا، ومساء جميل إن شاء الله للجميع، وتحية لمن يستمع لنا. عبد السلام الهناي نوجه لك تحية، نتمنى لك إن شاء الله دروب السلامة وتصل بحفظ الله ورعايته. كذلك ماحن راشد السباعي يقول مساء الخير على الجميع، كل عام والجميع بخير بمناسبة العام الهجري، والله يديم علينا الأمن والأمان، اللهم أمين. شكرا جزيلا لك يا ماحن السباعي. وأبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار يقول مساء الأنوار لكم ياسر ومانع وللغايبة الحاضرة فتحية، نوجه لها تحية ولجميع المسلمين، ويقول بعد الجو اليوم معنا أفضل من الأيام السابقة، والله يحفظكم ويسعدكم. بالفعل أبو حكيم يعني هذه الأيام اليوم يعني شوية أفضل نوعا ما مقارنة بالأيام الماضية، إن شاء الله تستمر هذه الأجواء تكون شوية ألطف. سعد الهدابي من منطقة شرس الهدادبة ولاية المصنعة يقول مسي عليكم بالخير ياسر والمخرج مانع الفارسي، أول شيء إجازة سعيدة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة للجميع والاستمتاع بها، بالرغم من الأجواء الصيفية ودرجة الحرارة معنا بولاية المصنعة ما بين 35 إلى 36 درجة، الأجواء معتدلة نوعا ما. نعم الصيف بعد ما دخل بالفعل. يقول كذلك أبارك لأخي العزيز حمد بن حسن بن محمد البلوشي، وذلك بمناسبة عقد قرانة غدا بمجلس الشعيبة العام بولاية المصنعة بعد صلاة العصر، نتمنى له إن شاء الله توفيق ونبارك له. وأكيد سعد الهدابي رئيس فريق المصنعة، تحية لك. شكرا لك يا سعد الهدابي، منطقة شرس الهداربة ولاية المصنعة، وإن شاء الله يعني نحاول أن المخرج يعني يلبي الأغنية أو طلبك لهذه الأغنية عيضا للمنهالي إن شاء الله. شكرا جزيلا لك يا سعد الهدابي. ورسالة من أبو محمد وفاطمة يقول السلام عليكم، مساء الخير أخو ياسر وأسرة البرنامج الكرام، يسعد مساكم جميعا بالخير. اليوم عندي مناسبة غالية جدا على قلبي، وهي عيد ميلاد ابنتي الحبيبة فاطمة، كل عام وفاطمة بألف خير وعقبال 100 سنة إن شاء الله، نتمنى لها أيام سعيدة. ويقول أتمنى لها عاما مليئا بالخير والبركة والصحة والعافية والسعادة والتوفيق، ونمد الله في عمرها على الطاعة والخير، كل عام وأنت بخير يا نور عيني وقلبي، وأسأل الله أن يحفظك ويسعدك ويحقق لك كل ما تتمنين. ويقول مخرجنا يريد إهداء خاص لفاطمة بهذه المناسبة. إن شاء الله يعني إن شاء الله نحاول خلال الدقائق القادمة، وما أنا أكيد يسمعك. وكل عام وفاطمة بألف خير يا أبو محمد. شكرا.

سالفة بيننا وبينكم. وسالفتنا اليوم متعلقة بالإجازة الصيفية، بما أن الأبناء يعني بدأوا أغلبهم الإجازة الصيفية بعد انتهاء الاختبارات. طبعا تبقى فقط طلاب الثاني عشر، نتمنى لهم التوفيق، وأكيد هناك خطط لاستثمار هذه الإجازة من قبل أولياء الأمور، وبالتالي يعني البعض يرى أن الأبناء يجب أن نستغل إجازتهم الصيفية، لكن يكون في توازن يعني ما بين الترفيه، ما بين تنمية مهاراتهم، لأنه يعني البعض يقول لك والله الأبناء يعني درسوا في عام دراسي وأكيد يعني إن مرة ثانية رجعوا للدراسة يعني شوية صعب، لكن يعني البعض يقول لا، التوازن ما بين بعض البرامج الخاصة بتنمية مهارات الطلبة والأبناء، وكذلك يكون في برامج ترفيهية كذلك عشان ما يشعروا بالملل ويشعروا أنه والله هذه البرامج يعني مهمة ومفيدة بالنسبة لهم. فنحن يعني حابين هكذا ندردش معكم ويعني تشاركونا آراءكم بنصيحة وخطة ممكن أن أي ولي أمر أنه يستثمرها لأبنائه خلال هذه الإجازة الصيفية. فالبعض يرى أن والله أو بعض الأولياء الأمور يخشون أن الإجازة لدى الأبناء يطغى عليها الإفراط في استخدام الأجهزة أو الفراغ والسهر كذلك، فبالتالي نحتاج إلى معالجتها. فما النصيحة اللي ممكن أن تقدمها للأسر لاستثمار الإجازة الصيفية بعيدا عن الملل وإدمان الأجهزة، يعني يكون في توازن، يعني إيش ممكن أنه ولي الأمر يعمل أو خطة يعملها كذا لأبنائه أنه يستثمر هذه الإجازة بحيث يكون في توازن ما بين ترفيه وما بين تنمية مهارات وقدرات الأبناء والاستفادة من مهاراتهم وكذلك تنميتها، أو إذا كان فيه نوع من النقص في بعض المواد الدراسية مثلا اللغة الإنجليزية وبعض المهارات، يمكن أنه والله يعمل يعطيهم دورة ويدخلهم في دورة وبرنامج صيفي يستفيدوا من إجازتهم بدل أن تكون الإجازة فقط من أجل السهر واستخدام الهواتف ويكون هناك استخدام مفرط في بعض الأحيان. فنتمنى أنكم تشاركونا بنصيحة ممكن أن تقدمها لأي أسرة لاستثمار الإجازة الصيفية بعيدا عن الملل وإدمان الأجهزة. ننتظر أكيد مشاركاتكم وأراءكم، أكيد نستفيد منها ويستفيد منها كل من يستمع لنا، إيش هي النصيحة وإيش هي الخطة اللي ممكن يعملها ولي الأمر ليستثمر الإجازة الصيفية لأبنائه بحيث يكون في توازن ما بين تنمية مهارات بعيدا عن الملل بعيدا عن إدمان الأجهزة، ويكون في نوع من الترفيه، على رقم الواتساب 7244210. أكيد ننتظر آراءكم ومشاركاتكم، لكن الحين نروح لفاصل مع مانع وراجعين.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا في بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة مسائية معكم، رحلة الخميس. وطبعا هذا الخميس مختلف في إجازة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1448. كل عام وانتم بخير. وسؤال سالفتنا لليوم، النصيحة اللي ممكن أن تقدمها لأسرة لتستثمر إجازة أبنائها بعيد عن الإفراط في استخدام الهواتف أو السهر الزائد، يكون في نوع من التوازن ما بين الترفيه ما بين تنمية المهارات لدى الأبناء. فننتظر أكيد مشاركاتكم، نصائحكم على رقم الواتساب 7244-2010. أما الحين فنروح لمحطة كشتة، واليوم بنتكشت مع الرحال صلاح الصوافي. وطبعا صلاح الصوافي رحلاته يعني دائما تكون بالدراجة، يعني بطريقة مختلفة. نتعرف على رحلات صلاح ونرح مسا عليك بالخير. صلاح، سعيدين بوجودك معنا في بانوراما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي العزيز ياسر الحناي. نمسي عليك وعلى المستمعين إذاعة سلطنة عمان، برنامج بانوراما، محطة كشتة.
0: أهلا وسهلا بك أخوي صلاح. أكيد يعني من خلال متابعتنا لحسابك، يعني ما شاء الله لك صولات وجولات في مختلف ربوع الوطن العزيز، من خلال طبعا أو بالدراجة. ولكن نحن في البداية نريد نسأل عن البدايات، كيف كانت البداية ومتى كانت؟
1: حقيقة أول شيء أوجه شكري لكم على استضافتي اليوم معكم أخوكم صلاح الصوافي. طبعا بداياتي كانت بداية بسيطة جدا، بدأت كعضو في فريق مسقط بايكرز، أوجه لهم التحية. طبعا الحمد لله بدأت مسيرتي معهم في عدة مراحل، والحمد لله نتمنى إن شاء الله نكون نوصل لأبعد هدف مطلوب لنا إن شاء الله.
0: ودائما رحلاتك يعني مثل ما ذكرنا بالدراجة، وأكيد أنت يعني قبل لا تروح لأي رحلة يعني أكيد تخطط لهذه الرحلة. إيش الأشياء اللي تحرص أن تكون يعني حريص أن تكون موجودة في الرحلة ومخطط لها منذ البداية؟
1: بالطبع أخي ياسر، طبعا الرحلات اللي نقوم فيها دائما على مستوى السلطنة من محافظة ظفار إلى محافظة مسندم، طبعا لازم على كل دراج يعمل خطة مسبقة للرحلة، فياخذ كل الاحتياطات اللي هي عدة الرحلة، أدواتك الشخصية. فتبدأ الانطلاقة من البداية ولحد ما توصل الهدف، يعني الرحلة لنهاية الرحلة بسلام وأمان.
0: نعم، عادة الرحلة كم تستغرق تقريبا المدة؟
1: والله يعتمد، هو بالنسبة لبعض الرحلات، في رحلات يعني تكون محلية في السلطنة، يعني في رحلات ناخذ فيها 5 أيام، في منها 6 أيام. نعم. على حسب المسار، وفي يعني رحلات خليجية على مستوى الخليج ناخذ من 10 إلى 15 يوم.
0: نعم، وتكونوا طبعا أنتوا مجموعة وكفريق.
1: بالطبع طبعا، مثل في رحلات قامت فيها يعني نظمتها اللي هي جمعية مال السيارات بتنظيم فريق مسقط بايكر، مثل اكتشف جمال عمان، وكانت 3 مرات في 2017 و18 و19. وفي فعاليات شاركنا فيها مثل اكتشف جمال ظفار، كانت عن طريق اللي هو فريق نزوة بايكر، أوجه لهم التحية. وفي رحلات مع الزميل والأخ حمد البرام، دائما هو رفيق الدرب في كل الرحلات.
0: نعم، ممتاز. يعني لاحظ حقيقة يعني عندكم موضوع التوثيق، وهذا أكيد مهم لترويج السياحي لكل موقع يعني تزوروه وتتوقفوا فيه من خلال حسابك. إيش الرحلة اللي عالقة إلى الآن في ذاكرتك داخل السلطنة ومكان هكذا جميل، يمكن اليوم اللي يسمعنا والله تنصحه أنه يزوره؟
1: والله كدراج يعني وقائد دراجة نارية، الرحلة اللي لحد الحين يعني ما قادر أتخطى، يعني كل سنة أحس أني أريد أفكر أني أعيد الكرة في نفس الرحلة اللي هي كانت في موسم الصرب، ما كان فيها يعني ازدحام وكل شيء مكشوف، طبعا الشوارع آمنة ما فيها يعني أمطار أو طين، ويكون الاستجمام فيها بشكل رهيب. يعني حتى في رحلة 2024 رحتها يعني بنفسي بدون يعني بدون أي رفيق بدون أي صاحب، فكانت يعني حلوة ومش حلوة، لأن صحيح أنك تحتاج بعض الأحيان يكون عندك رفيق، لكن كانت رحلة ممتعة الحمد لله. والرحلة الثانية اللي كانت هي في إلى خصب، من مسقط إلى خصب تبع اللي هي شو اسمها دولة الإمارات العربية الشقيقة، الإمارات الشمالية، مرورا بدبي وأبو ظبي والعين، واختتمها في محافظة البريمي.
0: نعم ممتاز، وبالتالي يعني رحلات جميلة، يعني أنتم تتعرفوا على مواقع مختلفة ما ليس فقط موقع واحد، وجميل يعني مثل هذه الرحلات. اليوم أي شخص جديد يعني حاب أن يدخل هذا المجال، إيش الأشياء اللي يجب أن تكون حاضرة معه وأنه لكي تكون رحلة يعني آمنة بالنسبة له، يعني هو يبدأ مشواره لأول مرة؟
1: بالنسبة للمبتدئين يعني كنا بدينا من الصفر، بالعكس يعني دام ان الشخص متبع السلامة المرورية وعند الرخصة وعند الإمكانية ودراجته جاهزة، يعني ممكن انه يطلع رحلة يعني لألف كيلو، فدائما يكون ياخذ اهم شيء الصيانة، صيانة الدراجة، ومثل ما خبرتي اللي هو أنه يكون منتبه ومركز على محيط اللي هو 360 درجة، يعني ما يكون يعني يسوق دراجة بتهور.
0: نعم ممتاز، يعني يكون يعني مركز، الدراجة تكون
1: نعم
0: سليمة، وبالتالي يعني يحرص على متطلبات السلام وعدم السرعة الزائدة دائما. ويعني مواقع سياحية كثيرة أنت زرتها، وأنت حسب ما ذكرتنا أنك الآن ما موجود في مسقط، خارج مسقط.
1: حاليا نعم في محافظة شمال الشرقية البلد سناو حاليا.
0: نعم ما شاء الله. وسناو تروحها بالسيارة أو نفس الشيء بالدراجة؟
1: والله في فترة الشتاء لازم بالسيارة، يعني مرات بالدراجة مرات مع الأهل يكون بالسيارة، ولما أكون بروحي لازم بالدراجة أخذ جولة عاد على الشرقية وأروح لينصور وأرجع منصور من الشارع البحري لحد ما أوصل مسقط.
0: ممتاز، وأكيد يعني خلال الأيام القادمة يدخل موسم خريف ظفار، هل هناك خطة لعمل هكذا رحلة إلى محافظة ظفار والترويج لها؟ يعني ما شاء الله عليكم يعني قايمين بدور حقيقة في موضوع الترويج السياحي.
1: والله بالنسبة للترويج يعني ما مقصرين، جزاهم الله خير فريق نزوة بايكرز وباقي الفرق من دراجين عمان ما مقصرين، مكفين وموفين في الترويج عن السياحة في نهار الظفار، وبالعكس متعة قيادة الدراجات في فترة الخريف يعني شيء لا يوصف، وأدعو كل دراجين يعني يعيشوا هذه التجربة.
0: نعم، يعني هناك في محافظة ظفار نعرف أن في رذاذ وفي طين، وبعض الأحيان الشوارع تكون يعني مبللة
1: زلفة
0: بالمياه، يعني القيادة هناك تختلف طبعا.
1: هي طبعا تختلف، بعض الأحيان تكون في شوارع يكون يعني ممزوجة بالطين، ففي من الدراجات يعني الاستخدام اللي هي الشارع فقط، في من الدراجات الاستخدام الأوفرود، فدراجتي طبعا اللي هي الاستخدام الشوارع فقط، يمكن أنزل على كتف الطريق يعني يكون مكان آمن في فترة الخريف في موسم الخريف، لكن في موسم الصرب تكون تقريبا يعني المناطق أغلبيتها جافة وتكون المناظر كلها مفتوحة، الرؤية يعني واضحة، ما في ضباب، فتكون أكثر أمن يعني.
0: جميل. بالتالي يعني أنت رحلاتك في السلطنة، وذكرتنا يعني أبرز الرحلات اللي يعني زرتها أو قمت بها في سلطنة عمان. خارج السلطنة يعني هل قمت برحلات خارج السلطنة، وإيش هي الدول اللي قمت بزيارتها باستخدام الدراجة مع فريق مسقط أو نزوة؟
1: في رحلات الحمد لله قمنا فيها في على مستوى الخليج، يعني بعدني أنا ما وصلت الرحال، إن شاء الله بإذن الله يكون لي صولات وجولات على مستوى العالم إن شاء الله،
0: تكون دولي إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. حاليا أنا بس اللي وصلت له اللي هو على مستوى الخليج، يعني كانت في مشاركة خارجية مع الفريق اللي هو فريق مسقط بايكرز في مسيرة حب زايد، وهذه بشكل مستمر في عيد الاتحاد تقريبا في شهر 12.
0: نعم ممتاز.
1: ونحرص دائما على استمراريتها، وفي جولات مثل بداية الموسم، في رحلة كانت في 2023 كانت من مسقط إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة، وبعدها إلى المملكة العربية السعودية، وبعدها طلعنا إلى مملكة البحرين، وطلعنا لدولة قطر، ومن دولة قطر رجعنا الإمارات واختتمناها في محافظة البريمي. طبعا هذه كانت برفقة الزميل والأخ محمد البرام، أوجه له التحية، وإن شاء الله تكون لنا رحلات قادمة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. يعني جولة خليجية يعني على
1: جولة
0: دول
1: خليجية، لكن هالسنة يعني هذيك السنة قصرنا شوية في دولة الكويت لسبب
0: نعم.
1: يعني خارج عن الإرادة.
0: نعم ممتاز. تستقطبوا يعني الدراجين والفرق من دول الخليج العربية الشقيقة لزيارة السلطنة وعمل جولات مشتركة سياحية داخل السلطنة؟
1: نعم، في جولات تنظمها اللي هي بعض الفرق مثل فريقنا اللي هو مسقط بايكرز، ما مقصرين جزاهم الله خير. في فعالية اكتشف كانت اكتشف جمال عمان، انضم فيها تقريبا على مستوى دول مجلس التعاون والدول العربية، يعني تقريبا تستغرق من 5 إلى 6 أيام على يعني من مسقط إلى مثلا جبل الأخضر، ومن جبل الأخضر إلى شمال الشرقية، وصولا إلى الأشخرة، من بعد الأشخرة نروح على صور، ومن صور عاد نرجع على الشارع البحري اللي هو طريق قريات مسقط.
0: ممتاز. احنا نتمنى لك التوفيق في كل رحلاتك صلاح
1: آمين
0: الصوافي،
1: آمين إن شاء الله.
0: وانا ومانع يبغى لنا يعني كذا نقوم بجولة معكم ان شاء
1: ضروري
0: الله.
1: ضروري، لأن طبعا مثل ما خبرتك الدراجة النارية آمنة إذا كنت أنت آمن نفسك.
0: جميل.
1: لكن أنصح أخذ دائما الحيطة والحذر واتباع يعني الإرشادات القانونية، وتكون دائما لابس السفتي وكذا. أنا حقيقة يمكن لأني يمكن صار لي فترات طويلة، ولو كان حتى أني متمكن، ولو كان الدراج متمكن في قيادته، لكن يفترض أن الواحد يكون يلبس اللي هي عدة السلامة.
0: نعم، ودائما يعني ناخذ بالأسباب أكيد. نتمنى لكم
1: ضروري.
0: نعم نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في كل
1: جزاك الله خير.
0: رحلاتكم أخوي
1: اللهم آمين
0: صلاح،
1: إن شاء الله.
0: وسعدنا بالحديث معك.
1: شكرا شكرا أخي ياسر، جزاكم الله خير على استضافتي اليوم معكم، وإن شاء الله أكون كنت ضيف خفيف عليكم إن شاء الله.
0: ما قصرت، جزاك الله خير. وإحنا نشكرك الرحال صلاح الصوافي.
1: إن شاء الله
0: شكرا.
1: نوصل لحالي إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله تكون رحال دولي بعد في المستقبل.
1: بإذن الله
0: تحية
1: بإذن الله، بناخذك معنا إن شاء الله.
0: ضروري ضروري إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك أخوي صلاح، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك، شكرا لك.
0: أحسن. إذا مستمعين، هذه كانت محطة كشتة، وكشتنا مع الرحال صلاح الصوافي، وإحنا نتمنى لكم كذلك تتكشتوا وتستمتعوا بالأجواء في مختلف أرجاء السلطنة. معنا مواقع جميلة، يمكن درجات الحرارة نوعا ما جيدة في الجبل الأخضر، الجبل الشمس، الجبل الشرقي، وابتداء من يوم الأحد مع دخول موسم خريف ظفار إن شاء الله في محافظة ظفار، والأشخرة في نيابة الأشخرة طبعا في ولاية جعلان بن أبو علي. نتمنى لكم إن شاء الله زيارات موفقة لكل أرجاء الوطن العزيز. فاصل مع مانع ورجعين.

عودة لكم مستمعينا في بانوراما، ونذكركم بسالفتنا لليوم. ما هي النصيحة اللي ممكن تقدمها لأسرة لعمل برنامج صيفي لأبنائهم بحيث يعني يبتعدوا عن الإفراط في استخدام الهواتف أو السهر، ويكون هذا البرنامج الصيفي متوازن ما بين طبعا تنمية مهاراتهم وكذلك ما بين الترفيه والتعلم. ننتظر أكيد مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-2010. تحية مسائية لك يا أبو أيمن سعيد سالم السيابي من ولاية قريات، يقول أرسل لكم من شاطئ الصيرة بولاية قريات، وأرسل لنا حقيقة من هذا الشاطئ بعض الصور الجميلة. هناك بطولة حمراوي الشاطئية الثانية، طبعا ارسل لنا يعني بعض الصور الجميلة من شاطئ الصيرة بولاية قريات. شكرا لك يا أبو أيمن. رسالة من أم ناصر الهادي تقول: مساء الخير ياسر وطاقم البرنامج، أسعد الله مساكم بكل خير ونور. على أولياء الأمور تنظيم الإجازة الصيفية لأبنائهم بتوازن بين الترفيه والفائدة من خلال وضع روتين مرن يضمن وقتا للنوم واللعب والتعلم وتشجيعهم على ممارسة هوايات جديدة أو رياضة، مع تخصيص وقت للأنشطة الخارجية والرحلات وتحديد أوقات معقولة لاستخدام الأجهزة ومشاركتهم بالأنشطة الأسرية البسيطة لتعزيز العلاقة وإشعارهم بالمسؤولية. شكرا لك يا أم ناصر. ورسالة من أبو الوارث النبهاني يقول: القراءة والألعاب هما بوابتان سحريتان لحماية الطفولة، فبدلا من شاشات الهاتف الصامتة تمنح القراءة عقل الطفل خيالا خصبا، وتزرع الألعاب في روحه بهجة الحركة والتواصل لتنمو طفولة حرة مبدعة وذكية. تشكر لك يا أبو الوارث. إذن ما بين القراءة والألعاب، إذن أكيد القراءة مثل ما ذكرت يا أبو الوارث يعني تنمي فكر الأطفال. وعصام الجعفري يعني يطلب أغنية محمد عبده كل ما نسنس من الغربي هبوب. شكرا لك يا عصام الجعفري، وإن شاء الله إذا كان في إمكانية يعني من مخرجنا تحية لك. وتحية لأبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار، قل مساء الأنوار لكم ياسر ومانع ولجميع المستمعين. نصيحة أقدمها لجميع المستمعين بأن يتوسطوا في جميع الأشياء، وطبعا بحيث يكون لا إفراط ولا تفريط. واضرب لكم مثل: نقوم بإعطاء الأبناء حفظ بعض سور القرآن الكريم والاهتمام بتعليم اللغة العربية الفصحى والتي هي لغة القرآن الكريم، بعكس تعلم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية وغيرها. فتجد بعض أولاد الأسر يجيد اللغة الإنجليزية ويكتب ويتكلم بطلاقة، وإذا قرأ اللغة العربية فتجد قراءته متكسرة بل ولا يجيد تلاوة سورة الفاتحة. فلا يمنع من تعلم اللغات الأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوازن مطلوب لنعيش حياة هانئة كريمة، ودمتم في أمان الله. شكرا لك يا أبو حكيم، ومثل ما ذكرت التوازن مطلوب. إذن أكيد يعني اليوم البرنامج الصيفي اللي المفروض يعد للأبناء أو تعد الأسرة للأبناء يجب أن يكون متوازن، لأن هم يعني انتهوا من الدراسة عام دراسي كامل، فيحتاجوا أنه حتى وإن كان هناك في برنامج صيفي لا يكون برنامج مضغوط، يعني يكون ما بين الترفيه ما بين تنمية المهارات ما بين في أوقات للرحلات والكشتات، يعني يستمتعوا بإجازتهم لكن بفائدة، بعيد عن استخدام المفرط للهواتف. يعني الهواتف ما مشكلة تحطوا وقت معين لاستخدام الهاتف، لكن ما يكون طول الوقت. كذلك السهر الزائد، يعني بعض الأطفال للأسف في الإجازة يشعروا بأنه كأن الوقت مفتوح، وأنه والله ترى ما عندي دوام الصباح ما في مدرسة، يعني كأنه عادي عنده يسهر بالليل، وبعضهم يعني مثل ما يقال محولين النهار ليل والليل نهار. فهذا طبعا خطأ، يعني من الطبيعي أو النوم الطبيعي هو بالليل، ولكن بعض الأبناء للأسف يخلطون هذا الأمر، وتكون هناك أضرار صحية يعني قد تكون خطيرة في بعض الأحيان. ومبارك الوهيبية تقول: الحمد لله أحفادي بالأمس استلموا الشهادات والحمد لله درجاتهم ممتازة، ربي يوفقهم. و
إن شاء الله ونريد ندخل أولادنا دورات تدريبية للقرآن الكريم والرسم والرياضة عشان تزيد مهاراتهم إن شاء الله. ومبارك لكم نجاح الأبناء. شكرا لك يا مبارك الوهيبية. وإحنا مستمعين أكيد ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-2010. إيش هي النصيحة اللي تقدمها للأسر لعمل برنامج متوازن للأبناء لاستغلال الإجازة الصيفية ما بين الترفيه ما بين التعلم ما بين تنمية المهارات، وإن كان هناك في استخدام للهواتف لكن يكون بوقت محدد وقصير. ننتظر أكيد مشاركاتكم. فاصل وراجعين.

اللي كانت قبل قليل في الفاصل، هذه إهداء من مانع لفاطمة. وأكيد أبو محمد إذا كنت سمعتنا، هذه هي الأغنية، إهداء خاص لفاطمة بمناسبة عيد ميلادها السعيد. إن شاء الله تكون كل أيامها سعيدة، وإحنا دائما نسعد بتواصلكم مستمعينا معنا على رقم الواتساب 724-420-10. إيش هو البرنامج الصيفي اللي تنصح به الأسر لعمل يعني برنامج هكذا للأبناء، يكون في توازن ما بين الترفيه، ما بين التعلم، تنمية المهارات، بعيدا عن الإفراط في استخدام الأجهزة، أجهزة الهاتف وكذلك السهر الزائد. ننتظر أكيد هذه النصائح الذهبية اللي ممكن أن تشاركونا بها على رقم الواتساب 724-420-10. لكن الحين نروح لمحطة عشان صحتك. في بعض الأحيان وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، يعني بعض الأحيان الأنف ينزف، احنا نقول له بلهجتنا رعاف. فلماذا يعني ينزف الأنف مع ارتفاع درجات الحرارة؟ طبعا الممارسات اليومية الخاطئة تزيد من تفاقم هذه المشكلة. ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الهواء خلال فصل الصيف يمثلان السبب المباشر وراء حالات نزف الأنف أو الرعاف. طبعا المفاجأة لدى الكثير من الأشخاص الأصحاء. فلماذا ينزف الأنف مع ارتفاع درجات الحرارة؟ لماذا يحدث الرعاف؟ طبعا من ضمن الأسباب جفاف الهواء المبرد، التكييف المستمر يمتص الرطوبة من داخل الأنف مما يسبب تشقق البطانة المخاطية الرقيقة، يعني يكون في جفاف داخل الأنف، وقد يكون هذا الأمر من الأسباب اللي تؤدي إلى نزيف الأنف. كذلك تمدد الشعيرات الدموية، درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية واختناقها لتصبح سريعة التمزق. وإذا درجات الحرارة المرتفعة تؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية واحتقانها لتصبح سريعة التمزق. هذه من ضمن الأسباب اللي تؤدي إلى نزيف الأنف أو حدوث الرعاف. طيب كيف يتم الوقاية؟ هناك أمرين: الاعتماد على بخاخات المحلول الملحي لترطيب تجويف الأنف باستمرار، وكذلك شرب كميات كافية من السوائل. دائما عند ارتفاع درجات الحرارة يعني ينصح حقيقة بشرب السوائل، سواء الماء أو السوائل الأخرى. وكذلك يعني اللي عنده يعني رعاف باستمرار، يعني استخدام بخاخات المحلول الملحي، معروف طبعا قطرة الأنف، طبعا لترطيب تجويف الأنف باستمرار. يعني هذا الأمر متكرر خاصة مع الأبناء، يعني هناك كثير من الأبناء يؤدي في بعض الأحيان إلى يعني حدوث الرعاف، وهذا الأمر متكرر كثير مع ارتفاع درجات الحرارة. لذلك علينا يعني نكون منتبهين حقيقة لأبنائنا، كذلك نعرف كيف الطريقة الصحيحة اللي ممكن أن نخفف من هذا الرعاف. فبالتالي يعني هذا الموضوع وإن تكرر ويجب أن يعني نكون حريصين حقيقة على نصح أبنائنا شرب كمية من السوائل، وإذا كان الأمر متكرر استخدام المرطبات على الأنف. إذا نسأل الله حقيقة الصحة والعافية لطبعا الجميع. كذلك مستمعينا، من ضمن الأمور بما أنه في الصيف، يعني في بعض الأحيان هناك يعني بعض الفواكه يمكن يقول لك أكثر وأقل احتواء على السكر. يعني فإيش هي الفواكه الأكثر والفواكه الأقل احتواء على السكر؟ طبعا ليست كل الفواكه متساوية في محتواها من السكر. من خلال طبعا ما سنذكر سنتعرف على الفواكه الأعلى والأقل في السكر، وبالتالي اختر ما يناسب احتياجاتك الغذائية مع الحفاظ على التوازن والتنوع في نظامك الغذائي. طيب ايش هي الفواكه الأعلى في محتوى السكر؟ من ضمن الفواكه الأعلى في السكر هي المانجو والعنب والكرز، وكذلك الكمثرى والبطيخ الأحمر اللي هو الجح والموز. هذا طبعا الفواكه الأكثر أو الأعلى في طبعا احتواء على السكر: المانجو، العنب، الكرز،
الكمثرى، البطيخ الأحمر أو القحب بلهجتنا، والموز. وأما الفواكه الأقل في محتوى السكر هي الفراولة، الأفوكادو والجوافة. يعني هناك حقيقة دائما ينصح بالأفوكادو، ويعني ظهر أنه والله هو من الفواكه الأقل في احتواء على السكر. إذا كنت يعني من الأشخاص اللي لا قدر الله لدي ارتفاع في السكر، فالأفضل أني سأختار الفواكه اللي بها أقل في المحتوى السكر مثل الفراولة، الأفوكادو، الجوافة، وتقلل من يعني أكل الفواكه اللي فيها نسبة أعلى من السكر مثل الكمثرى، البطيخ الأحمر، الموز، والمانجو، والعنب، والكرز. نسأل الله العافية والصحة للجميع، وتحية مسائية لكم، وإحنا مواصلين معكم المشوار بعد فاصل قصير. نعود إليكم، فاصل مع مانع ورجيم.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا، مسا عليكم بالخير وسعيدين بتواصلكم معنا على رقم الواتساب 724-420-10، وتحية لمن يستمع لنا عبر مذياع السيارة وهو في الطريق إلى أي مشوار. مسائي درب بالسلامة والله يحفظك وتصل بحفظ الله ورعايته إلى وجهتك، وإحنا أكيد مواصلين معكم مشوار بانوراما، والحين نروح لمحطة عن قرب. وفي محطة عن قرب بنقترب من مسار سرور السياحي بولاية سمايل، وللحديث عن هذا المسار ينضم معنا الأستاذ يونس بن سعيد الهنائي مدير دائرة البلدية في سمايل. مسا عليك بالخير أستاذ يونس وسعيدين بوجودك معنا.
1: مساء النور مساء راقي ياسر، بداية أشكركم على الاستضافة الطيبة أخي العزيز وأرحب بمستمعيكم الكرام، وسعيد جدا بالحديث عن مسار سرور السياحي.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ يونس، ونحن أسعد أكيد. وبداية، ما أهمية مسار سرور السياحي بالنسبة لولاية سمائل بشكل خاص ومحافظة الداخلية بشكل عام، وما الذي يميزه عن غيره من المسارات السياحية؟
1: أخي العزيز، ربما استهل الموقف في بدايته وأنا أتحدث بنبذة بسيطة عن قرية سرور. هي من القرى الجميلة في ولاية سمائل ومحافظة الداخلية، وتمتلك مقومات طبيعية وتراثية مميزة من أفلاك وبساتين وبيوت قديمة تعكس أصالة المكان وتاريخه. بالإضافة إلى أن موقعها قريب جدا من محافظة مسقط، حيث تستغرق الرحلة تقريبا ما يقارب أقل من ساعة عبر طريق السلطان تركي بن سعيد. وهذا يعطيها ميزة مهمة كوجهة سياحية يسهل الوصول إليها.
0: طيب، أهمية افتتاح مسار سرور السياحي بالنسبة لولاية سمايل ومحافظة الداخلية، وما الذي يميزه؟
1: فكرة المسار طبعا جاءت من أبناء القرية أنفسهم، حيث أنه يمثل أحد المشاريع المجتمعية الرائدة بالمحافظة، والذي يعكس تكامل الجهود بين المجتمع المحلي والجهات الحكومية في محافظة الداخلية. طبعا قد حظي هذا المشروع باهتمام مباشر من سعادة الشيخ خلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية، وقام بدوره بزيارة القرية وتدشين المسار السياحي والالتقاء بالأهالي والاستماع إلى مطالباتهم ومقترحاتهم والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المشروع وسبل تطويره. طبعا ما يميز هذا المسار مع غيره من المسارات في المحافظة أنه مسار سياحي يجمع بين المقومات الطبيعية والتراثية للقرية وبين المشاركة المجتمعية الفاعلة. طبعا جاء أن هذا المشروع ثمرة جهود مشتركة بين أبناء القرية والجهات الحكومية المعنية، بما يعزز من استدامته ويجعل نموذجا يحتذى به السياحة المجتمعية.
0: نعم، جميل. وجميل حقيقة أن نستثمر طبعا هذه المميزات التي تتميز بها هذه القرى، ومثل ما ذكرت أنت قرية سرور وما يميزها من قربها من محافظة مسقط. فبالتالي كيف يجسد هذا المشروع التوجه نحو تنمية السياحة الداخلية والسياحة المجتمعية المستدامة؟
1: أخي ياسر، يتوافق هذا المشروع طبعا مع التوجهات الوطنية نحو تعزيز السياحة الداخلية والسياحة المجتمعية المستدامة من خلال استثمار المقومات التراثية اللي ذكرناها والطبيعة التي تملكها قرية سرور، وتحويلها إلى منتج سياحي جاذب، كما يتيح المجتمع المحلي الاستفادة من الفرص الاقتصادية المرتبطة بالقطاع السياحي مع المحافظة على الهوية الثقافية والتراثية للقرية، وهذا ما سعى إليه أبناء القرية حقيقة. وتؤمن محافظة الداخلية بأهمية هذه المشاريع في دعم التنمية المحلية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، لذلك تولي اهتماما كبيرا بالمبادرات المجتمعية التي تملك مقومات النجاح والاستدامة.
0: ممتاز. وبالتالي يعني مثل ما ذكرت، يعني هناك حقيقة استثمار لهذه المواقع السياحية التي تميز هذه القرى في مختلف المحافظة، رجاء المحافظة وكذلك السلطنة بشكل عام. اليوم لو رجعنا للمسار، مسار سرور، اليوم أي زائر يزور هذا المسار؟ فبالتالي ما أبرز المعالم التي يمر بها هذا المسار السياحي، وما الذي سيكتشفه الزائر خلال هذه الرحلة التي يقوم بها في مسار سرور؟
1: طبعا اخي ياسر، من خلال التجربه اللي يعيشها الزائر في مسار سرور سياحي، تجربه متكامله تجمع بين التراث والطبيعه، حيث يمر عبر البيوت التراثيه القديمه والافلاك التاريخيه والبساتين والمزارع والممرات التقليديه التي تعكس اصاله المكان وتاريخه، من خلال الاطلاع على العماره العمانيه والبيوت الاثريه والابراج والمساجد التاريخيه بالقريه. بالإضافة إلى أنه تتيح للزائر فرصة التعرف على الموروث الثقافي والاجتماعي للقرية، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية التي تشتهر بها قرية سرور.
0: نعم جميل. طيب يعني أكيد هذه المشاريع سيكون لها أثر، وبالتالي سواء على الجانب الاقتصادي أو حتى لتوفير فرص عمل لأهالي للولاية، فكيف يمكن أن تمثل هذه المشاريع أو تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء الولاية؟
1: حقيقة مسار سرور سياحي يسهم في الآن في الوقت الحالي المشاريع السياحية المجتمعية من خلال خلق فرص عمل متنوعة للأهالي، سواء من خلال تشغيل النزل التراثية قيد الإنشاء الآن، بالإضافة إلى المقاهي والمطاعم ودعم الأسر المنتجة والحرفيين والأنشطة المرتبطة بالسياحة. كما تشجع الشباب على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاع السياحي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الحركة الاقتصادية في الولاية.
0: نعم جميل. وحقيقة الشباب العماني مبدع حقيقة في أفكاره وفي استثمار هذه يعني المعالم الموجودة في ولاياتهم وقراهم ومناطقهم، وبالتالي يعني دائما ما يبدع وينتج الأمر شيء جميل هكذا ممكن أن يستثمر من الناحية السياحية. اليوم المجتمع المحلي أكيد له دور، فكيف يمكن تشجيع المجتمع المحلي ليكون شريكا حقيقيا في نجاح المشروع واستدامته؟
1: حقيقة أخي ياسر، يعني كان لنجاح المشروع اعتماد بشكل كبير حقيقة على مشاركة المجتمع المحلي، أبناء القرية نفسهم. وذلك تم خلال الفترة الماضية عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية بمكتب سعادة الشيخ الوالي والي ولاية سماي،
0: نعم،
1: بحضور ممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأبناء القرية، بإشراكهم في مناقشة التحديات التي تواجه المشروع ودراسة الحلول المناسبة لها، بما يضمن تحقيق التكامل من مختلف الجهات المعنية.
0: ممتاز.
1: كما أن يعني فتح هذا الموضوع المجال أمام الأهالي للاستثمار والمشاركة في الأنشطة السياحية المرتبطة بالمسار، يسهم في تعزيز شعورهم بالمسؤولية تجاه المشروع والمحافظة عليه.
0: طيب يعني المراحل القادمة، هل هناك مراحل أخرى قادمة لتطوير مسار سرور أو إنشاء مسارات مشابهة في ولايات المحافظة؟ خلينا في ولاية سمائل.
1: نعم.
0: حقيقة المراحل القادمة يعني.
1: هو حقيقة من خلال الاجتماعات التي تمت ومناقشة التحديات نريد ننقل نفس التجربة اللي أصبحت الآن في سرور لبعض المناطق في ولاية سمايل خاصة، بالإضافة إلى نقلها كتجربة يعني ناجحة إلى بقية الولايات بالمحافظة الداخلية.
0: نعم، وأكيد يعني هذه التجربة بعد نجاحها ستكون فرصة للاستفادة منها للقرى الأخرى في الولاية ولايات المحافظة، وبالتالي الاستفادة من تجربة أبناء سرور وعمل مثل هذه التجربة في ولاياتهم. اليوم رسالتك اللي حاب توجهها لكل من يستمع لنا من المواطنين المقيمين لاكتشاف كنوز قرية سرور من خلال مسار سرور، إيش الكلمة اللي توجهها والدعوة اللي حاب توجهها من خلال برنامجنا؟
1: حقيقة يعني أخي العزيز، يعني مسار سرور فتح لنا آفاق على مستوى الولاية كتجربة مجتمعية ناجحة. وكما ندعو المواطنين أيضا والمقيمين إلى زيارة قرية سرور وغيرها من القرى العمانية التي تزخر يعني بمقومات طبيعية وتراثية، ودعمها حتى للسياحة الداخلية في الولاية سواء كان أو في المحافظة بشكل عام. السياحة الداخلية الآن تسهم يعني فقط في التعريف بهذه الكنوز الوطنية، بل تدعم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص تنموية للمجتمعات المحلية وتعزز المحافظة على الهوية العمانية الأصيلة للأجيال القادمة.
0: إذن كل التوفيق حقيقة للقائمين على هذا المشروع السياحي الجميل مسار سرور السياحي بولاية سمايل، ونحن نشكرك الأستاذ يونس بن سعيد الهنائي مدير دائرة البلدية في سمايل، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
1: كل الشكر لكم.
0: شكرا لك أستاذ يونس. شكرا لك. وأكيد مستمعين تعرفنا على مسار سرور، قرية سرور طبعا معروفة بولاية سمايل، مسار سياحي، هي دعوة منا لكل من يستمع لنا وحاب يستمتع أن يزور هذا المسار، وأكيد يعني يستمتع بكل ما هو موجود في هذا المسار ويتعرف عليه. إذن مستمعينا ما زلنا مواصلين معكم بانوراما.

0: إذن 27 دقيقة بعد السادسة وما زلنا مواصلين معكم مشوارنا في بانوراما. الحين نروح للمحطة اللي خصصناها لكأس العالم 2026، وفي مباريات الأمس وصباح اليوم طبعا التقى يوم أمس منتخب البرتغال بمنتخب الكونغو الديمقراطية، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.
1: فيتينيا، فيتينيا على الجهة اليسرى، من هنالك يلعبها لبيدرو نيتو، التوزيع الرأسية وجول. يفتح مجال التسجيل للبرتغال، أول أهداف البرتغال عن طريق جوال ميراش بالرأس، حتى بالزاوية اليسرى لمرمى الحارس الباسي، 1-0 للبرتغال. بداية ولا أروع في الدقيقة السادسة، يسجل رابع أهداف جوال ميراش مع منتخب البرتغال بشكل رائع جدا. نعم 1-0.
0: كما التقى المنتخب الإنجليزي مع من نظيره المنتخب الكرواتي، حيث انتهت المباراة بفوز منتخب إنجلترا 4 أهداف مقابل هدفين.
2: جيمس للأمام، لكن تعود لمنتخب كرواتيا، صارت خطيرة، نقلت في المكان السليم، تكون أخطر، تكون أخطر، تكون أخطر، هذه الله الله.

0: لا يستسلموا. هؤلاء هم الكروات عبر التاريخ. البلد الصغير الذي عندما باكوفيتش دومينيك ليك ليكافويت. يبدو لي هناك إعادة. هاري كين وسجل، ومن غيره يسجل لهم، ومن غيره.
1: وفي فجر اليوم التقى منتخب غانا منتخب بنما، وتمكن منتخب غانا من الفوز بهدف دون رد.
2: يرينيكي أنطوان سيمينيو ينقل الكرة في الأمام، انطلاقة سريعة تأتي الآن من جانب منتخب غانا. أسانتي جول ليرينيكي، يصنع أسانتي ويسجل يرينيكي ليحمل أماني وأمال البلاك ستار في كأس العالم.
1: في حين تمكن منتخب كولومبيا من الانتصار على منتخب أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف.
0: آخر لحظة يدخل ناصر نايف مسالك والهدف الأول. جول دانيال مينوز، هدف يأتي للمنتخب الكولومبي في دقيقة 40. أنقذ الدفاع الأوزبكي الأولى، لكن الثانية كانت حاضرة المتابعة من الظهير. الأولى في كل المجموعات. كرة للمنتخب الأوزبكي، خطيرة التوزيع من خمداف، التسديد، كرة التعادل، التعادل فايصلاف. فايصلاف 1-0 لا تضمن الانتصار. والإشابة قرب المسافة، تمشي كرة بويرتا التسديد، والثاني دياز، لويس دياز. فقط خمس دقائق بعد دفع تعادل لويس دياز يعيد الأسبقية لكولومبيا. 65 دقيقة، كولومبيا تستعيد الأسبقية. كرة في مناطق المنتخب الكولومبي، من هنا كرة حاول يضغط، يمشي بالانطلاقة والتدخل، تدخل كوتشو إرنانديز، يرجع الاعتماد بالكرة إرنانديز، التوسيع، كرة ثالث خامينتون.
1: هذه كانت نتائج مباريات طبعا الأمس وفجر اليوم. أما مباريات مساء اليوم وفجر الغد، يلتقي منتخب تشيك بنظيره منتخب جنوب أفريقيا في الساعة 8 بتوقيت مسقط، كما يواجه منتخب البوسنة منتخب سويسرا في الساعة 11 بتوقيت مسقط. وطبعا منتخب كندا يلتقي بمنتخب قطر في الساعة 2 بعد منتصف الليل، ويلتقي منتخب المكسيك بمنتخب كوريا الجنوبية في الساعة 5 فجرا غدا. طبعا كل التوفيق لمنتخب قطر عندما يلتقي بمنتخب كندا في الساعة 2 بعد منتصف الليل. احنا طبعا تمنياتنا للمنتخبات العربية الثمانية المشاركة في كأس العالم 2026 بالتوفيق وتحقيق النتائج المرضية للجماهير العربية. أكيد اليوم سهرة كروية وفرصة حقيقة لأن إجازة للي يحبوا السهر لمتابعة مباريات كأس العالم. يمكن نحن كعرب وخليجيين نتمنى المنتخب القطري التوفيق عندما يلتقي بمنتخب كندا بالساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت مسقط. إذن هذه كانت فقرتنا الخاصة بكأس العالم 2026.

0: أعود لكم مستمعينا في بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، مواصلين معكم مشوارنا ومساء جميل نتمناه للجميع، والحين نروح لمحطة عن قرب. وفي محطة عن قرب بنقترب من انطلاق برنامج ثروة لتنمية المهارات القيادية للطلبة بمحافظة جنوب الباطنة بمشاركة 60 طالبا وطالبة ضمن برامج صيفية تجمع بين التدريب والتطبيق العملي. الحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الأستاذ عبد العزيز بن محمد الغافري مدير دائرة التربية الخاصة بتعليمية جنوب الباطنة. مساء عليك بالخير أستاذ عبد العزيز وسعيدين بوجودك معنا.
1: مساء الخير أستاذ ياسر لك ولجميع المستمعين وطاقم البرنامج.
0: أهلا وسهلا بك. في البداية أستاذ عبد العزيز، لو تعرفنا ببرنامج ثروة، ما المقصود ببرنامج ثروة وما الفكرة التي انطلق منها؟
1: برنامج ثروة هو برنامج تعمل الوزارة من خلاله على اكتشاف الطلبة الموهوبين داخل مدارسنا من خلال مقياس يتم خضوع هؤلاء الطلاب لهذا المقياس، وبالتالي يحصلون بعد اجتياز المقياس إلى لقب موهوب، طالب موهوب داخل مدارسنا. نحن الآن على مشارف انتظار نتائج برنامج ثروة الخامس على مستوى الوزارة بإذن الله تعالى. هذا البرنامج برنامج ثروة هو يعنى بالطلبة المتفوقين أكاديميا أو تحصيليا.
0: نعم ممتاز، وبالتالي أكيد أنتم وضعتوا مجموعة من الأهداف الرئيسية، فلو تعرفنا على هذه الأهداف التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها لدى الطلبة المشاركين.
1: هو حقيقة هناك كثير من الأهداف، على اعتبار أننا نحن الآن في بداية الإجازة الصيفية، وأكيد أنه من ضمن الأهداف هو استغلال هذه الإجازة بما يعود بالنفع على أبنائنا الطلبة. بالإضافة إلى أن هناك يحقق البرنامج أهداف استراتيجية من خلال ما يقدم من برامج وفعاليات كبناء الثقة المطلقة في التحدث والإلقاء عند الطلبة، كسر حاجز الخوف عند الطلبة، كذلك أيضا تمكين أبنائنا الطلبة من أدوات التفكير النقدي وتحليل المعطيات وحل المشكلات ببدائل مبتكرة، بالإضافة أيضا إلى ترسيخ قيم الهوية الوطنية والقيادة المجتمعية من خلال تطبيقات السمت العماني. بالإضافة أيضا كذلك نحن نسعى إلى أن نحاول أن نجعل من الطلبة قادرين على امتلاك الكثير من المهارات أيضا الرقمية، المهارات التسويقية اللازمة لتحويل أفكارهم، تحويل مواهبهم، قدراتهم، مشاريعهم إلى أشياء يعني ملموسة ومحسوسة لدى المجتمع. ممتاز. هذه جملة الأهداف العامة للبرنامج.
0: جميل، أنت ذكرت أن البرنامج طبعا يهدف إلى تنمية المهارات القيادية لدى الطلبة، فما أبرز المهارات القيادية التي يتدرب عليها الطلبة خلال البرنامج؟
1: والله من خلال المحاور الرئيسية للبرنامج خلال فترة التنفيذ وخلال السبع أيام بمركز التدريب، راح يكون هناك في برامج لبناء الهوية الشخصية وكسر الجليد، مهارات مستقبل طبعا 100% هذه مهارات مستقبل، طبعا يتدرب الطالب على كيفية الوقوف أمام الجمهور، كذلك يعمل على أيضا صياغة بعض القصص الشخصية بحيث أن الطالب يستطيع أن يكتب عن نفسه، يكتب محتوى مشوق كذلك مؤثر أيضا للتعبير عن آرائه عن أفكاره. البرنامج راح يجمع بين شيء نظري وآخر تطبيقي، بمعنى أنه البرنامج في كل يوم راح يخضع الطالب إلى مجموعة من المهارات، ثم بعد ذلك يعطى فرصة التطبيق العملي أو النشاط العملي، بحيث أنه يترجم ما تم تعلمه في ذلك اليوم من خلال مجموعة من التطبيقات الموجودة. أيضا كذلك راح يتعرف الطالب على مهارات التفكير النقدي والذكاء الاجتماعي. جميل. هذه 70% مهارات مستقبل طبعا، و 30% منها مهارات إسرائية مثل مهارات التحليل وحل المشكلات، منهجية التفكير التصميمي، التعامل مع الأزمات، أيضا السمت العماني والذكاء الاجتماعي، بروتوكولات أيضا المجلس العماني وإدارة الحوارات الرسمية والمجتمعية، وكذلك أدب الاستماع والإنصات والحوار. ثم بعد ذلك سيخضع إلى أيضا جانب عملي محاكاة، يعني بمعنى يحاكي كأنه واقع ويحاكي الطالب، بحيث أنه ما أخذه من هذه المهارات يحاكي واقعيا أمام زملائه، بحيث أنه يكسب مزيد أيضا من الثقة والتعود أثناء الطرح مثل هذه الأفكار. أيضا حوار الإقناع والتمكين الرقمي، أيضا هذه من المهارات المستقبل، مهارة الحوار الفعال، المناظرة، كيفية بناء الحجج، تفنيد الآراء بين معارض ومؤيد. وبالتالي يتعلم هذا الطالب كثير من الأساليب. وكما تعرفه أستاذ العزيز أنه المهارات الحوار هي مهارات مهمة جدا جدا لهذا الجيل، بحيث أنه هو يستطيع أن يواكب ما يدور حوله من أنشطة، من برامج أيضا ما تتعرض له وسائل التواصل، بحيث أنه هذا يستطيع أن يأخذ ويعطي بأساليب حديثة، بأساليب ومهارات تمكنه من الحوار الجيد والحوار النافع والمقنع بالإضافة إلى ذلك. كذلك القيادة المرنة وهندسة العروض، القيادة المرنة، العمل الجماعي، كيف يعمل على بناء فرق عمل مع بعض، كيف يوزع أدوار، كيف يحقق الأهداف المشتركة أثناء ممارسته لأي عمل تحت ضغط معين، بحيث أنه يمتلك هذه القدرات ويمتلك هذه المهارات. وبالتالي الطالب يستطيع من خلال كل هذه البرامج والأنشطة الإسرائيلية الموجودة أن يسوق لموهبته. أستاذ العزيز أن يسوق لموهبته، كيف يسوق لموهبته، كيف يسوق لمهاراته، كيف يسوق لقدراته أيضا، ما يود إيصاله. وبالتالي هذا البرنامج يحاول أيضا أن يسلط الضوء ويجعل هذا الطالب طالب متمكن في هذا الجانب. ثم بعد ذلك سنجني الحصاد، سنجني حصاد هذا البرنامج وما نتوقع أيضا أن يفرزه هذا البرنامج من خلال هذه المهارات ومن خلال هذه الفعاليات للطلبة الموهوبين، بحيث أنه يستطيع هؤلاء 60 طالب وطالب المشاركين في البرنامج أن يتحدثوا بطلاقة، أن يقنعوا الجمهور بآرائهم بأفكارهم دون خوف ودون تردد. بالإضافة إلى أنه سنسعى بإذن الله تعالى من خلال مشاركات أبناء الطلبة والطالبات إلى أيضا إنتاج مواد قصصية ملهمة مسجلة كدليل عملي على تطور المهارة الناعمة القيادية عند هؤلاء الطلبة.
0: نعم ممتاز.
1: هذا أيضا شيء مهم جدا أنه يكون في نتاج، في مخرج يحقق هذه الأهداف. بالإضافة أيضا كذلك أن نحاول أن ننتج يعني حقيبة متكاملة من المبادرات المصممة والمبتكرة بأيدي هؤلاء الطلاب.
0: احنا حقيقة من خلال ما ذكرته استاذ عبد العزيز يعني نتمنى حقيقة التوفيق للطلبة، برامج وانشطة آمين. جدا مميزة آمين. واكيد يعني تنمي روح القيادة لدى ابنائنا الطلبة، وبالتالي الجانب العملي والتدريب العملي مهم حقيقة في ترسيخ هذه المفاهيم القيادية لدى الطلبة. فكيف تسهم هذه البرامج في اكتشاف مواهب الشباب العماني؟ هؤلاء الطلبة في المستقبل هم شباب الوطن وبالتالي صقلها.
1: بالضبط مثل ما تفضلت أستاذي العزيز، صقل هذه المواهب وتبيان ما يكمن داخل خلجات أنفس هؤلاء الطلاب من مواهب وطاقات وقدرات، يجد من خلال التطبيق العملي المتنفس لإظهار هذه المواهب. وبرنامجنا ولله الحمد في كل يوم راح يعطي مجال في ذلك، مجال لإبراز هذه الطاقات، لإبراز هذه المواهب من خلال التطبيقات العملية اللي حرصنا إنه يكون البرنامج بين الجوانب اللي هي المهارية النظرية وبين الجانب العملي والتطبيقي، وهو الجانب المهم بلا شك، هو الجانب المهم، الجانب الذي يبرز هذا الطالب ويبرز قدرات هذا الطالب ويمكنه أيضا كذلك، يمكن هذا الطالب بحيث أنه يتحدث بثقة، يحاور وهو لديه الحجة عند محاورته، ليس حوار لأجل الحوار وإنما حوار مدحض بحجة، أيضا يعني يفكر ويقود بحكمة معينة، لما يفكر بنقد وبأصالة، يعني أيضا مستفيد من تلك الموروثات ومن ذلك التراث العماني الخالد والعادات والتقاليد التي يحرص المجتمع على أن تكون حاضرة في كل مثل هذه المناسبات وهذه البرامج.
0: نعم، إذن جهود مقدرة حقيقة منكم لتنمية المهارات القيادية لدى الطلبة، وبالتالي نرى طلبة قادة في المستقبل وشباب عماني يقود يعني هذا الوطن إلى مصافي الدول المتقدمة وفق الرؤية، رؤية عمان 2040. وجميل مثل هذه البرامج أكيد. ويعني اليوم يعني أولياء الأمور والطلبة بشكل عام يعني أكيد محتاجين إلى رسالة توجيهية، فما الرسالة اللي حابة توجهها لكل أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور حول أهمية تنمية المهارات القيادية لدى الأبناء منذ الصغر؟
1: على كل حال، هذا البرنامج يرتبط برؤية عمان 2040 من خلال محور الإنسان والمجتمع، وتحديد أولوية التعليم والتعلم لدى القدرات الوطنية، وبناء نظام تعليمي أيضا يتسم بالجودة العالية ويسن كذلك في صقل شخصية الطالب العماني وتزويده بكل المهارات، مهارات القرن 21، وتعزيز الهوية الوطنية والسمت العماني الأصيل، لرفض الاقتصاد المعرفي أيضا بكفاءات قيادية شابة. هذا كله إن لم يكن هناك تواصل فعال بين المدرسة والبيت بلا شك ستكون النتائج لا تسير في مسارها الصحيح. لكن الحمد لله، من خلال الفعاليات ومن خلال البرامج، مجتمع أولياء الأمور أصبح مجتمع مساهم وأصبح مجتمع فاعل في كل هذه البرامج، ويحرص كثير من أولياء الأمور حقيقة على التواصل المباشر مع المختصين في المديرية للاستفسار والسؤال عن مثل هذه البرامج، ومشاركة هذا العدد من أبناء المحافظة في هذه البرامج هو دليل على أن هناك وعي مجتمعي إلى إتاحة الفرص لهؤلاء الأبناء من أجل أن يستفيدوا من كل المعارف والمعلومات التي تقدم لهم في ظل هذه البرامج. وعلى على على على على ذكر ذلك، محافظتنا، محافظة جنوب الباطنة وكل المحافظات التعليمية حقيقة ولله الحمد، هناك كثير من المراكز المتقدمة التي حققها أبناءنا الطلبة في مشاركاتهم سواء على مستوى السلطنة أو على المستوى الخارجي. محافظة جنوب الباطنة غنية بالكثير من هذه المواهب والقدرات، وكثير ما نسمع عن تحقيق مراكز أول على المستوى الدولي ومشاركات خارجية أيضا مستمرة. الوزارة تحرص على إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلبة للمشاركة في مثل هذه المسابقات وهذه التجمعات وهذه اللقاءات، بالإضافة أيضا إلى ما تقدمه الوزارة على المستوى المحلي من مسابقات في مختلف مجالات الأنشطة. كل ذلك يصب في استثمار هذه الطاقات في إيجاد البيئة المحفزة، البيئة الداعمة، البيئة التي تجذب هؤلاء الطلاب إلى الانخراط في مثل هذه البرامج. فهذه كلها وسائل داعمة ووسائل يعني مساعدة. أيضا يعني مجالس أولياء الأمور على مستوى الولايات أيضا معنا في المحافظة أيضا تسهم بلا شك في إيجاد مثل هذه البرامج، تسهم في دعم هذه البرامج، توجد الآليات للمساندة، ولله الحمد في جنوب الباطنة ومعظم محافظاتنا التعليمية ولله الحمد يعني تسير بنهج واضح. نعم. ونهج يعني يحقق كل ما يرجوه المجتمع من هؤلاء الطلبة بإذن الله تعالى.
0: كيف وجدتم أبنائنا الطلبة من خلال تفاعلهم مع طبعا البرنامج، برنامج ثروة، كيف وجدت الهمم لدى أبنائنا الطلبة المشاركين؟
1: وحقيقة البرنامج في يوم الأول يعني كان هناك في تفاعل. كان لماذا هناك تفاعل؟ عندما يكون الجانب العملي حاضر يبدأ التفاعل، يبدأ في نبش الكوامن الداخلية، يعطي هؤلاء الطلبة مزيد من الراحة في التعبير ومزيد من التواصل. والطلبة من خلال عرضنا للفعاليات القادمة خلال الأيام القادمة بالبرنامج يتفاعلوا بصورة طيبة وبصورة يعني تدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق نجاح هذا البرنامج. وهذا أيضا ولله الحمد يبشر أن البرنامج وأهدافه التي وضعت والبرامج التي صممت لهذا البرنامج هي برامج ذات فائدة وأهمية كبيرة لأبنائنا الطلبة.
0: بإذن الله تحققون كل النتائج المرجوة والأهداف اللي وضعتموها حقيقة، ونرى أبناء عمان في المستقبل وهم كذلك إن شاء الله قادة يقودون المؤسسات، سواء مؤسسات القطاع الخاص القطاع الحكومي، ويشرفون الوطن في مختلف الميادين ومختلف المجالات داخل السلطنة وحتى خارجها. ومثل هذه البرامج نحن نحتاج لها لصقل طبعا المهارات القيادية لدى أبنائنا الطلبة، وإحنا شاكرين لك وشاكرين هذه الجهود، ونتمنى لكم التوفيق في هذا البرنامج، برنامج ثروة لتنمية المهارات القيادية للطلبة بمحافظة جنوب الباطنة. شكر كبير للأستاذ عبد العزيز محمد الغافري، مدير دائرة التربية الخاصة بتعليمية جنوب الباطنة، كنت معنا في برنامج بانوراما. شكرا جزيلا ويعطيك العافية.
1: أيضا نحن نشكركم أستاذ ياسر على التواصل وعلى التفاعل مع مثل هذه البرامج، والشكر موصول لطاقم البرنامج وللمستمعين الكرام.
0: شكرا لك أستاذ عبد العزيز. إذن إحنا أكيد مستمعينا وصلنا إلى الدقائق الأخيرة من عمر برنامجنا، شاكرين لكل من تواصل معنا وشاركنا على رقم الواتساب 724420، وشاكرين لكل من استمع لنا. نتمنى لكم إجازة سعيدة، وسامحونا على القصور، كل عام وأنتم خير. وهذه تحيات فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهناي، وفي الإخراج هذه تحيات المخرج مانع الفارسي، وفي أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 5 دقائق بعد 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقرير التنافسية العالمية 2026 لتصل إلى المرتبة 25 عالميا. جامعة وسلطان قابوس تتقدم 28 مركزا في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2027. وتنفيذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية في محافظة البريمي بقيمة تتجاوز 6 ملايين ريال عماني. من العناوين وإلى التفاصيل، حققت سلطنة عمان تقدما في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026، حيث تقدمت 3 مراكز لتصل إلى المرتبة 25 عالميا من بين 70 اقتصادا شملها التقرير. ويعد هذا الإنجاز امتدادا للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية سلطنة عمان وتحسين بيئة الاستثمار في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية عمان 2040 وبرامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة. وأظهرت نتائج التقرير تحقيق سلطنة عمان أداء متقدما في عدد من المحاور الرئيسة، حيث جاءت في المرتبة 15 عالميا في كفاءة الحكومة، والمرتبة 18 عالميا في كفاءة الأعمال، والمرتبة 4 عالميا في انخفاض مخاطر انتقال الأعمال إلى خارج البلاد، والمرتبة 9 عالميا في التضخم، والعاشر عالميا في مرونة الاقتصاد، والرابع عشر عالميا في النمو الحقيقي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت، بما يعكس استقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على دعم النمو والاستثمار. حققت جامعة السلطان قابوس تقدما جديدا في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2027، حيث تقدمت 28 مركزا، وبهذا تصل الجامعة إلى المرتبة 6 بعد 300 عالميا، وذلك نظير الجهود في التعليم والبحث العلمي والابتكار.
1: تواصل جامعة السلطان قابوس مسيرتها نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى مصاف أفضل 300 جامعة عالمية في تصنيف QS العالمي للجامعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وفي تصنيف عام 2027 تقدمت الجامعة 28 مركزا لتبلغ المرتبة 6 بعد 300 عالميا في إنجاز يعكس تطور أدائها وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستوى الدولي، في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم العالي تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. واستندت مؤسسة QS في التصنيف العالمي للجامعات إلى تحليل بيانات أكثر من 8800 جامعة من 106 دول، فيما أدرجت 1504 جامعات ضمن القائمة النهائية للتصنيف، وشهدت نسخة هذا العام انضمام 94 جامعة جديدة إلى هذا التصنيف. وتعتمد المؤسسة في تصنيفها وتقييمها للجامعات على 9 مؤشرات رئيسة متفاوتة الأوزان، تشمل السمعة الأكاديمية والوظيفية والاستشهادات البحثية ونسبة الطلبة إلى أعضاء الهيئة الأكاديمية وعدد أعضاء هيئة التدريس الدوليين الطلبة الدوليين، إضافة إلى شبكة البحوث الدولية ومخرجات التوظيف ومؤشر الاستدامة. وسجلت جامعة السلطان قابوس تحسناً ملحوظاً في عدد من هذه المؤشرات، فقد عملت على تعزيز مؤشر السمعة الوظيفية من خلال موائمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل وتوسيع شراكاتها مع أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص وتنظيم معارض التوظيف والفعاليات المهنية، بجانب تنفيذ حلقات عمل للتعريف بأهمية مؤشر السمعة الوظيفية لدى المؤسسات. وفيما يتعلق بمؤشر مخرجات التوظيف، عملت الجامعة على تحسين جودة البيانات المقدمة من مركز السجلات الوطنية التابع لشرطة عمان السلطانية وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة عن خريجيها، الأمر الذي أسهم في تعزيز موقعها ضمن هذا المؤشر في تصنيف QS العالمي للجامعات، إلى جانب دعم وزارة الاقتصاد للمشروع الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية. كما نفذت الجامعة عدداً من المبادرات الداعمة لمؤشري الاستشهادات البحثية وشبكة البحوث الدولية، شملت برامجاً لتحفيز ودعم النشر العلمي والمشاركة في المؤتمرات الدولية، بما أسهم في رفع جودة الإنتاج البحثي وتعزيز انتشاره على المستوى العالمي.
0: تتجه سلطنة عمان لتكون مركزاً إقليمياً تقنياً في قطاع أشباه الموصلات، حيث وصلت قيمة الاستثمارات إلى أكثر من 14 مليوناً ونصف المليون ريال عماني، واستقطب جهاز الاستثمار العماني شركات عالمية لتأسيس مراكز لها في سلطنة عمان، فيما تعمل شركة GSME عمان على تصميم الرقائق الإلكترونية.
2: تستثمر سلطنة عمان في الرقائق الإلكترونية، المحرك الخفي لكل التقنيات الحديثة من سيارات وحواسيب وهواتف وأقمار اصطناعية، ضاخة أكثر من 14 مليون ونصف المليون ريال عماني، متجهة للحضور الدولي في قطاع أشباه الموصلات. تتقدم سلطنة عمان في قطاع أشباه الموصلات في توجه استراتيجي نحو التحول إلى مركز تقني إقليمي يركز على التصميم. المهندسون العمانيون في شركة GSME المتخصصة في تصميم الرقائق الإلكترونية الأولى في منطقة الخليج العربي يعملون على اختبار أشباه الموصلات بعد أن صممت وفق طلبات مؤسسات عالمية تعمل في مختلف الأجهزة التقنية. عمار بن سلطان الكلباني مهندس تصميم الدوائر الرقمية بشركة GSME عمان تحدث قائلاً:
3: احنا هنا كمهندسين في شركة GSME نقوم تصميم شرائح إلكترونية بناء على طلبات العملاء مالنا في العالم من الشرق إلى الغرب، طبعاً عشان تتناسب مع منتجاتهم من أصغر المنتجات إلى أعلاها، تشمل الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف النقالة ارتفاعاً إلى السيارات الكهربائية. طبعاً يتم إرسال هذه الشرائح الإلكترونية التصميم إلى شركة TSMC في تايوان، بعد ذلك نقوم باختبارها هنا اليوم في هذا المختبر عشان نتأكد من ضمان جودتها وكفاءتها قبل إرسالها إلى العميل.
2: بينما تبني البلاد مسار صناعة أشباه الموصلات بكل كفاءة، المصممون العمانيون يضعون بصمتهم في هذه الصناعة المتقدمة ويهندسون منظومات تقنية متكاملة، يدركون التطورات المتسارعة في القطاع، يبنون هوية وطنية للاقتصاد الرقمي من سلطنة عمان إلى قلب التكنولوجيات العالمية. جمانة بنت خليفة البلوشي مديرة الموارد البشرية بشركة GSM عمان تحدثت قائلة:
4: يحتاج القطاع إلى مهارات الاختبار وضمان الجودة وإدارة المشاريع التقنية والبحث والتطوير والابتكار، ومع توسع العالمي في هذا المجال تبرز أهمية التعاون بين الشركات والجامعات والمؤسسات الأكاديمية لتطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تواكب احتياجات الصناعة وتسهم في إعداد كوادر عمانية مؤهلة وقادرة على دعم نمو قطاع أشباه الموصلات في سلطنة عمان.
2: يتنامى قطاع أشباه الموصلات في سلطنة عمان بعد تأسيس شركة GSME باستثمار 5 ملايين ريال عماني من قبل جهاز الاستثمار العماني، فلفتت الأنظار نحو مسقط للاستثمار في القطاع من مؤسسات عالمية في رقائق المستقبل. لإذاعة سلطنة عمان فارس بن جمعة الوهيبي مسقط.
0: لترسيخ ثقافة التقدير المؤسسي والاحتفاء بالمجيدين والمبدعين في القطاع الصحي، نظمت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار الملتقى الصحي الثالث. تم خلال الملتقى تكريم 150 من الكوادر الطبية من أصحاب الإنجازات المتميزة والرواد من العاملين في القطاع الصحي، وتضمن الملتقى توقيع اتفاقيات شراكة بين المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار ووزارة التراث والسياحة وهيئة الطيران المدني بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات والخدمات المتاحة لدى الجانبين. رعى فعاليات الملتقى صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد. تشهد سلطنة عمان يوم الأحد المقبل ظاهرة الانقلاب الصيفي لعام 2026 مع تعامد أشعة الشمس على مدار السرطان إذاناً ببدء فصل الصيف فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، والذي يستمر نحو 93 يوماً و15 ساعة و15 ساعة و40 دقيقة. وتتزامن هذه الظاهرة مع بدء موسم خريف ظفار فلكياً، والذي تتأثر به الولايات الساحلية لمحافظة ظفار من ضلكوت غربا إلى مرباط شرقا نتيجة هبوب الرياح الموسمية وتدفق السحب القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي. افتتح المتحف الوطني بمدينة ميلان الإيطالية معرض وفعاليات يوم عمان بعنوان عمان وإيطاليا 2000 عام من التلاقي الحضاري في متحف بيريرا الكبير. المعرض الذي يستمر حتى 13 سبتمبر المقبل يستعرض الحوار المتواصل والروابط التاريخية التي جمعت الحضارتين على مدى ما يقارب 2000 عام عبر شبكات حيوية من التجارة والمعرفة والتبادل الثقافي من خلال المكتشفات الأثرية وأدب الرحلات ورسم الخرائط والفنون، ليكشف عن التقاليد المشتركة واللقاءات الفكرية التي أسهمت في تشكيل إرث ثري ممتد عبر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. تسعى محافظة البريمي لترسيخ تنافسيتها وتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياحية والتنموية على مستوى سلطنة عمان، وذلك عبر تنفيذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية بقيمة تتجاوز 6 ملايين ريال عماني ضمن تطوير البنية الأساسية والمرافق الخدمية والوجهات السياحية بولايات المحافظة.
5: حزمة من المشروعات التنموية والاستراتيجية تشهدها محافظة البريمي خلال عام 2026 تتجاوز قيمتها أكثر من 6 ملايين ريال عماني موزعة على ولايات البريمي ومحضة والسنينة، وذلك ضمن برنامج تنمية المحافظات الرامي إلى تطوير البنية الأساسية وتعزيز المرافق الخدمية ودعم المقومات السياحية والاستثمارية بالمحافظة. المهندس موسى بن سعيد العبري مدير عام بلدية البريمي متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
6: في ولاية البريمي جار العمل على إسناد مشاريع بقيمة تتجاوز 4.5 مليون ريال، حيث تشمل المرحلة الثانية من مشروع البحيرة الكريستالية والذي يتضمن حديقة البحيرة. هذه الحديقة تشمل طرق والمماشي والمواقف والمسطحات الخضراء والمسطحات المائية، بالإضافة إلى المظلات، لخلق بيئة يعني جاذبة تكون مكملة للبحيرة نفسها. طرح فرصة استثمار أيضا لعمل معرض للتمور، وتم أيضا لله الحمد توقيع العقد مع صاحب الشركة الوطنية للتمور.
5: كما يشمل البرنامج استكمال تطوير واحة البريمي في مرحلتها الثانية بتكلفة إجمالية تقدر ب 300 ألف ريال عماني من خلال تطوير المناطق المحيطة بالموقع وإضافة عناصر تجميلية وخدمية، إلى جانب إعادة تأهيل سوق البلدية وتركيب اللوحات الإرشادية وإنشاء مظلة للجسر وتوفير مرافق مساندة تسهم في تحسين تجربة الزوار والارتقاء بالمشهد الحضاري. وفي إطار دعم الأنشطة التجارية يجري استكمال إنشاء موقع الأكشاك في مرحلته الثانية بتكلفة 100 ألف ريال عماني، بما يسهم في تنظيم الحركة التجارية وتحسين المظهر العام للموقع، فيما يشهد مبنى بلدية البريمي تنفيذ مشروع المحطة الواحدة بتكلفة تقدر بأكثر من 80 ألف ريال عماني لتحويل قاعة إنجاز الحالية إلى مركز متكامل لخدمة المراجعين ضمن مشروع التحول الرقمي للبلديات.
6: أما في ولاية محضة فستشهد إن شاء الله تنفيذ عدد من المشاريع، منها تطوير مدخل الولاية وأيضا إنشاء سوق شعبي في منطقة العوهة وتهيئة المنطقة المخصصة للمخيمات الشتوية، بالإضافة إلى إنشاء حديقة في قرية وادي الحيول بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 1,000,000 ريال عماني.
5: أما في ولاية السنينة فيجري تنفيذ مشروع إنشاء ممشى رياضي بتكلفة تقدر ب 120,000 ريال عماني على مساحة تقارب 11,700 متر مربع، يضم مرافق ترفيهية متنوعة ومناطق ألعاب وجلسات وأعمال تشجير. كما يتضمن البرنامج تطوير مدخل الولاية منتزه السنينة بتكلفة تقدر ب 80,000 ريال عماني عبر تنفيذ أعمال تشجير واسعة وإنشاء مسطحات خضراء وممشي ونافورة مركزية بما يعزز الهوية الجمالية للولاية. وفي إطار دعم الأمن الغذائي يجري تنفيذ مشروع تصميم ورصف الطرق المؤدية إلى مشروعات الأمن الغذائي بولاية السنينة بتكلفة تقدر 630,000 ريال عماني بهدف تحسين الوصول إلى مواقع الإنتاج الزراعي ودعم البنية الأساسية للمشروعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. محمد بن سعيد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة البريمي.
0: وأخيرا إلى سوق النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 32 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 73.20 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 100 دولارين للبرميل. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقريرها التنافسية العالمية 2026 لتصلها إلى المرتبة 25 عالميا. جامعة السلطان قابوس تتقدم 28 مركزا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2027. وتنفيذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية في محافظة البريمي بقيمة تتجاوز 6 ملايين ريال عماني. حرر لكم أخبار عمان يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الأسماء المحلية وأهميتها الكبيرة جدا في المحافظة عليها، لأنها بحد ذاتها هي قصة، هي كتاب كامل، مثل مصطلحات جرثنوت إيرديت حصل، هذه المصطلحات المحلية، حتى جثؤ، يعني حتى قطن، حتى خطم، جربيب، هذه المصطلحات المستخدمة لها معاني مختلفة جدا ولها يعني قصص كثيرة جدا. يعني عندما يقال جرثنوت، المنطقة التي تتأثر بالخريف في المراحل الأولى ذات تأثر شديد بالخريف، عندما يقال إيرديت، المنطقة المنخفضة على ارتفاع 1000 متر، مش على ارتفاع 100 متر ولا 500 متر ولا 400 متر، لا، هي منطقة جافة على ارتفاع 1000 متر، إيرديت تكون منخفضة قليلا، لذلك تتجمع فيها الماء ويكون طقسها لطيف، وقد يكون فيها تنوع حيوي كبير كما هو الحال في الرائعة في المنطقة الجميلة جدا إيرديت الرحمات، تنتشر فيها أشجار الطلح يعني عمارها 80-150 سنة، وتنتشر فيها الأعشاب على ارتفاع 1000 متر. يعني سبحان الله، هذه المناطق الجافة لكنها مميزة جدا، لأنه يوجد احتكاك بين جبل سمحان وبين جبال القرى والخريف اللي يحدث في هذه المنطقة، فتحدث

0: تشكلت واحدة من أجمل المناطق في شبه الجزيرة العربية إردة الرحمن. أيضا امتدادا لذلك جبجات، هذا سهل شاهب في جبجات، هذا عفوا إردة، هذه سهل ما ممكن نطلق على ارتفاع 1000 متر، لذلك نقول عنها إردة أو شهب. هذا الشهب اللي موجود في إردة تنتشر فيها أشجار الطلح، أعمارها أيضا من 70-50-150 سنة، ارتفاعها يصل إلى 8 متر 7 متر، وتفقد للأسف الشديد أنها تفقد، وأمام معركة حقيقية، حفار ساقتين، الرعي الجاير، الأنشطة البشرية، البنيان، يحاول البعض حماية هذه الأشياء، ولكن لا زالت المعركة معركة حماية البيئة في جبجات، لا زالت لم تنتصر بعد بين هذا وذاك. ونتمنى أن تتدخل الجهات المختصة لحماية أشجار الطلح في جبجات، لا زالت حتى الآن في وضع عامل، لكن نحتاج أن نزرع العشرات منها حتى يحدث التجدد. لا يوجد أشجار جديدة للطلح، وإن وجدت تتغذى عليها الإبل في شهر الصرب، في شهر 9 وفي شهر 10 لا يوجد مجال لحياتها. يعني مفروض أنه يتم زراعة الكثير من هذه الأشجار في هذا الشهب مثل السافانا، بنقاط متواصلة، مسافات معينة 100 متر أو 50 متر بين الشجرة والأخرى، ويزرع هذا الشهب في جبجات بأشجار الطلح حتى تستقر في موقعها الأساسي وتحافظ على دورها المهم جدا للنظم البيئية في هذه المنطقة، ولا يحدث العكس تماما. سبحان الله، يعني المناطق الخالية من الأشجار مساحتها شاسعة جدا، ومناطق الأشجار قليلة جدا، لكن الإنسان يترك كل مكان، بس هذا المكان اللي فيه أشجار هو اللي عجبه يعمل فيه بيت أو يعمل فيه نشاط حكومي. سبحان الله، عشق الإنسان غريب جدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الإنسان يجب أن يراجع نفسه، ليش نحن دائما نعشق المكان اللي فيه أشجار، ندمره ونبنيه بكتل أسمنتية، ومع أنه المكان الخالي مليان، يعني 99% من المنطقة خالية من الأشجار، ليش لا نركز نحن إلا على المكان المهم بيئيا لأنشطة التعدين أو لأنشطة البنيان أو للأنشطة؟ نتفهم قد يكون للاسترخاء، قد يكون للأنشطة السياحية المؤقتة، قد يكون واحد يستمتع بالمكان ويذهب، لكن أن تحدث أنشطة بشرية حقيقية وكتلة سمنتية في هذه المواقع سيؤدي في النهاية إلى تدميرها واختفائها بشكل تام. ونخرج هنا من فلسفة الاستدامة إلى فلسفة الاستهلاك، يعني الاستهلاك الشامل. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة. إذاعة سلطنة عمان.

0: sellim.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: أهل البحر.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: يعني رفضت تروح مع ابن خاطر عشان ما تنصدم بأخوك؟
1: ما أريد أرجع للماضي، لو بيدي أمحي من ذاكرتي كل شيء مضى. بن خاطر يهم مصنعه ما يوقف، ومن حقه يشتغل ويطور ويستمر. أنا قاعد أرسم وخطط وأصمم، بعدين تراني أشتغل عنده، يعني ما عدت نوخذة نفسي ولا نوخذة المكان، لأن الزمان تغير وكل شيء فيه تبدل.
0: أنت نوخذة يا حسين، وبتبقى نوخذة غصبا عنهم وحتى على أخوك، لأنك نوخذة أبا عن جد.
1: إيه يا جميلة، الأزمان تتبدل وتتغير، اللي كان هني أمس صار هناك، واللي كان هناك وصل هني. الحياة ممشى، ما يعرف الواحد وين يوقف الوقفة النهائية. سبحان الذي خلقنا من العدم.
0: حسين، ما أبغاك تتحسر. صحيح أنك تريد تنسى الماضي وتمحيه من ذاكرتك مثل ما قلت، بس الماضي ما يقدر يمحيك من ذاكرته. لازم تفكر بجدية وشجاعة. هناك جذورك، وهناك بيتنا وناسنا وذكرياتنا. البلاد ما ملك لأخوك ولا لزوجته، لا. ومثل ما زارنا زكريا وحمد، ما حد منعهم، ما حد يقدر يمنعنا إذا بغينا نروح.
1: جميل، أرجوك إذا تريدين أكون هادي وأكمل حياتي، لا تذكريني بهذيك البلاد ولا اللي فيها.
0: حتى لو ما ذكرتك ما بتنسى، ما بتنسى يا حسين، خذها مني، ما بتنسى.
2: نعم، البيت في حق لبوي.
3: يعني تفكر انك تروحي وتسكني فيه؟ ترى انت اللي جالسه تهربين من ناس ديك البلاد، ولا شغل عناد وتفكر بشي ثاني؟
2: ليش؟ ما من حقنا نفكر في حالنا؟
3: من يوم طلعنا وانتم متغربين ابد ما فكرت بشي موجود هناك. يعني كان ممكن افكر مثلك، حتى لو طالبت ببيع البيت واخذت نصيب ابوي، أعتقد عمي حمدان ما كان بيرفض.
2: يا ريتك سويتها، يا ريتك بس سويتها، لأنه كان يريد الفكاك منه، وحتى ما يبقى لنا شيء هناك في هذيك البلاد، وبالتالي ما نرجع طول عمرنا.
3: هذا أنت تعرفين كل شيء. عيل ليش جالسة تفكري باللي قلتيه؟
2: الحق حق، والحق لهم طالب.
3: ليش؟ أبوي خبرش أنه يريد طالب حقه من البيت؟
2: لما كنا بالغربة واجهتنا أزمة كبيرة، وأمي طلبت من أبوي يبيع البيت عشان نفك أزمته.
3: ما حد طرش لي يطلب هالشي.
2: النوخذ أبو عبد الرحمن كان ريال طيب، وقف مع أبوي وما قصر معه، والحمد لله الله سهل الظروف وصارت زينة، وأبوي نسى الموضوع. لكن مثل ما قلت، الحق يبقى حق.
3: زين زين، بسأل أبوي وأشوفه وش يقول.
4: ما عندي شي أقوله.
5: ليش؟ ما حصلت اللي تريده؟
4: بحصله، أكيد بحصله، حتى لو بعيد، عشان ما أكون في وجه اللي كرهول الخير.
5: والخير إنك تترك بيتك وتعيش في بيت ما بيتك وبروحك.
4: من بكرة بروح للريال اللي مجر البيت، أطلب منه يشوف له بيت ثاني، لأني خلاص أريد البيت.
5: ليش تريده؟ ليش للجلسات؟ ها، شكلك نسيت شيبك وتبى تتشبب.
4: يا ريت نسويتها من زمان. يا ريت
5: البيت ما تقرب منه. سمعتني زين، ناصر ما اخذ مني توكيل ومتصرف فيه.
4: ناصر ما غيره.
5: ايوه،
4: عين ورطتي اخوك. البيت ابوي لا باسمك ولا باسمه، الا اذا مشتغل بالخفة وعامل عمايله. ترى القانون يا حرمة ما يرحم، ما يرحم. وبعدين تعالي، كل هالسنوات كم كان يعطيك ناصر؟ ما شوفك يوم ذكرتي إن عطاك ريال واشتريتي ذهب ولا ثوب.
5: مالك شغل؟
4: كيف مالي شغل؟ لا لي شغل، لا لي شغل، ومن بكرة بعد لا أنتي ولا أخوك لكم شغل في البيت. علم وصلك ووصلين أخوك.
5: حامض على بوزك. يا ريتك يا ناصر بس سويته وبعت البيت علشان ما يشوفه طول عمره.
6: أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه. يا حي الله نوخذ بن خاطر. وصلت. وصلنا ربك. علوم أخبار. سكون. وهذه كل الخرائط. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الرسم ما غريب علي. هذا شغل أستاذ كبير ما حد خط مثله قبل. هذا خط النوخذ حسين ما غيره.
7: حاولت معه ما طاعي.
6: كيف تبايه هو مكلوم؟ حسين من خيرة الناس، ريال حر، والحر تكفيه الإشارة. عاد كيف باللي صار له ومن أقرب ناسه؟
8: ما شاء الله إنه خذ من خاطر. وصلت من غير علم؟
7: العلم واصل قبلي، حتى مبارك يدري.
8: إيه العم مبارك هالأيام عنده أسرار، والظاهر إنه مخبنها عنا.
6: أبد عمري ما خبيت غير اللي المفروض يتخبى، وعلوم بن خاطر عارفينها قبل.
8: ما شاء الله هذه كلها خرائط.
6: هذه الصورة اللي لازم نتكاتف عشان نحققها يا ولدي. هذه بكرة اللي كلنا نحلم بيها رغم العمر.
8: الله يطول بأعماركم ويحقق لكم ولنا كل شيء نحبه في البلاد.
6: وهذا النوخذ وصل.
4: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يا هلا ومرحبا بالنوخذ بن خاطر. مطول الغيبات جايب الغنايم.
7: الله يزيدها الله يزيدها يا حمدان. هذه الخرائط. هذه الخرائط النوخذ حمدان. تفضل شوفها.
4: هذا الخط ما غريب علي. إذا ما تخونني الذاكرة هذا رسم أخوي حسين.
7: هي نعم رسم حسين أبو عبد الله.
4: هو عارف أنك بتجيبها لي لهالبلاد؟
7: عارف. بغيت يرافقني بهالسفرة لكن رفض. قال يمكن الأيام بتاخذ ريلي من غير ما أحس. المهم الخرائط قدامكم، دارسوها وشوفوا إيش تبون تطورون أو تغيرون فيها. عن نفسي اكتفيت بكل ما فيها وبقناعة، وعاد بنبدأ التنفيذ قريب إذا ما عندكم ملاحظات.
4: ما في كلام بعد اللي يقوله أخوي حسين. نعم ما في كلام.
8: سامحوني لو تعطوني وقت أتمعن فيها، يعني يمكن يطلع مني شور ولا راي. وعاد الأمر بيكم، أنتوا الكبار وأنا ولدكم.
7: أبد يا ولدي أبد. رايك وفكرك مهمين، ويمكن غيرون شيء، يمكن يكون في شيء أنت شفته غايب عنه.
4: خذهم درسهم وخبرنا باللي تشوفه.
7: يعني أنت ما بتشوفهم يا نوخذ حمدان؟ وانت نوخذ أبا عن جد وصاحب خبرة طويلة.
4: بن خاطر أنا بعد حسين ما أقدر أأمر، والكر عارف هالشي.
6: نعم يا ولد أحمد شوف وخبرنا.
4: يلا عاد الحين خلونا نصلي الظهر وبعدها نتغدى مع بعض.
7: لا لا أنا تسامحنا عن الغد.
4: أفا ليش؟ يعني يكون ما قد المقام احنا.
7: حاشاك حاشاك. بس الغدا عند النوخذ عيد، أنا واعدنا قبل لا ألقاكم.
6: الحال واحد، وبيوتنا كلها مفروشة لك وورد وياسمين وريحان.
4: أي بالعشاء عندي وما عندك عذر.
7: إن شاء الله فالك الطيب.

0: ما حد له شغل في البيت اللي في البلاد، وأي واحد يفكر فيه يروح له من غيري.
1: أبوي، يبقى في النهاية البيت بيتك ولك حق فيه، حتى لو بعت حقك ما رحت هذا الشيء راجع لك، بس يبقى الحق حق، وفلوس البيت رايحة تنفعك يا أبوي.
2: قلت له بيزعل أبوي لو جبت طار البيت، ما راضي تسمعني.
3: ليش؟ ما من حقها تقول وتتكلم؟ ليش تاركين خيرنا لعنيدة؟ ليش؟ وعيالها، وإحنا أصحاب حق مثلهم، ليش؟
0: جميلة، رجعنا لأول الخط ولا إيش؟ ما تكلمنا وخلصنا وقلت لازم ننسى؟
3: وأنا قلت لك ما راح تنسى مهما حاولت. في حد ينسى جذوره يا ناس؟ فيه؟
2: بسألكم، أنتم متضايقين موجودكم في هذه البلاد؟ الحمد لله عايشين بخير، لا حد ينغص عليكم ولا حد يطالبكم بشيء، وأبوي الحمد لله يشتغل. أمي أنت في بيتك الجديد مرتاحة، أما أنت لازم تفكري بتعليم الولد بدل ما تفكري بالبيت، وإذا ناقصك شيء ترانا قدامكم، آمري وتدللي.
0: خلاص الموضوع انتهى، لا تجلسوا تدوروا وتلفوا، انسوا أمس وخلونا في اليوم. احنا ما عندنا أهل في ذيك البلاد، وإذا كان فهم انتهوا من زمان.
4: تعبت وما عارفة أتمسك في من أخوي اللي كلامه يخوف، ولا حمدان اللي كلامه يخوف أكثر. سنين ما شفت من أحد تبيس البيت، بيت حمدان وحسين، يعني لو حسين اشتكى راح يورط ناصر. إيش هالورطة اللي أنا فيها يا ناس؟ الله إيش الورطة، إيش الورطة؟ معقولة حمدان بتزوج علي من البلاد الثانية ويصير بعيد بعيد يتغرب علي؟ لكن تعالي، ما كأنه هو مرة لمح لك وقال لك إن هذا البيت، إن هذا البيت ما يلي فيه شيء. أيوة قالها، تذكرت إنه ما يلي فيه شيء. يا الله، عقلي بينفجر من كثرة التفكير. إيش سوف عمري؟ إيش سوف؟ حتى عيالي ولا واحد منهم واقف معي البر. ليش يا رب؟ ليش يا رب؟ ليش سويت؟
5: أنا أقول أحسن نكبر الغرف ونستغل الخن، نعمل فيه أماكن لحفظ الصيد في السفر البعيد. البورة لازم تكون أكبر، والشراع لازم يرتفع بعد أكثر.
6: كل اللي قلته حلو، بس لو فرضنا أنك حصلت أقوبة هندسية يعرفها عمك حسين في حساباته راح تقتنع؟
5: كيف يعني؟ ما فهمتك.
6: حسين لا يمكن يرسم شيء بدون دراسة، أكيد عامل حساباته للسفر البعيد والريح والبحر ومسافات الأيام وأحوال البحر.
7: الوزن أهم شيء، الوزن لازم تحسب وزن السفينة بوزن الماي وعمق البحر. هذا البوم يا ولدي للسفر البعيد، ما بس للصيد، وحتى المكان القريب. ولا تنسى البحر في ترى غبة عميقة، ومسافة اليومين والثلاث والشهر لهم حساباتهم. حسين واستاذ لا يمكن يرسم الشيء اللي إذا دارسنا زين. أخوي وأنا عرفه أكثر من غيري.
5: زين ما علي أبويا، خلينا نشوف جوابه عشان نتعلم، ويمكن يمكن بعد كلامي ورأيي يقتنع فيه ويشوف انه في مجال لهذه الملاحظات وبدون ما تضر السفينة.
6: ما غلط النوخذه، وهذا اللي يسمونه تطور. وصناعة السفن كل يوم في تطور، سفاين اول نفس سفاين اليوم اكيد تطورت حسب فكر الانسان وتجاربه في البحر.
7: كيف اسوي في البيت؟ ضروري اتخلص من مستأجر وانظف البيت واصلحه. أعرف راح يوافقون علي إذا مني عايش مع النسرة في هالبيت، لازم يكون لبيت ثاني.
5: أبويا أنت معنا؟
7: معكم. إيش قلت؟
3: قلت اللي سمعته. وتقوم تلف علي تراها، فما قناعات.
0: لا تعبي نفسك، قايل لك حقك في الحفظ والصون.
3: ومتى حصلها؟ متى كم سنة الحين صار للبيت مستأجر عن طريقك؟ يعني كم حقك؟ كم كان تقدر تحسب؟
0: عنيدة، لا تجي تطالبيني كأني ماكل حقك.
8: البيت موجود، وأنا إذا تبغين الحين أتنازل لك عن الوكالة وخلي لك البيت، تصرفي فيه بكيفك.
9: ناصر، حمدان خلاص راح يطلع المستأجر وياخذ البيت.
8: ما يقدر، ما يقدر، أنا عندي وكالة منك إلا إذا أنت ترمين أخوك عشان زوجك وتسحبين الوكالة.
9: ومن قال لك إن البيت باسمك؟
8: إيش؟
10: يا مال،
11: يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
12: والطفل سام الخصيبي،
11: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، يا مال. نهمة راشد الكاسبي، يا مال. للمخرج طالب بن محمد البلوشي.

0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي ندوات ومحاضرات ثقافية،
0: ملتقيات أدبية وفكرية،
1: قصص وروايات وتراث شعبي،
0: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
1: حوارات ونقاشات وآراء.
0: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي.
1: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
0: يضعنا في المشهد
1: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
0: هلال بن سيف البادي في التقديم،
1: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
0: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، والتي ستكون هذا الأسبوع حلقة خاصة عن الجلسة الثالثة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية، حيث يستضيف البرنامج أربعة من كتاب القصة القصيرة في سلطنة عمان يسردون تجاربهم في النادي الثقافي. فأهلا وسهلا بكم معنا.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. استضاف النادي الثقافي هذا الأسبوع الجلسة الثالثة من برنامجه عين الطائر على القصة القصيرة العمانية، الذي يهدف إلى الاحتفال بالقصة القصيرة في عمان وقراءتها من منظور شامل يلتقط تحولات اللغة والبناء والدلالة. وضمت الجلسة 4 من كتاب القصة القصيرة في سلطنة عمان الذين أسهموا في حضورها الإبداعي وتحولاتها السردية، قدموا تجاربهم وشهاداتهم وقرأوا بعضا من نصوصهم القصصية، وهم عبد الله حبيب واسماعيل السالمي وخليفة بن سلطان العبري ومحمد بن سيف الرحبي. وقد أدار الجلسة الدكتور محمود بن حمد الرواحي. نستمع في الوقت القادم إلى جزء من شهادات وتجارب الكتاب الأربعة التي قدموها عن مسيرتهم القصصية، ونستمع بدءا إلى الكاتب عبد الله حبيب.
1: طيب، أنا تجربتي البسيطة في القص فيها ثلاثة محاور. المحور الأول هو القاف قاف جيم، القصة القصيرة جداً، سأقرأ نموذج أو اثنان. لكن أيضا المحور أو الإقليم الثاني الذي أحاوله هو البارابل أو الأمثولة. أنا طالع الدكتورة منى لأنه ما المصطلح، القواميس الأدبية العربية ما متفقة لغاية الآن على تعريف واضح لما أسميه أنا الأمثولة، وليس أي أمثولة فقط، هي الأمثولة الكافكوية تحديدا. يعني للأمانة تعلمت الأمثولة من قراءة كافكا، وأمثولة كافكا تختلف، يعني هو ضرب الأمثولة في تاريخ الأدب الألماني كله فعمل أمثولة خاصة به والتي هي أنا أستلهمها يعني. والنموذج الثالث الذي قد لا يعني يصح لنا الوقت، القصة القصيرة المعروفة بشروطها المعروفة لدى الجميع. فإذا ما شئتم لي سأقرأ بعض القصص القصيرة جدا. الأولى اسمها نبوءة، تتكون من 11 كلمة. دقوا الأسافين، وضعوا الأرض في السفينة، قتلوا القلاف، لم يحدث الطوفان. الثانية اسمها سيرة الخشب، وهي من 19 كلمة. لم ينسى الكرسي غريزة الطعن في التتويج، ولا موهبة الرفس عند الاغتيال، فصار يبتسم بفتور كلما أصبح عرشا جديدا. ثالثة اسمها ميراث، 59 كلمة، أو دعوني أتجاوز هذا لأنه أريد أتجاوز الوقت، ممكن أختار واحدة أخرى. فنذهب إلى نماذج من الأمثولة. هذه الأمثولة بعنوان قاعدة. يقال إن الحكاية بدأت حين قرروا إنشاء قاعدة عملاقة لسفن الأسطول الحربي، واختاروا لموقعها رقعة كبيرة من الماء واليابسة والسماء في مواجهة البيوت المتناثرة على ساحل البلدة. وما أن بدأت أعمال التشييد حتى ارتفع بالتدريج أو بالتدرج، بعض النحاة يقولوا حتى ارتفع بالتدرج السور الخارجي للقاعدة، فسد البحر أمام البصر، وبذلك لم يعد في مقدوره أن يرى الزرقة ممتدة أمامه ليل نهار. ويقال إنهم تعظ للأمر في البداية، ثم قبله بعد تأمل عميق وتفكير متروٍ، وقال: هذا حسن للغاية، فبذلك لن أغرق أبدا. ولا أحد يعرف ما الذي قاله في نفسه منذ أن تم تدشين القاعدة في احتفال ضخم أضاء البلدة 7 ليال طباقا، حتى جاءوا إلى بيته في ليلة حالكة الظلام بعد سنوات من ذلك، وانتزعوه من السرير الذي كانت زوجته تشاركه فيه، وأخذوه من غير إبطاء إلى مستشفى القاعدة. هناك في غرفة العمليات قام كبير الجراحين بخصه في حضور طلبة وطالبات السنة الدراسية النهائية في كلية الطب، غير أنه يقال أن آخر ما قاله في نفسه قبل أن يذهب في غيبوبة المقدر العام هذا حسن للغاية، فبذلك لن أفكر بأن أغتصب أحدا أبدا. ومهما يكن من أمر، فإن المصادر لا تتفق على ما كان يقوله في نفسه منذ ليلة خصيه حتى ذلك الصباح الباكر الذي جلب نهاية هذه الحكاية بعد سنوات من ذلك. بل يستطيع الراوي الذي أصر على تضمين هذه الحكاية في كتابه بعد أن أنفق بلا جدوى سنوات طويلة في البحث عن تفاصيل أكثر استشفاف أن تلك المصادر ليس لديها الكثير في المقام الأول، إلا أنه يقال إنهم حين أخذوه من غرفة نومه التي كان ينام فيها وحيدا قبيل الفجر وطفقوا يحضرون لتنفيذ الإعدام في قبو المعتقل المبني تحت المبنى الإداري في القاعدة، قال في نفسه: هذا حسن للغاية، فبذلك لن أفكر بأن أقتل أحدا أبدا.
2: عبد الله حبيب، أنت تشاكس المسافة بين الشعر والقصة، يعني أنا الحقيقة يعني كأني أتهمك بأنك تحاول أن تتخذ شكلا يعنيك. طبعا أنا يعني أقف أمامك مساندا أن تكتفي بالقصيدة لأنها ستكون مأوى كبير. السؤال يدور يعني المسافة هذه بين الشعر والقصة، هل هي مرتبطة بنظرية انفتاح النصوص اليوم، أم أنك تجد نفسك في هذه المسافة؟ يعني القصة التي أسميتها الأمثولة أو القصة القصيرة جدا، طيب اليوم مع انفتاح النص خاصة وأنت كاتب قصيدة نثر، أنا وجدته وأنا اشتغلت على فاطمة مجموعتك اشتغالا عميقا يعني فترة دراستي. نعم، هذا التكثيف الذي أجده هنا ما العلاقة بينه؟ أنا أريدك أن تعطيني هوية واحدة وأنتهي حتى لا أدخل معك في نقاش نقد الآن.
3: أنت في تقديمك قلت جملة، يعني قلت يمشي على الحواف، وفي الإخوة المصريين عندهم تعبير يقول سبع صنايع والبحر ضايع، فهذا ينطبق علي أنا يعني أتوقع. عموما شوف، هذه الأمور التي تحدثت عنها بالنسبة لي لا تحدث بقصدية على الإطلاق، لكن على الأقل في الكتابة الأولى. في الكتابة الثانية يتدخل الوعي، يعني إن هذا المكان هنا بحاجة إلى صورة شعرية عوضا عن تشبيه مثلا. نعم. هذه القراءة الواعية الثانية. لكن أنا بالنسبة لي أيضا أقول لك، وهنا في هذا الموقف يجب على الإنسان أن لا يخجل من قول أنا. إحنا العرب نقول أعوذ بالله من أنا، يعني أنا ما أقدر أشوف العالم بعين واحدة أو بمنظور واحد ما إطلاقا. يعني أنا الآن حتى لو أنا أشوفكم أتخيل كاميرا وأتخيل قلم وأتخيل ريشة وأتخيل مسرح، يعني هذه مشكلة طبعا، و فيها هدر للوقت، وفيها هدر للعصاب، فيها هدر للإمكانيات كما هو واضح يعني، لكن لا أستطيع أن أفعل شيء آخر يعني للأسف.
4: يعني من يقرأ تجربة عبد الله حبيب، يعني وإحنا اطلعنا عليها منذ البدايات، بدايتنا في مشوار الكتاب القصصية قشة البحر مثلا، يجد ذلك يعني هو اسمها القصة القصيرة جدا، ولكن أسميها أنا الدفقة التجريبية الأولى العميقة جدا في الكتابة عموما، وليس فقط في جنس القصة القصيرة أو نوع القصة القصيرة. من يقرأ عبد الله حبيب اليوم يجده يذهب إلى كتابة القصة القصيرة بشكلها المعتاد، بشكلها بين قوسين المتعارف عليه، مع أنه ليس هنالك شيء متعارف عليه في الكتابة الإبداعية. هل هذا يعني ما بين قوسين تراجع؟ هل هو يعني مراجعة للذات؟ هل هو اكتشاف جديد في الكتابة الإبداعية، محاولة تجديدية لاستكشاف شيء مختلف؟ الآن من يقرأ النصوص الأخيرة التي مثلا ينشرها في جريدة عمان، هي نصوص قصة قصيرة جميلة، يعني لديها شيء يجذب القارئ إليها، لكن من يقرأ التجربة الأولى التي في قشة البحر مثلا يصدم من كمية التجربة التي تحتويها تلك التجربة. الفارق بين التجربتين كبير جدا، ولكن يظل أنه يفترض بين قوسين إنه الكاتب يبدأ بالمرحلة المتأخرة التي بدأها عبد الله حبيب الآن ويذهب لاحقا إلى عملية التدريب التي بدأها عبد الله حبيب قبل سنوات عديدة. هذا يعني الأمر هل هو مبني على خطة وجدها عبد الله حبيب لي يعني متعة الكتابة بحد ذاتها، يريد أن يقول شيء مختلف في هذه العودة؟ بطبيعة الحال التجربتين ممتعتين شخصيا، يعني أنا أقول أنه تجربة قشة البحر كانت بالنسبة لي مبهرة، وأيضا التجربة الحالية بالنسبة لي أريد أن أكتب بهذه الطريقة، مثلا أنه أكتب قصة قصيرة عادية جدا ليس فيها تدريب، وأيضا أريد أن أكتب قصة فيها كمية من التدريب.
1: عزيزي هلال، شكرا جزيلا للإطراء الذي أستحق بعضه ولا أستحق بعض الآخر. سؤالك وملاحظتك في غاية الدقة في الحقيقة، ثاقبة جدا جدا، وكلامك اللي تقوله صحيح، وقلة من يسألوني هذا السؤال الذي ينم عن أنك فعلا متابع التجربة بتفاصيل. أقول لك لما بدأت أكتب وكان ذلك في وقت مبكر من العمر، ونزق الشباب والطاقة الهائلة في الأحلام وخليط من السياسة والأدب وكذا، كنا دائما في هذه يعني التجريب، تدمير اللغة، تدمير الأنساق المتعارف عليها، كنا يعني ما أستخدم صيغة الجمع لأني كنت من جيل آخر، أقصد المرحوم أحمد راشد ثاني مثلا، كنا أصدقاء في الكتابة وفي الحياة في ذلك الوقت، ما كان شيء عاجبنا، لا شكل بناية عاجبنا، ولا رواية نجيب محفوظ تعجبنا، ولا قصص جيدة موباسان تعجبنا، فلازم نحن نفجر اللغة وندمر العالم وندمر المباني وندمر كذا. لكن بعد فترة شفت نفسي أدور في فراغ، أنا يعني بالنسبة لي مع تقدم العمر ومع كذا، وبعدين أنا كنت أحاول الشعر أيضا في نفس الوقت، وفي شخص موجود هنا في هذه القاعة لا سامحه الله قرأ أحد نصوص الشعرية وقال لي بلاش هالكلام الفارغ، رجع للقصة أنت أفضل، خلاني 10 سنين ما قدر أكتب قصيدة. طيب مع مرور الوقت شفت أنه يجب الإخلاص للجنس للنوع، وخاصة في ذاك الوقت نحن أيضا جات حكاية النص المفتوح، وكانت أيضا من اللوثات اللي صارت صدمة، وكانوا أنصاف الموهوبين لا يعرفوا يكتبوا شعر ولا يعرفوا يكتبوا مسرح ولا يعرفوا يكتبوا قصة، يقول لك أنا أكتب نص مفتوح فيه حرية وفيه تجاوز وفيه تدمير وفيه، ما صحيح يعني. حتى نيتشه يقول لك أنت إذا تريد أن تبني معبدا جديدا فعليك أن تعرف كيف تدمر المبنى المعبد الذي قبله، نحن كنا بس نريد ندمر المعابد وما عارفين كيف حتى الأساس ينبني. يعني مؤخرا مع أن بدأت أكتب الشذرة أيضا، أنا حقيقة مو بدأت، كانت من زمان عندي محاولات خجول لكن توقفت عندها، أقصد أن الطاقة الروحية والتجربة الوجودية والحياتية صار الآن أمامها عدة منسربات ممكن تمشي من خلالها، ممكن تمشي من خلال القصيدة، ممكن تمشي من خلال الشذرة، ممكن تمشي من خلال السرد أو القصة أو هذا. فأصبحت أكثر أميل إلى التجريب من الداخل، إذا كان هناك تجريب أو تمرد أو مغايرة فليأتي ضمن أن أكتب قصة ضمن ما هو معروف أن قصة، ما أقدر أكتب قصة ما فيها شخصية، زمان كان عندنا هالطموح، ما في داعي للشخصية، ما في داعي للزمان، ما في داعي للمكان، ويطلع الفجر وانتهت السهرة، شفت كيف؟ لا الآن الأمور شوية، هذه من فوائد شيخوخة أنك شوية تبدأ تفكر بتعقل أكثر. شكرا.
0: كان ذلك مقطعا مما قاله الكاتب عبد الله حبيب عن مسيرته مع القصة القصيرة، والآن نستمع كذلك إلى جزء مما قاله الكاتب إسماعيل السالمي.
5: بعد ما يقرب من نصف قرن أو 45 سنة تبدأ أو نظرية الفكرة عين الناظر أو عين القصة القصيرة، فلحظة مباركة إن شاء الله. أنا لن أطيل ولن أقرأ قصة كاملة، سأقرأ الفقرة الأخيرة من قصة الحمار وورقة البرسيم. هذه الفقرة يقول لك: نهق الحمار بأعلى صوته، رفع أذنيه إلى أعلى ومد رقبته وكشر عن أسنان قيل كأنها أسنان حمار، كان نهيقه لا يسكت، وكانت ورقة البرسيم تتراقص أمام عينيه وبعيدا عن أسنانه. قال صاحبه: حاولت أن أسكته ولكن دون فائدة، أتيت بالعدة وطبقت رقبته وحملت البرسيم على ظهره، توددت أن يكف عن النهيق ولم يكن أمامي سوى أن رميت له بقبضة مما كان يحمله على ظهره. ساعتها سكت واشتغل بالأكل، أما أنا فوضعت الأثقال على ظهره وركبت عليه. فيه نوب مقطع الأخير من قصة الصبت، شهادة لم يدل بها في المحكمة.
6: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
7: الله أكبر الله

0: المزرعة التي على مشارف الحصن فرأى الشيخ يتدلى من فوق الحصن، صرخ بأعلى صوته، أخذ يجري ويهرول، وقيل بأنه أصابه مس من الجن، وقيل بأنه كان يصرخ وينادي لقد قتلوا طير الهدهد، وكان يقسم نعم قتلوه. وقالت فتاة لطيفة جميلة لقد جن زوجي ولم يرجع إلى بيتنا. حسنت. كلما يقال بتأثر الكاتب بكاتب آخر أعتقد يكون في شيء من المبالغة أو الظلم للكاتب الثاني. فحتى الكاتب في منظومته الفكرية تتأثر حتى بما قرأه في البدايات، حتى في اللغة من نحو وأدب ودينيات، حتى تؤثر في أسلوب كتابته ومدى مراعاته للثقافة الاجتماعية التي يعيشها. كون عندنا كتاب قرأنا لهم فهذا من المؤكد أن يكون كل كاتب قرأ لكاتب آخر، لكن الحياة الأدبية لا تقف عند حد معين أنا تأثرت به أو لم أتأثر. حتى في تعلمي للنحو واللغة العربية يكون لي فيها إيجاد أو أنا انصهرت فيها فوجدت نفسي داخلها، فلن نقف مع بمن تأثرت. أعتذر.
1: كان ذلك جزءاً من حديث الكاتب إسماعيل السالمي عن تجربته القصصية، ونستمع الآن إلى بعض مما قاله القاص خليفة بن سلطان العبري.
2: سأقرأ قصة يوم على ضخم الربع الخالي. كادت سيارة الدفع الرباعي ذات الكابينة الواحدة أن تنغمس بنا في كثيب من الرمال حينما أخرجها حمدان من الشارع المرصوف بصورة مفاجئة، بعد أن التفت متأخرا إلى الدرب المطرب الذي يوصلنا إلى المكان المقصود. كان دربنا يكشف فضاء رحبا لا يقطع إبصار اتساعه بين الأرض والسماء سوى أشجار السمر المتناثرة بكثافة متباينة، وكنت وسليمان نتراص على كرسي واحد مع السائق داخل سيارة أبو شنب كما يطيب للناس هنا تسميتها. ربع ساعة ونوصل عند الجماعة. قال حمدان طالبا مني تحديدا تحمل هزات الطريق الممتلئ بالمطبات الرملية، إدراكا منه بعدم تعودي على مثل هذه الطرق كسليمان رفيقه اللصيق. عزبتهم كانت أقرب لكنهم نقلوها أبعد بحوالي 10 كيلومترات، يقولون أن المرعى هناك أفضل. قال سليمان الطريق لا يقطع وحدتنا فيه غير سيارات تحمل مسمى إحدى شركات البترول المعروفة وسيارات أخرى تبدو كأنها لمقاولين فرعيين للشركة ذاتها. وصلناهم. قال حمدان حينما تراءى أمام عينيه وعيوننا فيما بعد تجمع لسيارات أغلبها من نفس سيارته أبو شنب، وقطعان من جمال متفرقة بعضها يجول في المنطقة وأخرى موزعة على أكثر من 4 حظائر. كان استقبالهم تحت أشجار الغافي يشرح النفس حقا تشعر

0: بأن اشتعال الصباحات الطبيعية تكون هنا، صبح لا يكسر سكونه غير حداء الإبل ونسيم عليل بين فصلي الصيف والشتاء، تكون فيه الرمال قد ودعت شهورا من القيظ اللافح الذي يكاد يحولها إلى موقد طبيعي يشوي كل شيء. خيل إلي لحظتها بأنني أعيش جزءا من الواقعية السحرية. لم يكف مضيفنا سعيد الردعي عن تكرار عبارات الترحيب بنا مع ابتسامة لم تغب حتى وهو يأمر ولده علي بحلب الناقة، فكنت أول من أشير إلى علي بتسليمه الطاسة الممتلئة عن آخرها مع رغوة تكاد تفوح خارجها بعد أن أبوا أن يشربوا قبلي، في إيثار يبدو إنه ليس غريبا عنهم. لكن في قرارة نفسي كنت أقول لو ثمة من شرب قبلي لحرمني تقززي من تذوق حليب الناقة، فلكي تشرب بهذه الطريقة يتحتم عليك أن تنفخ في الطاسة حتى تبدد الرغوة ثم تشرب. الرجال من رعاة الدار لكنه من صغره عايش في مسقط، قال حمدان وهو يعرف سعيد الردعي والآخرين بي. أثار انتباهي كلمة مدني على لسان سعيد الردعي بعدما أخذ صاحبنا سليمان يساومه على إحدى النوق. لكست حمدان، مدني يعني إيش؟ رد علي وكأنه يستنكر عدم معرفتي، يعني الناقة حامل. سرعان ما عدت الأربط على ساعده بأناملي بعد أن سمعت منهم كلمة أخرى، زمول. يعني إيش؟ يعني ذكور الجمال يا الحضري، رد حمدان. وقلت مبتسما، صدق أن كلمة الحضري ما سمعتها من سنين طويلة، أيام ما كان البدو يتكاثرون بكثرة على قريتنا أيام القيظ طلبا للتمور التي كانت تجود بها مزارع القرية، وبسبب دعاباتنا مع أبنائهم يتم تصغير الحضري إلى حضيري والبدوي إلى بديوي. التفت الجميع إلى سيارة قادمة تتضح بأنها واحدة من تلك السيارات التابعة لشركة النفط التي صادفنا مثلها في طريقنا. سأعرف لاحقا بأن الرجلين اللذين ترجلا من تلك السيارة ليشاركانا جانبا من قيلولتنا يقتربان من مرحلة التقاعد بعد أن أمضي 45 عاما من العمل في صحراء تكاد تكون مقفرة. وحينما خرج من قريتهما التابعة لولاية عبري في مطلع ستينيات القرن العشرين لم يكون قد تجاوز 15 بعد، وكان يومها يشعران كأنهما عثرا على كنز، فهما لن يضطر إلى الغياب عن قريتهما أكثر من 3 أسابيع وليس سنوات كحال الكثير من أبناء القرية، وسيحصلان على رواتب سخية إضافة إلى مؤونة أبرز ما فيها البسكويت. كان ابن سعيد الردعي، مطر وأخواني وسالم وحمود يهبون حين يتلقون أمرا من أبيهم، ناهضين من جلوسهم قفزا كظبي من الظباء التي خيل إلي وجودها متدارية بين الشجيرات المتناثرة أو خلف التلال الرملية قبل أن تبيدها الأسلحة الآلية وقسوة المناخ الذي زاد خلال العقود الأخيرة شدة وغلظة.
1: طبعا الدكتور حسان قرأ الجانب الواقعي في تجربة المكان عندك. طيب أنا فقط سؤالي هو بريء، وأنا كما قلت لك يعني أنا أعترف بتواضع أمام الرواية والقصة حقيقة، يعني سؤالي فقط هل علاقتك بالمكان هو هاجس فني؟ يعني أنت حقيقة يعني وأنا أقرأ لك كأن هناك بناؤون يسبقونك، يضعون قبل أن تضع الحدث هناك وصف دقيق لكل شيء حتى الرائحة. طيب يعني أنا أقول أنه أحيانا هنا تعتمد على ذكاء الكاتب، لأنه أحيانا الوصف للمكان قد يثقل على الحدث، لكن السؤال الذي يخصك هو يعني رغبة، هل هو فعلا رغبة في التشبث بالأرض أم هو هاجس فني بالنسبة لك؟
0: الحقيقة أنا يعني ما دافع، يعني هو عمل شيء أمر غير مقصود. أنا أعتقد مرد ذلك الأمر تشبثي بالمكان لهوسي منذ الطفولة للتفاصيل. يعني أنا كنت يعني مختلف عن أقراني في رؤية التفاصيل التي أتذكره يعني في القرية. يعني أسأل عن كل شيء، أسأل عن الحصى من هين جابوا حتى يعملوا القناطر وأنا كنت طفل صغير، أسأل عن هذا الارتفاع الكبير من هين جابوا الإنباء، وكانت يعني بعلو يمكن 5 طوابق. ما أسأل عن الإنباء، أسأل عن الإنباء كيف، وأسأل أيضا عن التفاصيل، يعني أتأمل في الوجوه أيضا. أعتقد هو هذا الأكثر شيء، وأيضا النزعة للاكتشاف، وأيضا أول حصة في التعبير، أول تعبير كتبته في حصة التعبير عندما طلب من المعلم أكتب يعني التعبير حر في ذيك الفترة، كتبت أعتقد كنت في الصف السادس الابتدائي ذيك الفترة، كتبت عن عامل البلدية. ما كتبت عن عامل البلدية فقط، كتبت عن المحيط. يعني هوس، هذا دليل أنه هوس غير إرادي بالمكان. كتبت عن المحيط اللي كان يسير في عامل البلدية في الصباح، وكان عامل البلدية في ذاك الوقت عماني. يعني بدل ما أفصل فقط عن العامل نفسه، كتبت عن المحيط، عن الدروب، عن الضواحي، عن النخل، عن حتى النار اللي كانت بجواره، كان حد حارق نخيل أو زورة أو كذا، فكتبت عنها أيضا. أعتقد أتت كذا تلقائية الهوس بالمكان، ووجدت نفسي فيه، وجدت هذا الهوس مستمر عندي حتى الآن. يعني ما حاولت أخرج منه، أقول أهرب منه، بالعكس. يعني أنا أرتاح لتفاصيل المكان، لأن لا أزال مثل ما كنت مغرم بالبحث عن التفاصيل في القرية في الطفولة، أصبحت أيضا في السفر مغرم بالمشي، مغرم بالتوهان أيضا. أحب أني أتوه في بعض المدن، أحب أني أتوه لما أسافر، يعني حتى أكتشف أي مدينة أسافر لها. أعتقد هذا هو السر. طبعا السر اللي موجود عندي أكيد بينعكس على الكتابة نفسها.
2: استمعنا إلى بعض مما قاله الكاتب خليفة بن سلطان العبري عن مسيرته القصصية، والآن نستمع إلى جزء من شهادة الكاتب محمد بن سيف الرحبي عن كتابته للقصة القصيرة.
3: القصة من مجموعة اسمها مزاج، ممكن تقرأ قناعات أو قناع آت. آوى إلى رشده ما استطاع، لكن الرشد عصي على المرء أحيانا وملعون في معظم الأحيان. دخل المجمع التجاري يحث زوجته على ارتداء القناع، يدعى كمام، لكن وجدها فرصة سانحة لرد النظرات عن وجهها المبتسم باستمرار، وعن وجهه روائح الأسيويين من صغار الكسبة كما يحلو له نعتهم. لم يتابع نشرة الأخبار الرسمية لأنه لم يعد يتذكر متى موعدها بالضبط، وهي لم تتغير عن السابق من وجهة نظره. لهذا هجرها بقناعة أن المسؤول الحالي ليس بيده أن يبدل ما سار عليه السابقون. لم يعد يكترث بالبيانات الحكومية التي تقتحم هاتفه عبر وسائل التواصل، ولذلك بقي مسعود بن سعد على خصوصيته وتفرده فيما يعتقده صوابا لا مراء فيه ولا ريب. فور هبوطه من سيارته وأينما حل وارتحل، يبدأ طقسه بوضع يده في جيبه بحثا بين حطام الجيب عن كمامة، يمد ساقيها بين أذنه اليمنى وأختها اليسرى. ارتجف قليلا عندما فوجئ بموظف الأمن يسمح للداخلين بالمرور إلى بطن المجمع دون أن يرفعوا أيديهم على جهاز قياس الحرارة الذي فارق مكانه، ولا يفتش في هواتفهم عن برنامج ترصد ليثبت أنهم لقحوا مرتين، كما أن وجوه الناس عارية بصورة سافرة مدعاة للتعجب والاستنكار. مر عليه ما يقارب 30 شهرا أنسته أن للعامة أنوفا لها أشكال تميزها عن بعضها البعض، أو شفاها تطلق الكلام بدون تنقية أو فلترة. أستغفر الله العظيم، حاول أن يكررها لولا أن زوجته لكزت لتبتر عليه استمراره في الاستغفار. انظري للناس يا زوان، اترك البشر في حالهم، هنالك شيء غلط. ألا تلاحظين أن وجوههم مكشوفة؟ فعلا حدث شيء خطير ربما لم نعرفه بعد، فقد نمنا مبكرين وطوال النهار كنا بدون شبكة نت. كان السائرون بجوارهما يهزون رأسهم عجبا إذ يرون هذا الكائن الغريب وزوجته يسيران بوجهين مغطيين كمن اعتاد ارتداء أقنعة. كان أكثر ما يتعب زوان خلال المرحلة الفائتة والتي ربما يمكن احتسابها من لحظاتهم تلك إخراج الكمامات من جيوب ملابس زوجها مسعود المرمية في سلة الغسيل، وتضع كمامة جديدة في جيب كل دشداشة معلقة في الكبت خشية أن يرتديها فيخرج فيكتشف أنه لا يجد ما يضعه على وجهه منها، ويبدأ حفلة التوبيخ على أنها فضحته وأربكته وورطته إلى سائر المفردات الدارجة على لسانه. ومع التغيرات الراهنة ستذهب عاملة المنزل بكيس الزبالة إلى درام الكشرة دون رقابة مسعود يتأكد منها ارتدت الكمامة خشية أن يتكرر أمر مخالفتها، كما حدث قبل فترة من الزمن حين ضبطتها الشرطة تحمل الكيس الأسود حاسرة الوجه. وكان مسعود يقسم للشرطي بغية تحاشي دفع مبلغ المخالفة أن العاملة ملقحة مرتين، فيما تلوح على وجه الرجل العسكري ابتسامة وينصحه بالقول أنها تلقت اللقاح أو القرعتين وليست القيحة. وهناك أخرى ثالثة قادمة حيث يجوز للنساء كالرجل تماما 4 قرعات. البايعة الجميلة التي كشفت عن تبييض الأسنان غمزت لزوجة مسعود وهي تخبرها عن رحيل الأقنعة مع قرار اللجنة الرئيسية بالطلاق البائن بيننا وبين ارتدائه. غادر مسعود المجمع التجاري مسرعا كمن يحاول أن يخجل مما رآه ويراجع نفسه. في سيارته ملقى مجموعة من الكمامات بيضاء وسوداء وزرقاء، فيما تساءلت زوجته ببراءة طفل يكتشف مدى قدرة الإنسان على تعرية وجهه هكذا وفي مكان عام. ترى ماذا أفعل بتلك الكمامات التي اخترتها بألوان تناسب ما أرتديه من ملابس وبأشكال جميلة؟ حرام لا تتاح لي فرصة ارتدائها. ابتسمت وكادت أن تمد زمن الابتسام لولا أن مسعود لكزها بنظرة عادتها إلى الشعور بثمة قناع عليه أن يداري ابتسامتها واكتناز شفتيها عن الخاصة قبل العامة.
4: فقط أريد أن أسألك، الترميز في التجربة عندك هو أداة أم يعني هو وظيفة؟ يعني هل هو أداة لتحقيق الحدث أم بالنسبة في تجربتك بالذات، يعني سؤال موجه لك، أم هو يعني شكل فني؟ لماذا سألتك هذا السؤال؟ لأن هناك من يراه أداة. اليوم مثلا
3: أنا بس أقاطعك على أساس أنا لا أعتبره شكل ولا أداة، أنا أكتب القصة كيف ما تأتي على هواها، فلذلك ما نكثر الأسئلة عندما نكتب، نعيش في لحظة اللاوعي كما يقول الأستاذ عبد الله حبيب، ونكتب القصة كما تأتي برمزيتها بمباشرتها بواقعيتها بكل ما تأتي هي به، فهي التي تفرض علينا الشكل والرمز ونحن نستجيب بما بطاقتنا من موروثنا الشعبي، موروثنا من الوعي، من الثقافة، من سائر المفردات التي نمتلكها والعناصر الفنية التي نمتلكها، فتأتي القصة لتقول لنا اكتبني وهكذا فقط.
4: جميل. طبعا هي الفكرة ماذا، هي السؤال جاء ماذا. اليوم الترميز صار شكل، يعني مع انفطاح النصوص التي ترى، انسجام اللغوي، تقاطع الإيقاعي والتوزيع دخل في القصة كما ترى في الأمثلة في القصة القصيرة، فأصبح الترميز شكل وليس أداة، تجاوز يعني. ولذا أنا سألك لأنه عندك منطلقات ثقافية معينة،
3: أهم شيء ده غير مقصود، يعني إنه هو الرمز غير مقصود في حد ذاته، وإنما شكل القصة هو الذي فرض رمزيتها.
1: جميل. السؤال أيضا الثاني موجه لك. الآن تجربتك في الرواية بعد، طبعا أنت ما زلت يعني مسكون بالقصة القصيرة، لكن في الرواية هل ترى بأن العناصر محمد سيف، العناصر في الرواية تحتاج إلى مط، أم أن العناصر تمنح حيوات جديدة العناصر نفسها في القصة، هل تمط حتى تصير رواية؟ السؤال فني يعني بالنسبة لك في التجربة.
3: لا، القصة هي لحظة تكثيف للزمن وللحدث، مختلفة تماما عن بناء الرواية. الرواية أنك أنت تأتي إلى شاشة الحاسوب وأمامك شكل روائي ينمو من الداخل، ينمو من الآخر، ينمو منذ البدايات، على الأقل متشكل معك كبناء بناية كاملة. أما في القصة فكأنك أنت تنوي أن تكتب أو أن تبني غرفة. نعم. فلذلك أنت تختزل كل شيء في هذه المساحة القصيرة بحيث أنك أمام شكل واضح. أما الروائي لا، فأنت تتيها بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، بعد سنتين، فعندك عنصر الزمن يكون مفتوح على الآخر.
2: كان ذلك مقطعا مما قاله الكاتب محمد بن سيف الرحبي عن تجربته القصصية ضمن الجلسة الثالثة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية الذي ينظمه النادي الثقافي احتفالا بالقصة القصيرة في عمان.

وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع والتي خصصناها عن الجلسة الثالثة من برنامج النادي الثقافي عين الطائر على القصة القصيرة العمانية. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات وأنشطة جديدة قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري.

0: السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقرير التنافسية العالمية 2026 لتصل إلى المرتبة 25 عالميا. جامعة السلطان قابوس تتقدم 28 مركزا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2027. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة تفاهم إلكترونية لإنهاء الحرب وسط ترحيب دولي واسع. تصعيد روسي أوكراني، وموسكو تتوعد برد واسع على هجوم مسيرات استهدف العاصمة موسكو. من العناوين وإلى التفاصيل، حققت سلطنة عمان تقدما في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026، حيث تقدمت 3 مراكز لتصل إلى المرتبة 25 عالميا من بين 7 اقتصادا شملها التقرير. ويعد هذا الإنجاز امتدادا للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية سلطنة عمان وتحسين بيئة الاستثمار في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية عمان 2040 وبرامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة. أظهرت نتائج التقرير تحقيق سلطنة عمان أداء متقدما في عدد من المحاور الرئيسة، حيث جاءت في المرتبة 15 عالميا في كفاءة الحكومة، والمرتبة 18 عالميا في كفاءة الأعمال، والمرتبة 4 عالميا في انخفاض مخاطر انتقال الأعمال إلى خارج البلاد، والمرتبة 9 عالميا في التضخم، والعاشر عالميا في مرونة الاقتصاد، والرابعة عشر عالميا في النمو الحقيقي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت، بما يعكس استقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على دعم النمو والاستثمار. حققت جامعة السلطان قابوس تقدما جديدا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2027، حيث تقدمت 28 مركزا، وبهذا تصل الجامعة إلى المرتبة 6 بعد 300 عالميا، وذلك نظير الجهود في التعليم والبحث العلمي والابتكار.
1: تواصل جامعة السلطان قابوس مسيرتها نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى مصاف أفضل 300 جامعة عالمية في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وفي تصنيف عام 2027 تقدمت الجامعة 28 مركزاً لتبلغ المرتبة 6 بعد 300 عالمياً في إنجاز يعكس تطور أدائها وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستوى الدولي، في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم العالي تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. واستندت مؤسسة كيو اس في التصنيف العالمي للجامعات إلى تحليل بيانات أكثر من 8800 جامعة من 106 دول، فيما أدرجت 1504 جامعات ضمن القائمة النهائية للتصنيف، وشهدت نسخة هذا العام انضمام 94 جامعة جديدة إلى هذا التصنيف. وتعتمد المؤسسة في تصنيفها وتقييمها للجامعات على 9 مؤشرات رئيسة متفاوتة الأوزان، تشمل السمعة الأكاديمية والوظيفية والاستشهادات البحثية ونسبة الطلبة إلى أعضاء الهيئة الأكاديمية وعدد أعضاء هيئة التدريس الدوليين الطلبة الدوليين، إضافة إلى شبكة البحوث الدولية ومخرجات التوظيف ومؤشر الاستدامة. وسجلت جامعة السلطان قابوس تحسناً ملحوظاً في عدد من هذه المؤشرات، فقد عملت على تعزيز مؤشر السمعة الوظيفية من خلال موائمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل وتوسيع شراكاتها مع أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص وتنظيم معارض التوظيف والفعاليات المهنية، بجانب تنفيذ حلقات عمل للتعريف بأهمية مؤشر السمعة الوظيفية لدى المؤسسات. وفيما يتعلق بمؤشر مخرجات التوظيف، عملت الجامعة على تحسين جودة البيانات المقدمة من مركز السجلات الوطنية التابع لشرطة عمان السلطانية وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة عن خريجيها، الأمر الذي أسهم في تعزيز موقعها ضمن هذا المؤشر في تصنيف QS العالمي للجامعات، إلى جانب دعم وزارة الاقتصاد للمشروع الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية. كما نفذت الجامعة عدداً من المبادرات الداعمة لمؤشري الاستشهادات البحثية وشبكة البحوث الدولية، شملت برامجاً لتحفيز ودعم النشر العلمي والمشاركة في المؤتمرات الدولية، بما أسهم في رفع جودة الإنتاج البحثي وتعزيز انتشاره على المستوى العالمي.
0: عالمياً، أعلنت إيران التوقيع الرسمي على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الاتفاق يتضمن بنوداً خاصة بلبنان تركز على احترام سيادته ووحدة أراضيه. وذكرت مواقع إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع نسخة من الاتفاق خلال لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي في قصر فرساي بباريس، فيما أثارت الصفقة انتقادات داخلية أمريكية حادة. وأضافت أن التفاهم يتضمن التزامات استثمارية بقيمة 150 مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار إيران. وأكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن فترة 60 يوما المنصوص عليها في المذكرة بدأت اليوم، مشددا على أن العقوبات والحصار الاقتصادي على إيران سيستمران ما لم تغير سلوكها جذريا. ما أضاف فانس أن واشنطن ملتزمة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق مع ضمان منع إيران من امتلاك سلاح نووي، داعيا جميع الأطراف إلى احترام مسار السلام. وتوالت ردود الفعل الدولية المرحبة بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في ظل ترحيب واسع باعتبارها خطوة نحو تهدئة الأوضاع في المنطقة. وأكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن مذكرة التفاهم تمثل تمهيداً لسلام دائم في الشرق الأوسط وتعزيزاً للاستقرار الإقليمي. من جانبها رحبت الصين بالاتفاق، داعية إلى ضرورة مراعاة المخاوف الدولية المتعلقة بأمن الملاحة، وحثت الأطراف على تنفيذ التزاماتهم للوصول إلى سلام مستدام. كما أعربت الحكومة اليابانية عن ترحيبها بالتوقيع واعتبرته خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار في المنطقة. قتل 3 أشخاص جراء غارات إسرائيلية في جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وسط استمرار التوترات رغم التفاهمات الدولية الأخيرة. وأوضحت الوكالة أن غارة بطائرة مسيرة استهدف سيارة في بلدة كفر تبنيت وأدت إلى مقتل شخصين. وتأتي هذه التطورات رغم الإعلان عن تفاهم بين واشنطن وطهران ينص على وقف العمليات العسكرية، فيما أكد الجيش الإسرائيلي استمرار عملياته داخل ما وصفه بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان. ومنذ اندلاع الحرب أسفرت العمليات العسكرية في لبنان عن مقتل أكثر من 3800 شخص بحسب وزارة الصحة اللبنانية، في ظل تصعيد متواصل رغم الدعوات للتهدئة. أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر عام 2023 إلى 73,018 شهيداً و 173,273 مصابة. وأوضحت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 208 إصابات في ظل استمرار العدوان على القطاع. وأضافت أن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي بلغ 1007 شهداء، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 3165 مصابا، مع انتشال 784 جثمانا من مناطق مختلفة في القطاع. توعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بتنفيذ ضربات واسعة ومنسقة بشكل منتظم ردا على هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة استهدف موسكو، بينها مصفات نفط في العاصمة للمرة الثانية خلال أسبوع. وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن الهجوم، مشيرا إلى أنه يأتي ردا على الضربات الروسية ضد المدن الأوكرانية، ومعلنا استهداف منشآت نفطية وبنى لوجستية داخل روسيا. في المقابل شنت روسيا هجمات صاروخية وجوية على أهداف للطاقة والوقود في أوكرانيا، بينما أعلنت مقاطعة سومي مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء أكثر من 90 هجوما روسيا على بلدات في المنطقة. وقالت موسكو إن دفاعاتها أسقطت أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية، وصفت الهجوم بأنه من أكبر الهجمات التي شهدتها روسيا هذا العام. أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن الولايات المتحدة ستجري خلال الأشهر 6 المقبلة مراجعة شاملة لوجودها العسكري في أوروبا بهدف تعزيز مسؤولية الدول الأوروبية عن الدفاع عن القارة ضمن حلف الناتو. وأوضح أن المراجعة ستبحث انتشار القوات الأمريكية وضمان إمكانية استخدام قواعد الحلف والمجالات الجوية الأوروبية عند الضرورة، مشددا على أهمية وضوح ترتيبات الوصول والعمليات العسكرية. كما لوح هيكسيث بخفض مساهمة واشنطن في ميزانية الناتو إذا لم تلتزم بعض الدول الأعضاء بتعهداتها الخاصة بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. وأخيرا حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع الحاد في 13 منطقة حول العالم خلال الأشهر المقبلة، مع معاناة نحو 266 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأشار تقرير مشترك إلى أن السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين تبقى الأكثر عرضة للخطر، فيما انضمت نيجيريا والصومال إلى قائمة المناطق المهددة بتفاقم الجوع ومخاطر المجاعة. وأكدت الوكالتان أن الصراعات والعنف ونقص التمويل الإنساني والتغيرات المناخية تمثل أبرز أسباب الأزمة، داعية إلى تحرك عاجل لتجنب مزيد من التدهور الإنساني. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقريرية التنافسية العالمية 2026 لتصل إلى المرتبة 25 عالميا. جامعة السلطان قابوس تتقدم 28 مركزا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2027. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة تفاهم إلكترونية لإنهاء الحرب وسط ترحيب دولي واسع. تصعيد روسي أوكراني، وموسكو تتوعد برد واسع على هجوم مسيرات استهدف العاصمة موسكو. حرر لكم هذه النشرة يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: بودكاست، إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من المحافظات، أهلا بكم مستمعينا. كيف يمكن لموسم سياحي أن يتحول إلى محرك للتنمية الاقتصادية ومنصة لدعم المجتمع المحلي ونافذة للتعريف بثراء المكان وما يزخر به من مقومات طبيعية وتراثية واستثمارية؟ هذا السؤال مستمعينا يبرز مع اقتراب انطلاق مهرجان الجبل الأخضر 2026 الذي تستعد له محافظة الداخلية بوصفه أحد أبرز المواسم السياحية في سلطنة عمان، وحدثا أيضا يتجاوز نطاق الفعاليات الترفيهية والثقافية ليؤدي دورا تنمويا يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية وتعزيز حضور المنتجات المحلية وأيضا توفير فرص جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والحرفيين والمزارعين. مستمعينا، يأتي المهرجان هذا العام في وقت تشهد فيه ولاية الجبل الأخضر نموا متواصلا في المشروعات السياحية والخدمية، مدعوما بما تتمتع به من طبيعة استثنائية ومناخ معتدل وأيضا مقومات جعلتها وجهة مفضلة للزوار من داخل سلطنة عمان وأيضا من خارجها. وبين الاستعدادات الجارية وأيضا المشروعات التنموية الجديدة والفعاليات المتنوعة اللي تستهدف مختلف فئات المجتمع، تتجسد رؤية تسعى إلى تحويل المواسم السياحية إلى فرص حقيقية للتنمية المستدامة وتعزيز جودة أيضا الحياة. فما ملامح مهرجان الجبل الأخضر 2026 وما الأهداف الاقتصادية والسياحية التي يسعى إلى تحقيقها، وأيضا كيف ينعكس أثره على المجتمع المحلي ومستقبل القطاع السياحي بمحافظة الداخلية؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج من المحافظات، الأستاذة إسراء بن زهران المحروقي، المتحدث الرسمي لمحافظة الداخلية. أستاذة إسراء، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج من المحافظات.
2: أهلا وسهلا بكم، وتشرفت بوجودي هنا معكم في إذاعة سلطنة عمان.
1: أهلا وسهلا أستاذة إسراء. إذن مستمعينا، نخرج لفاصل ثم نعود لنبدأ الحوار مع ضيفتنا.
0: من المحافظات. من المحافظات. تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد في هذه الحلقة التي نناقش فيها مهرجان الجبل الأخضر 2026 في محافظة الداخلية. ضيفتنا هي الأستاذة إسراء بن زهران البحروقي، المتحدث الرسمي لمحافظة الداخلية. نجدد الترحيب بك إسراء مرة أخرى في برنامج من المحافظات، ونتساءل بداية ما الذي سيميز هذه النسخة في مهرجان الجبل الأخضر لعام 2026؟
2: في البداية يسعدني ويشرفني أن أتواجد معكم اليوم. بالنسبة لمهرجان الجبل الأخضر، والذي يعد من أبرز مثل ما نقول الأحداث التي في تنظمها محافظة الداخلية، بالنسبة للمهرجان في هذا العام سوف يكون برنامجه أوسع، يركز بشكل أساسي على الأسرة والطفل، وبشكل آخر أيضا على إبراز طبيعة الجبل الأخضر من ناحية التضاريس، من ناحية الفعاليات المصاحبة التي ستكون تناسب طبيعة الجبل الأخضر، الفعاليات الرياضية، المشي الجبلي، كذلك الفعاليات التي تكون متخصصة للمواسم، مثل معنا مواسم الفواكه المتنوعة في ولاية الجبل الأخضر. نسختنا منذ العام الماضي كانت بتهيئة ميدان الاحتفالات في ولاية الجبل الأخضر. هذا الميدان ساعدنا كثيرا من ناحية استيعاب عدد أكبر من الفعاليات، توزيعها، كذلك استيعاب عدد أكبر من الأسر المنتجة والمؤسسات

0: سلطنة عمان. بالنسبة لمثل هذه المهرجانات تعطي السائح تجربة متكاملة، بحيث أن يعني إذا استطاع يقضي أكثر من يوم أو يومين في ولاية الجبل الأخضر، ينشط النشاط الاقتصادي بالنسبة للمحلات المحلية، كذلك إشغال المنشآت الفندقية والإيواء يعني بنسب عالية خلال الموسم، وأيضا تعزيز الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجتمع المحلي.
1: طيب، هذا المهرجان بحد ذاته يعني هو اليوم في نسخته الثالثة تقريبا، راح يكون في عام 2026. لما نيجي نشوف يعني النسخة الأولى والنسخة الثانية، الآن تحدثت على أن النسخة الثالثة راح تكون أفضل من ناحية يعني أمور كثيرة يعني تطورت في في في مهرجان الجبل الأخضر. طيب، الإقبال اللي تتوقعوه لهذا المهرجان، كيف سيكون هذا الإقبال؟
0: كل نسخة الحمد لله كانت أفضل من السابقة، تعلمنا من الأخطاء السابقة، واجهنا بعض التحديات، لكن استطعنا بتكامل الجهود مع المؤسسات الأخرى كذلك أن نخرج بنسخ أفضل كل عام. في البداية مثل ما ذكرت لك، النسخة الأولى كانت في موقع أصغر، وكان في بعض التحديات من اللي واجهناها، لكن الحمد لله بعد تهيئة ميدان الاحتفالات صارت نسخة أفضل، توسعت من ناحية الفعاليات، وكذلك بزيادة نسبة عدد الأسر المنتجة وكذلك عدد المؤسسات المشاركة، وأيضا كانت هناك متطوعين من أبناء الولاية بشكل خاص والمحافظة بشكل عام. كل نسخة يعني كان عدد الزوار فيها أكثر، احنا انتقلنا من 100 يعني أقل عن 100,000 إلى 250,000 للنسخة السابقة.
1: نعم.
0: وبإذن الله نتوقع أنها تتجاوز النصف مليون زائر بإذن الله في هذا العام، لأن احنا ركزنا في هذا العام أن تكون تجربة السائح كاملة، نستغل الموقع بطريقة تناسب الأسرة والطفل، بحيث تطوير الألعاب اللي تكون موجودة، كذلك الأشياء المقدمة في المسرح أنها لا تقتصر على كونها ترفيهية، إنما نغطي الجانب الثقافي والعلمي، وكذلك أيضا من ناحية مشاركات المؤسسات، بحيث أن يأتي الزائر يحصل كل الأشياء التي تتميز بها ولاية الجبل الأخضر في أرض المهرجان. هذا بالإضافة إلى ما تتميز به المحافظة من أجواء واعتدال في الولاية، من اعتدال المناخ خلال هذا الموسم. فبالنسبة للزائر إذا جاء يزور الأماكن السياحية في فترة الصباح، ثم في الفترة المسائية يجد مكان يترفه في مع العائلة بتنوع الفعاليات الموجودة.
1: طيب، النسخة الثالثة متى رح تنطلق ولحد متى رح تستمر إن شاء الله؟
0: بإذن الله منتصف يوليو هذا العام، وستنتهي بنهاية شهر أغسطس.
1: لماذا اخترتوا هذا التوقيت على وجه الخصوص؟
0: بهذا التوقيت يتزامن مع الأجواء المناخية المناسبة في ولاية الجبل الأخضر، وكذلك مع الأجواء الخريف التي تشهدها السلطنة، فيكون مثلا السائح من خارج سلطنة عمان لا يقتصر فقط للذهاب إلى يعني مواسم معينة، وإنما يجد تجربة كاملة، مواقع سياحية مختلفة نروج لها في سلطنة عمان، بحيث تكون تكامل الجهود وتكامل فعاليات في هذا الموسم. ومثل ما شاهدنا احنا زيادة السياح في هذا الفترة، ويعني بحيث يكون في مكان يضم الأسرة ويضم الفعاليات المتنوعة. أيضا ممكن نقول أنه يتزامن مع إجازة الصيفية، بحيث أنها تكون يقبل عليها الأسر من مختلف محافظات سلطنة عمان.
1: نعم. طيب، لما نتحدث عن يعني الجبل الأخضر في سلطنة عمان، مقومات طبيعية طبعا وسياحية يعني، وهذه من ضمن الميزات التي تتميز بها محافظة الداخلية أستاذة إسراء، كيف تنعكس المشروعات السياحية الحديثة في ولاية الجبل الأخضر على تجربة السائح، على أيضا نمو الحركة الاقتصادية في الولاية؟
0: بشكل أساسي يعني من مسؤوليات المحافظة أنها توفر البنية الأساسية المتكاملة، فكان تركيز كذلك على تنمية الطرق في هذه الولاية، صيانة الطرق المتضررة، وكان هناك دفعات للحزم لإنشاء الطرق الداخلية في الولاية، كذلك هناك كان في إنشاء حديقة جبل الأخضر العامة، حتى أنها تكون متنفس لأبناء الولاية كذلك ولزوارها، وأيضا مشاريع الاستثمارية التي تنوعت ما بين المنتجعات ما بين المحلات التجارية، كان في حراك تنموي واقتصادي تزامن مع

0: الحراك السياحي للولاية.
1: طيب كيف توازن أيضا المحافظة بين يعني التنمية السياحية في ولاية الجبل الأخضر وبين الحفاظ على الجانب البيئي في ذات الوقت؟
0: بشكل أساسي هذا من ناحية الجانب البيئي، الحمد لله هناك يعني مبادرات وملتقيات تركز على يعني مثلا نسخة سابقة كانت هناك ملتقيات تخص الطبيعة المائية بالتعاون مع وزارة الزراعة. كذلك عندنا في هذه النسخة ملتقى التين والزيتون الذي يركز على التجارب العلمية التي يمكن أن تخرج منها الاستفادة من منتجات التين والزيتون، وكذلك اختلاف المواسم الفواكه في ولاية الجبل الأخضر. الحمد لله يعني تشهد الولاية باستمرار مواسم زراعية، وتتم بالشراكة مع الجهات المعنية إقامة نفس هذه الندوات للمختصين والمهتمين بحيث تنعكس إيجابا على الديمومة لهذه المواسم الزراعية في الولاية.
1: طيب ما التجارب خلينا نقول الفريدة التي يمكن لي يعني مهرجان الجبل الأخضر أن يقدمها للزائرين هذا العام؟
0: بالإضافة إلى ذكرت لك الفعاليات الأسرة والطفل، هناك فعاليات تناسب جميع أفراد هذا لكن لها مثلا مهتمين. إذا عندك قلنا بعد عندنا فعاليات تخص مثلا الخيل العربي، كذلك عندنا فعاليات نفس اللي قمناها السنة الماضية للجري الجبلي، للدراجات، لو أي هذه لها فئة مهتمة يعني معينة من المجتمع، فنحاول أن احنا نهيئ هذه الفعاليات لتستقطب أكبر عدد من الزوار. أقمنا مثل العام الماضي نسخة من سباق همم للجري الجبلي، كانت اختلاف المسارات في ولاية الجبل الأخضر، ولاقت مشاركات حتى من خارج سلطنة عمان.
1: طيب لماذا لا يطرح مهرجان الجبل الأخضر كاستثمار لأحد المستثمرين بدلا من أن تقوم المحافظة هي بعملية الاستثمار في هذا الجانب؟
0: هو بعد تهيئة الموقع بالنسبة للمحافظة، شوف بشكل أساسي إقامة المهرجانات صارت ضمن اختصاص المحافظات بحيث من ناحية الترويج السياحي، صار هناك تنافسية بين كل محافظة وأخرى لإقامة فعاليات تتناسب مع المواسم وتبرز الميزة التنافسية للمحافظة، فاعتبرناها في بداية من بعد يعني ظهور قانون المحافظات نهيئ المكان بحيث أن في المستقبل أنت في البداية تحتاج تستقطب السياح، تحتاج تخلق بيئة جاذبة للاستثمار، فإحنا الآن في هذه المرحلة بحيث أن إحنا نروج للجبل الأخضر كولاية وليس فقط كمهرجان بمواسمها المختلفة. إحنا كذلك نروج بشكل كبير لموسم الورد في شهر أبريل، فصار في بعد يعني لخطط مستقبلية بإذن الله. إحنا بدأنا يعني نحصل تجاوب من القطاع الخاص في من ناحية الاستثمار في ولاية الجبل الأخضر، لكن احنا نبغى نهيئ المكان يكون متكامل بحيث انه يعني ما نقول نترك الموضوع للاستثمار وتتجاهل المحافظة، إنما تشرف عليه تركز عليه فتخلق في البداية الآن في هذه المرحلة الأساسيات الداعمة لهذا الموضوع، ثم بإذن الله يعني ما أقول لك أن هذا شيء ما موجود في الخطط المستقبلية إن شاء الله، إنما هذا هدف المحافظة بشكل أساسي في المستقبل أن تستقطب القطاع الخاص للاستثمار لكن بإشراف من مكتب المحافظة.
1: يعني ممكن أن يشهد مهرجان الجبل الأخضر خلينا نقول في النسخ القادمة يتحول إلى فرصة استثمارية خلينا نقول يعني
0: الله.
1: قابلة للتطبيق بحيث أيضا يسهم في عملية دائما يعني الفرص الاستثمارية دائما ما تكون فيها يعني تنوع كبير، أيضا استفادة قصوى أيضا من المقومات اللي موجودة، لأنه سيكون الهدف منها بكل تأكيد هو تحقيق يعني إيرادات في هذا الجانب. طيب أيضا لما نتكلم عن يعني المهرجان كداعم للاقتصاد المحلي، وتفضلتي بذكر يعني مسألة دعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث انه هذه المؤسسات تعتبر يعني يعتبر هذا المهرجان بالنسبة لها يعني مكان لتحقيق ايرادات معينة.
0: نعم.
1: واكيد بكل تأكيد يعني المحافظة دعم جانب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فكم عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي راح تستفيد من هذا المهرجان؟
0: في البداية من أنا أبغى أذكر أن عندنا هيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة ريادة بشكل رئيسي تعتبر شريك في المهرجان، وكذلك وزارة التراث والسياحة للترويج السياحي. بالنسبة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة احنا ننسق مع الهيئة بأن يعني يعطون حتى يأخذون الموقع ويتولون الإشراف على المؤسسات الصغيرة المتوسطة. في العام الماضي كانت تقريبا 40 مؤسسة صغيرة متوسطة وأسر منتجة بالإضافة إلى المزارعين، وإن شاء الله نحاول قدر المستطاع أن احنا نشرك أكبر عدد من الأسر، خاصة من أبناء ولاية الجبل الأخضر، لأن الترويج السياحي الذي يحظى به المهرجان بشكل رئيسي احنا نبغى الاستفادة تكون لهذه المؤسسات، بحيث أن يمكن هم ما عندهم الإمكانيات للترويج لمنتجاتهم، ومنتجات ما شاء الله يعني زاخرة فيها الجبل الأخضر، مشتقات الورد والرمان وكذلك اللبان، يعني يستخدمون كل المنتجات الطبيعية ويكونون بها منتجات جدا رائعة، هذا بالإضافة للمشاريع العامة الأخرى. فإذا ما عندهم القدرة على الترويج لهذه المنتجات، المهرجان يعتبر نافذة للترويج لمنتجاتهم.
1: طيب، ما المؤشرات أيضا التي تعتمد عليها محافظة الداخلية لقياس أثر مهرجان الجبل الأخضر يعني في هذه النسخة؟ هل من مؤشرات معينة أنتم تقيسوا مدى النجاح الذي حققه يعني هذا المهرجان؟
0: هو بشكل أساسي عدد زوار المهرجان لموقع المهرجان فقط، هذا بالإضافة إلى عدد زوار الولاية بشكل عام. وإحنا نقارن يعني، وتقريبا الأرقام تكون يعني بسبب تكرار الحضور للمهرجان، يعني أرقام المهرجان تكون مرتفعة بسبب زيادة عدد الزوار في الجبل الأخضر بشكل عام من خلال نقطة شرطة عمان السلطانية. إذا بنذكر كذلك اللي هو الترويج من خلال الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، الأرقام، الإقبال، التعليقات على هذا المهرجان، إحنا تعتبر هذه منصة مهمة جدا، بحيث أن إحنا نتلقى منها التغذية الراجعة من فعاليات المهرجان. وكذلك بعد عندنا آراء المشاركين، احنا يهمنا بشكل رئيسي المؤسسات المشاركة، الناس اللي كانوا جزء من هذا المهرجان يعني كتنظيم، كيف كان أداء المحافظة وأداء المهرجان أيضا للجمهور عامة. في النسخ السابقة أطلقنا استبيانات إلكترونية لمعرفة آراء الزوار وإقبالهم على هذا، وكان هناك أيضا ركن للمحافظة في المهرجان كنا نتلقى فيه الملاحظات، ما شاء الله الإشادة اللي كانت حتى من زوارنا من دول مجلس التعاون الخليجي كانوا يشيدون جدا بالمهرجان وأن في مكان متنفس وترفيهي موجود في ولاية الجبل الأخضر. كذلك أيضا عندنا مثلا أرقام الإيواء في المنشآت الفندقية، كذلك الإيرادات التي يحصل عليها سواء داخل المهرجان أو خارجه، لأن أنت تروج للولاية بشكل عام وليس فقط للمهرجان، والمهرجان يعتبر داعم لتعزيز الاقتصاد في الولاية.
1: طيب أستاذ إسراء، يعني دائما المهرجانات متنوعة في أوقات مختلفة أيضا داخل سلطنة عمان، والنسخ كثيرة من هذه المهرجانات سواء كانت في شمال الباطنة، في جنوب الباطنة، في ظفار، في مسقط وغيرها في الداخلية، وأيضا في شمال وجنوب الشرقية، فكثير من النسخ موجودة من هذه المهرجانات، ودائما يعني البعض يرى أنه هذه النسخ تتكرر في فعالياتها وغيرها. أنتم في مهرجان الجبل الأخضر، وكون أن الجبل الأخضر أولا من ناحية التوقيت يعتبر يعني أحد أبرز سمات التوقيت، لأنه يكون بعيد يعني في توقيته عن باقي المهرجانات التي تقام في مختلف محافظات سلطنة عمان في فصل الشتاء، ثم أنه يعني الجبل الأخضر له ميزات كبيرة من الناحية الطبيعية والبيئية وغيرها، وأيضا أنه التعرف أيضا على يعني خلينا نقول الثقافة العمانية وأيضا البيئة العمانية في ولاية الجبل الأخضر. هل ناقشتم مثلا في نسخة هذا المهرجان مسألة أن نتميز في الجبل الأخضر بطريقة مختلفة تماما عن باقي المهرجانات، بحيث أني لا أكرر النسخ المتعارف عليها يعني في المهرجانات؟ هل تم مناقشة هذا الموضوع؟
0: هذا السؤال الأبرز في يعني تخطيط لكل مهرجان. بالنسبة مثل ما ذكرت أنت كل محافظة، أنا بالعكس أشوف هذا تنافس شريف وبناء وقاعد يعني يبرز جهود كل محافظة على حدة، فكل محافظة تحاول أنها تخرج بمهرجانات متنوعة. احنا شفنا نسخ جدا رائعة في بقية المحافظات، كان هناك تميز من الجميع. مثل ما ذكرت، ولاية الجبل الأخضر فيها نوع من الخصوصية للجبل، طبيعته، تضاريسه، حتى أنا بقول لك سكانه يعتبرون يعني مميزين ومتفردين، يعني في كرمهم، في استقبالهم، في محبتهم. هم يشتغلون في الولاية بشغف، يعني يتعاونون معنا. احنا في النسخ الماضية شاركنا متطوعين وعطينا الأولوية لأبناء الولاية، فكان هناك يعني تفاعل حتى من الأهالي أنهم موجودين، وأن احنا هذا المهرجان في ولايتنا ونستضيفه ونشارك فيه وندعمه. بالنسبة مثل لسؤالك أنك تكون نسخ متفردة، هذا هدف رئيسي. أنا ما أبغى يعني في كل نسخة يجي الزائر يقول ما تغير شيء، ما في شيء جديد. احنا نحاول قدر المستطاع احنا نخلق تجربة مختلفة عن العام الماضي عشان الزائر يكرر زيارته. انا ما ابغى زائر يجيني فقط في موسم واحد في سنة واحدة، انما تتكرر الزيارات، تتكرر بتكرار المواسم. فكانت هذه النسخة يعني بإذن الله احنا نحاول قدر المستطاع انها تكون فيها تجربة مختلفة ومميزة للزوار من داخل وخارج سلطنة عمان. فبإذن الله يعني ان تكون نسخة فريدة وافضل من غيرها، وان شاء الله القادم اجمل.
1: هل تاخذ او مثلا المحافظة تاخذ مثلا بافكار الشباب في مثل هذه المواسم، بحيث انها تتطلع مثلا لاستقطاب افكار معينة جديدة، تجارب عالمية موجودة مثلا يمكن انه يعني نأخذ نسخة منها ونوظفها هنا مرة أخرى في سلطنة عمان؟ فهل يتم الأخذ بأفكار الشباب في هذا الجانب؟
0: أكيد عندنا كذلك مشاركة مجتمعية من خلال أكثر من نافذة. بالنسبة مثل ما ذكرت لك، المقترحات اللي تجينا من في خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة، في نافذة تخص المشاركة المجتمعية نطرح فيها بعض المواضيع من ضمنها مهرجان الجبل الأخضر، اللي هي الأخذ بأفكار المختلفة والمقترحات. كذلك عندنا أيضا اللي هم أعضاء المجلس البلدي، فعالين بشكل كبير لنقل الصورة لمكتب المحافظ. عندنا كذلك اللقاءات التي كانت يجريها المحافظ في مختلف ولايات المحافظة، وأحيانا في ولاية الجبل الأخضر، بالإضافة إلى احنا نسمع كذلك من المجتمع من خلال الإعلام. نقيم في كل نسخة لقاء إعلامي مع سعادة الشيخ المحافظ والإعلاميين. تكون هناك ملاحظات، أفكار مختلفة، لأن الإعلامي نوعا ما قريب من المجتمع. ومثل ما ذكرت لك أيضا مكاتب الولاء ودوائر البلديات مفتوحة للمواطنين لاقتراحاتهم وأي شيء جديد. لكن بشكل أساسي احنا عندنا المنصات الإلكترونية اللي هي نستقبل منها بعض الاقتراحات، وأبرزها منصة تجاوب اللي هي موجودة للمقترحات.
1: طيب كون إنه هذا الحدث حدث سياحي طبعا في في في في ولاية الجبل الأخضر، أستاذة إسراء، كيف هو تعاون القطاع الخاص وخاصة في جانب الفنادق يعني معكم في هذا المهرجان وفي النسخ السابقة وفي هذه النسخة؟ المفترض هل يتم تقديم باقات معينة للزوار في هذه الفنادق، خاصة يعني مع ارتفاع أحيانا خاصة الموسم هذا ترتفع في يعني الأسعار في الجانب الفندقي، هل يتم التعاون معكم من قبل هذه الفنادق الموجودة في ولاية الجبل الأخضر كشركاء في المهرجان لتقديم باقات للزوار، أم أنهم يعني يكتفوا فقط بيعني تقديم الخدمة بشكل فردي للزائر؟
0: بالنسبة لاختصاصات الجانب السياحي، احنا اخذنا بشكل رئيسي وزارة التراث والسياحة كشريك اساسي في المهرجان. جلسنا على فترات معهم في اجتماعات، وكذلك بإدارة التراث والسياحة الموجودة، وكان هذا المقترح من ضمن المقترحات اللي طرحناها. طبعا هم يتبعون بشكل أساسي الإدارة، دار التراث والسياحة في المحافظة، فإحنا طرحنا هذا الأمر للإدارة، وبإذن الله أن هذا الموضوع يكون محل اهتمام.
1: كيف تنظروا لأهميته أنتم في في في موسم المهرجان؟
0: هذا الشيء مهم جدا. يعني أنت مثل ما ذكرت لك، إحنا نبغى للزائر تجربة متكاملة في ولاية الجبل الأخضر، بالضبط. بحيث أنه ما يكتفي فقط بالبقاء، يمديهم طالعين راجعين في نفس اليوم. فأنا ما أبغى، يعني إحنا كمؤسسة ومنظومة كحكومة نبغى ولاية الجبل الأخضر تكون مقصد مستدام، يكون السائح فيه موجود أكثر من فترة، يعزز اقتصاد السوق المحلي في الولاية.
1: لأنه عالميا يعني أستاذ إسراء، دائما السائح لا يبحث فقط عن المكان، إنما عن التجربة ذاتها.
0: أكيد.
1: أن أعيش هذه التجربة. فمثل ما تفضلت أنه يعني إحنا دائما نود من السائح أنه يبقى أطول فترة ممكنة في ولاية الجبل الأخضر، وهذا مرهون بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا الجانب وتقديم مثل هذا الخدمات.
0: أكيد، هذه التكاملية في البداية بين الجهات الحكومية وثم مؤسسات القطاع الخاص، وهذا يعني توجه لجميع المؤسسات. بس ذكرت لك بالنسبة للاختصاص، هو اختصاص وزارة التراث والسياحة، لأن تتبعها المنشآت الفندقية، وهم عندهم خطة متكاملة للترويج وللدعم السياحي في مختلف محافظات سلطنة عمان، وبالتركيز يعني الاجتماعات اللي بيننا وبينهم بكي كانت تخص ولاية الجبل الأخضر، وهذا الموضوع مطروح بالنسبة لهم. وأصلا الوزارة أصلا تتعامل مع هذه المنشآت الفندقية بشكل مستمر ودائم.
1: نعم، إذن في جهود تبذل في هذا الجانب. أستاذة إسراء بن زهران المحروق، المتحدث الرسمي لمحافظة الداخلية، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في برنامج من المحافظات للحديث عن مهرجان الجبل الأخضر لعام 2026 في محافظة الداخلية. شكرا جزيلا لك أستاذة.
0: شكرا
1: إسراء.
0: لكم على الاستضافة، ويومك سعيد.
1: مستمعينا، وصلنا معكم إلى الختام. كان معكم في إخراج هذه الحلقة الزميل علي بن عبد الله العجمي. شكرا لكم، في أمان الله.
2: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البنوشي، وسيف بن سالم الجرداني. من المحافظات.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم. بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
2: بول غوغان الجزء الثاني.

0: لو فعلت ما تنوي عليه فإنني سوف أعود إلى بلادي، أسرتي أحق بي يا بول.
1: اعقلي يا صوفي اعقلي.
0: اعقل أنت يا بول، لقد صرت في 35 رجلا ناضجا، أنت رجل أعمال مرموق، والآن تسير وراء هؤلاء المجانين بعد أن كادوا يسببون لك الإفلاس؟
1: بل صرت مفلسا فعلا، وسأتفرغ للرسم.
0: إذن أنا مصرة على الرحيل وسأرجع إلى الدنمارك.
1: هاجس الفن يسكنني يا صوفي، هاجس الفن.
0: أنت هكذا تتصرف بأنانية دون أن تراعي أن لك زوجة وبيت.
1: هاجس الفن أقول لك، ألا تفهمين يا صوفي؟
0: أنت الذي بدأت هذه مغامرة غير مبررة،
1: وأنا لا أستطيع العيش بدونك.
0: إذن تعال معي إلى هناك.
1: ولكنني صرت مفلسا يا صوفي.
0: في قريتنا الصغيرة سوف نعيش على الكفاف، سنزرع الأرض، يكفينا أن نأكل ونشرب.
1: هل هذا قرارك الأخير يا صوفي؟

0: لم أحتمل يا أستاذي أن أعيش بعيدا عن الرسام الذي صحى في أعماقي. شعرت بالاختناق الشديد، وذات صباح قررت أن أطلقها، ثم عدت إلى باريس.
1: هذا عمل شجاع، لكنك في
0: المقابل الذي زاد الطين بلة أنني فقدت في هذه الفترة الدنماركية 2 من أبنائي، فشعرت بلا جدوى.
1: لكنك لم تعد إلى الرسم حتى الآن.
0: انتابني إحساس قوي بالتيه، رجل بلا أسرة ومفلس، لا أعرف ماذا أفعل.
1: أفهم هذا. عرفت أنك رحلت إلى المستعمرات الفرنسية.
0: نعم، عشت عاما في كولوني،
1: ثم سافرت إلى بنما في أمريكا اللاتينية،
0: وحاولت أن أعيش إلى جوار البحر والطبيعة، لكن الجوع التهم بطني.
1: ماذا فعلت؟ رسمت أليس كذلك؟
0: أبدا، قبلت وظيفة متواضعة تكفيني للأكل.
1: ولم ترسم؟
0: أبدا، الجوع والإفلاس دفع بي مجددا للسفر إلى جزر المارتينيك.
1: ولما اشتد عليك المرض والحاجة رجعت إلى كولوتي.
0: نعم، كنت كل يوم أقضم لساني من الندم لأنني لم أستمع إلى نصائح زوجتي مادلين.
1: وها أنا أراك اليوم مجددا في باريس.

0: البحار يأتي إلى جنوب فرنسا.
1: صديقي فانسن، أخوك تيو هو الذي أقنعني بالحضور إلى هنا وأن أسكن برفقتكم وأن تتدبروا لي الأكل والمشرب.
0: أخي تيو تاجر لوحات ويكسب من الفنانين، وقد رأى أنك أقرب إلي في الموهبة.
1: فعلا يا فانسن، أنا أتابعك منذ فترة طويلة وأرى أنك المنقذ.
0: كما ترى، فأنا هنا أرسم مقابل الأكل والشراب.
1: نحن الآن في عام 1888. في هذه المدينة الفرنسية الصغيرة إيبرلي يمكننا أن نعيش على الكفاف مقابل الرسم. ثم أنك سوف توقظ في داخلي فنانا مات أكثر من مرة.
0: سمعت أنك أيضا طباخ ماهر بالإضافة إلى الرسم.
1: يمكنني أن أعلمك الطبخ مقابل أن تعلمني الرسم.
0: لا أريد تعلم الطبخ، أنا غزير الإنتاج، أريد أن أسدد ديوني وأن أبدو غنيا أمام المرأة التي لا تشعر بحب لها.

0: أنت مجنون سفر.
1: أبدا يا تيو، أخوك لا يحتمل، إنه مجنون أكثر من اللازم.
0: هذا هو حال الفنان، إن لم يكن مجنونا لن يكون لأعماله ثمن.
1: لا أنكر أنني طوال شهرين تعلمت من أخيك فان جوخ الكثير.
0: ولا أنكر أنه تعلم منك وأنت نافسته.
1: أعترف أنني لم أرسم في حياتي بمثل هذا النشاط والقوة.
0: أعترف أنني بعت الكثير من اللوحات التي رسمها كل منكما هذه الأسابيع.
1: إنه غريب جدا، كدت من تصرفاته أن أزهق روحي.
0: لا أعتقد أن أخي هو الشيطان.
1: أخوك هو الذي أثار جنون الشيطان.
0: خسارة، سوف يشهد التاريخ أن هذه الفترة كانت الأكثر خصوبة في حياة كل منكما.
1: أريد أن أفلت بجلدي، سوف أرحل مجددا.
0: إلى أين هذه المرة؟
1: إلى أبعد مكان في العالم.

0: أنت في جزيرة لم يخلق الله فيها امرأة غير جميلة.
1: هذا المكان هو الفردوس المنشود لكل رسام، ولو جاء هنا فان جوخ فسوف تطيب كل متاعبه.
0: ماذا تقول؟
1: لا شيء، لا شيء. دعيني أرسم كنا يا بنات تاهيتي بين هذه الأشجار وإلى جوار البحر، هنا حيث الطبيعة الجميلة.
0: وهل ستجزل لي العطاء وأنت ترسمني يا جوجل؟
1: لك وحدك، أنا أرسم أكثر من امرأة عادة في اللوحة الواحدة، ولا أربح من لوحاتي، لكن دعوني أرسم.
0: أرسم أيها الفنان، وسوف نأتي بكل حسناوات الجزيرة كي ترسمهن، المهم أن تدفع.

0: عشر سنوات قضيتها هنا يا بول جوغان، في هذه الجزيرة بعيدا عن باريس.
1: يا صديقي لافال، لقد لحقت بي إلى هنا واكتشفت حقيقة أن الفن الحقيقي يكمن حيث الطبيعة والتلقائية.
0: انقلب عليك أقرانك من أنصار الانطباعية.
1: بل أنا الذي أعلن انشقاقي عليهم، خاصة أستاذي كامي بيسارو.
0: اعترف بيسارو أن السنوات العشر هي الأكثر خصوبة في حياتك، هي سنوات جزيرة تاهيتي.
1: لكن هذه السنوات جاءت لي بالمرض. الطبيعة حلوة وساحرة، لكنها أيضا مليئة بالأمراض المعدية والفداكة.
0: نحن في بداية قرن جديد، وأنت عائد لتوك من رحلة قصيرة إلى باريس.
1: لا أظن أنني سأتحمل الحياة مجددا في أي مكان بعيدا عن هذه الجزيرة. أجبروني على العودة إلى باريس، لكنني هربت مجددا.
0: من أجل حبيبتك التاهيتية؟
1: نعم، ومن أجل ابننا أيضا.
0: إنها تهتم بك بشكل بدائي.
1: أحب طريقتها في تمريضه، لا تشمئز من الغرغرين التي يحدثها القدم السكري،
0: ولا من الزهري الذي لم يتمكن الأطباء من مقاومته بعد.

0: أيها الهواة تجار اللوحات، إليكم هذا الخبر الجديد. في الأسبوع الماضي عثر خبراء الفن التشكيلي على مجموعة من الأعمال الخشبية واللوحات النادرة للفنان بول غوغان، وسوف يبدأ المزاد للشراء بأعلى رقم يمكن دفعه في مقابل هذه الكنوز الفنية الثمينة.
1: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبانوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: اليوم أعزائي المستمعين، احنا في شمال الباطنة وبالذات في بادئة ولاية صحار. في صحار أعزائي المستمعين هنا مجموعة من الأخوة من الشباب قاموا بتأسيس فرقة خاصة للفنون البدوية. هذه الفرقة سموها فرقة الشمال، وهذه الفرقة مختصة بجميع الفنون الخاصة بالبادية العمانية، في التغرود، في الهمبل، في العازي، في الردحة، وفي الشلات، وفي الونة. اليوم أعزائي المستمعين وإحنا في ولاية صحار عندنا الأخ الشاعر خليفة بن محمد الشبلي. خليفة كيف حالك؟
1: طيب حالك
0: الله. عساكم بخير.
1: طيب حالك الحمد لله. خليفة الله يحييك.
0: طيب.
1: طيب حالك الحمد
0: لله. عساكم بخير.
1: طيب حالك الحمد لله.
0: بتنشدنا على علومنا ولا نشدك على علومك؟
1: والله نبى علومكم.
0: ماشي علوم.
1: ماشي خبر.
0: بهو.
1: دامت علومك.
0: نصوبك.
1: ماشي.
0: ما سمعت بشيء.
1: ونعمة قال المرء.
0: دامت علومك خير. ترى أنا ناصيكم اليوم.
1: يحييك والله على الراس.
0: إحنا سمعنا فرقتكم، هاي فرقة الشمال.
1: نعم.
0: وهاي الفرقة تقدم مجموعة من الفنون البدوية.
1: نعم.
0: وحن برنامجنا مختص بأشياء البدوية، منطارق، حنبل، عازي، رزفة، ها؟ وإحنا اليوم جايينكم
1: إن شاء الله حاضرين،
0: ونتمنى إن شاء الله نسمع منكم. وهذا شيء طيب أنكم أنتم مجموعة من الشباب يعني قمتوا بتأسيس هذه الفرقة واحتفظتوا بهذه الفنون يعني البدوية العمانية. خليفة، احنا ما بنطول معك لان احنا ايضا راح ناخذ منك مجموعة من فنون البادية.
1: نعم.
0: اليوم راح نتكلم عن هيش، عن الهمبل. قلت لي
1: الحين بنتكلم. نعم، عن الهمبل.
0: عن الهمبل.
1: هي نعم.
0: همبل بوش، وهمبل بوش قلنا يقال متى؟ لما يكون ماشيين الى الميدان.
1: هي نعم. على هو اساسا يعني على ظهور، لما يكون على ظهور الابل.
0: ايوه.
1: مجموع يعني مثل ما تقول ينشدوا عسى نظام الهمبل، وهذا شيء تراثي يعني معروف من سابق الاجداد. وهذا
0: نعم نعم.
1: فاحنا عملنا مثل ما تقول في الكلمات، في الهجن، في لما يكون في المضمار واناشيد للجمال.
0: شو سباقات يصير في صحار؟
1: سنويا. نعم سنويا، سنوياً. وعلى مدار السنه يعني تقريبا ثلاثة او اربع مرات
0: في
1: يعني.
0: ركض حشمه ولا ما شيء؟
1: والله اهل الاختصاص عاد يعني
0: اللي حد ركض كله رئيس
1: رئيس
0: كله سباقات ما في ركض حشمه
1: والله لا هو في ركض عرضه يقام ركض عرضه
0: يصير ركض عرضه
1: نعم.
0: يصير
1: ركض عرضه نعم.
0: طيب خلينا نسمع يعني الهمبل الاول. قول لنا نثر اول قبل لا يشلون الشباب معك. ما شاء الله الشباب اعمارهم صغار، بارك الله فيهم، شيء جميل شيء جميل. خلنا نسمع منك
1: كلمات تقول لعدة الهين الاصايل يلي لهن قدر ومهابه خط القلم فيه مثايل.
0: لعدة الهين الاصايل
1: يلي لهن قدر ومهابه،
0: يلي لهن قدر
1: ومهابه،
0: ومهابه
1: خط القلم فيهن مثايل والحبر جسد بالكتابه.
0: خط القلم
1: فيهن مثايل،
0: مثايل
1: والحبر جسد بالكتابه.
0: حياك.
1: واثنى على النوق الذلايل يلي سريعة في الاستجابة،
0: استجابة
1: دايم مراكزهن لوايل كل شوط يسعن لاكتسابه.
0: الله الله الله.
1: صيت لهن بين القبائل ناموس للعليا سمابة.
0: صيت لهن بين القبائل خليفة
1: ناموس للعليا سمابة.
0: ناموس
1: للعليا سمابة.
0: بنشلها الحين
1: إن شاء الله.
0: بنشلها مع الشباب
1: إن شاء الله.
0: حياك حياك.

0: أسلم.
1: شاعر خليفة الشبلي، سمعت الشباب كيف؟
2: سمعنا ما شاء الله عليهم، أدوا أداء طيب إن شاء الله، نتمنى أن يكون نال على أعجابكم. يعني
1: إحنا نقول دائما الشباب العماني شبابي، بس يبقى حد يمشي قدامه، ولما حد يتكلم قدامه هو يعني يتبعهم.
2: أكيد أكيد، هذا شيء أكيد،
1: هذا دليل على الشباب الحين صغار ما شاء الله، وشلوا الهمبل بطريقة جميلة يعني.
2: نعم،
1: ايش رايك انت؟
2: لا شيء طيب، وبعدين هو هذا تراثنا وتراث اجدادنا، فلازم الصغير قبل الكبير يتعلم يعني، وانت فاهم الشيء يعني، وانتم ما شاء الله داعم الاعلامي لهذا الشيء يعني،
1: هذا واجبنا. اعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، كنا معكم اليوم اعزائي المستمعين في ولايه اصحار، وبالذات مع الاخوه اعضاء فرقه الشمال هنا في ولايه اصحار، وكان ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الشاعر خليفة بن محمد الشبلي. اليوم أعزائي المستمعين قدمنا فن الهمبل، وإن شاء الله في حلقات قادمة راح نقدم أيضا أحد الفنون البدوية من هذه الفرقة الفتية، فرقة الشمال بولاية صحار. حتى ألتقي بكم أعزائي المستمعين في حلقة الغد، لكم تحياتي وتحيات زملائي، زميلي حبيب بن عبد الله حبيب مخرج هذا اللقاء، وأيضا زميلي رزيق بن سليمان الرحبي، وإلى اللقاء في حلقة الغد وبرنامجنا تغاريد.
3: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة، وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الأسماء المحلية وأهميتها الكبيرة جدا في المحافظة عليها، لأنها بحد ذاتها هي قصة، هي كتاب كامل، مثل مصطلحات جرثنوت، إيرديت، حصل، هذه المصطلحات المحلية، حتى جثوب، يعني حتى قطن، حتى خطم، جربيب، هذه المصطلحات المستخدمة لها معاني مختلفة جدا ولها يعني قصص كثيرة جدا. يعني عندما يقال جرثنوت، المنطقة التي تتأثر بالخريف في المراحل الأولى ذات تأثر شديد بالخريف، عندما يقال إيرديت، المنطقة المنخفضة على ارتفاع 1000 متر، مش على ارتفاع 100 متر ولا 500 متر ولا 400 متر، لا، هي منطقة جافة على ارتفاع 1000 متر، إيرديت تكون منخفضة قليلا، لذلك تتجمع فيها الماء ويكون طقسها لطيف، وقد يكون فيها تنوع حيوي كبير كما هو الحال في الرائعة في المنطقة الجميلة جدا إيرديت الرحمن، تنتشر فيها أشجار الطلح يعني عمارها 80-150 سنة، وتنتشر فيها الأعشاب على ارتفاع 1000 متر. يعني سبحان الله، هذه المناطق الجافة لكنها مميزة جدا، لأنه يوجد احتكاك بين جبل سمحان وبين جبال القرى والخريف اللي يحدث في هذه المنطقة، فتشكلت واحدة من أجمل المناطق في شبه الجزيرة العربية إيرديت الرحمن. أيضا امتدادا لذلك جبجات، هذا سهل شاهب في جبجات، هذا عفوا إيرديت، هذه سهل ممكن نطلق على ارتفاع 1000 متر، لذلك نقول عنها إيرديت أو شهب. هذا الشهب اللي موجود في إيرديت تنتشر فيها أشجار الطلح عمارها أيضا من 70-50-150 سنة، ارتفاعها يصل إلى 8 متر 7 متر، وتفقد للأسف الشديد أنها تفقد، وأمام معركة حقيقية، حفار ساق التين، الرعي الجاير، الأنشطة البشرية، البنيان، يحاول البعض حماية هذه الأشياء، ولكن لا زالت المعركة معركة حماية البيئة في جبجات، لا زالت لم تنتصر بعد بين هذا وذاك، ونتمنى أن تتدخل الجهات المختصة لحماية أشجار الطلح في جبجات، لا زالت حتى الآن في وضع عامل، لكن نحتاج أن نزرع العشرات منها حتى يحدث التجدد. لا يوجد أشجار جديدة للطلح، وإن وجدت تتغذى عليها الإبل في شهر الصرب، في شهر 9 وفي شهر 10، لا يوجد مجال لحياتها. يعني مفروض أنه يتم زراعة الكثير من هذه الأشجار في هذا الشهب مثل السافانا، بنقاط متواصلة، مسافات معينة 100 متر أو 50 متر بين الشجرة والأخرى، ويزرع هذا الشهب في جبجات بأشجار الطلح حتى تستقر في موقعها الأساسي وتحافظ على دورها المهم جدا للنظم البيئية في هذه المنطقة، ولا يحدث العكس تماما. سبحان الله، يعني المناطق الخالية من الأشجار مساحتها شاسعة جدا، ومناطق الأشجار قليلة جدا، لكن الإنسان يترك كل مكان، بس هذا المكان اللي فيه أشجار هو اللي عجبه يعمل فيه بيت أو يعمل فيه نشاط حكومي. سبحان الله، عشق الإنسان غريب جدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الإنسان يجب أن يراجع نفسه، ليش نحن دائما نعشق المكان اللي فيه أشجار، ندمره ونبنيه بكتل أسمنتية، ومع أنه المكان الخالي مليان، يعني 99% من المنطقة خالية من الأشجار، ليش لا نركز نحن إلا على المكان المهم بيئيا لأنشطة التعدين أو لأنشطة البنيان أو للأنشطة، تفهم، قد يكون للاسترخاء، قد يكون للأنشطة السياحية المؤقتة، قد يكون واحد يستمتع بالمكان ويذهب، لكن أن تحدث أنشطة بشرية حقيقية وكتلة سمنتية في هذه المواقع سيؤدي في النهاية إلى تدميرها واختفائها بشكل تام، ونخرج هنا من فلسفة الاستدامة إلى فلسفة الاستهلاك، يعني الاستهلاك الشامل. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعت الجادرجي:
2: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي:
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران:
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي:
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا، ويعاد السبت في الساعة 8 مساء على إذاعة سلطنة عمان.
7: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.

السلام عليكم ورحمة الله، الساعة 11 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري، وأبدأه بأبرز العناوين. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقريرية التنافسية العالمية 2026 لتصل إلى المرتبة 25 عالميا. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان في اتصال هاتفي المستجدات الإقليمية والدولية، ويؤكدان دعم جهود إنجاح مضامين الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة تفاهم إلكترونية لإنهاء الحرب، والجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. تصعيد روسي أوكراني، وموسكو تتوعد برد واسع على هجوم مسيرات استهدف العاصمة موسكو. من العناوين وإلى التفاصيل، حققت سلطنة عمان تقدما في تقريرية التنافسية العالمية لعام 2026، حيث تقدمت 3 مراكز لتصل إلى المرتبة 25 عالميا من بين 70 اقتصادا شملها التقرير. ويعد هذا الإنجاز امتدادا للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية سلطنة عمان وتحسين بيئة الاستثمار في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية عمان 2040 وبرامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة. في مؤشر يعكس التحسن المستمر في تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار، حققت سلطنة عمان تقدما في تقريرية التنافسية العالمية لعام 2026 بعد أن ارتفعت 3 مراكز مقارنة بالعام الماضي، لتحل في المرتبة 25 عالميا من بين 70 اقتصادا

الأعمال الفشل كجزء من التجربة الريادية، والسابعة في رأس المال الجريء، والعاشرة عالميا في روح ريادة الأعمال. كما برزت سلطنة عمان في مؤشرات البنية الأساسية والتحول الرقمي، فجاءت في المرتبة الأولى عالميا في عدد مشتركي النطاق العريض المتنقل، والرابعة في كل من مهارات الذكاء الاصطناعي والتزام الشركات بالتشريعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والخامسة عالميا في القوانين البيئية، والسابعة في الاستثمار في قطاع الاتصالات. وأظهرت نتائج استطلاع الرؤساء التنفيذيين الذي يشكل أحد المكونات الأساسية للمؤشر أن استقرار السياسات الحكومية جاء في مقدمة العوامل الجاذبة للاستثمار في سلطنة عمان بنسبة تجاوزت 50%، تلاه توفر بيئة صديقة للأعمال بنسبة 42%، ثم كفاءة الحكومة بنحو 39%، وديناميكية الاقتصاد بأكثر من 37%. ويواصل المكتب الوطني للتنافسية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة متابعة أداء سلطنة عمان في المؤشرات الدولية، والعمل على تحديد فرص التحسين وتعزيز تنافسيتها بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. أعد لكم هذا التقرير محمد بن صالح البلوشي. عالميا، نتلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية اليوم اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور يوهان ديفيد دافاديفول وزير الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأكد الجانبان خلال الاتصال على حرصهما المشترك على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مختلف المجالات. وتناول الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث رحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أعرب عن دعم بلديهما لكافة الجهود الرامية إلى أنجاح مضامين هذا التفاهم بما يرسخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة ويضمن حرية وسلامة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. أعلنت إيران التوقيع الرسمي على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الاتفاق يتضمن بنودا خاصة بلبنان تركز على احترام سيادته ووحدة أراضيه. وذكرت مواقع إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع نسخة من الاتفاق خلال لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي في قصر فرساي بباريس، فيما أثارت الصفقة انتقادات داخلية أمريكية حادة. وأضافت أن التفاهم يتضمن التزامات استثمارية بقيمة 150 مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار إيران. وأكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي بانس أن فترة 60 يوما المنصوص عليها في المذكرة بدأت اليوم، مشددا على أن العقوبات والحصار الاقتصادي على إيران سيستمران ما لم تغير سلوكها جذريا. وأضاف بانس أن واشنطن ملتزمة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق مع ضمان منع إيران من امتلاك سلاح نووي، داعيا جميع الأطراف إلى احترام مسار السلام. وفي السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار عن الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية مع بقاء قواتها البحرية في المنطقة بشكل عام. من جانب آخر، أعلن الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي موافقته على مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيسين الإيراني والأمريكي رغم تحفظاته عليها بعد تلقيه ضمانات بالحفاظ على حقوق إيران ومصالح جبهة المقاومة. وأوضح خامنئي في رسالة إلى الشعب الإيراني أن الرئيس مسعود بيزشكيان ومسؤولين آخرين تعهدوا بحماية مصالح إيران وعدم تقديم تنازلات في حال طرحت واشنطن مطالب مفرطة، مؤكدا أن أي مفاوضات مستقبلية مع الولايات المتحدة لن تعني قبول وجهة نظر أمريكا بحسب تعبيره. وتوالت ردود الفعل الدولية المرحبة بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في ظل ترحيب واسع باعتبارها خطوة نحو تهدئة الأوضاع في المنطقة. وأكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن مذكرة التفاهم تمثل تمهيدا لسلام دائم في الشرق الأوسط وتعزيزا للاستقرار الإقليمي. من جانبها، رحبت الصين بالاتفاق
داعية إلى ضرورة مراعاة المخاوف الدولية المتعلقة بأمن الملاحة، وحثت الأطراف

0: تراف على تنفيذ التزاماتهم للوصول إلى سلام مستدام. كما أعربت الحكومة اليابانية عن ترحيبها بالتوقيع واعتبرته خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار في المنطقة. قتل 3 أشخاص جراء غارات إسرائيلية في جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام وسط استمرار التوترات رغم التفاهمات الدولية الأخيرة. وأوضحت الوكالة أن غارة بطائرة مسيرة استهدف سيارة في بلدة كفر تبنيت وأدت إلى مقتل شخصين. وتأتي هذه التطورات رغم الإعلان عن تفاهم بين واشنطن وطهران ينص على وقف العمليات العسكرية، فيما أكد الجيش الإسرائيلي استمرار عملياته داخل ما وصفه بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان. ومنذ اندلاع الحرب أسفرت العمليات العسكرية في لبنان عن مقتل أكثر من 3800 شخص بحسب وزارة الصحة اللبنانية في ظل تصعيد متواصل رغم الدعوات للتهدئة. أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023 إلى 73,018 شهيدا و 173,273 مصابا. وأوضحت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 2 إصابات في ظل استمرار العدوان على القطاع. وأضافت أن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 1,007 شهداء، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 3,165 مصابا مع انتشال 784 جثمانا من مناطق مختلفة في القطاع. توعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بتنفيذ ضربات واسعة ومنسقة بشكل منتظم ردا على هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة استهدف موسكو بينها مصفات نفط في العاصمة للمرة الثانية خلال أسبوع. وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن الهجوم، مشيرا إلى أنه يأتي ردا على الضربات الروسية ضد المدن الأوكرانية ومعلنا استهداف منشآت نفطية وبنى لوجستية داخل روسيا. في المقابل شنت روسيا هجمات صاروخية وجوية على أهداف الطاقة والوقود في أوكرانيا، بينما أعلنت مقاطعة سومي مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء أكثر من 90 هجوما روسيا على بلدات في المنطقة. وقالت موسكو إن دفاعاتها أسقطت أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية، وصفت الهجوم بأنه من أكبر الهجمات التي شهدتها روسيا هذا العام. أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن الولايات المتحدة ستجري خلال الأشهر الستة المقبلة مراجعة شاملة لوجودها العسكري في أوروبا بهدف تعزيز مسؤولية الدول الأوروبية عن الدفاع عن القارة ضمن حلف الناتو. ما أوضح أن المراجعة ستبحث انتشار القوات الأمريكية وضمان إمكانية استخدام قواعد الحلف والمجالات الجوية الأوروبية عند الضرورة، مشددا على أهمية وضوح ترتيبات الوصول والعمليات العسكرية. كما لوح هيكسيث بخفض مساهمة واشنطن في ميزانية الناتو إذا لم تلتزم بعض الدول الأعضاء بتعهداتها الخاصة بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع الحاد في 13 منطقة حول العالم خلال الأشهر المقبلة، مع معاناة نحو 266 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد. أشار تقرير نشرته إحدى الصحف إلى أن السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين تبقى الأكثر عرضة للخطر، فيما انضمت نيجيريا والصومال إلى قائمة المناطق المهددة بتفاقم الجوع ومخاطر المجاعة. وأكدت الوكالتان أن الصراعات والعنف ونقص التمويل الإنساني والتغيرات المناخية تمثل أبرز أسباب الأزمة، داعية إلى تحرك عاجل لتجنب مزيد من التدهور الإنساني. حققت جامعة السلطان قابوس تقدما جديدا في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2027، حيث تقدمت 28 مركزا، وبهذا تصل الجامعة إلى المرتبة السادسة بعد 300 عالميا، وذلك نظير الجهود في التعليم والبحث العلمي والابتكار.
1: تواصل جامعة السلطان قابوس مسيرتها نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى مصاف أفضل 300 جامعة عالمية في تصنيف QS العالمي للجامعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وفي تصنيف عام 2027 تقدمت الجامعة 28 مركزاً لتبلغ المرتبة السادسة بعد 300 عالمياً في إنجاز يعكس تطور أدائها وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستوى الدولي، في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم العالي تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. واستندت مؤسسة QS في التصنيف العالمي للجامعات إلى تحليل بيانات أكثر من 8800 جامعة من 106 دول، فيما أدرجت 1504 جامعات ضمن القائمة النهائية للتصنيف، وشهدت نسخة هذا العام انضمام 94 جامعة جديدة إلى هذا التصنيف. وتعتمد المؤسسة في تصنيفها وتقييمها للجامعات على 9 مؤشرات رئيسة متفاوتة الأوزان، تشمل السمعة الأكاديمية والوظيفية والاستشهادات البحثية ونسبة الطلبة إلى أعضاء الهيئة الأكاديمية وعدد أعضاء هيئة التدريس الدوليين، الطلبة الدوليين، إضافة إلى شبكة البحوث الدولية ومخرجات التوظيف ومؤشر الاستدامة. وسجلت جامعة السلطان قابوس تحسناً ملحوظاً في عدد من هذه المؤشرات، فقد عملت على تعزيز مؤشر السمعة الوظيفية من خلال مواءمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل وتوسيع شراكاتها مع أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص وتنظيم معارض التوظيف والفعاليات المهنية، بجانب تنفيذ حلقات عمل للتعريف بأهمية مؤشر السمعة الوظيفية لدى المؤسسات. وفيما يتعلق بمؤشر مخرجات التوظيف، عملت الجامعة على تحسين جودة البيانات المقدمة من مركز السجلات الوطنية التابع لشرطة عمان السلطانية وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة عن خريجيها، الأمر الذي أسهم في تعزيز موقعها ضمن هذا المؤشر في تصنيف QS العالمي للجامعات، إلى جانب دعم وزارة الاقتصاد للمشروع الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية. كما نفذت الجامعة عدداً من المبادرات الداعمة لمؤشري الاستشهادات البحثية وشبكة البحوث الدولية، شملت برامجاً لتحفيز ودعم النشر العلمي والمشاركة في المؤتمرات الدولية، بما أسهم في رفع جودة الإنتاج البحثي وتعزيز انتشاره على المستوى العالمي.
0: تتجه سلطنة عمان لتكون مركزاً إقليمياً تقنياً في قطاع أشباه الموصلات، حيث وصلت قيمة الاستثمارات إلى أكثر من 14 مليوناً ونصف المليون ريال عماني، واستقطب جهاز الاستثمار العماني شركات عالمية لتأسيس مراكز لها في سلطنة عمان، فيما تعمل شركة GSME عمان على تصميم الرقائق الإلكترونية.
2: تستثمر سلطنة عمان في الرقائق الإلكترونية، المحرك الخفي لكل التقنيات الحديثة من سيارات وحواسيب وهواتف وأقمار اصطناعية، ضاخة أكثر من 14 مليون ونصف المليون ريال عماني، متجهة للحضور الدولي في قطاع أشباه الموصلات. تتقدم سلطنة عمان في قطاع أشباه الموصلات في توجه استراتيجي نحو التحول إلى مركز تقني إقليمي يركز على التصميم. المهندسون العمانيون في شركة GSME المتخصصة في تصميم الرقائق الإلكترونية الأولى في منطقة الخليج العربي يعملون على اختبار أشباه الموصلات بعد أن صممت وفق طلبات مؤسسات عالمية تعمل في مختلف الأجهزة التقنية. عمار بن سلطان الكلباني مهندس تصميم الدوائر الرقمية بشركة GSME عمان تحدث قائلا:
3: احنا هنا كمهندسين في شركة GSME نقوم تصميم شرائح إلكترونية بناء على طلبات العملاء مالنا في العالم من الشرق إلى الغرب، طبعا عشان تتناسب مع منتجاتهم من أصغر المنتجات إلى أعلاها، تشمل الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف النقالة ارتفاعا إلى السيارات الكهربائية. طبعا يتم إرسال هذه الشرائح الإلكترونية التصميم إلى شركة TSMC في تايوان، بعد ذلك نقوم باختبارها هنا اليوم في هذا المختبر عشان نتأكد من ضمان جودتها وكفاءتها قبل إرسالها إلى العميل.
2: بينما تبني البلاد مسار صناعة أشباه الموصلات بكل كفاءة، المصممون العمانيون يضعون بصمتهم في هذه الصناعة المتقدمة ويهندسون منظومات تقنية متكاملة، يدركون التطورات المتسارعة في القطاع، يبنون هوية وطنية للاقتصاد الرقمي من سلطنة عمان إلى قلب التكنولوجيات العالمية. جمانة بنت خليفة البلوشي مديرة الموارد البشرية بشركة GSM عمان تحدثت قائلة:
4: يحتاج القطاع إلى مهارات الاختبار وضمان الجودة وإدارة المشاريع التقنية والبحث والتطوير والابتكار، ومع توسع العالمي في هذا المجال تبرز أهمية التعاون بين الشركات والجامعات والمؤسسات الأكاديمية لتطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تواكب احتياجات الصناعة وتسهم في إعداد كوادر عمانية مؤهلة وقادرة على دعم نمو قطاع أشباه الموصلات في سلطنة عمان.
2: يتنامى قطاع أشباه الموصلات في سلطنة عمان بعد تأسيس شركة GSME باستثمار 5 ملايين ريال عماني من قبل جهاز الاستثمار العماني، فلفتت الأنظار نحو مسقط للاستثمار في القطاع من مؤسسات عالمية في رقائق المستقبل. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة لهيبي، مسقط.
0: وإلى سوق النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل 32 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 73 دولارا و20 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يوليو المقبل قد بلغ 102 دولارين للبرميل. وأخيرا في صفحتنا الرياضية، يواجه منتخب قطر نظيره الكندي فجر الغد ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ويبحث منتخب قطر عن الفوز أمام منتخب كندا ليعزز ترتيبه في المجموعة الثانية بعد تعادله بهدف مع المنتخب السويسري في الجولة الأولى. كما يبحث منتخب كندا عن النقاط 3 مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور بعد أن نال نقطة في الجولة الأولى من تعادله بهدف مع منتخب البوسنة والهرسك. حقق منتخب جنوب إفريقيا تعادلا مثيرا مع جمهورية تشيك بهدف لهدف في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم. وفي منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى، يتطلع منتخبا المكسيك وكوريا الجنوبية إلى حسم عبورهما المبكر إلى الدور الثاني عندما يتواجهان يوم غد الجمعة في أرضية استاد أكرون في مدينة غوادالاخارا المكسيكية. ويدخل المنتخبان المواجهة برصيد 3 نقاط لكل منهما، إلا أن المنتخب المكسيكي يتفوق على الكوري الجنوبي بفارق الأهداف. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في حصاد الليلة من عناوين. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقريرية التنافسية العالمية 2026 لتصل إلى المرتبة 25 عالميا. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان في اتصال هاتفي المستجدات الإقليمية والدولية، ويؤكدان دعم جهود إنجاح مضامين الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة تفاهم إلكترونية لإنهاء الحرب، والجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. تصعيد روسي أوكراني، وموسكو تتوعد برد واسع على هجوم مسيرات استهدف العاصمة موسكو. حرر لكم حصاد الليلة يونس بن سعيد القنوبي، ونفذه على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طربية، برنامج يبحر بنا إلى زمن الفن الجميل والطرب الأصيل.

يأتيكم يوميا ساعة طربية من إخراج مريم العجيلية.

0: ساعة طربية.
1: ضيعتي عدلك، هو فيه مثلك، هو فيه مثلك يلي الحسن ظلك. ليه هالعطر انت انفاسك دخون، وليه هالكحل وانت ما غيرك عيون، وليه تفكيرك يكون انك تكوني دايم اجمل. انت اجمل، انت اجمل من جمالك، انت اجمل من دلالك، من خيالك يلي كل افراح قلبي والحزن في المسافه بين فرقاك ووصالك. وليه يا القلب الحزون، وليه يا القلب الحنون تاخذ

0: وابتساماتك شعر، يا انت ضحكاتك تغني، وكل ما شفتك أصر إنك أجمل من جمالك من دلالك، وتاخذك فينا الظنون. ليه يا قلب الحنون ضيعتي عدلك؟ ما فيه مثلك، انت ما غيرك عيون، وانا احبك وانت انفاسك لخون لخون. على حبك انا بقفل ابوابي، وبطيوفك انا بسقي اهدابي، يا انت احبابي صدقي قلبي لك وحدك، صدقي أقوى على بعدك. دقايق بس دقايق يا ظلي يا داري، يا أجمل أفكاري، تظلميني لو تقولي إني عاشق بس عاشق. يلي وحدك تسمعي صمتي وكلامي، يلي ضيك أتعب همومي وظلامي، صدقي اللي في قلبي لك أكبر من أفكار القصايد والحكي. صدقي إنك أجمل في عيوني من جمالك من دلالك من خيالك. لا يا القلب الحنون لا تأخذك فيني الظنون، ضيعتي عدلك ما في مثلك، أنت ما غيرك عيون، وأنا أحبك وأنت أنفاسك دفون.
1: هو فيه مثلك

0: اعزم على حبي وحبك وعد ومكتوب لاحبك
1: لك تبع وراء الشجر سافر حبيبي وهجر

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

0: اليوم أعزائي المستمعين، إحنا في شمال الباطنة وبالذات في بادئة ولاية صحار. في صحار أعزائي المستمعين هنا مجموعة من الأخوة من الشباب قاموا بتأسيس فرقة خاصة للفنون البدوية. هذه الفرقة سموها فرقة الشمال، وهذه الفرقة مختصة بجميع الفنون الخاصة بالبادية العمانية، في التغرود، في الهمبل، في العازي، في الردحة، وفي الشلات، وفي الونة. اليوم أعزائي المستمعين، وإحنا في ولاية صحار، عندنا الأخ الشاعر خليفة بن محمد الشبلي. خليفة، كيف حالك؟
1: طيب حالك
0: الله. عساكم بخير.
1: طيب حالك الحمد لله.
0: خليفة،
1: الله يحييك.
0: طيب.
1: طيب حالك.
0: عساكم بخير.
1: طيب حالك الحمد لله.
0: بتنشدنا على علومنا ولا نشدك على علومك؟
1: والله نبي علومكم.
0: ماشي علوم.
1: ماشي خبر.
0: بهو.
1: دامت علومنا.
0: نصوبك.
1: ماشي.
0: ما سمعت شيء.
1: ولا مثقال مر.
0: دامت علومنا خير. ترى ناصيكم اليوم.
1: يحييك والله على الراس.
0: إحنا سمعنا فرقتكم، هاي فرقة الشمال.
1: نعم.
0: وهاي الفرقة تقدم مجموعة من الفنون البدوية.
1: نعم.
0: وحن برنامجنا مختص بأشياء البدوية، من طارق، حنبل، عازي، رزفة، ها؟ وإحنا اليوم جايينكم
1: إن شاء الله حاضرين،
0: ونتمنى إن شاء الله نسمع منكم. وهذا شيء طيب أنكم أنتم مجموعة من الشباب، يعني قمتوا بتأسيس هذه الفرقة واحتفظتوا بهذه الفنون يعني البدوية العمانية. خليفة، احنا ما بنطول معك، لان احنا ايضا راح ناخذ منك مجموعة من فنون البادية.
1: نعم.
0: اليوم راح نتكلم عن هيش، عن الهمبل. قلت لي
1: الحين بنتكلم. نعم، عن الهمبل.
0: عن الهمبل.
1: هي نعم،
0: همبل بوش. وهمبل بوش قلنا يقال متى؟ لما يكون ماشيين الى الميدان مالك.
1: هي نعم، على هو اساسا يعني على ظهور، لما يكون على ظهور الابل.
0: ايوه.
1: مجموع يعني مثل ما تقول ينشدوا نظام الهمبل، وهذا شيء تراثي يعني معروف من سابق الاجداد وهذا.
0: نعم نعم.
1: فاحنا عملنا مثل ما تقول في الكلمات، في الهجن، في لما يكونوا في المضمار، واناشيد للجمال.
0: شو سباقات يصير في صحار
1: سنويا؟ نعم.

0: مهابة خط القلم فيه
1: عدت الهجن الأصايل
0: يلي لهن قدر ومهابة
1: يلي لهن قدر
0: ومهابة
1: ومهابة
0: خط القلم فيهن مثايل والحبر جسد بالكتابة
1: خط القلم
0: فيهن مثايل
1: مثايل
0: والحبر جسد بالكتابة
1: حياك
0: واثنى على النوق الذلايل يلي سريعة في الاستجابة
1: استجابة
0: دايم مراكزهن لوايل كل شوط يسعن لاكتسابة
1: الله الله الله
0: صيت لهن بين القبائل ناموس للعليا سمابة
1: صيت لهن بين القبائل خليفة
0: ناموس للعليا سمابة
1: ناموس
0: للعليا سمابة
1: بنشيلها الحين
0: ان شاء الله
1: بنشيلها مع الشباب
0: ان شاء الله
1: حياك حياك.

0: سمعت الشباب كيف؟
1: سمعنا ما شاء الله عليهم أدوا أداء طيب إن شاء الله، نتمنى أن يكون نال على أعجابكم. يعني
2: إحنا نقول دائما الشباب العماني شباب، بس يبقى حد يمشي قدامه، ولما حد يتكلم قدامه هو يعني يتبعهم.
1: أكيد أكيد هذا شيء أكيد،
2: هذا دليل على الشباب الحين صغار ما شاء الله وشلوا الهمبل بطريقة جميلة يعني.
1: نعم.
2: إيش رأيك أنت؟
1: لا شيء طيب، وبعدين هو هذا تراثنا وتراث أجدادنا، فلازم الصغير قبل الكبير يتعلم يعني، وانت فاهم الشيء يعني، وانتم ما شاء الله داعم الإعلامي لهذا الشيء يعني،
2: هذا واجبنا. أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، كنا معكم اليوم أعزائي المستمعين في ولاية أصحار، وبالذات مع الأخوة أعضاء فرقة الشمال هنا في ولاية أصحار، وكان ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الشاعر خليفة بن محمد الشبلي. اليوم أعزائي المستمعين قدمنا فن الهمبل، وإن شاء الله في حلقات قادمة راح نقدم أيضا أحد الفنون البدوية من هذه الفرقة الفتية، فرقة الشمال بولاية صحار. حتى ألتقي بكم أعزائي المستمعين في حلقة الغد، لكم تحياتي وتحيات زملائي، زميلي حبيب بن عبد الله حبيب مخرج هذا اللقاء، وأيضا زميلي رزيق بن سليمان الرحبي، وإلى اللقاء في حلقة الغد وبرنامجنا تغاريد.
3: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة. تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: إعداد وتقديم
1: علي عرام،
0: بمشاركة ليلى.
1: حكاية اليوم بعنوان
0: حسن خلاص وارتجال.

0: أخذ مصعب بن الزبير رجلا من أصحاب المختار فأمر بضرب عنقه فقال:
1: أيها الأمير، ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة ووجهك هذا الذي يستضاء به، فأتعلق بأطرافك وأقول: أي ربي، سل مصعبا فيما قتلني.
0: فقال مصعب: أطلقوه.
1: فقال: اجعل لي أيها الأمير ما وهبت لي من حياتي في خفض.
0: قال مصعب: أعطوه 100,000.
1: قال: بأبي أنت وأمي أيها الأمير، بأبي أنت وأمي، أشهد الله أن لابن قيس الرقيات منها 50,000.
0: قال: ولما؟
1: قال: لقوله فيك، إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك رحمة ليس فيه جبروت يخشى ولا كبرياء، يتق الله في الأمور وقد أفلح من كان همه الاتقاء.
0: فضحك مصعب وقال: أرى فيك موضعا للصنيعة، وأمره بلزومه وأحسن إليه ولم يزل معه حتى قتل.
1: هذه حكاية أولى، وحكاية أخرى من حكايات العرب الطريفة. ليلى،
0: دخل عبد الله بن جعفر على عبد الملك بن مروان فوجده يتأوه فقال:
1: يا أمير المؤمنين، لو أدخلت عليك من يؤنسك بأحاديث العرب ويباسطك استرحت.
0: فقال: لست بصاحب له.
1: قال عبد الله: ما الذي تشكوه إذن يا أمير المؤمنين؟
0: قال عبد الملك: هاج بي النسى ليلتي هذه فبلغ مني ما تراه.
1: قال عبد الله: إن بديحا مولاي أرقى الخلق منه.
0: فأمر عبد الملك بإحضاره، فلما مثل بين يديه قال عبد الملك: يا بديح،
1: لبيك مولاي،
0: ارق رجلي.
1: فقال بديح: يا مولاي، أنا أرقى الناس لها. ثم وضع بديح يده على رجل عبد الملك.

0: بك وساقه وجعل يقول كلاما لا يسمع، أي أنه كان يتمتم.
1: قال عبد الملك: قد وجدت راحة بهذه الرقية، أين فلانة؟ أتوني بها تكتبها لئلا يهيج بي الوجع بالليل.
0: فقال بديح: يمينا يمينا يا أمير المؤمنين، ما أكتبها إلا بعد تعجيل جائزتي.
1: فأمر له ب4000 درهم.
0: فقال: يا أمير المؤمنين، يمينا يمينا ما أكتبها حتى تحمل جائزتي إلى بيتي.
1: قال عبد الملك: تحمل. فحملت.
0: ثم قال بديح: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يمينا ما رقيتك إلا مباسطة بقول نصيب: إن ليلى العامرية أصبحت على البعد مني، ذنب غيري تنقم.
1: فقال عبد الملك: ويلك، ما تقول؟
0: قال: والله يا أمير المؤمنين، ما رقيتك إلا بها.
1: فقال: اكتبها علي.
0: قال: وكيف أكتبها عليك وقد سارت الركبان بها إلى أخيك بمصر؟
1: فضحك عبد الملك حتى فحص الأرض برجليه.
0: انتهت الحكاية الثانية من حصة اليوم، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقريرها التنافسية العالمية 2026 لتصل إلى المرتبة 25 عالميا. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره الألماني يبحثان في اتصال هاتفي المستجدات الإقليمية والدولية، ويؤكدان دعم جهود إنجاح مضامين الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة تفاهم إلكترونية لإنهاء الحرب، والجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية. تصعيد روسي أوكراني، وموسكو تتوعد برد واسع على هجوم مسيرات استهدف العاصمة موسكو. مقتل 3 لبنانيين إثر قصف مسيرة إسرائيلية بقضاء النبطية، ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الليطاني جنوب لبنان. وزراء دفاع الناتو يبحثون تعزيز القدرات الدفاعية ومواصلة تعزيز مهمة الردع النووي للحلف، ويجددون دعمهم لأوكرانيا في مواجهة روسيا. تراجع أسعار النفط بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، ووكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضا في المعروض بحلول العام المقبل. وجامعة السلطان قابوس تتقدم 28 مركزا في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2027. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: يعني رفضت تروح مع ابن خاطر عشان ما تنصدم بأخوك؟
1: ما أريد أرجع للماضي، لو بيدي أمحي من ذاكرتي كل شيء مضى. بن خاطر يهم مصنعه ما يوقف، ومن حقه يشتغل ويطور ويستمر. أنا قادر أرسم وأخطط وأصمم، بعدين تراني أشتغل عنده، يعني ما عدت نوخذة نفسي ولا نوخذة المكان، لأن الزمان تغير وكل شيء فيه تبدل.
0: أنت نوخذة يا حسين، وبتبقى نوخذة غصبا عنهم وحتى على أخوك، لأنك نوخذة أبا عن جد.
1: إيه يا جميلة، الأزمان تتبدل وتتغير، اللي كان هني أمس صار هناك، واللي كان هناك وصل هني. الحياة ممشى، ما يعرف الواحد وين يوقف الوقفة النهائية. سبحان الذي خلقنا من العدم.
0: حسين، ما أبغاك تتحسر. صحيح أنك تريد تنسى الماضي وتمحيه من ذاكرتك مثل ما قلت، بس الماضي ما يقدر يمحيك من ذاكرته. لازم تفكر بجدية وشجاعة. هناك جذورك، وهناك بيتنا وناسنا وذكرياتنا. البلاد ما ملك لأخوك ولا لزوجته، لا، ومثل ما زارنا زكريا وحمد ما حد منعهم، ما حد يقدر يمنعنا إذا بغينا نروح.
1: جميل، أرجوك إذا تريدين أكون هادي وأكمل حياتي، لا تذكريني بهذيك البلاد ولا اللي فيها.
0: حتى لو ما ذكرتك ما بتنسى، ما بتنسى يا حسين، خذها مني، ما بتنسى.
2: نعم، البيت في حق لبوي.
3: يعني تفكر انك تروحي وتسكني فيه؟ ترى انت اللي جالسه تهربين من ناس ديك البلاد، ولا شغل عناد وتفكر بشي ثاني؟
2: ليش؟ ما من حقنا نفكر في حالنا؟
3: من يوم طلعنا وانتم متغربين ابد ما فكرت بشي موجود هناك. يعني كان ممكن افكر مثلك، حتى لو طالبت ببيع البيت واخذت نصيب ابوي، اعتقد عمي حمدان ما كان بيرفض.
2: يا ريتك سويتها، يا ريتك بس سويتها، لأنه كان يريد الفكاك منه، وحتى ما يبقى لنا شيء هناك في هذيك البلاد، وبالتالي ما نرجع طول عمرنا.
3: هذا أنت تعرفين كل شيء. عيل ليش جالسة تفكري باللي قلتيه؟
2: الحق حق، والحق لهم طاق.

0: طالب.
1: ليش؟ أبوي خبرش إنه يريد يطالب حقه من البيت.
0: لما كنا بالغربة واجهتنا أزمة كبيرة، وأمي طلبت من أبوي يبيع البيت عشان نفك أزمته.
1: ما حد طرش لي يطلب هالشي.
0: إنه خذ أبو عبد الرحمن كان ريال طيب، وقف مع أبوي وما قصر معه، والحمد لله الله سهل الظروف وصارت زينة، وأبوي نسى الموضوع. لكن مثل ما قلت، الحق يبقى حق.
1: زين زين، بسأل أبوي وأشوفه وش يقول.
2: ما عندي شيء أقوله.
3: ليش؟ ما حصلت اللي تريده؟
2: بحصله، أكيد بحصله، حتى لو بعيد، عشان ما أكون في وجه اللي كرهول الخير.
3: والخير إنك تترك بيتك وتعيش في بيت ما بيتك وبروحك.
2: من بكرة بروح للريال اللي مجر البيت، أطلب منه يشوف له بيت ثاني، لأني خلاص أريد البيت.
3: ليش تريدها؟ ليش للجلسات؟ ها، شكلك نسيت شيبك وتبى تتشبب.
2: يا ريت نسويتها من زمان، يا ريت.
3: البيت ما تقرب منه، سمعتني زين؟ ناصر ماخذ مني توكيل ومتصرف فيه.
2: ناصر ما غيره.
3: ايوه،
2: عين ورطي اخوك. البيت ابوي لا باسمك ولا باسمه، الا اذا مشتغل بالخفة وعامل عمايله. ترى القانون يا حرمة ما يرحم. وبعدين تعالي، كل هالسنوات كم كان يعطيك ناصر؟ ما شفت يوم ذكرتي ان عطاك ريال واشتريتي ذهب ولا ثوب.
3: مالك شغل؟
2: كيف مالي شغل؟ لا لي شغل، لا لي شغل، ومن بكرة بعد لا انت ولا اخوك لكم شغل في البيت. علم وصلك ووصلي لهوج.
3: حامض على بوزك. يا ريتك يا ناصر بس سويته وبعته البيت علشان ما يشوفه طول عمره.
4: يا حي الله نأخذ من خاطر. وصلت؟
5: وصلنا ربك.
4: علوم اخبار
5: سكون، وهذه كل الخرائط. ما شاء الله ما شاء الله، هذا الرسم ما غريب علي، هذا شغل أستاذ كبير، ما حد خط مثله قبل. هذا خط النخذة حسين ما غيره.
4: حاولت معه ما طاعي.
5: كيف تبايه هو مكلوم؟ حسين من خيرة الناس، ريال حر، والحر تكفيه الإشارة. عاد كيف باللي صار له ومن أقرب ناسه؟
6: ما شاء الله، انه خذه من خاطر وصلت من غير علم.
4: العلم واصل قبلي، حتى مبارك يدري.
6: ايه، العم مبارك هالايام عنده اسرار، والظاهر انه مخبنها عنا.
5: ابد، عمري ما خبيت غير اللي المفروض يتخبى، وعلوم بن خاطر عارفينها قبل.
6: ما شاء الله، هذه كلها خرايط؟
5: هذه الصورة اللي لازم نتكاتف عشان نحققها يا ولدي. هذه بكرة اللي كلنا نحلم بيها رغم العمر.
6: الله يطول بأعماركم ويحقق لكم ولنا كل شيء نحبه في البلاد.
5: وهذا النخذة وصل.
2: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يا هلا ومرحبا بالنخذة بن خاطر، مطول الغيبات جايب الغنايم.
4: الله يزيدها الله يزيدها يا حمدان. هذه الخرائط، هذا الخرائط انه خذ حمدان، تفضل شوفه.
2: هذا الخط ما غريب علي، اذا ما تخوني الذاكره هذا رسم اخوي حسين.
4: اي نعم، رسم حسين ابو عبد الله.
2: هو عارف انك بتجيبها لي لهالبلاد؟
4: عارف، بغيت يرافقني بهالسفره لكن رفض، قال يمكن الايام بتاخذ ريلي من غير ما احس. المهم، الخرائط قدامكم، دارسوها وشوفوا ايش تبون تطورون او تغيرون فيها. عن نفسي اكتفيت بكل ما فيها وبقناعة، وعاد بنبدأ التنفيذ قريب اذا ما عندكم ملاحظات.
2: ما في كلام بعد اللي يقوله اخوي حسين. نعم ما في كلام.
6: سامحوني لو تعطوني وقت اتمعن فيها، يعني يمكن يطلع مني شور ولا راي، وعاد الامر بيكم انتوا الكبار وانا ولدكم.
4: أبد يا ولدي أبد، رايك وفكرك مهمين، ويمكن غيرون شيء، يمكن يكون في شيء أنت شفته غايب عنه.
2: خذهم درسهم وخبرني باللي تشوفه.
7: يعني انت ما بتشوفن يا نوفل حمدان؟

0: وانت ناخذ هبا عن جد وصاحب خبره طويله.
1: بن خاطر انا بعد حسين ما اقدر امر والكر عارف هالشيء.
2: نعم يا ولد احمد، شوف وخبرنا.
1: يلا عاد الحين خلونا نصلي الظهر وبعدها نتغدى مع بعض.
0: لا لا انا تسامحنا عن الغد.
1: افا ليش؟ يعني يكون ما قد المقام احنا.
0: حاشاك حاشاك، بس الغداء عند النوخذ عيد، انا واعدنا قبل لا القاكم.
2: الحال واحد، وبيوتنا كلها مفروشه لك وورد وياسمين وريحان.
1: اي بالعشاء عندي وما عندك عذر.
0: ان شاء الله فالك الطيب.

0: ما حد له شغل في البيت اللي في البلاد، وأي واحد يفكر فيه يروح له من غيري.
1: أبوي، يبقى في النهاية البيت بيتك ولك حق فيه، حتى لو بعت حقك ما رحت هذا الشي راجع لك، بس يبقى الحق حق، وفلوس البيت رايحة تنفعك يا أبوي.
2: قلت له بيزعل أبوي لو جبته طار البيت، ما رضيت تسمعني.
1: ليش؟ ما من حقها تقول وتتكلم؟ ليش تاركين خيرنا لعنيدة؟ ليش؟ وعيالها، وإحنا أصحاب حق مثلهم، ليش؟
0: جميلة، رجعنا لأول الخط ولا إيش؟ ما تكلمنا وخلصنا وقلت لازم ننسى؟
1: وأنا قلت لك ما راح تنسى مهما حاولت. في حد ينسى جذوره يا ناس؟ فيه؟
2: بسألكم، أنتم متضايقين موجودكم في هذه البلاد؟ الحمد لله عايشين بخير، لا حد ينغص عليكم ولا حد يطالبكم بشيء، وأبوي الحمد لله يشتغل. أمي أنت في بيتك الجديد مرتاحة، أما أنت لازم تفكري بتعليم الولد بدل ما تفكري بالبيت، وإذا ناقصك شيء ترانا قدامكم آمري وتدللي.
0: خلاص الموضوع انتهى، لا تنسوا الدور وتلفوا، انسوا أمس وخلونا في اليوم. احنا ما عندنا أهل في ذيك البلاد، وإذا كان فهم انتهوا من زمان.
3: تعبت وما عارفة أتمسك في من أخوي، اللي كلامه يخوف، ولا حمداني اللي كلامه يخوف أكثر. سنين ما شفت من أحد بيت، البيت بيت حمدان وحسين، يعني لو حسين اشتكى راح يورط ناصر. إيش هالورطة اللي أنا فيها يا ناصر الله؟ إيش هالورطة؟ معقولة حمدان متزوج علي من البلاد الثانية ويصير بعيد بعيد يتغرب علي؟ لكن تعالي، ما كان هو مرة لمح لك وقال لك إن هذا البيت إن هذا البيت ما يلي فيه شيء؟ أيوة قال، تذكرت إن ما يلي فيه شيء. يا الله، عقلي بينفجر من كثرة التفكير. إيش سوف عمري؟ حتى عيالي ولا واحد منهم واقف معي البر. ليش يا رب؟ سويت.
4: أنا أقول أحسن نكبر الغرف ونستغل الخن، نعمل فيه أماكن لحفظ الصيد في السفر البعيد. البورة لازم تكون أكبر، والشراع لازم يرتفع بعد أكثر.
5: كل اللي قلته حلو، بس لو فرضنا أنك حصلت أقوبة هندسية يعرفها عمك حسين في حساباته راح تقتنع؟
4: كيف يعني؟ ما فهمتك.
5: حسين لا يمكن يرسم شيء بدون دراسة، أكيد عامل حساباته للسفر البعيد والريح والبحر ومسافات الأيام وأحوال البحر.
6: الوزن أهم شيء، الوزن لازم تحسب وزن السفينة بوزن الماي وعمق البحر. هذا البوم يا ولدي للسفر البعيد، ما بس للصيد، وحتى المكان القريب. ولا تنسى البحر في ترى غبة عميقة، ومسافة اليومين والثلاث والشهر لهم حساباتهم. حسين واستاذ لا يمكن يرسم الشيء اللي إذا دارسنا زين. أخوي وأنا أعرفه أكثر من غيري.
4: زي ما علي أبويا، خلينا نشوف جوابه عشان نتعلم، ويمكن بعد كلامي ورأيي يقتنع فيه ويشوف إنه في مجال لهذه الملاحظات وبدون ما تضر السفينة.
5: ما غلط إنه أخذه، وهذا اللي يسمونه تطور.

0: وصناعة السفن كل يوم في تطور. سفاين أول نفس سفاين اليوم أكيد تطورت حسب فكر الإنسان وتجاربه في البحر.
1: كيف أسوي في البيت؟ ضروري أتخلص من مستأجر ونظف البيت وصلحه. ما أعرف راح يوافقون علي دام إني عايش مع النسرة في هالبيت. لازم يكون لي بيت ثاني.
2: أبويا أنت معنا؟
1: معكم. إيش قلت أنت؟ إيش قلت؟
3: قلت اللي سمعته. وتقوم تلف علي تراها فما قنعت.
4: لا تعبي نفسك، قايل لك حقك في الحفظ والصون.
3: ومتى حصلها؟ متى كم سنة الحين صار للبيت مستأجر عن طريقك؟ يعني كم حقي؟ كم كان تقدر تحسب؟
4: عنيدة، لا تطالبيني كأني ماكل حقك. البيت موجود، وأنا إذا تبغين الحين أتنازل لك عن الوكالة وخلي لك البيت، تصرفي فيه بكيفك.
3: ناصر حمدان خلاص راح يطلع المستأجر وياخذ البيت.
4: ما يقدر. أنا عندي وكالة منك إلا إذا أنت ترمين أخوك عشان زوجك وتسحبين الوكالة.
3: ومن قال لك إن البيت باسمك؟
4: إيش؟
5: أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
6: والطفل سام الخصيبي،
5: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الأسماء المحلية وأهميتها الكبيرة جدا في المحافظة عليها، لأنها بحد ذاتها هي قصة، هي كتاب كامل، مثل مصطلحات جرثونوت، إيرديت، حصل، هذه المصطلحات المحلية، حتى جثوب، يعني حتى قطن، حتى خطم، جربيب، هذه المصطلحات المستخدمة لها معاني مختلفة جدا ولها يعني قصص كثيرة جدا. يعني عندما يقال جرثونوت، المنطقة التي تتأثر بالخريف في المراحل الأولى ذات تأثر شديد بالخريف، عندما يقال إيرديت، المنطقة المنخفضة على ارتفاع 1000 متر، مش على ارتفاع 100 متر ولا 500 متر ولا 400 متر، لا، هي منطقة جافة على ارتفاع 1000 متر، إيرديت تكون منخفضة قليلا، لذلك تتجمع فيها الماء ويكون طقسها لطيف، وقد يكون فيها تنوع حيوي كبير كما هو الحال في الرائعة في المنطقة الجميلة جدا إيرديت الرحمن، تنتشر فيها أشجار الطلح يعني أعمارها 80-150 سنة، وتنتشر فيها الأعشاب على ارتفاع 1000 متر. يعني سبحان الله، هذه المناطق الجافة لكنها مميزة جدا، لأنه يوجد احتكاك بين جبل سمحان وبين جبال القرى والخريف اللي يحدث في هذه المنطقة، فتشكلت واحدة من أجمل المناطق في شبه الجزيرة العربية إيرديت الرحمن. أيضا امتدادا لذلك جبجات، هذا سهل شاهب في جبجات، هذا عفوا إيرديت، هذه سهل ممكن نطلق على ارتفاع 1000 متر، لذلك نقول عنها إيرديت أو شهب. هذا الشهب اللي موجود في إيرديت تنتشر فيها أشجار الطلح أعمارها أيضا من 70-50-150 سنة، ارتفاعها يصل إلى 8 متر 7 متر، وتفقد للأسف الشديد أنها تفقد، وأمام معركة حقيقية، حفار ساق التين، الرعي الجاير، الأنشطة البشرية، البنيان، يحاول البعض حماية هذه الأشياء، ولكن لا زالت المعركة معركة حماية البيئة في جبجات لا زالت لم تنتصر بعد بين هذا وذاك.

0: تستقر في موقعها الأساسي وتحافظ على دورها المهم جدا للنظم البيئية في هذه المنطقة، ولا يحدث العكس تماما. سبحان الله، يعني المناطق الخالية من الأشجار مساحتها شاسعة جدا ومناطق الأشجار قليلة جدا، لكن الإنسان يترك كل مكان، بس هذا المكان اللي فيه أشجار هو اللي عجبه يعمل فيه بيت أو يعمل فيه نشاط حكومي. سبحان الله، عشق الإنسان غريب جدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني الإنسان يجب أن يراجع نفسه، ليش نحن دائما نعشق المكان اللي فيه أشجار ندمره ونبنيه بكتل أسمنتية، ومع أنه المكان الخالي مليان، يعني 99% من المنطقة خالية من الأشجار، ليش لا نركز نحن إلا على المكان المهم بيئيا لأنشطة التعدين أو لأنشطة البنيان أو للأنشطة، تفهم، قد يكون للاسترخاء، قد يكون للأنشطة السياحية المؤقتة، قد يكون واحد يستمتع بالمكان ويذهب، لكن أن تحدث أنشطة بشرية حقيقية وكتلة سمنتية في هذه المواقع سيؤدي في النهاية إلى تدميرها واختفائها بشكل تام، ونخرج هنا من فلسفة الاستدامة إلى فلسفة الاستهلاك، يعني الاستهلاك الشامل. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
3: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
11: إذاعة سلطنة عمان تقدم. تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجري، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
12: بول غوغان الجزء الثاني.

0: لو فعلت ما تنوي عليه فإنني سوف أعود إلى بلادي، أسرتي أحق بي يا بول.
1: اعقلي يا صوفي، اعقلي.
0: اعقل أنت يا بول، لقد صرت في 35 رجلا ناضجا، أنت رجل أعمال مرموق، والآن تسير وراء هؤلاء المجانين بعد أن كادوا يسببون لك الإفلاس؟
1: بل صرت مفلسا فعلا، وسأتفرغ للرسم.
0: إذن أنا مصرة على الرحيل وسأرجع إلى الدنمارك.
1: هاجس الفن يسكنني يا صوفي، هاجس الفن.
0: أنت هكذا تتصرف بأنانية دون أن تراعي أن لك زوجة وبيت.
1: هاجس الفن أقول لك، ألا تفهمين يا صوفي؟
0: أنت الذي بدأت هذه مغامرة غير مبررة،
1: وأنا لا أستطيع العيش بدونك.
0: إذن تعال معي إلى هناك.
1: ولكنني صرت مفلسا يا صوفي.
0: في قريتنا الصغيرة سوف نعيش على الكفاف، سنزرع الأرض، يكفينا أن نأكل ونشرب.
1: هل هذا قرارك الأخير يا صوفي؟

0: لم أحتمل يا أستاذي أن أعيش بعيدا عن الرسام الذي صحى في أعماقي. شعرت بالاختناق الشديد، وذات صباح قررت أن أطلقها، ثم عدت إلى باريس.
1: هذا عمل شجاع، لكنك في
0: النقاط الذي زاد الطين بلة أنني فقدت في هذه الفترة الدنماركية 2 من أبنائي، فشعرت باللا جدوى.
1: لكنك لم تعد إلى الرسم حتى الآن.
0: انتابني إحساس قوي بالتيه، رجل بلا أسرة ومفلس، لا أعرف ماذا أفعل.
1: أفهم هذا. عرفت أنك رحلت إلى المستعمرات الفرنسية.
0: نعم، عشت عاما في كولوني،
1: ثم سافرت إلى بنما في أمريكا اللاتينية،
0: وحاولت أن أعيش إلى جوار البحر والطبيعة، لكن الجوع التهم بطني.
1: ماذا فعلت؟ رسمت، أليس كذلك؟
0: أبدا، قبلت وظيفة متواضعة تكفيني للأكل.
1: ولم ترسم؟
0: أبدا، الجوع والإفلاس دفع بي مجددا للسفر إلى جزر المارتينيك.
1: ولما اشتد عليك المرض والحاجة رجعت إلى كولوتي.
0: نعم، كنت كل يوم أقضم لساني من الندم لأنني لم أستمع إلى نصائح زوجتي مادلين.
1: وها أنا أراك اليوم مجددا في باريس.

0: البحار يأتي إلى جنوب فرنسا.
1: صديقي فانسن، أخوك تيو هو الذي أقنعني بالحضور إلى هنا وأن أسكن برفقتكم وأن تتدبر لي الأكل والمشرب.
0: أخي تيو تاجر لوحات ويكسب من الفنانين، وقد رأى أنك أقرب إلي في الموهبة.
1: فعلا يا فانسن، أنا أتابعك منذ فترة طويلة وأرى أنك المنقذ.
0: كما ترى، فأنا هنا أرسم مقابل الأكل والشراب.
1: نحن الآن في عام 1888. في هذه المدينة الفرنسية الصغيرة إيبرلي يمكننا أن نعيش على الكفاف مقابل الرسم. ثم أنك سوف توقظ في داخل فنانا مات أكثر من مرة.
0: سمعت أنك أيضا طباخ ماهر بالإضافة إلى الرسم.
1: يمكنني أن أعلمك الطبخ مقابل أن تعلمني الرسم.
0: لا أريد تعلم الطبخ، أنا غزير الإنتاج، أريد أن أسدد ديوني وأن أبدو غنيا أمام المرأة التي لا تشعر بحبي لها.

0: أنت مجنون سفر.
1: أبدا يا تيو، أخوك لا يحتمل، إنه مجنون أكثر من اللازم.
0: هذا هو حال الفنان، إن لم يكن مجنونا لن يكون لأعماله ثمن.
1: لا أنكر أنني طوال شهرين تعلمت من أخيك فان جوخ الكثير.
0: ولا أنكر أنه تعلم منك وأنت نافسته.
1: أعترف أنني لم أرسم في حياتي بمثل هذا النشاط والقوة.
0: أعترف أنني بعت الكثير من اللوحات التي رسمها كل منكما هذه الأسابيع.
1: إنه غريب جدا، كدت من تصرفاته أن أزهق روحي.
0: لا أعتقد أن أخي هو الشيطان.
1: أخوك هو الذي أثار جنون الشيطان.
0: خسارة، سوف يشهد التاريخ أن هذه الفترة كانت الأكثر خصوبة في حياة كل منكما.
1: أريد أن أفلت بجلدي، سوف أرحل مجددا.
0: إلى أين هذه المرة؟
1: إلى أبعد مكان في العالم.

0: مات في جزيرة لم يخلق الله فيها امرأة غير جميلة.
1: هذا المكان هو الفردوس المنشود لكل رسام، ولو جاء هنا فان جوخ فسوف تطيب كل متاعبه.
0: ماذا تقول؟
1: لا شيء، لا شيء. دعيني أرسم كنا يا بنات تاهيتي بين هذه الأشجار وإلى جوار البحر، هنا حيث الطبيعة الجميلة.
0: وهل ستسل لي العطاء وأنت ترسمني يا جوجل؟
1: لك وحدك، أنا أرسم أكثر من امرأة عادة في اللوحة الواحدة، ولا أربح من لوحاتي، لكن دعوني أرسم.
0: أرسم أيها الفنان، وسوف نأتي بكل حسناوات الجزيرة كي ترسمهن، المهم أن تدفع.

0: عشر سنوات قضيتها هنا يا بول جوغان، في هذه الجزيرة بعيدا عن باريس.
1: يا صديقي لافال، لقد لحقت بي إلى هنا واكتشفت حقيقة أن الفن الحقيقي يكمن حيث الطبيعة والتلقائية.
0: انقلب عليك أقرانك من أنصار الانطباعية.
1: بل أنا الذي أعلن انشقاقي عليهم، خاصة أستاذي كامي بيسارو.
0: اعترف بيسارو أن السنوات العشر هي الأكثر خصوبة في حياتك، هي سنوات جزيرة تاهيتي.
1: لكن هذه السنوات جاءت لي بالمرض. الطبيعة حلوة وساحرة، لكنها أيضا مليئة بالأمراض المعدية والفتاكة.
0: نحن في بداية قرن جديد، وأنت عائد لتوك من رحلة قصيرة إلى باريس.
1: لا أظن أنني سأتحمل الحياة مجددا في أي مكان بعيدا عن هذه الجزيرة. أجبروني على العودة إلى باريس، لكنني هربت مجددا.
0: من أجل حبيبتك التاهيتية؟
1: نعم، ومن أجل ابننا أيضا.
0: إنها تهتم بك بشكل بدائي.
1: أحب طريقتها في تمريضه، لا تشمئز من الغرغرين التي يحدثها القدم السكري،
0: ولا من الزهري الذي لم يتمكن الأطباء من مقاومته بعد.

0: أيها الهواة تجار اللوحات، إليكم هذا الخبر الجديد. في الأسبوع الماضي عثر خبراء الفن التشكيلي على مجموعة من الأعمال الخشبية واللوحات النادرة للفنان بول غوغان، وسوف يبدأ المزاد للشراء بأعلى رقم يمكن دفعه في مقابل هذه الكنوز الفنية الثمينة.
1: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. لطالما نتكلم عن العمارة فنحن نتكلم عن الشكل، نتكلم عن الكتلة، نتكلم عن الصورة، نتكلم عن الضوء، نتكلم عن الظل، ولكن هناك بعد اليوم يكاد ما يعني نهتم فيه، هو البعد السمعي. الأماكن لا ترى فقط ولكن أيضا تسمع، تسمع من خلال الأصوات، من خلال الصدى، من خلال الهدوء، من خلال الضجيج، وهذه تشكل علاقتنا بهذه الفضاءات اللي نعيش فيها. فاليوم راح نحاول نسمع إلى صوت العمارة، مش من خلال البرنامج، وإنما نحاول نفهم كيف تأثر الصوتيات في تشكيل تجربتنا داخل البيئة العمرانية. وراح نتكلم مع واحدة من المهندسات والباحثات المتخصصات في هذا الجانب. باسمكم جميعا يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا من العراق عبر الاتصال، المهندسة المعمارية إيناس بنت علي سلمان. طبعا المهندسة إيناس هي مهندسة معمارية تخرجت بدرجة البكالوريوس من الجامعة التكنولوجية، وواصلت دراستها العليا للحصول على الماجستير في تكنولوجيا العمارة بتخصص دقيق صوتيات العمارة، وحاليا هي باحث دكتوراه مقيدة يعني برنامج الدكتوراه في تكنولوجيا العمارة أيضا، وهي أكاديمية يعني محاضر وتدريسية في الجامعة التكنولوجية بالعراق من حوالي 10 سنوات، وإضافة إلى مهامها التدريسية هي أيضا يعني باحثة نشيطة نشرت عدد من الأبحاث المحكمة في تخصصات العمارة. فأهلا وسهلا فيك مهندسة إيناس، شرفتينا.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ علي، حياك الله، يشرفني جدا يوم أكون ضيفة بحلقتك.
1: مهندسة، قبل لا ندخل في موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع عن الصوتيات، خلينا شوية نقترب من شخصك الكريم أكثر. أنا عادة هذا السؤال أحب أسأله لكل ضيوفي، يعني إيش السبب اللي دفعكم لاختيار العمارة تحديدا؟
2: تمام. الحقيقة السبب الأول إنه أنا عندي حب وشغف للعمارة، في حين من جيت أدخل عمارة معدلي ما أهلني إنه أدخل عمارة، فرحت درس الدبلوم تقني سنتين قبل العمارة حتى أدخل العمارة، فوصلت لمرحلة أو لقرار إنه أنا داخل العمارة مو المعدل السنوي اللي أهلني، وإنما دخلتها بحب. فمن درستها بحب وبشغف، بعدين هذا الحب والشغف تحول إلى دراسة علمية وأكاديمية. يعني من البداية مخططة إنه أنا أدخل عمارة بكل أحوالي، بكل الطرق إنه أحاول أدخل عمارة، والحمد لله
1: فأنت دخلت وتوفقت بي. أنت كنت متقصدة وحاربتي لدخول هذا التخصص؟
2: طبعا، لدرجة إنه أنا من دخلت عمارة يعني أنا كنت أكبر من واجبتي بسنتين، لأن دارسة دبلوم تقني يلا دخلت بكالوريوس.
1: أيوة، فيعني أنت مباشرة لدخول التخصص ما استطعتي، فرحتي تدرسي دبلوم قريب حتى يؤهلك أنك تواصلي الدراسة في هذا التخصص. وهذه نادرة يعني، لأن اللي ما اللي العادة الذي لا يقبل بالتخصص ترى خلاص يشوف له تخصص ثاني ما يرجع يصر عليه.
2: لا أبدا، ما تركت التخصص، بس بعدين بمرور الوقت أنه هذا الشغف والحب لهذا الاختصاص صار عبارة عن DNA عندي. يعني دخلت العمارة بحب، بعدين اكتشفت لا أنا DNA ما في عمارة فلازم أكمل بيه.
1: ما شاء الله. طيب، من العمارة إلى الصوتيات، إيش اللي أخذك لهذا التخصص الدقيق؟ لأن بالعادة اللي يهتم بالصوتيات غالبا مش مهندسين.
2: صح، وهذا الوارد لأي إنسان يقول لك صوتيات حيقول لك مهندس صوت أو قسم الفيزياء يختصون بالصوت، في حين أنه إحنا من نجي للعمارة برأيي أنه العمارة الناجحة مو بس نراها، نراها ونسمعها، لأنه إحنا دائما نقول هذا المبنى جميل، هذا المبنى في مكانه، هذا المبنى عنده صورة حلوة. طيب هاي كلها إحنا بنحكي مواصفات شكلية بصرية، أنا أريد مواصفات شكلية بصرية وسمعية، لأن دائما أهتم بالإنسان بالمستخدم، أريد يعيش تجربة حياتية كاملة داخل المبنى، سمع وبصر.
1: طيب العين غالبا هي ترتبط بالعمارة قبل أي حاسة مهندسة، وغالبا الناس تحكم على العمارة كيف تراها، ولكن يعني أنت اليوم تأخذيننا إلى بعد آخر أنه كيف نسمع العمارة، فخبرينا عن الصوت شوي، يعني كهوية معمارية أو علاقته أيضاً بالمباني، خصوصاً يعني العراق اليوم يعني زاخر بالعمارة الإسلامية، فمعظم الناس اللي في هذا الجانب يروحوا للعمارة التراثية، ما يروحوا إلى تخصص دقيق تقني وفني هكذا.
2: صح. قبل أن نحكي شوية عن الصوت بشكل عام، في البداية إحنا دا نجي إلى هويتنا، هويتنا الإسلامية، حتى بالقرآن الكريم ذكر السمع قبل البصر، وآيات كثيرة بالقرآن إذا نستشهد بها إن الله سميع بصير، فدائما بأغلب آيات القرآن السمع ذكر قبل البصر، فإحنا دا نحكي كدين إسلامي كهويتنا. بالإنجيل هم ذكر السمع قبل البصر. هنا نجي لفقرة السمع، هل يا ترى أنه هو نقدر نقيمه أو نقدمه على البصر؟ هذه نحكي إحنا كهوية بشكل عام. طيب من ندخل بصلب العمارة، شنو علاقة السمع والبصر بالعمارة؟ طيب ليه بدنا نقدم السمع على البصر؟ هنا راح أجي يعني إلى هويتي. أنا من أقول عمارة سمعية وعمارة بصرية. إحنا الوارد عندنا والماشي بشكل عام إحنا نشوف العمارة، فتترتق صورة بذهننا إنه هذه العمارة موجودة في مكان ما. مثلاً نجي هاي العمارة تراثية، هذه بغدادية. طيب أنا أريد أسمعها وأريد أراها. هنا سننقل في شوية في مجال دقيق جداً بالصوت. من أشوف صورة أريدها تترسخ بالذهن، شلون أجي أرسخها كمهندسة معمارية مهتمة بالصوت؟ يهمني جداً من تدخل مبنى تراه وتشعر به. طيب هنا الشعور السمعي راح يزيد ترسخ الصورة بالدماغ، فهذا يهمني إنه أنا ما أريد إنه الصورة تشوفها وبعدين تنساها، لا أريدها تشوفها وتسمعها. فهنا راح أهتم بالبيئة السمعية داخل المبنى، سواء المبنى تراثي ثقافي ديني، كل أنواع المباني إلها هويتها إلها بصمتها السمعية حسب وظيفة المكان. فأجيت إلى جزئية مهمة جدا اللي هي السمع. طيب إذا تسأل راح تقول لي أكو مهندسين صوت. صح، أكو مهندسين صوت ويهتمون بالتقنيات. هنا يجي دوري معمارياً شلون أوظف البيئة الداخلية السمعية والبصرية.
1: طيب إذن مهندسة إيناس، هل أقدر أقول إنه للعمارة صوت؟
2: الإجابة راح تكون نعم، وصوت مختلف تماماً. يعني هنا الصوت يدرك الإحساس اللي بداخلنا، لأن بالنهاية إحنا العمارة نصممها للإنسان، فصوت الإنسان داخل الفضاء هو جزء من صوت العمارة. نعم، يعني لحسن حظي يعني اليوم ببرنامج صوت العمارة ونحكي عن صوت.
1: طيب بس هنا نحن ما نتكلم مهندسة عن الصوت يعني الأمور الفنية بالصوت، يعني مستوى الصوت عالي. صح. الصوت هل يعني فيه نوع من الصدى أو شيء، لكن نحن نتكلم عن الصوت في المكان. فلما نريد نقول والله هذا المكان صوتياً يعني مريح، أو هذا المكان صوتيا منفر، إيش هي الخصائص الصوتية للفضاء؟ وأعتقد هذا هو صميم تخصصك الآن.
2: صح. أنا قبل أن أحكي عن الخصائص الصوتية للفضاء، أنا دائما بالعمارة مجال الصوت يقول إن الصوت داخل المكان هو جزء من معنى المكان نفسه. فهنا من نحكي معنى راح ندخل بمجال معنى وإدراك، فلازم نوظف الخصائص الصوتية اللي عندنا من صدى صوت وارتداد وانتشار وانكسار إلى آخره من الخصائص، كلها لخدمة الفضاء. طبعاً هاي حسب وظيفة الفضاء. يعني مثلاً إحنا الصوت داخل المسجد إلى هيبة ووقار، من نفخم ونكبر ونخفض بالصوت، بكل جزء بجزء مهم من رساله. عندنا صوت الأذان داخل المسجد، عندنا صوت أجراف الكنيسة، الصوت داخل الكنيسة، صوت بالمركز الثقافي، صوت داخل المسرح. كل جزء من هذه الوظيفة تهتم بها الصوت، كل خصائص الصوت اللي ندرسها داخل الفضاء هنا راح نعملها معاملة خاصة. إيش وقت أستطيع أنه أخفض الصوت أو أعلي الصوت أو أخفيه تماماً؟ مثلاً عندي مكتبة أحتاج هدوء، شنو المعالجات المعمارية اللي أشتغلها داخل فضاء المكتبة حتى أحافظ عن الهدوء؟ شنو الصوت أشتغله من تفخيم ينطيني رهبة ووقار داخل المسجد؟ شنو الصوت أنطيه من علو داخل فضاءات الثقافية داخل المسرح؟ فهنا راح نركز على الخصائص الفيزيائية، نبلش ندخل بارتداد، بانعكاس، بانتشار. ما راح ناخذ الخصائص، راح ننتقل الى المعالجات المعماريه. هنا راح نشتغل ضمن نطاق التصميم، بس احنا ما ننظر انه عندنا المجال مثلا بالمسرح احتاج الى مهندس صوت وياي راح يشتغل هو المجال تقنيات، انا اشتغل مجال تكنولوجيا وعماره، فالاثنين راح يطبون بمجال الصوت.
1: فأنت ما تتكلمي الآن كمهندسة صوت، وإنما تتكلمي كمهندسة معمارية كيف توظفي هذا الصوت داخل الفضاء.
2: صحيح، لأنه أنا ما أقدر أحكي بس بفقرة الصوت، يعني أكيد أكو ناس مختصة بالصوت. أنا أحكي كمهندسة معمارية اختصت بالصوت. منقول صوت يعني هنا يدخل مجال الديزاين، عندي ديزاين الفضاء، فضاء كامل.
1: طيب كيف ممكن للصوت يخلي هذا الفضاء مريح أو منفر بغض النظر عن الآن جمال هذا الصوت من قبحة؟ يعني
2: بالبداية احنا راح نشتغل على موضوع الصوت، انه هل أنا الفضاء اللي عندي أريده هادئ أم أريده صامت؟ أكيد أريده هادئ، ما أريده صامت. إذا صامت ما بي حياة، هادئ حيكون بي توازن، بي حياة، بي روح. من يقول الفضاء دي روح، ننسب صفة إنسانية إلى الفضاء، فهنا راح أدخل أنا بالصفات الجمالية. يعني الصوت أنا داخل البيت أريده أريده صوت هادئ، صوت رزم. فراح المعالجات اللي أشتغلها هي معالجات تخدمني طبيعة وظيفة المكان اللي هو بيت، هدوء، سكينة، راحة. لأنه أنا راجعة من دوام، راجعة من اللود، هو خارج من ضوضاء خارجية، فهنا يحكمني المعالجات اللي أشتغلها وظيفة البيت. الصوت يختلف تماماً من أريد أشتغل فضاء خارج البيت، مثلاً فضاء مدرسة أنا أحتاج تركيز، يعني هنا عندي الفضاء تعليمي. الصوت بهذه الفقرة قد يكون مزعج وقد يكون هادئ، هنا حتى يساعدني على النتاج، إنه شقد نتاج يكون، هل النتاج مرتفع منخفض؟ أكو فضاءات إحنا نقول عليها جميلة مصممة صوتيا ما أقدر أشتغل بيها، معناته ما راح يكون عندي نتاج. المعماري ما يعنى فقط بتصميم المبنى بصريا، يعنى بتصميم المبنى بصريا وصوتيا. إحنا نهتم بالراحة البصرية، بس الراحة الصوتية هي تجذبني للمبنى، هي تخليني جزء من المبنى، يعني ما تنفرني من المكان. مرات ندخل لمكان لطيف تصميما معماري مقبول جدا، صوتيا ما أتحمله، فأني أريد الزبون أو المتلقي أو اللي جاي للمكان يبقى أكبر وقت ممكن داخل الفضاء، فأقدر أجذبه صوتيا.
1: طيب مهندسة، لما نتكلم يعني عن الآن عن الفضاء، أريد يعني أتكلم عن مواد البناء المستخدمة في هذه الفضاءات، لأن عادة نحن نعرف أن مثلا في المسارح في مواد غير عاكسة للصوت، مواد تمتص الصوت في دور الموسيقى وكذا، ونوع من الدفء يعني في السمع، الصوت يكون واضح، ما في ضوضاء. ولما نكون حتى في غرفة ما فيها أثاث غالبا يعني في عندنا نوع من الصدى وفي انعكاس يعني أكبر، وغالبا هذا الاهتمام إنما يكون لقاعات الموسيقى والمسارح اللي تتطلب عناية صوتية حتى تحقق الجودة الصوتية المطلوبة منها. لكن لما نتكلم يعني عن فضاءات أخرى مثل مسجد أو مثل قاعة دراسية أو حتى منزل، إيش علاقة مواد البناء والتشطيبات المعمارية؟ يعني كيف يغير استخدامنا للحجر أو للخشب أو للزجاج أو حتى اختيارنا للأثاث من إحساسنا بالمكان صوتيا؟
2: سؤال جميل جدا، اختصر الصوتيات كلها. مبدئيا حضرتك بالبداية ذكرت المسرح، دائما نقول المسرح هو كتلة صوتية، المسرح إذا ما اشتغل صوتيا يفشل، ما بيها مجال. دائما الدور الثقافية الموسيقية المسارح هي عبارة عن كتلة صوت، صدى وارتداد وانتشار وانعكاس وانكسار، لأن الصوت أهم وظيفة بالمسرح، أنه أنا شلون أخلق الصوت واضح جدا ما بيتردد عالي يوصل للجمهور، وهذا بحد ذاته تحدي. فهنا راح ندخل بمجال أنه شلون تتفاعل المواد مع الصوت، وين أخلي المواد العاكسة، وين الممتصة، وين المنتشرة. فهنا راح ندخل بيا مجال أنه الصوت مالتي هيكون الصوت والمواد، الإنهاءات الموجودة داخل المسرح مثلاً المسرح لازم يكون بيناتهم علاقة تكافؤ. يعني أعرف وين أخلي المواد الممتصة، أعرف وين أخلي المواد المنتشرة، وين العاكسة، قاعدة الجمهور مالتي، ترتيب قاعدتهم، هل هو المسرح مربع، مستطيل، دائري، نصف دائري، وهذه كلها إن شكل الفضاء، شكل المسرح يأثر على توزيع الصوت. من راح أحدد أول شيء شكله، راح يوزع الصوت، أجي أختار المواد إليه. المواد راح تكون علاقة مادة، تفاعل المواد مع الصوت هتكون بطريقة موازية. يعني ما أقدر أجيب مواد هي مخالفة للصوت أو ما تخدمني صوتياً. يعني مثلاً واحدة من الأمور اللي ذكرتها حضرتك إنه الصوت بالمسرح بالبيت، البيت يختلف تماماً، ما أحتاج أصمم بصوتيات بنفس مستوى بقية الفضاءات. يعني البيت أقدر عن طريق المواد الإنهاءات، عن طريق مواد التشطيب، عن طريق توزيع الأثاث، الماتيريال مال الأثاث أتحكم به. قبل من تبهير أنه دائماً من يكون الفضاء فارغ أو بدون أثاث بصدى، من ينملي أثاث يقل الصدى. إذا رح يجي دوري طبيعة الأثاث اللي أجيبها للبيت، طبيعة المواد المستخدمة، دائماً نفضل المواد المستدامة، المواد الخشب، المواد المحلية. راح أشتغل هنا بمجال البيت مثلاً، راح أشتغل بمجال إجد أحاول أقلل نسبة الصدى الموجودة. معالجات البيت بالنسبة لنا بسيطة، مو مثل معالجات مسرح. المسرح مسؤولية، لأنه ما بيها مجال خطأ بالصوت. مع العلم إحنا دخول التكنولوجيا جداً خدمتنا، التكنولوجيا خدمتنا من الناحية السمعية والبصرية، وإضافة إلى أنه حالياً نقدر نقول التكنولوجيا مو بس أضافت إلى العمارة وإنما قللت الوقت. يعني ببساطة هسه عن طريق برامج معينة أقدر أعرف وين مشكلة الصوت وأحلها، عن طريق إضافة ماتيريال، عن طريق إضافة معالجة. قبل هذا كله أنا مصممة، عندي مشكلة لقيت لها حل، مصممة الجزء الصوتي الخاص بها ومختار المواد، وأقدر أجربها، أقدر أجربها تقنياً قبل ما أجربها على الواقع.
1: يقال أنه في موضوع التعاطي مع الصوت، أنه نحن لما نخلق هوية أو شخصية للمكان ويعني تبقى في ذاكرتنا، أنه هذه الذاكرة ليست يعني ذاكرة بصرية فحسب، لأن نحن قد ندخل إلى فضاء وفي هذا الفضاء نتأثر ب يعني مثلا ندخل إلى مسجد تاريخي من الحجر، ولكن الصدى في هذا المسجد التاريخي أو الهدوء يعني المصمت أو السكون في مكتبة، أو ندخل على مكان في حوش أو فناء وداخل نافورة، فخرير الماء هذا يعني يخلينا نتذكر أبعاد هذا المكان أكثر من التفاصيل الزخرفية اللي نحن نشوفها بالعين. فأريد أعرف مهندسة عن تشكيل يعني تشكل هوية المكان من خلال الصوتيات.
2: مبدئيا دائما نقول الذاكرة السمعية هي ذاكرة عاطفية، أي شيء عاطفي يترسخ بالذهن. يعني مثلا الأماكن التاريخية دائماً لها هيبة ووقار، فتبقى صورتها بدماغنا، فكيف ما إذا يبقى صورتها وصوتها بدماغنا؟ يعني إذا كانت الذاكرة مات بفترة معينة، هذه راح تزداد الفترة، يعني شوي نقربها للواقع أكثر. دائماً من ندخل مبنى تاريخي ذو وزن معين، ذو هيبة، ذو وقار، وخصوصاً العمارة الإسلامية عمارة مخيفة بالتفاصيل، فمن أدخل لها وأشوف الصورة وأشوف كمية التفاصيل والزغارف عندي، راح يصير عندي صورة ذهنية بديعة. طيب إذا كانت مع الصورة الذهنية إضافة إلى الصورة الموجودة صورة صوتية، شلون راح تترسخ؟ فننتبه، مثلا دخلنا إلى أحد القصور التاريخية، شفنا نافورة مي، قصر العباسي في بغداد، المدرسة المستنصرية، قصر الأخيضر في كربلاء، قصر الحمراء، هذه القصور اللي إلها اسمها. احنا راح نشوف الصورة الموجودة وتترسخ بالذهن، وراح نسمع صوت الماء. لاحظ، نسمع صوت الماء، احنا الصورة موجودة بس هذا السمع راح يترسخ بالذاكرة، وخصوصا ذاكرتنا، ذاكرتنا السمعية هي ذاكرة عاطفية تهتم بالتفاصيل. يعني متأكدة يعني إذا دخلت مكان تاريخي راح أحكي هواية عن الصورة، وأجي أقول إيش قد حلو صوت المي داخل الفضاء الفناء الوسطي. لاحظ، أنا إذا أحكي عن صوت من أمشي في البقاع، مثلا أحد أحياء بغداد القديمة، أحد أزقة بغداد، راح يبقى بذهني، تبقى الصورة والصوت. دائما نقول إنه الأسواق التراثية تتميز بهذا الضجيج الموجود بيها، بس الضجيج بالأسواق التراثية هو مو ضجيج مزعج أبداً، هو ضجيج ممتع إلي، لأنه أنا من راح أمشي بين الأزقة التراثية وأسمع صوت الباعة المتجولين، الباعة الموجودين، صوت النافورات الموجودة، صوت الهواء من يجي على الأشجار، صوت الحيوانات الموجودة البطيطة، صوت كل هذه الأصوات هي عبارة عن عمارة. يعني
1: دائما اقول طيب. مهندسة هنا يعني يتبادر الى ذهني سؤال، وانت تتكلمي عن المدن التاريخية انه كيف كانت تعطي تجربة حسية من ضمنها التجربة الصوتية، يعني كانت المدن القديمة يعني فيها نوع من التدرج، يعني الاسواق والساحات، اماكن العبادة، يعني كانت هذه اماكن عامة مفصولة عن اللي هي الاماكن السكنية. أما اليوم المدينة الحديثة، يعني نحن الآلة، يعني السيارات، الطائرات، هذه البنية التحتية، يعني اليوم أعتقد غيرت المشهد السمعي يعني بصورة جذرية كاملة. اليوم أنا أعتقد لو اليوم طلبنا من أحد، لو كان بالإمكان أن نحن نطلب من شخص من سكان القرن التاسع عشر ويأتي يزور مدينة اليوم يعني في هذا القرن، أعتقد ما راح يصطدم اليوم بارتفاع الأبراج بكثر ما راح يعني يصدم بحجم الضجيج، لأن اليوم يعني مع المحركات، مع أنظمة التكييف، مع البنية التحتية الحديثة، أريد أعرف علاقة يعني هذا الضجيج بيعني جودة الحياة، الراحة النفسية، اضطرابات النوم، الإجهاد، التعب، أمراض القلب، الأمراض النفسية، لأنه اليوم يعني بدأنا نسمع عن التلوث الضوضائي في المدن، فأريد تكلميني عن هذا الجانب إذا رحنا على مستوى أكبر، على مستوى تخطيط عمراني.
2: أوكي، مبدئيا دائما أشيد بالمدينة التقليدية، بالعمارة الإسلامية. من نجي إلى المدن التقليدية القديمة، يعني هنا راح أحكي بمجال الإحساس قبل أبدي عمارة، يقول المدن التقليدية القديمة مدن محترمة. يعني هل من المنطقي أوصف مدينة محترمة والاحترام هي صفة إنسان؟ نعم. هسه راح نجي إلى التفاصيل. المدن الحالية فقدت احتراما. شلون؟ حضرتك ذكرت أنه أكو تدرج وتسلسل وظيفي، أكو عام وأكو خاص، أكو منطقة معزولة أزقة ومنطقة سكنية ومنطقة بيها الجانب الديني، الجانب السياسي، هو جوانب. سابقا في المدن التقليدية طبعا كان أكو عزل صوتي، عزل صوتي محترم. طيب هنا أجي أوضح شنو يعني عزل صوتي محترم. من تدخل إلى حي سكني وتبدي من زقاق وبعدين الزقاق يبلش يصغر إلى أن تدخل إلى البيت، هذا كله أكو تسلسل بالحركة وأكو تسلسل بالصوت. يعني تخيل أنت من الشارع إلى البيت عندك عدة مراحل وعدة أزقة يلا توصل، فهذه المراحل باللاوعي بدون ما أشعر إلى أن أوصل للبيت هو الصوت بلش يقل عن طريق تصميم الشوارع الرئيسية ثم الشوارع الثانوية الأزقة الصغيرة إلى أن نوصل إلى البيت واجهات

0: نحترم مدننا. طبعا اكيد مو كل المدن، شو ما نحترم مدننا، انه كميه الضجيج بيها مخيف. يعني بدل ما اني اتمشى داخل المدينه نص ساعه 40 دقيقه وصلت لمرحله اي اكمل شغلي واطلع، طيب هذه ما يتبادر الي انه اني قاعد انه انطرد من المدينه او ابقى بها اقل وقت ممكن، في حين مدننا سابقا تجذبني تخليني ابقى بها اكبر وقت ممكن، عن طريق الاحياء السكنيه، عن طريق الازقه، حتى تصميمها. يعني هي وجود النباتات بكثرة هي مو ارتباطي. طبعا النباتات واحدة من الأمور اللي تساعد على تقليل الصوت، على امتصاص الضوضاء، عن طريق هذا التدرج الوظيفي والتسلسل الوظيفي، المواد المحلية المستخدمة، هذه كلها هي عوامل ساعدتني أنه أقل مشاكل الصوت. في حين حاليا التطور والتكنولوجيا وكثرة الآلات وكثرة السيارات الموجودة والعمارات الشاهقة والأبراج السكنية والواجهات كلها زجاج، طبعاً الزجاج عاكس للصوت، إضافة إلى أنه كثرة التكنولوجيا وكثرة السيارات، بحيث إحنا مدننا أصبحت مدن سيارات مو مدن إنسان. أنا أصمم للإنسان، حالياً أصمم للسيارات، فهذه كلها مشاكل صوتية نزيدها بس ماذا نشعر بيها. إذا تقول لي هي تكنولوجيا، العفو، تكنولوجيا وأبراج، نعم تكنولوجيا وأبراج، أنا زيدت الضجيج ما قللته.
1: طيب هل تعتقدي يعني معلش لا يزعلوا علينا المعماريين، لكن هل تعتقدي أنه اليوم المعماريين انشغلوا بإنتاج صور معمارية قابلة للنشر والتصوير أكثر من انشغالهم أنه ينتجوا بيئة قابلة للعيش يعني للإحساس؟ هل فشلت العمارة اليوم في تصميم بيئة مريحة سمعياً رغم نجاحها بصرياً؟
0: هو حقيقة الجواب حيكون جانبياً، ما أقدر أقول فشلت، بس أقول إنه هي نسبة كبيرة محترمت البيئة السمعية وما خلت الإنسان رقم واحد. يعني حالياً كأنما عمارتنا عمارة ترند، أنا أخلي أكبر عدد ممكن من الصور أو أنتج أكبر عدد من الصور الجميلة، الصور اللي تنطي الصورة حلوة للمبنى أو واجهة مبنى، أشتغل على الموضوع البصري وخلاص. طيب أنا إذا اشتغلت على الموضوع البصري، إيش قد أبقى واقفة قدام المبنى حتى يبهرني؟ وأنا راح أدخل داخل المبنى سمعياً مهم جداً. فسوينا إحنا رفعنا جانب وحيدنا جانب، حيدنا الجانب السمعي المهم جداً، يعني كأنما ميزان الكفة الأعلى صارت للصورية، أنه أنتج صور، أنتج صور جميلة مو مهم سمعية، في حين أنه السمعية مهمة جدا لأنها تهمني راحة الإنسان. ما أقدر أشتغل عمارة بصريا وهي ما مشتغلة سمعيا. حاليا أقدر أقول أنه أصبحت العمارة كأنما عمارة ترند، أنه أنزل أكبر عدد ممكن من الصور أو أنتج أكبر عدد من الصور وأحيد الجانب المهم اللي هو السمعي، مو لأن تخصصي صوت لا أبدا، لأنه أنا أحترم الإنسان، أريد يرتاح داخل العمارة نفسيا سمعيا بصريا.
1: مهندسة يعني، وأنت امرأة يعني أكاديمية وتدريسية إضافة إلى كونك مهندسة معمارية، لما يعني نحن درسنا في كليات العمارة وكنا طلبة، أغلب المدارس وكليات العمارة لما يخرجوا الطلبة إنما يعني تركيزهم على التكوين البصري، كيف كتلة المبنى وكيف شكل المبنى، غالبا الصوتيات هو مقرر هندسي بسيط، يعني تأخذ من ناحية فيزيائية كيف تحسب سرعة الصوت الصدى، لكن لا يركز على علاج والتعامل مع الصوت من خلال الفضاء المعماري. هذا الفصل ما بين الشكل وما بين الصوت اليوم يعني كان في فصل في التجربة الحسية، يعني اللي يعني أنت تقولي من البداية، من بداية هالحلقة، لا يمكن أن نفصل ما نراه عن ما نسمعه داخل المكان، لكن ألا تعتقدي أن كليات العمارة اليوم أعطت الصوتيات مكانة واهتمام أقل مقارنة بالأشكال وبالواجهات؟
0: صحيح، دائما احنا نهتم بالشكل والتكوين البصري، بس حالياً

0: ما يجي دوري يعني أحاول أحبب الطلاب بالموضوع، هو ثقافة قبل لا يكون علمي، يعني لازم تثقفهم صوتياً، ما نعتمد بس بصريا. أنا ما أنكر أنه كثير من كليات هندسة العمارة أنه مطيع أهمية للصوت، بس مو بمستوى أسطورة، وخصوصا بهذه السنوات الأخيرة صار شوية نهضة أنه إحنا نريد استدامة، مريح للعين، مريح للنفس. بلشنا نرجع إلى أنه يكون الصوت مهم داخل الفضاء مالتنا. للأسف سابقا كان التركيز بشكل كبير على الصورة وعلى التكوين، يأخذون صوت مو ما يأخذون، بس ما يأخذون مثل إحنا نقول ما يطوا حقه. أنا برأيي هنا يجي دوري شنو الرسالة اللي أوصلها للطالب، شلون يحب الصوت، بحيث من يصمم أنا ما أصمم بس صوريا أو بصريا، أصمم التصميم مالتي يكون سمعيا وبصريا، وهذا مهم جدا لأنه هو النتاج مو فقط صورة وأريد أعيش داخلها، يعني نتاجي مو كتلة وواجهة فقط. برأيي الحياة داخل المبنى لازم أنطيها أهمية كبيرة جدا، يعني ما تقل عن أهمية حياة الإنسان. أنا راح أعيش داخل فضاء لازم يساعدني على النتاج، يساعدني على أنه أعيش باسترخاء، يساعدني على ينطيني هذه الطاقة. فشلون هذا كله أحققه عن طريق السمع والبصر اللي هي صفات إنسان. لاحظ أن إذا أنطي صفات إنسان لصفات عمارة، يعني سمع وبصر عند الإنسان اللي هي حواس الرئيسية اللي عندنا، نفسها لازم أنطيها للعمارة، لازم تسمعني، لازم إنه العمارة ما تكون مريحة إلي سمعيا ومريحة بصريا.
1: مهندسة إيناس، من خلال اطلاعك يعني وفي هذا التخصص، هل ممكن تخبرينا عن مثال لمبنى ناجح في التجربة الحسية الصوتية؟
0: طبعا هي من باب الصدف والملاطفة جدا، أنه في يوم من الأيام كنت سفرة مع طلابي، فحضرنا في مبنى، طبعا هذا المبنى يرجع إلى الفترة العباسية في العراق، اللي هو مبنى قصر في سامراء يسمى بقصر البركة، نسبة إلى البركة الموجودة بداخله. المبنى محيط بالتفاصيل، التفاصيل السمعية والبصرية، بحيث واحدة من التجارب اللطيفة لطلابي، احنا وقفنا داخل البركة، داخل المبنى بالضبط. البركة هي دائرية، واحد من طلابي يمتلك صوت جميل جداً، فقرر يأذن داخل المبنى. تخيل أنه مبنى عمره أكثر من 700 سنة وما زال إلى الآن قائم في سامراء، فوقف داخل البركة بالضبط بالمنتصف. إحنا كنا الموجودين انتشرنا داخل المبنى، العفو داخل البركة اللي هي بركة مي، صاير بناء وسطي داخل القصر، كنا طلعنا انتشرنا بالأطراف، كلنا سمعنا نفس الصوت نفس التردد، بحيث كان تضخيم للصوت وكأنما أنه الطالب لازم مايك وده يأذن وفقط اعتمد على صوته. يعني تخيل أنه هذا المبنى قبل 700 سنة إحنا الآن ده نستخدمه وناجح صوتيا، بحيث رجعنا مرة ثانية لنسى الذكرى محمد، قلنا محمد عيد الأذان، من غيرنا المكان، هو كان بالمتصف، من غير مكانه تغير الصوت. إيش قد مدروس هذا المبنى صوتيا ومعماريا وبصريا،
1: رغم أن مبنى تاريخي.
0: بالضبط، مبنى تاريخي لدرجة إحنا وصلنا، تعرف شنو، غيرنا أماكننا، أخذنا شلون، أخذنا الواهل. يعني أنا لأول مرة أدخل لمبنى يمتلك هالهيبة والوقار، يعني بحيث الصوت مالته ولا خطأ، ما بي صدى، ما بي ارتداد، ما بي انكسار، ما بي انعكاس. وللعلم ما استخدمنا أي تكنولوجيا، أي مايك، أي تكبير، أي تصميم، لا ماكو، مجرد ما الطالب واقف بنصف الدائرة بالمنتصف بالضبط وقام بأداء الأذان، فكان صوته برحبة مخيفة. وطبعاً ما زال هذا المبنى إلى الآن موجود وعليه جزء تعمير. يعني إذا أجي للمبنى إنه هذا المبنى ما بي تكنولوجيا، بس هو في وقته يشتغل صوتياً صح، وحالياً في سنة 2026 يشتغل صح. فأنا أعتبره هذه من المباني الناجح جداً. وطبعاً يعني إذا أرجع لتاريخه فأكيد هي تراكم الخبرات الموجودة، الحدث، يعني يعتمدون على الحدث.
1: مهندسة، يعني أنا وأنت تتكلمي عن تجربتكم في هذا المبنى التاريخي، إن كيف كان مصمم لنقل الأصوات إلى درجة شعرت بجمال الأذان. الأذان واحدة من الأصوات اليوم المتكررة في مدننا الإسلامية، ألا تعتقدي أنه مهمل وما اليوم يتم توظيفه بشكل يضيف جمال للمدينة، إنما يعني أحياناً يوزع بشكل عشوائي قد يعني والعياذ بالله ينزعج من الأذان؟
0: صحيح، الأذان يعتبر هو من الأصوات الجميلة جداً لتهدئ النفوس. سابقاً بالمدن، المدن التقليدية، الأذان أسمع بصوت واضح، بصوت يصل إلى القلب، إنه يمس شغاف القلب. حالياً الأذان يعني للأسف هو مو مهمل، لا، طبيعة تصميم المدينة وكثرة الارتفاعات الموجودة والمباني العالية، المباني السكنية، الأبراج، فقدت أهمية الأذان. مو أنا نجد أهمية دينية، لا، إن الصوت من كان يوصلني وأنا في حي سكني، في بيوت كلها ارتفاع واحد، المباني معينة وعدد صغير اللي هي ارتفاعاتها تعتبر من ذات الارتفاعات العالية، كانت تنطي وقار أكثر للأذان أن يوصلني أكثر. حتى إذا تشوف أنه الجامع، إحنا شبه بعد ما نشوف المنارات، المنارة من بعيد بلشت ما أشوفها تختفي. الصوت اللي يوصلني من يكون الفضاء فارغ والفضاء يكون كله بنفس الارتفاعات، أكو ارتفاعات قليلة متفاوتة في المدينة، غير الصوت من يوصلني أنه الجامع أو المسجد أنه محاط بأبنية عالية، بأبنية سكنية متعددة الارتفاعات، بأبراج سكنية. يعني كأنما إحنا هنا نقول يخنق الصوت، إنه بلش يحول الصوت إلى صمت، في حين أنه الأذان أنا أريد أحول الصوت إلى المدينة كلها. يعني بالعامية إحنا نقول ما نريد نسكت الأذان، نريد نسمعه. أنا شلون أسمعه والمدينة تصميمها عشوائي، والمدينة أبراج سكنية وواجهات زجاجية وناطحات سحاب. يعني هنا حتى الهوية، هويتي ما احترمتها، في حين هي من أجمل الأصوات، أصوات الأذان، أصوات أجراس الكنائس، هذه الأصوات توصل للأذن تنطي راحة، راحة سمعية إلي. شلون بعد أسمعها وأنا داخل هذه الضوضاء المدينة؟ ضوضاء الواجهات كلها زجاج عاكسة للصوت، ضوضاء السيارات، يعني أصبحت المدن مصممة للسيارة، تحترم الآلة ما تحترم الإنسان، هذا كله ضجيج، ضجيج مدينة.
1: طيب خلينا نعكس الموضوع، بدل لا نتكلم عن الصوت نتكلم عن الصمت. أحيانا يعني أيضا الهدوء، يعني ما بقول الصمت المطبق، ولكن يعني هل من الإمكان أن نصمم فضاء صامت نهرب من هذا الضجيج فيه؟ لأن غالبا يعني مش دائما الصمت يعني بالمعنى السلبي، أحيانا نحن نحتاج نكون في مكان هادئ، مكان متوازن، أبتعد، يعني ربما لا يكون الصوت بمستويات مزعجة، ولكن يعني من باب أنه أيضا أنه كثرة الأصوات والابتعاد عنها لفترة، أنا أكون في فراغ يعني منظم الصوت أو يكون مغيب للصوت. فإيش الفرق؟ يعني هل الصمت من الإمكان أن يعطي قيمة معمارية؟
0: نعم، مبدئيا لازم أنا أفرق بين الصمت والهدوء. أنا أصمم فضاء صامت أو فضاء هادئ. الفضاء الهادئ هو فضاء متوازن، الفضاء الصامت بالنسبة إلي الصمت هو نوع من أنواع الكلام. طيب هنا راح يتبادر بذهننا السؤال، هو صامت شلون كلام؟ الصمت هو عبارة عن بالعمارة إنه أنا أقول فضاء ميت، فضاء ما بي حياة. يعني شلون أتكلم؟ أنا أدخل لهذا الفضاء صامت تماما ما بي حياة، في حين الهدوء فيها حياة. عندنا واحدة من الأمور اللطيفة دكتور خليل العلي الله يعطي الصحة والعافية، اللي هو أحد مؤسسي قسم هندسة العمارة في الجامعة التكنولوجية، دائما يقول جملة جدا بسيطة وجميلة ومترسخة بذهني، يقول العمارة أنطيها روح. في هالفقرة أنطي للعمارة روح، فأني أريد أنطي للفضاء روح عن طريق الهدوء اللي أخلقه، مو الصمت. الصمت قاتل، الصمت ما ينطيني روح للفضاء. أنا أريد أنطي روح للفضاء، أريد أنطي حياة، هاي كلها تؤدي إلى التوازن داخل الفضاء. فهل أنا دوري كمعمارية أخلق فضاء صامت أم هادئ؟ يعني هنا شتان بين الاثنين. أنا دوري يجي سمعياً أميل إلى الهدوء وليس إلى الصمت. مبدئياً لما نقول صمت ونشعر بالهدوء بالتوازن، لكن الصمت مخيف من يطيل. ولو فضاء يكون هادئ أدخل به، أدخل في عالم من الهدوء، بعالم من التوازن. لكن صمت، الصمت الطويل هو ما محبب إلي كإنسان.
1: فأنا أفهم من هذا الحديث يعني الآن أنه يعني أيضاً أنظمة العزل التي تهدف إلى أن نصل إلى الصوت إلى مستوى يعني صفر، خصوصاً في بعض المباني المكتبية، وأن نحن ننتج بيئات معزولة، فأيضا هذا يعني أنها تكون يعني معزولة عن البيئة الخارجية، فهي أيضا تفقد جزء من الإحساس وتفقد بالضرورة جزء من التجربة السمعية.
0: صحيح، حضرتك ذكرت مثال جدا لطيف، قلت أنه فضاء معزول وهادئ. مثلا المكتبة، المكتبة هي هادئة، هي صامتة، بس أنا من أدخل المكتبة بهدوء، الهدوء الداخل الفضاء هو هذا المطلوب، عن طريق المواد العازلة أستخدمها داخل المكاتب، عن طريق المعالجات المعمارية الموجودة داخل الفضاء، يحول لي جو المكتبة إلى هدوء. أحتاج إلى هذا الهدوء يعني يساعدني على القراءة، يساعدني على البحث، ما أحتاج فضاء صامت. هنا راح نروح إلى الجانب النفسي، يعني يهمني الجانب النفسي داخل المكتبة تكون عازلة صوت ما بين الفضاء الخارجي والداخلي. فهنا رح نجي إلى الفضاء الهادئ، الفضاء المتوازن.
1: طيب أنت كمهندسة لما تزوري هذه المباني الكثيرة ومنها المباني التاريخية، هل تعتقدي أنه يعني الصوتيات كانت جزء مقصود ضمن التصميم؟ يعني ولا هي نتيجة صدفة ونتيجة معمارية غير مخطط لها؟ يعني هل الحضارات، هل آبائنا وأجدادنا اللي ما كانت عندهم هذه التخصصات العلمية والحديثة، وأنت يعني بتخصص تكنولوجيا العمارة، فهل فعلا من خلال القباب، من خلال الممرات، يعني كانوا فاهمين أنه هذه أدوات يعني طبيعية لتوجيه الصوت، يعني يكبروه أو يهدئوه، ولا هي محض صدفة؟
0: يعني حقيقة راح أجاوب جواب علمي صادق جدا. تمام، خلال فترة آخر 10 سنوات، أو بالأحرى خلنا أقول آخر 10 سنوات، اللي أنا اهتمامي انصب بالعمارة، خصوصا التراثية التقليدية، العمارة الإسلامية، لفت انتباهي إنه هي صوتيا تشتغل، بس بعدني ما متخصصة، بعدني ما داخلة بعمق التخصص. في حين آخر 5 سنوات الوضع اختلف عندي تماماً، بكثرة زياراتي وكثرة توثيقي وكثرة اهتمامي بالتفاصيل، وصلت إلى قناعة تامة أنه مسألة التصميم الصوتي للمباني التراثية والتاريخية كان مقصود، لم يكن محض صدفة، لم يكن غير مقصود، كان مقصود في وقته وما زال إلى الآن يعمل. يعني كل القصور التاريخية اللي أزورها ألاحظ أنه الصدى مالتها صدى مو مزعج، أنه صدى مدروس. مثلا المنصة المخصصة للكلام أنه الصوت بها واضح جدا، ما معقولة هذا إجا صدفة، بحيث المكان أنا نفسي أزوره مرة واثنين وثلاثة بكل مرة يضيف لي. أوصلت لقناعة أن الصوت لم يكن اعتباطي، كان مدروس، رغم أنه ما كانت موجودة تكنولوجيا. هذا الموضوع صعب جدا، يعني التقنيات التكنولوجيا الحين الموجودة الآن هي وصلت لدرجة عالية جدا، يعني أقدر أحل أي مشكلة بأصغر بأقصر وقت ممكن. سابقا إذا هسه إن شاء الله يصير لك زيارة لأحد القصور الموجودة تحسها تشتغل تكنولوجيا، يعني تخيل أنا قصر عمره أكثر من 1200 سنة وقصر ثاني عمره 700 سنة، من تدخلهم تحس كل التكنولوجيا موظفة داخل هذا القصر، في حين هو ما بي أي تكنولوجيا، اعتمد على المواد المحلية، اعتمد على العمارة الموجودة، اعتمد على التقنيات الموجودة في حينه، سواء كانت صغارف، مقرنطات، طريقة المعالجات الموجودة، ماكو جدار صماء، كل هذه أنا أعتبرها هي تكنولوجيا عصرة. بس هو ذكي جداً لأنه في وقته تشتغل، والآن في زمن هذه التكنولوجيا والتطور والذكاء الاصطناعي تشتغل. فهي ما أعتقد نهائي كانت محض صدفة، كانت عن دراسة ودراية وهندسة، يعني هندسة صوتية معمارية بحتة.
1: طيب إذا كانت المدن عادة لها هوية بصرية وهناك مشهد يعني يدرك بالعين، هل المدن اليوم هوية صوتية؟
0: نعم موجود هوية صوتية، بس مو بمستوى المدن الموجودة سابقا. بس ما زالت أكو مدن، المدن المهتمة بالجزء التراثي، بالجزء اللي بيها بعد قلب المدينة، اللي هو مثلا قلب المدينة اللي ما زال محافظة على المدن، العفو المدن، المباني التقليدية فيها بيئة سمعية لطيفة، يعني هاي البيئة أنا أتقبلها، تسمع صوت الباعة المتجولين، تسمع صوت الماء، تسمع صوت الأشجار، هذه بيئة صوتية. بس للأسف بدينا ويا نفقدها. نفقدها شلون؟ من بلشت إنه إحنا نتجه إلى إلى إلى نفترم الآلة والسيارة والماكينة أكثر من الإنسان. بلشت بيئة صوتية خارج الفضاء اللي أنا عايشة بيه أو خارج المكان اللي عايشة بيه يزعجني. يعني من أطلع للشارع أسمع صوت سيارة، صوت موتور، صوت مترو، صوت قطار، أصبح مزعج. في حين سابقاً الآلات الموجودة اللي يستخدموها للتنقل ما كانت مزعجة، لأن كان عددها محدود، الشوارع الموجودة، الماتيريال المستخدميها المحلية، طريقة المعالجات، الطريقة المصممة بها المدينة. يعني إذا أقارن بين الضجيج السابق، طبعاً وأكيد أقل، والضجيج الحالي الموجود، الضجيج السابق هو مريح للسمع مالتي، الضجيج الحالي الموجود مزعج جداً للسمع ومؤذي نفسياً. يعني وصل لمرحلة أنه أنا من أطلع خارج البيت أو خارج العمل أنه أريد أوصل للبيت، شنو معناها؟ أنه مزعج. في حين سابقا من تطلع من العمل أو من البيت لا أريد أكبر، أبقى أكثر وقت ممكن داخل فضاء، داخل ساحات عامة، بأروقة، بأزقة، بشوارع المدينة، لأنه ضجيجها مريح.
1: طيب مسألة الهوية الصوتية، ألا تعتقد أنه ممكن تؤدي أيضا إلى نوع من التسويق المخل بالعمارة؟ يعني بالنتيجة تروح إلى مفهوم تسليع العمارة.
0: صح، فلهذا أنا سميتها بالبداية عمارة ترند. يعني صار أنه ما نركز على الصوت، نركز على الصورة ونسوق للعمارة. طيب أوكي، هذا المبنى جميل، كتلة لطيفة جدا، يشتغل، سوقت له ونجح، قولي إيش قد راح يقدرون السكان يعيشون داخله، إيش قد يبكون. وقتها من الأمور اللي كنت أقرأها قبل فترة إنه كثرة أمراض الضغط، كثرة الأمراض النفسية، إنه هذه العمارة تساعد عليها. يعني تخيل إنه جماد يؤذي إنسان، إنه أنا هاي العمارة أقدر أعيش بها راحة نفسية، وهذه العمارة نفسها أقدر أتمرض داخلها. طيب ليش ما أحلها صوتياً وبصرياً وأسوق إلها، أسوي ماركتينج إلها؟ إيش أسوق فقط صورة؟ أنا إذا سوقت صورة فقط إيش قد راح تعيش؟ 25 سنة العمارة؟ 30 سنة؟ بينما صوتياً ممكن تستمر أكثر. والدليل العمارة التقليدية إلى الآن إحنا من ندخلها نشعر بالراحة، الراحة البصرية والسمعية، في حين العمارة الحالية ما أقدر أقول أني أشعر بالصوت داخلها، أو البصر نفس الراحة اللي أشعر بها بالعمارة التقليدية. أنا أريد أنطي عمر أطول للمبنى، فمن أنطي عمر أكثر للمبنى لازم يكون مريح من كل الجوانب، ليس فقط بطرياً، بطرياً، سمعياً، نفسياً، لأن أنا أتعامل مع إنسان أريده يرتاح داخل هذا المبنى.
1: إذن المهندسة إيناس، اليوم العلاقة ما بين العمارة والصوت ما يقوم المعماري بتصميمه، وفيما بعد يبنى هو لا يرى فقط بل يسمع. اليوم المدينة ليست مجرد صورة ثابتة في الذاكرة، وإنما هي طبقة من الطبقات، واحدة منها هناك الأصوات المتداخلة، الخطوات، الصدى، الضجيج، الصمت. فكرة العمارة اليوم كفن بصري اليوم هي لا يمكن تقييدها في هذه الدائرة البصرية، وإنما إلى فهم أوسع لتجربة حسية متكاملة. الشكل يعني يتجاوز الصوت، والمادة مع الإيقاع، والفراغ مع الصدى. ولعل هذه المقاربة اليوم أن جودة المكان لا تقاس بجماله كيف نبصره، وإنما كيف يشعرنا أيضا بالراحة، كيف نصغي إلى هذا المكان. أحيانا هناك في مباني تبهرنا يعني بصريا بجمالها، ولكن سمعيا قد تكون مرهقة. وعلى النقيض ذكرت هي أمثلة عن أماكن تاريخية بسيطة الشكل، لكنها تعطيك يعني طمأنينة ما من الإمكان يعني أن تعيشها إلا عبر الصوت، مثل صوت الأذان عندما ذكرت في أروقة القصور التاريخية. فاليوم لما تصمم العمارة بوعي صوتي تصبح مثل الموسيقى، يعني منها إلى الصورة. فكل الشكر والتقدير لك المهندسة إيناس على يعني هذه الجهود في تعريفنا اليوم بصوتيات العمارة، وكل التوفيق لك أيضا في رسالتك للدكتوراه في هذا التخصص الدقيق، والجهود اللي تقومي بها في توعية المعماريين في هذا الجانب.
0: حقيقة أنا أشكر حضرتك بزيد الشكر، لأن أنا بالنسبة إلي أنه أنطي ثقافة، من تنطي علم فقط راح يكون جامد، بالعكس أنه نثقفهم معمارياً بالصوت شنو، وبعدها نبلش نشتغل به. فممنونة جداً لحضرتك، وفرصة سعيدة أنه حكيت عن تفصيلة صغيرة بالعمارة لكن مؤثرة جداً، لأنه بالنهاية العمارة هي جسد المكان والصوت هي روحه، فريد نوطن حياة للعمارة.
1: كل الشكر والتقدير لك المهندسة إيناس بنت علي سلمان، أكاديمية وتدريسية متخصصة بتكنولوجيا صوتيات العمارة بالجامعة التكنولوجية بالعراق. وأرجو أن الحلقة نالت استحسانكم أعزائي المستمعين، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: في روايته أصدقائي يعود الكاتب الليبي هشام مطر إلى أسئلته حول المنفى والذاكرة والانتماء، لكن هذه المرة من خلال الصداقة بوصفها مساحة لاختبار الأفكار والهويات والتحولات السياسية والشخصية. الرواية المكتوبة بالإنجليزية والمنبثقة من تجربة ليبية وعربية وعالمية في آن واحد تتحرك بين عوالم ثقافية متعددة دون أن تستقر في واحدة منها. صدرت الرواية حديثاً بترجمة المترجمة العمانية زوينة التوية التي عرفت باختياراتها الأدبية النوعية وبترجماتها التي تمنح النصوص حياة جديدة بالعربية. صدرت هذه الترجمة عن دار الشروق سنة 2026، ونلتقي اليوم بزوينة للحديث عنها.

0: مرحبا زوينة.
1: أهلا أمل.
0: يعني في البداية نبارك لك نجاح الترجمة في فترة قصيرة، أصدر الكتاب من فترة قصيرة لكنه حقق نجاح واسع وقراءات كثيرة كتبت عن الكتاب في عمان وحتى في العالم العربي.

0: نعم أمل، أنا سعيدة جدا بصدور هذه الترجمة، وكانت هناك أصداء جدا جميلة عنها، وكتبت عنها مقالات في يعني من أكثر من مكان، وهذا شيء يدعو إلى الفخر والفرح بهذه الترجمة وهذه الرواية.
1: نعم زوينة، ربما يكون هنالك خصوصية عندما تتم عملية الترجمة بالتعاون مع المؤلف. وجود هذا الحوار يعني ربما يؤثر على الترجمة، أعني حتى عن الترجمة التي لا حوار فيها مع المؤلفين. في هذا الكتاب أنت تعاونتي مع هشام مطر، هل هذا فعلا فارق؟
0: هو في الحقيقة يعني أنا طالما كانت عندي فكرة محددة عن الترجمة، أنه الأفضل للمترجم أن يترجم دون أن تكون له أي علاقة بالكاتب، سواء كاتب ما زال على قيد الحياة أو طبعا كاتب المتوفي من سنوات، يتيح للمترجم أنه قدرة على البحث أكثر والاعتماد على نفسه أكثر. فكنت دائما أجد أنه أفضل أن يعتمد المترجم على نفسه كليا ولا يتأثر بأي شيء له علاقة بالكاتب، خصوصا إذا كان على قيد الحياة. لكن لما بدأت تجربتي في الترجمة، ترجمة كتب هشام مطر وأيضا مع الكاتبة جوخة الحارثي، وجدت العكس، وجدت أن التعاون كان مثريا جدا، وكان قائما على النقاش البناء وتدافع الأفكار. فيعني إلى جانب معرفتي بالكاتب هشام مطر وأيضا بالكاتب الصديق إبراهيم الشريف كان يعني يشرف على مراجعة الترجمة، وجدت أن هذا التعاون يمكن أن يتحقق بين الكاتب والمترجم، خصوصا أنني وجدت هناك مساحة من الحرية أفردت لي كمترجمة. يعني الكاتب لم يكن يفرض علي أفكاره أبدا، بل بالعكس تماما، كنا دائما في نقاش دائم وفي تجريب ومحاولات مختلفة حتى نصل إلى أرضية مشتركة فيما بيننا.
1: نعم جميل، يعني ربما هذا يخليني أسأل سؤال عن مدى اعتبارك النص لك. يعني مثلا جائزة البوكر العالمية تتعامل مع المترجم بوصفه شريك للكاتب، وأظن بعض حتى نظريات الترجمة الحديثة تتعامل مع المترجم بوصفه مؤلف بلغة ثانية. أنت وين شايفة نفسك وسط هذا؟ يعني ربما هذه التجربتين اللي أشرتي لهما، ترجمة هشام مطر في شهر من سيناء، وأيضا رواية أصدقائي، وترجمة جوخ الحارثي في الجسد في الغزل العذري، يبدو بأنها غيرت ربما انطباعك عن الترجمة.
0: هي الترجمة هي كتابة ثانية للنص، هكذا أراها من وجهة نظري، ولكن حتى هذه الفكرة هي سلاح ذو حدين. يعني ينبغي أن ينتبه المترجم إلى أن ما يترجمه هو نص لكاتب آخر وليس له هو. أحيانا وهذا ما وجدته تحديدا في ترجمة رواية أصدقائي، يعني من شدة انغماسي في هذه الرواية كقارئة وكمتذوقة لها، وخصوصا أنها رواية يعني تزخر بكثير من الأفكار ويتذوق المرء فيها الأدب الرفيع أيضا، وجدتني كأنني أنا من يرغب بكتابة هذه الرواية. فكان يجب أن يكون هناك نوع من الرقابة الذاتية حتى لا أشطح في تقمص هذه الكتابة وتكون كأنها تكون كتابتي أنا. وبالفعل وجدت هذا، وجدت أن قلمي يخونني ويقودني إلى كأنني أعيد كتابة الرواية، ولكن كان لابد من الانتباه إلى أن هذه الكتابة إنما هي كتابة ثانية، يجب أن تحترم الكتابة الأولى أو النص الأول. يعني الفكرة بالأحرى هي نوع من الحوار بين النص الأصلي للكاتب وبين الترجمة وبين الكاتب والمترجم.
1: نعم، يعني سأعود لمسألة تأثرك بهذا العمل، لكن من وحي إجابتك الآن أستدعي ترجماتك الأخرى. يعني مثلا ترجمة رواية هاملت، وهي ترجمة بديعة جدا، النثر خليني أقول مكثف للغاية، في شعرية وغنائية وإيقاع عالي، لكن هنالك أعمال أخرى قمت بترجمتها، سواء أصدقائي أو بارتل بن نساخ أو الأعمال الأخرى، هي بلغة مقتصدة متقشفة، وفعلا نستطيع أن نلمس هذا الفرق، يعني نستطيع أن نرى بأن ترجمة هامنت مختلفة عن ترجمة أصدقائي وترجمة الترجمات الأخرى. فيبدو بأنه فعلا أنت قادرة على أنك تأخذي مسافة من النص وتنتبهي للأسلوب أيضا.
0: نعم، هذا ضروري جدا، لأن كل كتاب من هذه الكتب التي ذكرتها لها كاتبها، ولها ولهذا الكاتب أسلوبه الخاص ورؤيته الخاصة ولغته الخاصة أيضا. فأنا كمترجمة يجب أن أراعي هذا، ويجب أن يكون حاضرا في وعيي باستمرار. وأعتقد أن المراجعة هنا ضرورية، وأن يعني أن يترك المترجم مسافة بينه وبين هذا الكتاب الذي ترجمه بعد مدة، ينفصل عنه فترة طويلة، فترة كافية يعني، ويطلع آخرين عليها. وحبذا لو كان بين هؤلاء الآخرين مترجم آخر أيضا، أو من يتقن اللغتين وله أن يقارن بين النص الأصلي والنص المترجم. وهذا ما كان يعني متاحا لي بطريقة جميلة جدا في ترجمة أصدقائي بوجود الكاتب إبراهيم الشريف.
1: نعم، ذكرتي في مقابلة زوينة أن الترجمة عملية مفاوضة لا تتوقف مع المؤلف واللغة وثقافة النص. كيف هي تجربة التفاوض مع نص متعدد الهويات الثقافية؟ يعني هشام ليبي له ثقافة عربية ولكنه يكتب بالإنجليزية بثقافة غربية أيضا.
0: نعم صحيح. هذه نقطة مهمة جدا، يعني وجديرة، بأنه القارئ أيضا وليس المترجم فقط أنه يتوقف عندها، أن هذا الكاتب العربي يكتب نصوصه ورواياته وقصصه وحتى مقالاته يكتبها بالإنجليزية لا بالعربية. هنا يأتي أيضا دور المترجم في البحث عن هذا الكاتب، في يعني النبش عن كيف وصل إلى أنه اختار الكتابة باللغة الإنجليزية على لغته الأم. لكن ما يميز الكتابة عند هشام مطر هو أنه كاتب مشغول جدا باللغة وبالترجمة على حد سواء. هذا كان لافتا جدا بالنسبة لي، وهو من العناصر المهمة التي شكلت قربا بيني وبين الكاتب هشام مطر وبيني وبين كتابته. فأنا دائما يعني أقابل شغفه باللغة وشغفه بالترجمة، و يعني نقاشه هذا حول هوية الكاتب في اللغة، وكيف أنه خصوصا في كتابه في هذه الرواية، رواية أصدقائي، السرد عنده متنوع جدا ويقوم على هيئة طبقات ومستويات في اللغة.
1: صحيح.
0: وحتى لغة الحوار متنوعة جدا. فهنا في لغة الحوار يعني كنا نواجه، يعني هي طبعا مكتوبة باللغة الإنجليزية، ولكن هناك في الحوار لغة إنجليزية عامية، فأنت حتى تنقلي هذا الحوار إلى اللغة العربية تصطدمي بشيء آخر أنت لا تنقلينها إلى اللغة العربية فحسب، وإنما هنا اللهجة الليبية.
1: نعم.
0: تتعاملين مع شخصيات ليبية كتبها كاتب ليبي وباللغة الإنجليزية، ووقائع هذه الرواية كلها تحدث في مدن مختلفة.
1: نعم.
0: ليس فقط في ليبيا مثلا، وإنما في لندن وفي باريس في أماكن مختلفة. كان التحدي كبيرا في لغة الحوار، فكان يجب أن نقرر هل نستعمل كلمات ليبية أو صياغة ليبية متكاملة في الحوار، نلجأ إلى اللهجة الليبية. لكن هذا سيولد تحديا آخر، ليس كل القراء العرب سيقرؤون اللهجة الليبية بسلاسة أو سيفهمونها حتى. فكان فلجأنا إلى ما يسمى باللغة البيضاء، أي تلك اللغة بين الفصيحة والعامية، يعني هي مخففة، ليست موغلة في الفصاحة ولا موغلة في العامية الليبية، إنما هي بين. وحاولنا أن ندخل بين الحين والآخر كلمات ليبية بسيطة يمكن أن يفهمها القارئ العربي في الوطن العربي كله، ولكن حرصنا على أن نبقي على مثلا قصيدة كاملة باللهجة الليبية في نهاية الرواية على لسان شخصية ملك. وهي قصيدة من التراث الليبي، قصيدة مغناة، تركناها مثل ما هي، ولم حتى لم نعرف في الهامش معاني الكلمات مثلا، تركنا هذا للقارئ الذي عنده فضول أن يعود إلى هذه القصيدة المغناة ويبحث عنها، وسيجد هناك يعني غنى وجمال في الموسيقى وفي المفردة الليبية وفي معاني هذه الكلمات.
1: طيب زوينة، هل ترين أن الرواية بجمعها لمؤثرات ثقافية مختلفة، ربما أنت أشرتي قبل قليل لمدن مختلفة تحدث فيها القصة، يعني هنالك أيضا المعري اللوزي كونراد وغيرهم، ربما بالتحديد مشهد المعري وفيرجينيا وولف، مشهد محاضرة نيبال، وتعلق الشخصيات بمؤلفين متنوعين، في تعليق أو نقد من هشام مطر للانغلاق الثقافي أو الفوقية الغربية وضرورة الانفتاح، ربما هذا شيء نابع من تعذر هوياته الثقافية، كيف تعاملت مع هذه المسألة وكيف رأيتها كمترجمة؟
0: في الحقيقة يعني أنا في البداية قرأت الرواية كقارئة قبل أن أكون مترجمة، وقبل أن أكون مترجمة الرواية تحديدا وجدتها يعني رواية تزخر بالكتب والكتاب والأصدقاء والأفكار والفلسفة، وفيها الكثير من الأدب الرفيع. يعني أنت تقابلين مثل ما ذكرتي، تقابلين كتابا من الشرق والغرب، تجدين أبو العلاء المعري، أحمد فارس الشدياق، إدوارد سعيد، جوزيف كونراد، جيمس جويس، روبرت لويس ستيفنسون، وفيرجينيا وولف وغيرهم، يعني
1: جين ريس وآخرين،
0: نعم كثيرين، وهيمينغوي وبورخس وإليوت وإدغار ألان بو، يعني رواية حية جدا. يعني هناك زخم من الأفكار، هو لا يأتي بهذه الأسماء لمجرد استعراض يعني فقط، ولكن هو يطرح أفكار معينة ويعود ويربطها بكاتب معين. مثلا هناك تقاطع في الأفكار، تقاطع في ذائقة الكاتب مع الكاتب هشام مطر مع هذه الشخصيات، وأيضا ذائقة الشخصيات الموجودة والشخصيات الرئيسة الموجودة في الرواية، خالد وحسام ومصطفى، هؤلاء الأصدقاء الثلاثة كيف يتعاطون ويتناولون هذا الأدب الرفيع، وكيف كل واحد منهم ينظر إليه من وجهة نظره. يعني هناك مثلا حوار جميل بين مصطفى وخالد عن إدوارد سعيد مثلا في فصل من الفصول، وهناك محاججة وجدل بينهما يعني في أفكار تتعلق بإدوارد سعيد. فيعني المترجم عندما يترجم كتاب يعني زاخر بهذه المعارف وبهؤلاء الكتاب من مشارب مختلفة، هو أيضا يعني لا يتعامل مع أسماء فقط، وإنما يتعامل مع أفكار ومع وجهات نظر ومع ثقافات مختلفة يعود إليها، يعود في البحث إليها. هناك كتاب مثلا أنا لا أعرفهم، لم أقرأ لهم مثلا، فأترك الترجمة جانبا وأتذوق هذا الكاتب الجديد الذي عرفني إليه هشام مطر من خلال شخصية خالد أو حسام أو مصطفى. فمن هنا هذه الرواية يعني ليست مجرد يعني رواية تسرد مجرد وقائع حدثت يعني على مدى تقريبا 3 عقود، وإنما هي فيها تأمل عميق في الأفكار وفي الفلسفة وفي الصداقة بشكل عام.
1: نعم، يعني على ذكر يعني إدوارد سعيد، ربما الحديث هنا عن العالمية أو الكوزموبوليتان، يعني الفرق بينهما والحدود بينهما، وربما هذا يعني سؤال حتى يتعلق بعمل أصدقائي بالكامل، صحيح؟
0: صحيح، نعم. سبق أن تناول هشام مطر يعني ازدواجية الهوية واللغة بين مثلا إدوارد سعيد كمثال وجوزيف كونراد أيضا، وكيف تتقاطع تجربة هؤلاء الكاتبين مع تجربته هو كهشام مطر أيضا. فكل هذه التقاطعات إنما تعطينا يعني فكرة عن العربي المغترب، العربي الذي يعيش في دار الغربة سواء كان مجبرا أو باختياره حتى. كونك عربي تعيش في بلد أجنبي وتكتب بلغة أجنبية، مثل ما يحدث مع إدوارد سعيد، مع أيضا هشام مطر، ومع جوزيف كونراد. يعني هذا

0: هذا يعني يمثل تحديا كبيرا، فأنت يعني في داخلك هويتك وثقافتك، أنت تعيش، ما زلت تعيش في عالمك العربي، في وطنك العربي، ولكن اللغة التي تستعملها للتعبير عن هذا الوطن وعن هذه الهوية هي لغة أخرى مختلفة، لكن يبقى في النهاية أين يجد الإنسان نفسه؟ كيف يعني كيف يعبر، حتى أن يعبر عن ثقافته بلغة أخرى؟ هي ليست مجرد ترف أني أنا موجود في دولة أجنبية، وبالتالي يجب أن أتكلم لغتها وأن أتقمص لغتها في كل شيء وأن أكتب بلغتها. الموضوع أعقد من هذا بكثير، يعني عندما يتتبع المرء يعني قصة الكاتب هشام مطر أو قصة إدوارد سعيد أو جوزيف كونراد في وصولهم إلى دار الغربة واختيارهم أو اضطرارهم إلى استعمال لغة أخرى غير اللغة الأم.
1: نعم جميل. يعني ربما تعليق على هذا السؤال زوينة، سيرة الانفتاح هذه وتذويب حدود، تذويب حدود بين الأدب، يعني كثيرا ما يدور نقاش هل مثل هذه الكتب أدب غربي أو شرقي، إنجليزي أو عربي، يعني تحديدا عمل أصدقائي، ما رأيك خاصة أنت مترجمة تنتقل بين الاثنين؟
0: لا أعتقد أننا يمكن أن نحصر هذا الأدب في كلمتين شرقي وغربي، هو أعقد من ذلك بكثير. يعني أعتقد يعني هذه تصنيفات يعني تقيد نظرتنا إلى الكاتب وإلى ما يكتب أيضا، يعني لا أميل إلى هذه التصنيفات.
1: نعم. طيب أنت أكثر من مرة ذكرتي بأنك أيضا تعاملتي مع النص كقارئة في البداية وتأثرتي به جدا، كيف كان شعورك تجاه النص أثناء العمل؟ يعني أنا شخصيا وأنا أقرأ كنت متأثرة للغاية وحتى أبكي يعني، وكثير
0: نعم.
1: من الأصدقاء اللي قرأوا العمل يقولوا نحن كنا نقرأ ونبكي. طيب بما أنك أنت المترجمة ربما يعني قرأت العمل طبعا أكثر من مرة، كيف كان
0: نعم.
1: شعورك تجاه النص أثناء عملك عليه؟
0: أثناء العمل هو طبعا يعني يختلف الشعور من أول مرة قرأت الرواية ثم كقارئة يعني ثم عندما ترجمت العمل. في البداية كقارئة طبعا تأثرت كثيرا بالرواية، خاصة أن هي تقوم على واقعة حقيقية، واقعة إطلاق النار أمام السفارة الليبية في لندن في عام 1984، ثم يعني هي هذه الواقعة الوحيدة الحقيقية، ثم يبني الكاتب وقائع أخرى والشخصيات واللغة والحوار والأحداث الأخرى يبنيها حول هذه الواقعة. فكان يعني مؤثر جدا أن أجد أنه كيف تحديدا، يعني كان مؤثرا جدا لي كقارئة أن أجد كيف التقى هؤلاء الأشخاص الثلاثة أو هؤلاء الأصدقاء الثلاثة، يعني كيف جمعت الأقدار بينهم، بين خالد وحسام ومصطفى، كان هذا مؤثرا جدا. وكيف نمت هذه الصداقة بينهم. وجدت أنه أيضا من يعني مما هو مؤثر هو هذا التأمل العميق في الصداقة،
1: في حساسية كبيرة يعني.
0: نعم نعم، نستطيع القول يعني أنه أنه هذه الرواية هي عزاء تقدم، يجد المرء فيها عزاء في الصداقة، في الكتب، في المدن، في الأفكار. يعني حتى لو مثلا أنا من أكثر الفصول التي وجدتها مؤثرة كقارئة وكمترجمة هو افتتاحية الرواية نفسها. يعني هي من أجمل الافتتاحيات، تبدأ بتأمل عميق في الصداقة من وجهة نظر السارد خالد. يعني ليس تأملا عابرا أو سطحيا يحتفي بالصداقة والأصدقاء، لا يمكننا أن نحصر رواية أصلا فقط نقول أنها فقط عن أصدقاء، لكن حتى في موضوع الصداقة يتوغل الكاتب في أعماق النفس وفي تعقيداتها ويقدم زوايا مختلفة في النظر إلى الصداقة، حتى إلى جوانبها المظلمة التي يعني يصعب أن يسبرها المرء بسهولة. يحتاج المرء، كما نجد ذلك في شخصية خالد طبعا، يحتاج المرء إلى ذائقة وحساسية عالية في النظر إلى الأمور وعدم إطلاق الأحكام جزافا.
1: يعني أنا أتذكر في الصفحة الأولى كان ذكر كذا جملة قاتلة بصراحة لما قال بأنه عندما تنتهي

0: في السجون الليبية أيام القذافي.
1: نعم
0: وهذا هذا التنقل بين عمل، خليني أقول طبعا بطبيعة الحال كل الأعمال حتى وإن كانت سيرة ذاتية هي تخيلية، ولكن
1: نعم
0: انتقال من هذه العلاقة المباشرة والخاصة بين هشام مطر تجاه قصة حياته، وهنا استخدامه لواقعه والانطلاق منها اللي خليني أقول عالم متخيل. أكيد أنت قرأتي العودة، كيف بدأ لك هذا الفرق بين العملين؟
1: العودة هي سيرة ذاتية، هي
0: نعم
1: سيرة ذاتية، ويعني ما يعني اللي يطغى عليها هو تغييب الأب في السجون الليبية كما ذكرتي، لكن رواية أصدقائي هي سرد تخيلي. ومن يقرأ أصلا كل أعمال هشام مطر، سواء بدءا برواية في بلد الرجال، ثم رواية اختفاء، بعد ذلك سيرة العودة، ثم كتاب شهر في سينا، والآن رواية أصدقائي، يلمس وجود الأب الغائب الحاضر. يعني هذا ربما ما يجمع كل هذه الأعمال، سواء كان الأب في ذكر السيرة الحقيقية في العودة، أو في وجوده بتمثلات وبتجسيدات مختلفة في الكتب الأخرى. يعني ربما نعود إلى مثل ما ذكرنا، يعني كيف أن القارئ يتأثر برواية أصدقائي عندما يقرأها ويكاد يبكي وهو يقرأها. أنا أجد يعني من أعظم الأمور المؤثرة في كتابة هشام مطر هو وجود الأب وغيابه، حضوره وعدم حضوره.
0: نعم، يعني كأنه شبح، يعني حتى في
1: نعم
0: هذا العمل نقرأ مثلا علاقة خالد بالأب، المقطع اللي
1: نعم
0: كان يتحدث فيه عن أنه أول قصيدة هي كتبت من أب لابنه.
1: لابنه.
0: نعم، يعني هذا فعلا نقدر نلمسه بشكل مباشر.
1: نعم نعم صحيح. وأيضا أنا يعني وصلتني ردود أفعال من بعض القراء يقولون كيف أنهم بكوا عندما قرأوا في رواية أصدقائي ذلك المشهد الذي يفحص فيه الأب جسد ابنه المصاب، والذي يعني لم يعني كان مشهد صادم جدا بالنسبة للأب. فكل من قرأ أو من تواصلوا معي وقرأوا هذا الفصل بالذات كانوا متأثرين جدا، يعني أنه علاقة الأب بالابن كانت يعني
0: خاصة.
1: علاقة مختلفة أصلاً.
0: نعم
1: علاقة خالد بأبيه علاقة مميزة قائمة ليست فقط على علاقة أب بابنه، وإنما على علاقة ثقافية ومعرفية أيضاً،
0: في
1: واجتمع
0: صراع.
1: بينهم كتاب أبو العلاء المعري، يعني
0: نعم
1: كيف يتكلم عن رسالة الغفران، وكيف كان خالد أيضاً يحاول يخبي إصابته عن أهله، وكان يقول لأبيه أنني سأترجم رسالة الغفران إلى العربية، وأبوه يسأله هل لغتك الإنجليزية كافية حتى تترجم هذا الكتاب. فنجد هذا الحوار الجميل دائما بين الأب والابن والمؤثر.
0: نعم حتى كان في صراع، يعني في البداية موقفه من أبوه ربما كان في قدر من خليني أقول الغضب أو الحكم، بعد ذلك ينكشف بأنه أبوه أصلا يكتب تاريخ،
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: لديه طبقات في شخصيته لم تكن يعني مكشوفة بالنسبة
1: نعم
0: لخالد الطفل. طيب على ذكر رواياته الأخرى، طبعا ترجم لهشام مثل ما قلنا اختفاء وفي بلاد الرجال من المترجم المصري محمد عبد النبي، وأنت ترجمتي
1: نعم
0: شهر في سيناء والآن أصدقائي. هل كان ضروري بالنسبة لك أيضا قراءة الترجمة الأخرى لأعمال هشام؟
1: نعم أكيد كان ضروري جدا. حتى قبل أن أبدأ في ترجمة شهر في سينا، يعني جلبت روايات هشام مطر بالإنجليزية وقرأتها، وبعد ذلك أيضا حصلت عليها بالعربية وقرأتها أيضا بترجمة المترجم المصري محمد عبد النبي. فكان هذا ضروري جدا، يعني حتى أعرف كيف ترجم محمد عبد النبي هشام مطر، وكيف اختلفت الروايات الأخرى عن كتاب مثلا شهر في سينا وثم رواية أصدقائي.
0: نعم. سؤالي الأخير سريعا لأنه وصلنا إلى نهاية الحلقة للأسف، هو أنه حديثك قبل قليل عن أنه جبتي الكتب الإنجليزية، قرأتي ترجمتها بالعربية، أكيد أعدتي قراءة أصدقائي كثيرا وأيضا ترجمتها، يعني من عمله

0: معك يصفون بأنه أنت تأخذي وقتك تماما في ترجمة العمل، وعشان كذا العمل فعلا يطلع بصورة مميزة مثل ما طلع أصدقائي. لأي درجة هذا مهم بالنسبة للترجمة، أو حتى تقولي للناس اللي ترجم أو بدأت تفكر في إنها تصير مترجم أو مترجمة؟
1: يعني بالنسبة لي شخصيا مهم جدا أن أخذ راحتي في الترجمة، ودائما يعني مع أي ناشر أحاول أن أناقش موضوع الوقت، أن يعطيني مساحتي الكافية من الترجمة، وأعتقد هذا ضروري لأي مترجم، لأنك أنت لا تتعامل مع شيء تجاري أو مع سلعة تنجزها بسرعة وتقدمها، أنت هنا أمام عمل حي، وأحب أن أسميه عمل إنساني أيضا، لأنني أتعامل مع الكلمات، والكلمات بالنسبة لي كائنات حية، اللغة كائن حي ينبغي أن أتحاور معه وأن أدرسه وأن يكون بيني وبينه شد وجذب وتدافع في الأفكار، وهذا مهم جدا. وأيضا أعتقد التعاون مع الكاتب هشام مطر ومع الكاتب إبراهيم الشريف كان تعاونا مثمرا جدا، وبصراحة كانوا هم في يعني كانت عندهم رحابة صدر والصبر علي أيضا، وأنني أخذ وقتي. وأعتقد أن هذا موجود حتى عند هشام مطر، هو عندما يكتب يعني أجده شخصا غير متعجل، يعني يأخذ وقت طويل حتى ينشر رواية أو كتاب. فهذا يعني هذه الأمزجة أو الميول المتقاربة والمتشابهة سهلت علي الترجمة والتعاون مع هشام مطر وإبراهيم الشريف.
0: نعم، يعني أنا شخصيا سعيدة بهذا الحوار، وشخصيا أعجبت واندهشت كثيرا بترجمة أصدقائي، خصوصا أني أيضا أسمعها بالتوازي بالإنجليزية في كتاب صوتي. شكرا جزيلا لك زوينة على هذا النقاش عن كتاب أصدقائي لهشام مطر الذي صدرت ترجمته عام 2026 عن دار الشروق. وأنا شخصيا وأكيد الكثير من الناس يترقبون دوما جديدك.
1: شكرا جزيلا عزيزتي أمل، أنا سعدت كثيرا بهذا اللقاء، وشكرا أيضا لإذاعة سلطنة عمان على هذه الاستضافة الكريمة، شكرا لكم.
0: إذن أحبتنا المستمعين، نلقاكم في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري.
1: حديث المؤتلف.
0: إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان العالم المشترك، انتظام الاختلاف لا افتراض التماثل. فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، العالم لا يتكون من نسخ متشابهة. العالم يتكون من بشر يختلفون في الرؤية والخبرة والانتماء، ومع ذلك يستمر. وهذا الاستمرار ليس معجزة عشوائية. الاستمرار ثمرة معادلة دقيقة يمكن وصفها بتعايش بلا تطابق. فالمشكلة لا تكمن في وجود الاختلاف، المشكلة تكمن في الاعتقاد أن الاستقرار لا يتحقق إلا عبر التماثل. غير أن التجربة الإنسانية تؤكد أن المجتمعات الأكثر حيوية ليست تلك التي ألغت الفروق، بل التي تعلمت كيف تنظمها ضمن إطار عادل. ومن هنا فإن العالم المشترك لا يعني أن نرى الشيء نفسه بالطريقة نفسها، بل أن نتقاسم مساحة عيش دون أن يجبر أحدنا على الذوبان في الآخر. وهنا تبدأ هندسة التعايش، حين ندرك أن الاتفاق الكامل ليس شرطا للاستمرار، وأن التنوع ليس خللا في النظام بل هو جزء من بنيته. ومن هذا الفهم تنطلق رؤيتنا في المؤتلف الإنساني، حين ينظر إلى الاختلاف بوصفه طاقة قابلة للتنظيم لا خطرا ينبغي تحييده. أيها المستمعون والمستمعات، الاعتقاد بأن الاستقرار يقوم على التشابه الكامل هو تصور مبسط لطبيعة الاجتماع الإنساني. فحتى داخل الأسرة الواحدة تختلف الطباع والتفضيلات، ومع ذلك تستمر العلاقة. ويبين عالم الاجتماع روبرت بوتنام في أبحاثه حول رأس المال الاجتماعي أن التماسك المجتمعي لا يقوم على التشابه الثقافي التام، وإنما يقوم على وجود شبكات ثقة وروابط مدنية تتجاوز الفروق. فالمجتمعات التي تمتلك رأس مال اجتماعي مرتفعا لا تلغي تنوعها، وإنما تنظمه عبر قواعد مشتركة تسمح بالتعاون بين المختلفين. وهذا يعني أن الاستقرار لا ينبع من التطابق، وإنما من قدرة المجتمع على بناء جسور بين مكوناته المتعددة دون أن يجبرها على الذوبان. وتظهر دراسات مركز بيو للأبحاث حول التعدد الثقافي والثقة الاجتماعية أن المجتمعات التي تحافظ على استقرارها لا تعتمد على التشابه الثقافي التام، بل على وضوح القواعد التي تنظم العلاقة بين المختلفين. فارتفاع مستويات الثقة يرتبط بوضوح الأطر القانونية وعدالة تطبيقها، لا بدرجة التماثل بين المكونات الاجتماعية. وهذا يؤكد مرة أخرى أن التماسك لا يصدر عن التطابق، بل عن إطار عادل ينظم الاختلاف ويمنع تحوله إلى صراع. فالتطابق يلغي الحركة، بينما يفتح التعدد إمكانا للتعلم والتكامل. وعندما يدار الاختلاف بقواعد مشتركة يتحول إلى مصدر قوة. والعالم بطبيعته شبكة متداخلة من الرؤى والمصالح، ولو اشترطنا الاتفاق الكامل لتعطلت هذه الشبكة. فالاستمرار لا يقوم على إلغاء الفروق، وإنما على قبولها ضمن حدود منظمة. التعايش بلا تطابق يعني الاعتراف بأن الآخر لن يكون نسخة منا، وأن هذا أمر طبيعي. وما يحمي العلاقة ليس التماثل، وإنما وجود قواعد مشتركة تمنع الانزلاق إلى الفوضى. ومن هنا يبدأ الانتقال من الخوف من الاختلاف إلى فهم وظيفته.
0: حديث المؤتلف.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، كثيرا ما يختزل التعايش في صورة مجاملة أخلاقية، أي أن نكون لطفاء مع بعضنا رغم الخلاف، غير أن التعايش أعمق من ذلك، فهو في جوهره نظام تنظيمي يحكم العلاقة بين المختلفين. فالتعايش الحقيقي يقوم على ثلاث ركائز مترابطة: وضوح الحدود، وعدالة القواعد، واعتراف متبادل بالكرامة. هذه الركائز لا تلغي الاختلاف، لكنها تضعه داخل مجالات آمنة يمكن إدارتها. وحين تتضح الحدود يعرف كل طرف ما له وما عليه، وحين تكون القواعد عادلة يشعر الجميع بأنهم جزء من نظام لا يقصيهم، وحين يحترم الإنسان لذاته يصبح الخلاف في الرأي قابلا للإدارة. وعليه فالتعايش إذن ليس تساهلا عاطفيا، التعايش هندسة دقيقة للعلاقات، إنه اتفاق ضمني على أن استمرار العالم أهم من انتصار وجهة نظر. وفي هذا السياق يعمل المؤتلف الإنساني على تعميق هذا الفهم، بحيث لا ينظر إلى التعايش كتنازل بل كمهارة حضارية. فالمجتمع الذي يتقن تنظيم الاختلاف يقل فيه التوتر وتزداد فيه القدرة على الابتكار. ومن ثم فإن التعايش بلا تطابق لا يعني ذوبان الحدود، وإنما احترامها، ومن احترام الحدود تولد الثقة. أيها المستمعون والمستمعات الكرام، قد يبدو الاختلاف مصدر قلق، لكنه يمكن أن يتحول إلى عنصر استقرار إذا أدير بوعي. فالأنظمة الطبيعية نفسها تقوم على التنوع، إذ يعتمد التوازن البيئي على تعدد الكائنات لا على سيادة نوع واحد، وكذلك المجتمعات، فتنوعها يمنحها قدرة أكبر على التكيف مع التغيرات والتحولات. وعندما تتعدد وجهات النظر تتسع دائرة الحلول الممكنة، وحين تتجاوز الخبرات المختلفة يزداد احتمال الوصول إلى قرارات أكثر نضجا. فالاختلاف لا يصبح خطرا إلا إذا فهم كتهديد للهوية، أما إذا أدرك كتنوع داخل إطار مشترك فإنه يعزز الحيوية ويغذي القدرة على التطور. ومن هنا فإن الاستقرار الحقيقي ليس سكونا جامدا، الاستقرار الحقيقي توازن في الحركة. والمجتمع الذي يقبل التعدد بوصفه جزءا من طبيعته لا يعيش في قلق دائم من الانقسام، لأنه يدرك أن التنوع ليس خللا بل موردا. فالتعايش بلا تطابق هو إعلان ثقة في قدرة البشر على إدارة اختلافهم دون أن يتحول إلى صراع دائم، وهذا هو الأساس الذي يبنى عليه العالم المشترك، نظام يتيح الحركة المستمرة ويحافظ في الوقت نفسه على توازنه.
0: حديث المؤتلف.
2: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، العالم المشترك لا يقوم على تماثل البشر، وإنما على قدرتهم على تنظيم اختلافهم. فالتعايش بلا تطابق ليس شعارا مثاليا، هو شرط لاستمرار الحياة المشتركة. وحين ندرك أن الاستقرار لا يحتاج إلى إلغاء الفروق، وإنما إلى إطار عادل يحتضنها، فإنه يتغير تصورنا للاختلاف ويتبدل موقعه في وعينا. بهذا المعنى لا يعود السؤال كيف نزيل التعدد، بل يصبح السؤال كيف نحسن تنظيمه. ومن هنا ننتقل إلى الحلقة التالية: انتظام التعدد في المجتمع، كيف يتحول الاختلاف إلى نسيج إنساني، حيث نبحث في الكيفية التي ينتقل بها التنوع من واقع متفرق إلى بنية مترابطة. وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله، حتى ذلك الموعد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف.
1: حديث المؤتلف
0: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.